واسمعوا.

0: أول ساعة من خمسة لسنة تصبح نادي الفورتي.
1: يصبح الفل، إن شاء الله نهاركم مبروك ونهاركم زين الناس الكل. مرحبا بكم في رونديفو جديد من أول ساعة. إن شاء الله يا ربي كنتوا في فورما اليوم الصباح. إن شاء الله صباح النشاط، إن شاء الله صباح النجاح، إن شاء الله صباح التوفيق. إن شاء الله يا ربي على قد جهد كل تلميذ أو تلميذة تلقاو اليوم رويحكم تخدموا بأريحية، تلقاو الامتحانات وتحضيراتكم الكل وجهدكم الكل تلقاوه في السرعة في الإجابة على الأسئلة تاعكم، وهكا ان شاء الله الامور تمشي كلها سلسه وكما تتمني. ونذكروا انه اليوم الاربعاء 3 جوان تبدا اختبارات الدوره الرئيسيه لامتحانات البكالوريا، وان شاء الله يا ربي نتمنى اللي العدد الجملي الكل نتاع المترشحين 162435 مترشح بالمعاهد العموميه ولا بالخاصه ولا حتى اللي مترشحين بصفه فرديه، نتمنى لكم ان شاء الله يا ربي كل النجاح وكل التوفيق، وان شاء الله التزغريت نسمعوه في في السنة في كل دار تونسية. نحب زيدا نذكر أنه أكبر مترشح بالنسبة للدورة هذه عمره 75 عام ويجتاز امتحان بكالوريا في شعبة الرياضة، وأصغر مترشحة هي شعبة رياضيات عمرها 16 عام. إن شاء الله بالتوفيق ليهم، إن شاء الله يا ربي بالنجاح لكلام ذا الكل، وزيدا بالتوفيق للأولياء. إن شاء الله ربي معكم، إن شاء الله زينة، ونحاولوا أن ناخذ الأمور برشا بساطة، نحاولوا أن ما نعقدوهاش ما نصعبوهاش على الصغيرات، وما نبدلو لهم جزيدة حتى نتصرفوا معاهم هكا في بيننا نعملوا حاجات بيا من بعد احنا رانا نقاروا احنا نجمو نكونوا سبب في الضغط اللي يعيشوه. دونك خليها التجربة تتعدى وتكون ميموغابل إن شاء الله في أفضل الظروف. تحية كبيرة برشا رفيق اللي رافقنا في الإخراج، صباح زيدة على فاطمة اللي بعد شوية تسمعها في الزابينج، على موعد بعد شوية مع الميتيو، على موعد مع الأكتواليتي والأخبار. هذا الكل برشا زيدة موزيكا نقترحها عليكم اليوم الصباح. خلي نبدأ الغوبخيز من عند نور عرجون، نرجع لك ديما ديما نسمعها توسيت في أول ساعة.
0: أول ساعة

0: For the love of you, هذه جو ستون. صباحكم فل, إن شاء الله نهاركم مبروك. الناس الكل طريق السلامة للجميع. كان فلتوا أي تصريح في برامج موزيكا فام في 24 ساعة اللي تعديت عليكم, فاطمة في الزابينج يوميا. لقيت هذا
1: زابينج. سي الحمودي وسي إذا فهمي شنو عملنا فيك الحكم المساعد أحمد نويذة بعد الحركة الغير أخلاقية. كل حصة تو شهدتكم كل حصة, وشنو عملنا يا خياتي وخيتي ضابطة في عقوبات توقاي وشوات. توقاي ماشي لكاس العالم وشوات في كاس العالم, اعطونا العقوبات نتاع المقابل.
2: خلي بعد كاس العالم بعد كاس العالم
1: هكا ونستناو وقتاش باش نسمعوهم, وقتاش بتخرجوا لنا العقوبات. راهو شفنا جاكي شون وبديسلي يتعاركوا في الملعب.
3: تقريبا بزوز كور جاو للمنتخب النمساوي كي نشوفوا اداء المنتخب الوطني التونسي.
4: انا ما قدرتش اسيب الاربا, لازم نبقى في الاربا كل فتره وفتره, والناس حتى بتسال عليا في الرامبوان في الاربا. وعاي وحابب اقول لك ان انا امبارح كورت بعد سنتين توقف من الكرة, فصحيت من النوم كورفاتيراج ولا
5: كورفاتيراج
4: ولا كورفاتيري ولا ما عرفش اسمها ايه
5: كورفاتيراج. لا هذيك هي صح
6: سعب بالحق, ما عادش تفهمهم, تشوفهم انواع واشكال الوي نو ديجا تشوفهم ماهوش ناموس قبل, كان ناموس معناها هو نفسه, ترى نفس الحجم نفس الشكيله, توا تراكت صغيرات بالكل. ترى كيفاش معناها بين ترى اللي اكبر شويه حجما, ترى متاع العاده القدم, وترى اللي كبار كبار.
3: ان شاء الله المنتخب الوطني التونسي يعمل مخير, لانه البارح على الاقل على الاقل كان يسحق نقطه, يعني يسحق التعادل البارح ضد المنتخب النمساوي.
5: قاوت راه الصباح بجاه ربي لا تاخذوا عليا, راه قاوت والله لا كملها.
1: يهديكم ربي, يحترمونا ويحترموا الناس ويخرجوا قرارات وما ترقدوش الامور كيما الجامعه قاعده تترقد لنا في برشا امور.
2: اوكي جراب تا والجامعه وشوات وتو جاي واحده واحده نادر.
3: يبقى اليوم انه اجتماع يعني اجتماع حاسم بخصوص مسير.
2: نقص كنت تقول لي ولد السليكسيونور شي يعمل مع ليكيب ناسيونال يزيل منه ولا ما
1: احنا نحب نجاوزوه وهو يرجع لنا الموضوع.
2: هكا متصور البارح بالتوني باراد وكذا ولد
1: رجع لي
2: سير سير سي صبري واحنا وراك بالبندير. ماشي كان هكا الحكايه, وان شاء الله يا ربي يوفق. وسي صبري يعمل اللي يحب في ليكيب ناسيونال, وحر يعمل اللي يحب سي صبري. ما فما حتى حد يقول له علاش ولا كيفات.
5: عنده مشكله مع الشاي اليوم بكي تونس وش ونمشي ونمشى شبي بابا.
7: في تصحيح فقط 59 سنه مش صاروا بينتهم بين ال 75 و 16 سنه
8: 59 سنه والله يقول 59
6: بورتون كان قويره وفي الحساب
7: ما عمر ما فاز كخمسه. عنده مده عنده مده
8: ولا يقول شي قلت 59 49 59
6: اما في الكالكول مونتال مازال مش
8: لا با دي تو نعرفي نحسب كنت واقفه.
5: شبيك
1: والله اللي قعد. طبعا اهم شيء هو اول شيء وجوء ووصول.
5: نجمت معناتها تقوم الصباح وتمشي
4: والله سكيك. والله زي ما انا قلت لك شويه ركبه شويه شوفي شويه ظهر, بس الحمد لله
5: مش قاعد فيك وخيك في راي معناتها.
0: زابينج. هذا كان زابينج بالنسبه اليوم. غدو يكون عندكم موعد جديد مع زابينج جديد وتصريحات جديده. بعد شويه موعدنا مع لاكتواليتي. خليكم مع ناي برغوثي, اغنيه ذي اللي دارت برشا على لي ريزو سوسيو, استعملوها برشا على انستغرام وتيك توك. لازم احكي لك توت سيتي. اول ساعه مرحبا بكم
9: اول ساعه.

They can take that away from me. خوسي جيمس نهاركم مبروك وإن شاء الله صباحكم فل الناس الكل. ناخذوا فكرة على توقعات الجوية بالنسبة اليوم الأربعاء. يلا توتسيت بوان ميتيو. ميتيو بالنسبة لليوم 3 جوان طقس مغايم جزئين بأغلب المناطق، تتكثف السحب خاصة بعد الظهر محليا بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط مع أمطار مؤقتا العادية، لكن درجة الحرارة راهي أسخن من البارح وفي ارتفاع طفيف مع ظهور الشيلي. بالنسبة للبحر مضطرب بالشمال، قليل الاضطراب ببقية السواحل والريح تكون شمالية غربية بالشمال، وأما القطاع الجنوبي بالوسط والجنوب قوية قرب السواحل الشمالية وبالجنوب مع دواوير رملية محلية في الليل وتكون ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. غدوة الخميس 4 جوان الحرارة تنقص شوية في الشمال والوسط، تكون في استقرار نسبي بالجنوب، الطقس يكون مغايم جزئين بأغلب المناطق، والريح غدوة من القطاع الشرقي قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وبالجنوب مع دواوير رملية محلية وتكون ببقية الجهات ضعيفة فمعتدلة. ميتيو مازال معكم للستة متاع الصباح. مرحبا بالناس الكل، تحية ليكم. وعدنا بدي من الخمسة متاع الصباح، مازال متواصل معكم للستة. مرة أخرى نحب نتمنى كل التوفيق كل النجاح إن شاء الله للتلامذة اللي يسمعوا فينا، للأولي اللي يسمعوا فينا، اللي يجتازوا اليوم أول امتحانات البكالوريا. إن شاء الله يا ربي بالتوفيق، وإن شاء الله مسهلة، إن شاء الله محلولة في وجوهكم الناس الكل. بعد شوية معنا مع الأكتواليتي في ليزيفينمون دو جور أغني لافانوني لابونتامينتو توتيتي. أول ساعة مرحبا بيكم. أول ساعة. Yeah.

0: أرنالا دانوني لأبونتامينتو توصلنا للـ 35 دقيقة. نهاركم مبروك, نهاركم زين الناس الكل, وقايت لزيفنمون دو جور.
1: لزيفنمون دو جور
0: طريقة السلام عليكم. خلينا نبدأ اليوم لزيفنمون دو جور مرة أخرى للتيم ذا, نتمنى لهم إن شاء الله كل التوفيق كل النجاح, إن شاء الله يا ربي زينة, إن شاء الله خلينا نقولوا بالتسهيلات الكل, وإن شاء الله الظروف الطيبة الكل تقوم قدام اليوم التلام ذا اللي باش يجتزوا امتحان البكالوريا. اليوم تبدأ الدورة الرئيسية اليوم 3 جوان اللي شقى فيها أكثر من 162 ألف مترشح. الاختبارات باش تتواصل حتى لنهار 10 جوان, وإن شاء الله يتم الإعلان عن النتائج نهار 23 من نفس الشهر. دونك المعاهد العمومية يمثلوا أكثر من 80% من مجموعة المترشحين, والبقية يتوزعوا بين معهد خاصة 12%, والمترشحين ما نسيوهمش بصفة فردية اللي هم يمثلوا 5%. إن شاء الله بنجح ليهم الكل. عدد المترشحين بالنسبة للعام هذا يسجل ارتفاع ب 10,627 مترشح مقارنة بدورة 2025, ونلقوا شعبة الاقتصاد والتصرف هي اللي تتصدر ترتيب الشعب من حيث عدد المترشحين بنسبة 35%, ثم شعبة العلوم التجريبية نلقاها بنسبة 18%, الأداب 16%, العلوم التقنية بنسبة 13%, العلوم الإعلامية 12%, وشعبة الرياضيات 5% من المترشحين مقابل أقل من 1% لشعبة الرياضة. نحكي وزيد على أنه إحصائيات وزارة التربية اللي تكشف عن تراجع عدد المترشحين في شعب الأداب والرياضيات والعلوم التجريبية مقابل ارتفاع ملحوظ في شعب الاقتصاد والتصرف والعلوم التقنية علوم الإعلامية والرياضة. بالنسبة لشعبة الاقتصاد وحدها فإنه سجلت ارتفاع بنسبة 6000 مترشح بلوتو بزيادة بستة آلاف مترشح مقارنة بالعام اللي تعدى. أكبر مترشح اللي بشي يجتاز امتحان البكالوريا بالنسبة للعام هذية عمره 75 عام, وهو من شعبة الرياضة, وأصغر مترشحة لا يتجاوز سنها 16 عام وهي تدرس بشعبة الرياضيات. بالنسبة لداخل المؤسسات السجنية زادها فما 30 مترشح باش يجتازوا الامتحانات هذية والاختبارات, فما 3 من المترشحين اللي يعني من بعض الأمراض هما زادة اللي باش يقوموا باجتياز الامتحانات هذية. إن شاء الله بالتوفيق ليهم وإن شاء الله بالنجاح. نذكروا أنه خلال ندوة صحفية اللي انعقدت نهار الاثنين لتقديم الاستعدادات الخاصة بالامتحانات الوطنية, فإنه وزير التربية نور الدين النوري أكد أن الوزارة لن تتهاون مع أي محاولة للغش, وأكد على اتخاذ إجراءات صارمة لضمان نزاهة الامتحانات الوطنية والشفافية متاحهم. خلي زدها هذا فيما يهم بيسيغ الأرقام والتلامذة بتاع البكالوريا, وهذا كل ما يهم زدها الشعب زدها والنسب متاع الإقبال على بعض الشعب. إن شاء الله يا ربي نتمنى لهم كل النجاح وكل التوفيق. خبر آخر زدها البارح مهم نحكيه عليه, اللي هو البلاغ التوضيحي حول الحادثة متاع التسمم الغذائي بالمكنسي من ولاية سيدي بوزيد, كنا نحكينا عليه من بعد العيد. الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أكدت أنه التحاليل المخبرية اللي تم إنجازها على عينات من الأغذية المستهلكة في حادثة التسمم الغذائي بمنطقة المكنسي ورات وجود مادة سامة في العينة متاع العصبين, مع رصد أثار منها بكميات أقل في المرق والكسكسي, وهذا يفسر أنه تم انتقالها وقت عملية الطبخ. والمعطيات العلمية والمخبرية تقول أنه مصدر المادة هذه هو أنه فما أوراق متاع نباتات برية سامة هي اللي دخلت في الورق متاع الخضرة, في الخضرة الورقية اللي تم استعمالها في التحضير, وتكمن الخضرة متاع النبتة هذه في أوراق اللي هي منظرها هكا في الظاهر يشبه برشا الخضرة الورقية اللي نستعملهم في الماكلة كما السلق ولا السبناخ, خاصة وقت اللي تم قطفها من الطبيعة ولا اقتنائها من مصادر تبدأ غير معلومة. الهيئة تقول أنه المادة هذه هي مادة سامة وخطيرة تتسبب في أعراض حادة وسريعة كما الدوخة كما الضعف الاضطرابات العصبية صعوبة في التنفس اضطرابات في نبض القلب, وتنجم حتى اللطف على العبيد الكل تؤدي إلى الوفاة. ذلك علاش الهيئة دعت كافة المواطنين إلى عدم استعمال أي نباتات أو أعشاب برية مجهولة في إعداد الأطعمة, والحرص على اقتناء الخضر الورقية من مسالك تكون منظمة وموثوقة مع التثبت جيدا من الشكل متاحة ومصدرها قبل الاستعمال. إن شاء الله باللطف للناس الكل.
1: Les événements du jour. أول ساعة.

0: حلمي ديامل مثلوثي توصلنا 45 دقيقة. نهاركم مبروك, شان نهاركم زين. وقيت لي بروغرام دو جور,
1: لي بروغرام دو جور موزايك اف ام.
0: بعد ربعه ساعه من توا ان شاء الله الموعد يكون عامين قرا. وكيف احلى صباح الكل, كيما عودتكم برشا جديد جيكم برشا ربح زاده يوميا. عندكم فرصه باش تكونوا انتم الربحين معنا في احلى صباح, تقريبا بمعدل كل ساعه عنا موعد مع الربح. خلي نذكركم باهم الفقرات. تلقاو دقيقه حاضر 46 دقيقه مع فاطمه. الموعد اليومي في خارج تربحوا لي كارت دو ريشارج من اهدي موزايك فام 56 دقيقه, تنجموا تخربشوا وتربحوا معنا. موعد زاده مع الاكتواليتي والضيوف اللي يكونوا حاضرين معنا باش يقدموا لكم المعلومه يوميا الصباح على بكري مع 7:10 وموعد الاكتواليتي. اليوم باش يكون ضيفنا الكاتب العام للجامعه العامه للبنوك والمؤسسات الماليه وشركات التامين سامي صالحي. نحكي معاه على اقرار اضراب العام في قطاع البنوك والتامين يوم 23, 24 و 25 جوان. تفاصيل تلقاو مع 7:10 موعد مع ماكي دي مينوت كرونو 27 دقيقه 7:35 دقيقه. وموعدنا اليوم يزيد مع الربح في صباح تربح, تكلمونا على 71 113 ألف. نجمو تكونوا انتوما الفايزين معنا بانلود برودوي من اهدي جديده, طريقه سهله تخليو كل ما يهم معطيات نتاعكم ان شاء الله تدخلوا في القرعه وتكونوا انتوما المحظوظين وسعيد الحظ اللي نجمو تربحوا معنا يوميا لولود برودوي من اهدي جديده. عندكم موعد اخر زيده توت سيت ابري مع ايمن في الو كوندكتور, لكن يكون اوتاد دونك كنكم انتوما البرا وين ما موجودين تنجمو تشوفوا ايمن كل مره يكون في بلاصه يربحكم 100 دينار من اهدي توتال انرجي. تبداو بيهم ان شاء الله الصباح نتاعكم وان شاء الله نهاركم ما فيه كان الربح. وساعتنا الثالثه موعدنا كالعاده يكون مع اياد الدهماني في مع اياد الباغوميتر, ونختموا كالعاده بانتباه شقال والتصريحات. هذا شنو يستنى فيكم على امتداد ثلاث ساعات. ناكدوا لكم انكم تلقاو فيهم المعلومه, انكم تلقاو فيهم التحاليل, انكم تلقاو فيهم التفسير, اي معطى ماهوش واضح. مرحبا باسئلتكم الكل على الباج. احلى صباح باي موزايك فام. نحب نشكر رفيق اللي كان رفقنا في الاخراج, ميرسي بوكو. شكرا ليك زيدا فاطمه اللي سمعتوها في الزابينغ, وتلقاها بعد شويه زيدا في احلى صباح. انتم زيدا شكرا ليكم على الاستماع, نتمنى لكم ان شاء الله صباح ما فيه كان الخير بالتوفيق مره اخرى للتلامذه الاولياء زيدا. انتم بون كوراج ان شاء الله زينه, ان شاء الله يا ربي تفرحوا باللي غوتور نتاع الصغيرات ان شاء الله مربوحه, ان شاء الله بنجاح للتلامذه الكل. موافقين ان شاء الله نهاركم زين.

صباح الفل، صباح الورد، صباحية اليوم الأربعاء، اليوم 3 جوان 2026. عايش نحويلكم يا جماعة، إن شاء الله مع شميسة اللي ولات تطل علينا بكري، بما أنه شميسة ولا تزرق بكري والصبح ولا بكري يا جماعة، تقريبا 4:30 نتاع الصباح شميسة تطل علينا، واحد كي ولك يقوم تقريبا 6 لقيت ذا يلقى شميسة نتاع في الشتاء نتاع 8 كاني نادي هكا ولا كاني نتاع 8 نتاع الصباح. دونك نتمنى إن شاء الله بإذن الله العصيفرات اللي يعملوا 66 كيف البرق يموك، وكل العصيفرات اللي في الدار عندك إن شاء الله ربي يفضلهم لك، معاش كان كملوا القراية ولا مازلوا في القراية، إن شاء الله ربي يعطيهم وقت طيب، وإن شاء الله بإذن الله بتحضيرات ممتازة لتلامذتنا في البكالوريا وأيضا في الجامعات اللي عاديوا الامتحانات نتاع نهاية السنة نتاعهم. إن شاء الله ربي يوفقكم وربي ينجحكم، الناس الكل ربي يعطيكم ما تمنيه، وإن شاء الله يا ربي صباح مبروك سعيد، إن شاء الله رضوية خضرة في ثنيتكم، إن شاء الله بإذن الله دعاء مستجاب. صبحية اليوم الثلاثة اللي باش يكون درجة الحرارة فيه تقريبا فوق 30 درجة بالضبط، قديش نادية في مرحلة أولى، المعهد الوطني للرصد الجوي في مرحلة ثانية، يعطيكم الثلاثينات قديه، هل هي 31 32 33 أو حتى 34 درجة؟ التفاصيل جينا شوية آخر مع نادية ومع المعهد الوطني للرصد الجوي، خاصة أنه البارح كانت نهير سخون شوية، زعم اليوم بشكون درجة الحرارة كيف ولا لا، تبعد شوية ناخذ أكثر تفاصيل. صباح النور بإياد، صباح النور نادية مرة أخرى، باقير باقير أخت فاطمة، أخونا مراد باللكحل، أخ عبد الناصر، أخنا كريمة في استندار، أخونا مكي، أخونا إياد زادة كيف كيف، هاو لهنا مزرق تنقيموه شوية آخر لطاني تسمعوا أنتم أغنية، نعود نرجع مع بعضنا لأكثر الفقرات تطلبوهم اللي فيهم ربح زادة، كيف كيف وصول شيرات نجموا تربحوهم، تنجموا تربحوا ديكاخ دو غشارج تشارجي تليفونك الصباح، وتنجم تربح حتى معنا إن شاء الله بإذن الله 200 دينار في ألو كوندكتور باي توتال إنرجي. صباح النور، صباح الفل، مرحبا بكم في أحلى صباح.

0: ميتيو.
1: ستة وثلاثين دقيقة، إن شاء الله نهاركم زين. التوقعات الجوية لليوم الأربعاء 3 جوان، تقسيم مغيم جزئيا بأغلب المناطق، تبقى تتكثف السحب بعد الظهر محليا بالمرتفعات الغربية للشمال الوسط مع أمطار مؤقتا رعدية. الريحة مش شمالية، باش تكون غربية بالشمال ومن القطاع الجنوبي بالوسط والجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية، وبالجنوب مع دواوير رملية محلية باش تكون في الليل لكنها ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. حر مضطرب بالشمال، قليل الاضطراب ببقية السواحل، والحرارة في ارتفاع طفيف مع ظهور الشهيلي. عكس غدوة 4 جوان، الحرارة باش تكون في انخفاض طفيف بالشمال الوسط وفي استقرار نسبي بالجنوب. تو أكثر تفاصيل بعد شوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.
0: ميتيو. من الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح.

0: كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح.
1: ميميرا ما غني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: صباح طاقات الحلوة والإيجابية لكل الأبراج الفلكية. أول أخبارنا للحمل، الثقة اللي فيك هي مفتاح الفرص الجديدة، والثورة هو فما فرصة باش تبرز أفكارك. وإنت يا جوزي إذا عندك مشروع وإلا خطوة جديدة، راهو نهار اليوم مناسب باش تبدأ تنفذ، وبالمناسبة مواليد اليوم بالفرحة في نهار عيد ميلادكم. إن شاء الله كل عام وانت حي بألف خير. حتى السرطان راهو نهار مناسب لتنظيم الأمور المالية والتفكير في مشاريع وأهداف مستقبلية. إلى أسد راهي الحاجات الباهية اللي تستناها يمكن تكون أقرب، وكيف ما يقولوا خليك منفتح على المفاجآت المزيانة. إلى عذراء اليوم عندك طاقة إيجابية تعاونك على ترتيب أمورك. والميزان إذا عندك هدف معين تنجم تعمل خطوة مهمة تقربك منه. إلى عقرب راهي كلمة طيبة وإلا مبادرة بسيطة تنجم تعمل فرق كبير في العلاقة. حتى القوس راهي الأمور مستقرة نسبيا، نهار به باش تراجع ميزانيتك وإلا زادة تخطط الهدف مالي جديد. إلي جدي إحساسك بالسيطرة على الأمور وثقة أكبر زادة فما في قراراتك. نحبك تستغل الطاقة هذه في الحاجات اللي تهمك. والدلو الحمد لله دلو فما نجاح كبير، راهو نجاح هذا يبدأ بخطوات صغيرة ومنظمة، وإنت تعرف كيفاش تبني حاجة قوية خطوة بخطوة. ونكملوا مع برج الحوت، عندك قدرة على إيجاد حلول مبتكرة للمشاكل. إذا فما مشروع وإلا تحدي راهي أفكارك تنجم تخليك متميز.
1: ميميرا ما غني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.

0: تربح خربش تربح.
1: صباح الفل، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، ان شاء الله باذن الله موفقين، وان شاء الله طريق السلامه، ان شاء الله يا ربي صبحيه المبروكه نتاعنا اليوم نتمنى فيها كل النجاح وكل التوفيق لتلامذتنا اللي عديوا البكالوريا اليوم. ان شاء الله ربي ينجحكم الاولاد، ان شاء الله ربي يعطيكم ما تمناه ونقصوا ضغط يا اولياء. تبعت شويه في انتبه بلوتو في على خويا مع ناديه باش نرجعوا باكثر تفاصيل على البكالوريا. تحضروا لنا رواحكم يا جماعه، زاد بعد شويه الموعد مع الصبح تربح والمبلغ كالعاده ان لو دو برودوي من اهداء جديده تنجموا تربحوا معنا. كان تطلبوا تاو 71 113 ألف. ظهر ما كملتش قهوتي، رقم البطاقه والتالي 99 54 75 75 42 18 65. ألف مبروك لسعيد الحظ الفائز ببطاقة شحن بقيمة 10 دنانير.

واللي تنفتح وننقص في الكوجينة سخيفة دراع خليته أنا قلت ندور دمي هالغنية حياتني سنة 2019 المبروك علينا life is life.

0: ارقد.
1: احنا في توت الجيل متاعنا نعرفوش يقولوا كلمة باهية، نعرفوش يقولوا محلاك يا حبي نحبك، حتى كلمة حلوة ما سمعتهاش
2: بالله. لنا حتى انا
3: يا ابو الناس صباح الخير، هم بيحبوا صباح الخير صباح النور، بيحبوا الحاجات دي يعني.
1: انا اشتريت اوتوماسيو شملت
4: يا اخي كيف واحد باش يوقف كرافته يحطها فوق ظهره ويدخل بها للساق، ولا كيفاش باش يعمل؟ فين تمشي تلقى الخط احمر، فين تمشي تخاف، مش نورمال ومش مش نورمال. الشنكيل هذاك
5: يدير اللي ما عنده ما يعمل في حياته النهار كامل، مشدين التليفون ويحبوا يعملوا البوز. على شنو هي البوز؟ يلموا في الجامات وفي القلوب عندما تعمل بوز بوز بوز.
6: ما يقولوا في المرأة يا

0: ارسل صوتك للصندوق
1: صندوق عجب
0: صندوق عجب على موزايك اف ام كل يوم من الاثنين للاحد اطلب 71-113-013 سجل رايك نقدك اقتراحك ولا موقفك صوتك يوصل صندوق عجب على موزايك اف ام يوصل صوتك

0: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
1: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. بداية من اليوم الأربعاء 3 جوان تنطلق الاختبارات الكتابية للدورة الرئيسية للبكالوريا، وتتواصل أيام 4، 5، 8، و19 جوان على أن يتم إعلان نتائج يوم 23 جوان الجاري. ويشارك في هذه الدورة 162,435 مترشحا، منهم 83% ينتمون إلى المعاهد العمومية و12% إلى المعاهد الخاصة، فيما ترشح 5% بصفة فردية. في هذا السياق، المدير العام للامتحانات بوزارة التربية محمد الميلي كان قد أعلن اتخاذ إجراءات استثنائية لفائدة عدد من المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا دورة 2026، تشمل تضخيم الخط لفائدة 132 مترشحا، وتوفير مواضيع مكتوبة بطريقة البراي ل 54 مترشحا، إضافة إلى تمكين 1127 مترشحا من ثلث الوقت الإضافي خلال الاختبارات. ومدير عام الامتحانات بوزارة التربية يضيف أن 30 مترشحا سيجتازون الامتحان داخل المؤسسات السجنية، فيما سيشارك 3 مترشحين من أطفال القمر في هذه الدورة. والمسؤول بوزارة التربية يشير إلى أن أكبر مترشح يبلغ من العمر 75 عاما وينتمي إلى شعبة الرياضة، في حين تبلغ أصغر مترشحة 16 عاما وتنتمي إلى شعبة الرياضيات. المصالح الجهوية والمحلية المشتركة بولاية بنزرت انطلقت في تنفيذ سلسلة من حملات التضبيب الحراري بواسطة شاحنات مجهزة بكل من معتمديات منزل بورقيبة وتينجا ثم ماطر، وذلك ضمن التدابير العاجلة للحد من انتشار حشرة كيرينوميدي الشبيهة بالناموس. وتتواصل هذه الحملات على امتداد الأسبوع الجاري بالتوازي مع التدخلات الميدانية التي تنفذها مختلف المصالح الجهوية والمحلية منذ أيام للحد من تداعيات انتشار هذه الحشرة بالمناطق المعنية. وبلديات ومنزل بورقيبة وتينجا وماطر تدعو المواطنين إلى غلق المحلات مؤقتا أثناء مرور شحنات التضبيب الحراري والالتزام بتوصيات المصالح الأمنية والصحية، مؤكدة أن العملية لا تمثل خطرا على الصحة العامة. من جهتها، الإدارة الجهوية للصحة ببنزرت تؤكد أن هذه الحشرة غير سامة ولا تنقل الأمراض، كما أنها لا تلسع الإنسان، مشيرة إلى أن الإجراءات المتخذة تهدف أساسا إلى الحد من انتشارها والتقليل من الإزعاج الذي تسببه. الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس تقضي بإدانة عناصر شبكة إجرامية مختصة في قرصنة البطاقات البنكية الدولية، حيث أصدرت في حقهم أحكاما بالسجن بلغت في مجموعها 10 سنوات. وتفيد معطيات الملف بأن أفراد الشبكة كانوا يستدرجون ضحاياهم عبر عمليات شراء وهمية وصفحات للتسوق الإلكتروني على مواقع التواصل الاجتماعي قبل الاستيلاء على المعطيات السرية الخاصة ببطاقاتهم البنكية. وبعد الحصول على تلك البيانات، كان المتهمون يعمدون إلى قرصنة البطاقات وسحب مبالغ مالية متفاوتة دون علم أصحابها، وفق ما كشفت عنه الأبحاث والتحقيقات في القضية. عالمياً، الحرس الثوري الإيراني يؤكد تعرض برج اتصالات في جزيرة قشم الإيرانية لقصف أمريكي، مشيراً إلى رده باستهداف قاعدة أمريكية ومقر الوصول الخامس بالصواريخ والمسيرات. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزيك، والمواد تواصل مع فريق أحلى صباح. إلى اللقاء، وكونوا دائماً بخير.
0: الأولى في تونس أحلى صباح.

0: صباح النور، صباح الفل، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، وان شاء الله باذن الله على خويا اليوم تكون سبيسيال بكالوريا للي عديوا بكالوريا اليوم. ان شاء الله ربي يوفقهم، وان شاء الله ربي ينجحهم، وان شاء الله ربي يفتحها في وجوههم، ان شاء الله يا ربي بالأعداد طيبة وبالنجاح آخر هذا الموسم. وتمنياتنا إن شاء الله ليهم الكل، إن شاء الله الفرحة في كل العائلات التونسية. صباح نور إياد.
1: صباح النور أمين، تحية المستمعين الكل، وإن شاء الله بالتوفيق للتلاميذ المشاركين في امتحان البكالوريا السنة إن شاء الله.
0: صح الحجامة
1: عايش.
0: ما عقلتوش نادي صباح صباح
2: صباح الفل، ريت كيفاش انا الفتاه النظيفه تحسوا
0: ولا حسيتوا صغار ولا
2: اي حتينا نفس الاحساس نفس الانتباه. الحمد لله يا رب،
0: الحمد لله
2: الحمد لله لي هكا رجع العمر.
0: اقنعني بعد جهد جهيد انه ما تمشي مشي الحجم، واحنا عندنا جمعتين ثلاثه انا يا اياد انفان
2: استجاب
0: اليوم نبداو امتحانات البكالوريا ان شاء الله باذن الله.
2: وهو كذلك اليوم دوره رئيسيه لامتحان البكالوريا اللي باش يجتازها اكثر من 162 الف مترشح. الاختبارات هذيا باش تقعد متواصله حتى لنهار 10 جوان، ويتم ان شاء الله الاعلان عن النتائج نهار 23 جوان. باش نحكيوا على بعض الارقام اليوم الصباح. بالنسبه لتلاميذ المعاهد العموميه فانهم يمثلوا اكثر من 80% من مجموع المترشحين، البقيه يتوزعوا بين المعاهد الخاصة 12%، المترشحين بصفة فردية 5%. وكن نحكيه على عدد المترشحين العام هذية فنسجل ارتفاع ب 10627 مترشح مقارنة بدورة 2025. كن نحكيه على الشعب، تتصدر شعبة الاقتصاد والتصرف ترتيب الشعب من حيث عدد المترشحين بنسبة 35%، ثم نلقاو شعبة العلوم التجريبية ب 18%، الأداب 16%، العلوم التقنية 13%، وعلوم الإعلامية ب 12%. بالنسبة لشعبة الرياضيات نلقاوها تمثل 5% من المترشحين مقابل أقل من 1% لشعبة الرياضة. إحصائيات وزارة التربية كانت كشفت عن تراجع عدد المترشحين في شعب كيما الأداب، الرياضيات والعلوم التجريبية مقابل الارتفاع الملحوظ اللي شفناه في شعبة الاقتصاد والتصرف، العلوم التقنية، علوم الإعلامية والرياضة. وسجلت شعبة الاقتصاد والتصرف وحدها زيادة بأكثر من 6000 مترشح مقارنة بعام ناول. كنا نحكيو على أكبر مترشح سنة لاجتياز امتحان البكالوريا، عمره 75 سنة وينتمي إلى شعبة الرياضة، وفي حين أصغر مترشحة لا يتجاوز عمرها 16 عام وهي تدرس بشعبة الرياضيات. في المؤسسات السجنية فما 30 مترشح باش يشاركوا في الامتحان من داخل المؤسسات السجنية، وفما زادة باش يجتازوا الاختبارات 3 مترشحين من المصابين بأمراض مثلا كما جفاف الجلد، والمعروف زادة بأطفال القمر كيف هما باش يشاركوا في الدورة هذه وإن شاء الله بالنجاح ليهم. ذكروا زادة أنه دورة التدارك ستجرى نهار 29 و30 جوان 21 جويلية 2026، ويتم الإعلان عن النتائج نهار 12 جويلية. إن شاء الله يا ربي بالنجاح للتلاميذ الكل.
0: إن شاء الله يا ربي أمين. بذكريات أكيد كل واحد فينا اليوم الصباح يسمع يقول لك كاين ذكر كي عديت الباك، كيفاش كانت الذكريات؟ إيه ده نعم، أنت عديت الباك.
1: عديت الباك عام 96.
0: 96 نادية تضحك، مش ربي خذ نادية.
1: أي خذها
0: كي تسأل إياد أنت خذ نادي، كي تسأل نادي أخذ إياد.
1: شفت كيف قلها نورمال مو تقول لي عمي إياد، ما تصدقش
0: أنت أنا عم مولودة نادية.
2: قبل باكو بثلاث سنين، وأنا في باكو ثلاث سنين عمري عامت اللي هو خذ الباك.
1: وإنت سيامين؟
0: أنا باك عام 2000، أنت باك
1: شو؟ قديش عمرك وقت اللي خذ هو الباك؟
2: سبع سنين. عام 2000 سبع سنين.
0: أنت مو أبرك ومو تعقل تعقل ومو تتكلم، أنت ما تتكلم جملة يد وقتها بون بيان كنت تكلمت عمر 10 سنين تكلمت لا وراء مش بيان صنفو مش هذا مرة يد. أنت باك
1: رياضيات
0: باك مات بيه، وبعد قريت فلسفة.
1: بعد قريت فلسفة
0: هاو المثالي مزيكوش عملوم. أنا برعاني سألتوا لسا هما مش لتعديوا في الباك ما تعلق لكم متماشين مع أفكاركم وقريتكم، ما تمش تاخذ لي باك ما تش تقرأ فلسفة بعد عايش ولدي بعد.
2: بالعكس في قلب المنطق اللي عمله هو
0: عنده هو عنده هو في قلب المنطق. بيه شو تذكر إيد من كنت تذكر مزل بشهر 30 سنة التالي
1: هو لما حالة قاعدين نحكيه على مراحل ما قبل التاريخ دوك.
0: لا برسم ما تنسيش فما حاجات ما تنسيش.
1: تراك متاع الليامات اللي قبل الباك ونهار الباك ان تراك كبير متاع واحد يعرف انه امتحان مهم في حياته، وسرتو الضغط متاع المحيط متاعك متاع العائلة متاع الناس كل سنة، حتى كان ما يوريوش الضغط لكن انت تحس بيه، تحس انه راي الناس كل تستنى سنة باك شنو النتيجة اللي باش تعملها. دونك
0: نجحت
1: برانسيبال الحمد لله.
0: قداش جبت معدل في الباك؟
1: كيكا متوسط تماما،
0: 10
1: هكاك
0: 10 10 فاصل حاجه به. ذكرش طرفه ايه دخل ما نمشي نادي خم نادي قبل ما نجي، ذكرش حاجه طرفه في الباك صارت لك وانت تعدي؟
1: لا لا بصراحه تعدي.
0: تلمو منظم ما عندوش طرائف في حياته ولا محليه، تلمو منظم اياد وكوريكت، ما تلقاش عنده تبلبيص حتى شيء.
2: كالكولاتريس
0: انت نسيت كالكولاتريس،
2: ظل لي ضي
0: انت باك شنو الساعه
2: ما تزيد تصور باك ما تنسى الكالكولاتريس
0: ما تزوز ما ايش تعمل لهنا سمحني بالله
2: العقل نتاع البرنامج
0: والله ما ما فهمتش
2: بمخاخنا
0: ما ثاني بنج بمخ بارك الله فيك انا خدت شهاده شرف
2: بالعكس.
0: وانت فين الليسي؟
2: المنزه التاسع مثلا عام 2012
0: 2012 انت
1: مش عندك تخدم
0: يا دوزير
1: قديش عندك تخدم في الإذاعة انت عام 2012؟
0: عندي 9 سنين معناتها يا دوزير انت عادي في الباك ما كنتش تصورها الحكاية ذي
2: معناتها عندك 5 سنين نحس في روحي بقولوا سي
0: انت كان جد دنيا دنيا ذاك ايش تقوله؟ ذكرش حاجة طرفة في الباك.
2: أنا قلت نسيت الكالكولاتريس نذكر ومع العلم أنه هي كارثة هي ما معناها حاجة مش طرفة صحيح
0: مذولي مفهوم الطرافة عنا يختلف شوية
2: أي الكوير الطرائف طرفة أخرى نذكر ولا هي مش طرفة فما حاجة كانت عادة ياسر محلية كانوا يعملوها في برشا معاهد في الوقت هذيك اللي وقت اللي جي تدخل النهار الأولاني تلقى لسورفيان الكل القايمين يعطيه حلوة لتلامذة ولا يعطيهم حاجات هكا حلوة باش يهزوا معناها باش يدخلوا هكا بانرجي باهية وببرشا يتمنوا لهم هكا حظ باهي. دونك عجبتني نذكر ذي حاجة من الحاجات المزيانين ما عادش مازالت العادة موجودة ولا مي أن توكا أنهم يعطيوا حلوة حاجة سكر على الصباح للتلامذة حاجة محلية
0: معناتها. أنا باك جميلة. عام 2000 باك لتر بيان سور الأبطال معناتها مجموعة لتر عام 2000 الباك في ليسي ابن خلدون في رادس اللي هو مش بعيد على الدار تقريبا دقيقتين على دار بابا معناتها. دونك كي تضرب السنري نخرج من الدار
1: مشيت روتار كمان
0: لا لا عمري ما كنت نمشي روتار داير توا عمري ما نمشي
2: منضبط
0: في الوقت. والطرفه اللي نذكرها انه معناتها كان مناف الله يرحمه كان خويا اكبر مني هو عدى الباك قبل بثلاث سنين دونك ما خذاهاش من العام الاول خذاه من العام الثاني بورتون كان قرائي على الاخر انا كنت قرائي اكثر منه شويه وكانت الصدمه معناتها العائله خاطر كانوا يتصوروه باش ينجح دونك قالوا لي كان عندنا قبل كناش كان فمك الفازة قبل تعطيهم نمرو السيري يشوفوا لك خاطر كان فما لا تليفون لا تمشي ليسي
2: بالبوق
0: بالبوق في الليسي تعطيهم نمرو السيري نتاعك يشوفوا لك معناتها قبل بنهيرك هيك يقول لك راك كنترول راك نجحت راك شنو فهمت فازة دونك اعطيتهم نمرو السيري غلط بابا وقت اعطيتهم نمرو السيري
2: بالعاني
0: اي بالعاني
2: داكوغ ما حبيتش
0: الاخراني نتاع الكلاس قد تحب عنا شكون تحب تشوف لك الرجل نتاعك قال لي اعطيته معناتها على اساس هو انا
1: نجح ولا
0: لا لا رفزي سلم علي داير معناتها كان يسمع فينا توا وبعد ما كي جا بابا قال لي اسمعني شو مستانس قراي احنا في العائله مستانسين بالاخفاقات عادي عام الجاي مثالش معناتها خذاها بكل روح رياضيه قال لهم
1: يعني في البيداغوجيا
0: اي بعمل لي معناتها كل
1: الحاله النفسيه
0: وانا سكت معناتها ما عملتش حتى ملامح استغرب هو وكلهم مستغربين فيا معناتها لا بكيت لا عيطت لا
2: حتى ردت فعل
0: حتى ردت فعل كان يدي تقول يحكي مع حيط وانا باقي ساكت مشيت لليسار واحد قلت لهم انا نجحت حاسين أمي مش فاهمة يا تزغرت يا تضربني يا
2: ما عرفتش
0: ما عرفتش رياكسيون اللي يلزمها تعملها شنية بالضبط وكانت معناتها صدمة هو خوفنا عليها من الصدمة صدمت مرة أخرى هذا أنا فضل الصدمات الإيجابية خير من الصدمات السلبية إن شاء الله بإذن الله بنجاح أنتم ليكم إن شاء الله تزغريتها كيما اللي سمعتها من عند عربوش نسمعها من عند العائلات التونسية والأمات الكل خاطر فرحة أم بنجاح أولادها راي ما عندها حتى فرحة أخرى تنجم تكون كيف لا تقول لي لا عرس لا حد شيء فرحة نجاح روي. للأولياء وحدها نادي يعطيك الصحة
2: عيشك
0: على المهزلة اللي حكيتنا كيف كيف بارك الله فيك نقعدوا معنا شوية آخر راجعين أحلى صباح
3: نحبك فايق يا هديك باش تشيخ كورة لازمك تكتيك لازمك بلعبي كبير برونتمون يطير ماكس بوكس 5 جي أورانج اللي عندها جور جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
4: نحبك فيق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي أعز ملاعبي للدار. ماكس بوكس 5G أورانج كونيكسيون إليميتي تري أو ديبي، مالا فيق وامشي لأقرب بوتيك عندك. أورانج
5: أحلى صباح، أحلى صباح كل يوم السنة الجمعة من 6 إلى 9 الصباح.
6: كتالوج عزيز الجمعة هذه فيه جديد ريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش، ما اكتشفوه على موقعنا عزيزة كوانتيان ولا على الباج فيسبوك مجازة عزيزة.
5: ميتيو
0: مباشرة مع الوطني رصد الجوي أختنا سعيدة، إن شاء الله هركز هذا أيام. صباح نور.
7: صباح النور خويا أمين، مرحبا بيك ومرحبا بكل مستمعي إذاعة موزايك.
0: أنا راح بيك لأول مرة صبح معنا.
7: صحيح،
0: أول مرة أختي. أول نشرة ذي ولا فما نشرة أخرين قدمت؟
7: لا قدمت أكثر، لما في موزايك أول مرة.
0: يا لله مرحبا بيك
7: يعيشك،
0: وإن شاء الله بإذن الله نتمنى لك كل التوفيق وكل النجاح، وإن شاء الله ربي يفتحها في وجهك أختي الغالية. ومرحبا بيك معنا،
7: يعطيك الصحة
0: يوم الصباح. وداير أفرحوا لي بها السادة المستمعين كيف كيف، إن شاء الله ربي يعطيها ما تمنى به. أختي الغالية، البارح كانت درجة حرارة مرتفعة شوية، مش عارف كان اليوم باش يكون نفس الشيء ولا.
7: صحيح، البارح كنا سجلنا 35 درجة كحرارة قصوى في تونس العاصمة، بالنسبة اليوم توقعوا تقريبا 34 درجة في نفس المعدلات تقريبا مقارنة بالبارح. اليوم طقسنا مغيم جزئيا في أغلب المناطق، نتوقع ظهور خلايا رعدية محلية بعد الظهر في المناطق الغربية في المرتفعات، يعني في شاطئ تركيا في القاصرين، وتتمدد يعني أيضا لجهة القيروان، تشمل يعني بعض الجهات الشرقية. باش تكون من ناحية فاعلية الأمطار يعني مش فاعلية كبيرة. بالنسبة للريح اليوم شمالية غربية في الشمال من القطاع الجنوبي ثم الشرقي في الوسط والجنوب، تكون قوية محليا في السواحل الشمالية وبالجنوب مع دواوير رملية محلية أثناء الليل وضيفة في معتدلة ببقية الجهات. البحر اليوم مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب في الشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل. الحرارة القصوى اليوم بين 28 و 33 درجة في المناطق الساحلية للشمال والوسط والمرتفعات، وبين 34 و 39 درجة في بقية المناطق، وتوصل حتى 41 درجة في الجنوب الغربي مع ظهور الشهيلي. بالنسبة ليوم الغد يعني طقس استقرار كما اليوم، طقس مغيم جزئيا في أغلب المناطق، أما الحرارة بتشهد انخفاض طفيف غدوة، تتراوح القصوى بين 25 و 30 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات وبين 32 و 37 درجة ببقية الجهات. في مناطق الجنوب والجنوب الغربي تتواصل الحرارة مرتفعة، توصل 42 درجة محليا مع ظهور الشهيلي. يعني بالنسبة ليوم الجمعة والسبت يتواصل في استقرار يعني طقس صافي إلى قليل السحب يوم الجمعة، ويوم السبت بعد الظهر نتوقع ظهور خلايا رعدية محلية في المرتفعات الوسط الغربي.
0: في الوسط الغربي
7: ايه،
0: خاطر اللي معامل على عوما نهار السبت زاد. طب كل ما تقرب، اي كل ما تقرب بذول الفتره نجمو ناخذ اكثر.
7: صحيح.
0: اكثر تفاصيل. اختي الغاليه مرحبا بك مره اخرى، يعطيك الصحه سعيده، ان شاء الله نهارك اسعد ليالي.
7: نهاركم زين، يعيشك.
0: في الامان.
5: ميتيو
6: عزيز الجمعة هذه فيه جديد ريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش، ملك تشفوه على موقعنا عزيزة كوانتيان ولا على الباج فيسبوك

0: 10 minutes chrono. 10 minutes chrono.
1: صباح النور مكي.
2: صباح الفل والياسمين خويا امين ليك وللساده المستمعين.
1: العظيم اللي يسمع الدرج التالي ويسمع خويا امين تو ما يصدقش معناتها
2: هذا الوجه البريء.
1: لا لا لا وانت تنجم هذا خير.
2: لا مخير
1: قدر وعمر واحد
2: بيان سور.
1: انت خويا صغير وانا اخوك الكبير
2: بيان سور.
1: مش كي الغير معناتها بالله العظيم ديما في كل عائله وفي كل برنامج ديما الاصغر سنا تلقاه هو الاشطم حتى في هذا البرنامج زي.
2: ممكن تضرب عطارم مانيش اصغر سن.
1: لا ماكش اصغر نادي اصغر سن هو الاشطن به. قبيل حكيت معاهم قلت لهم على الباك انت باك شنو عام قديه
2: 2009
1: ياك جدد كلكم
2: اي جدد اخي ما مش فاهم من فاهمين مش حياتك عمي امين
1: اي به عاش ولدي باك شنو
2: باك ليتر
1: هاي اونفا هاو زميل اداب وكلهم في بالك نادي واياد راهم باك ما باك مات معناتها فكمان شو يعملوا لهنا ما عرفش معناتها شنو يعملوا به عام 2009 في ليسي
2: 20 مارس
1: اي فيرس 20 مارس فما 400
2: 20 مارس فيرس
1: في فيرس تحيه اللي يقراوا في ليسي 20 مارس
2: فيرس تحيه اليوم الكل خويا
1: تذكر شي نهار الاولاني في الباك وقت عدي
2: نذكر الدخله نتاع اول نهار هكا داخل الصباح باش نعدي مدير وقتها معرضه حلوه وياك هذاك شنو نذكر من الباك
1: جديده فحتى نادي اتذكر الحلوه
2: لا لا حلوة جديدة جديدة المشهد هذاك الوحيد اللي نذكره من الباك
1: من بعد غيبوبة دخلت ولا
2: لا لا من بعدك هو زمان نتذكر بتتر التحضير وكل شيء والسادة والزملاء اللي ريفزنا مع بعضنا معناها تحية اليوم كل تقريبا نجحوا كل حسب ما نتذكر نجحوا كل
1: فما شكون مثلا اللي عداوا معاك الباك ما زلت على اتصال بهم اليوم ولا
2: ما زلت اغلبيتهم ما زلت على اتصال بهم سواء فيسبوك سيفرين ممكن فما برشا عندنا مده ما
1: تقدرش معروف فيهم طب.
2: ليه مش بالضروره ما
1: شو متواضع
2: علاش اصحابي ابريتو 10 سنين
1: قلت لك قلت لك معاد اصحاب قلت
2: لا لا معناها ما زلنا اون كونتاكت فيهم شكون في تونس فيهم شكون في البرازيل فيهم شكون في البرتغال فيهم كل واحد شاد طريقه
1: الزوالي اللي فيهم بالمخلوق يا سيدي ان شاء الله ربي يوفقهم كل اللي عاديوا بكالوريا في صفاقس تقعد صفاقس راهي من اكثر ولايات مهمه في البكالوريا والاحسن نتائجا
2: صفاقس واحد صفاقس اثنين
1: بالله
2: مونشون
1: وبعد شو قريت
2: صحافه
1: باهي اوكي معناتها ما نحبش نعمل حتى تعليق
2: انا بدي من حق
1: نعمل حتى تعليق باك ليتر ونجح مونسيون مش هيعمل في فلسفه وانت معناتها باك شان ليتر انت نورمال تحط صحافه الاولى انا بدي حطيت صحافه معناتها
2: الاولى
1: ليتر مونسيون وحطيت ليتر حطيت صحافه الحمد لله
2: الحمد لله
1: هاني الخارط في وجوه نيره معناتها اللهم صل على النبي كل يوم الصباح كيفكم انتم ومحليكم وان شاء الله ربي يدوم العشره الطيبه ما بيناتنا باهي بعد ما تعرفنا عليك مكي نجي نقول لك فقره وفات كده لا لا اجي نحكي شويه على المنتخب التونسي
2: المنتخب الوطني التونسي امين اليوم مع في حدود نص النهار ان شاء الله يسافر لبروكسل في بلجيكا ويمشي يلعب نهار السبت مقابله الوديه الثانيه ضد المنتخب البلجيكي
1: مش كان
2: البارح ماشي مع ماضي ساعتين اكزاكتومون كان البارح ماشي لكن صار تغيير في البرنامج بسبب اضراب الاضراب هذا في عاملينه الاعوان نتاع مطار بروكسل دونك المنتخب الوطني التونسي توقفوا لي فول البارح دونك تبدلت الفول باش ولات اليوم البارح الملاعبيه خذوا راحه كامله يعني خرجوا حوسوا كل شيء واليوم يرجع للتحضير للمقابله وممكن من النقاط اللي استفهم بعد الماتش كانت الوضعيه الصحيه لحنبال المجبري اللي خرج مصاب في المقابله نتاع النمسا حنبال المجبري لاباس واصابته ما تكتسي حتى خطوره وان شاء الله بقدره ربي حاضر وموجود في كاس العالم أمورنا طيبة بقدرة ربي وإن شاء الله نبنيه على الوجه الباهي اللي قدمناه ضد النمسا ونكمله نوشانيه ضد بلجيكا
1: اللي البارح ربحت كرواتيا في بلاش في مباراة ودية كطلة خفيفة على أطراح البارح ومش كل المغرب ربحت أربع بلاش مدغشقر وغانا تعادلت مع ويلز واحد واحد بالنسبة لأطراح
2: عنا هولندا اليوم تلعب مع الجزائر هولندا اللي هي منافسنا في المونديال اليوم تلعب ضد المنتخب الجزائري مع 8-4
1: ولوكسمبورغ وإيطاليا فهمتش علاش كورو أصلا ما هدها طرح زايد على الأخر للزوز ما يلعبوش
2: شوف إيطاليا مسكن معاش كونو اللي الكورو
1: يلعبوا مع لوكسمبورغ علاش معرفش
2: عندي صاحب يعيش في لوكسمبورغ عادي تو عيطوا له كيف ناسيونال
1: والله حد ما يعرف علاش يلعبوا هذوما يحضروا لشنو حضروا للصيف شنو قاعدين يعملوا الله اعلم
2: يعرف الدم
1: وفما طرح الدنمارك والجمهوريه الكونغو الديمقراطيه زاد كيف يتلعب اليوم مع السبعه به فما واحد معروف جدا سبيدي ذو اللي اسمه
2: لا لا هذا كمان سبيد
1: سبيد سلمني مع سبيد
2: سبيد اللي هو ذا يوتيوبر معروف على الاخر ستريمر امريكاني عنده 54 مليون في متابع على يوتيوب اكاهو عمره 21 عام عنده اصول افريقيه من جنوب افريقيا ومن غانا وكان حتى ديرنيير مو وقت كوب دافريك عمل جوله في الجزائر وعمل جوله في المغرب اونتوكا برشا الناس يعرفوه سبيد اللي مغروم برشا بكريستيانو رونالدو جدل كبير اثر اليوتيوبر هذا اللي عمل اغنيه خاصه بكاس العالم الاغنيه هذه تبدا باسماء المنتخبات المشاركه في المونديال مع الاعلام نتاعهم وخطا كبير برشا عملوا اليوتيوبر هذا وتعدى زاد على المونتاج وتنشرت الاغنيه ولقات رواج الخطا هذا يخص تونس ووقت يسمي في البلدان ويعدي في الاعلام نتاعهم جامع درابو تونس وقال سوزيا منين ما ندروش منين جيب الاسم هذا دونك حد ما يعرف مع نشر الاغنيه استهجان كبير صار من الجمهور التونسي في جميع المنصات ومطالبه بالاعتذار واصلاح الخطا هذا هل كان خطا متعمد
1: لا
2: ما نتصورش
1: هو اصلا طفل ما نقص شويه
2: بعد
1: كي يبدا هو مغروم كان فيفا انا نعرفه من هذيك كي يبدا فيفا كي يحل اللي باك هذوكم كي يجيوك وانت تلعب في فوت هذيك مود فوت يجوك دي باك فيهم اسامي جوارات هو ماذا مثلا يبدا فرحان جي برازيل درجنيه يخرج له اسم ما يعرفوش
2: هذا كيفاش الطريقه اللي يسمي بها
1: كلهم غلطين دونك يضحكوا عليه العباد على ذيك نتصور من نفس المنطلق معناتها
2: هو معبر على الوضع العالمي الجديد براتيكمون معناها الجهل مالوروزمون
1: بون معناتها ديما ناخذوا
2: ولو انه الاغنيه لقات رواج كبير وماهيش خايبه الاغنيه بون ستوندار مي اوموا لقات نجاح صحيح ماهيش اغنيه رسميه تبع المونديال لكن تتسمى لقات نجاح العبيد فرحت بها لانه الاغنيه تاع المونديال ما كانوش كما تستناهم العبيد معناها
1: مش عارف هذا الاغنيه الاوفيسيال السنه شكون باش يعملها ما عرفش
2: عملوا برشا اغنيه
1: لا مستنسى فيفا تخرج واحده اغنيه اوفيسيال
2: هي لا السنه عملوا برشا اغنيات اوفيسيال لكن سانسيرمون ما فما حتى واحده اللي تقعد في الاذن معناها اللي ضربت فما اكثر واقرب واحده اللي قاعده شويه في الاذنين هي اغنيه شاكيرا لكن بعيد بعد سماع على الارض على اغنيتها السابقه في المونديال
1: واضح نتاع وكا وكا اللي في 2010 كانت هذيك من اخر اغاني المونديال اللي كانت ضاربه وحتى في قطر زاد في بالي فما اغنيه مش خايبه
2: في قطر ارحبوا ظهر لي الاغنيه بالعربي مي وقتها تنمو قاعد تعاودوا على الاقل ضربت خير من الاغنيات هذوما تاع الكوبيمون
1: يعطيك الصحه مكي بارك الله
2: فيك وربي ينجح الناس الكل
1: امين يا ربي امين تقابلوا 8 معاك في سبور اكسبريس
0: 10 minutes chrono. 10 minutes chrono. كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 الصباح.
3: برشا ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب يخليهم يتقلقوا وما يهضموهش بسهولة العرض هذه تلزنا نبعدوا على الحليب ونحرموا رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف
4: معرض الأثاث والتأثيث دوميستيكا 2026 من 5 ل 14 جوان بمعرض الشرقية أحدث تصاميم الموبيليا والمفروشات وأرقى الموديلات من 10 متاع الصباح ل 7 متاع العشية
5: تدلل تدلل
6: مع جيون تدلل المرة هذه صيفي حتى ال 21 جوان نحضروا معاكم الجو الصيف باحسن الاسوام وفريات هايله ما تتفوتش من الكليماتيزور الباراسول والمبل دو جاردان وكل ما يلزمكم للصيف مع جيون الصيفيه تولي راحه دليل وجو هبال
5: تدلل
7: جيون ايام دللنا
8: ولدك ولا بنتك العام الجاي باك وتحب العام يتعدى وبالك مرتاح سجلهم من توا في عرض باكنا من منصة التعليم عن بعد اللي سنة أكاديمي يلقوا فيها كل ما يحتاجوه باش يفرحوك بالأدمي تحت إشراف خيرة الأساتذة للتسجيل كلمنا على 31 38 35 80 ولا ادخل على لسانة فانتين

0: تربس عن تصبح
1: ابدأ نهارك بالربح والبنة مع جديدة. جديدة بنة على بنة. صبح تربح
2: خونا سالم، إن شاء نهارك أسعد الأيام. صبح نور
3: بخير،
2: إن شاء نهارك مبروك سعيد خويا سالم. تحية ليك ولكل أصدقائنا المستمعين، ومرحبا بيك في صبح تربح. نجم تربح عن لو دو برودوي جديدة من أهداء جديدة، كان جاوبني صحيح على السؤال. أما قبل، أنت من سكرة واليوم نبدأ أول أيامات الباك، أنت أصيل المنطقة ولا عديت الباك في بلاصة أخرى؟
3: لا لا لا، في سكرة.
2: في سكرة عديت الباك غادي ولا
3: لا؟ ما قريتش باك، وصلتش.
2: سيدي إن شاء الله ربي صغيرات تفرح بيهم والبكالوريا نتاعهم إن شاء الله.
3: أمين يا رب.
2: إن شاء الله يا ربي بإذن الله. به اليوم سؤالي يخص التام اللي هو البكالوريا. دونك مش نسألك على فلسفة على حد شيء، ما تخافش. مش هذا السؤال جملة. بار كونتر السؤال يقول اليوم من إجمالي التلامذة اللي عديوا البكالوريا، نقولوا احنا نسبة 100% عديوا بكالوريا اليوم، قداش نسبة التلامذة اللي عديوا بكالوريا في المعاهد العمومية؟ تبكرنو اسبرايك، قداش نسبة التلامذة، نسبة المئوية نتاع التلامذة اللي عديوا اليوم في المعاهد العمومية؟ قداه؟
3: 60%؟
2: لا،
3: 70.
2: شنو مش نلعبوا صباح خويا سامي سالم؟ لا. نعم
3: 30%.
2: لا 30% عمومية، ليه أكثر؟
3: 80%.
2: إجابة صحيحة، ألف مبروك ليك يا سالم. أن لو دو برودوي جديدة من أهداء جديدة، إن شاء الله 80% ذوما ربي نجحهم، وإن شاء الله 12% اللي عاديوا في المعاهد الخاصة ربي نجحهم، وإن شاء الله المترشحين بنسبة بصفة فردية اللي هما 5% إن شاء الله ربي نجحهم وربي وفقهم الكل، وربي إن شاء الله ينجح الجميع. مازال نحكيو بكالوريا شوية آخر بعد صديقنا مراد، نمشيو الأيمن.
1: صبح تربح، ابدأ نهارك بالربح والبنة مع جديدة. جديدة بنة على بنة.
0: أحلى صباح، أحلى صباح، كل يوم الاثنين الجمعة من 6 لتسعة متاع الصباح. وعود
2: صباح الفل والأنوار يا مراد يا باهي.
4: صباح الخيرات يا أمون، صباح الخيرات توت كيف وكل اللي يسمع فينا على أحلى صباح، على أحلى مزيكا.
2: اليوم نبدأ نعديو الباك، اسكو فما حركية وي. خاصة اليوم ليتها في السيركولاسيون؟
4: ما في شك أمين، الحركية يمكن اليوم باش نتوجهوا بها للأولياء، لأنهم بعد جهد متاع عام كامل اليوم معناها لا كونكريتيزاسيون معناها بالنسبة لوليداتهم اللي يعديو في الباك. طبعا السياقة متاعهم باش تكون هكا بلوز أو موان فيها شوية معناها مش باش نقول سهو، وإنما فما شوية معناها تخمام في وليداتهم. ما فيش شك الشيء هذا باش ينعكس على الحركة المرورية. طبعا يمكن الحركة هذه نلاحظوها في برشا معاهد اللي هما معناها توا قاعدين يحضروا في رواحهم شد الوعادي، وإن شاء الله يكلل معناها المزود متاعهم بالنجاح. ولكن في المقابل عديد المحاور تشهد حركية عادية، ما نساوش كما تقول أنت يمين روتيكس اللي هو شريان كبير اللي نتوا فيه الحركة فيها كثافة مرورية طبعا على مستوى وسط العاصمة، شارع الحبيب بورقيبة، شارع الحرية، كذلك شارع الطيب جمهيري، وإحنا ماشيين إلى ساحة بسعدون عبر شارع أولاد حفوز لنتوا الحركة كذلك عادية. ولكن نتوقعه وهذا معناه شيء لاحظوه أمين، للحركة توا خصوصا معناه في الفصل نتاع ولا في دخول فصل الصيف راهي تبدا افرتين من 10:30 ل 11 نلقاو معناها بعض المتاخر نتاع وسط العاصمه ولا بعض الشوارع الكبيره اللي هي تشهد الظهر نتاع الابتزاز. هذا ما يجرنا الى اعطاء مستمعينا بعض النصائح اللي يلزمها تارك مسافه الامان ما بيننا وبين السياره اللي قدامنا، نبعدوا كل البعد على كل ما يشتت معناها السياقه نتاعنا ولا التخمام نتاعنا، نبعد بعد استعمالنا للهاتف الجوال، ما ننساوش وضع حزام الامان، كذلك زاد في بعض الطرقات ماذا بينا زاد السرعه نتاعنا تكون محدده بطبيعه الحال. زاد يلزم نخليو روحنا كونسنتري يست على السياقه بطبيعه الحال. زاد ما ننساو زاد التخمام اللي تحكينا عليه قبيله على وليداتنا، ان شاء الله ربي ينجحهم، وان شاء الله ربي زاد كذلك يكلل مجهودهم بالنجاح، وان شاء الله زاد احنا كذلك تكون الثنيه نتاعنا دينا واللي قاعدين نسمعوا فينا الكل ان شاء الله.
2: امين يا ربي، يعطيك الصحه مراد، شهرك اسعد الايام. فينا من

0: صديقنا أيمن، إن شاء الله مبروك سعيد نهارك. تبعت شوية نرجع لك في ألو كوندكتور يا عبد الناصر، مشتوى ألو كوندكتور، تبعت شوية معاه في ألو كوندكتور مقبل. أيمون يا بيه، صباح نور.
1: صباح الفل يا أمين، صباح الخير عليك وصباح الخير على كل الناس وعلى كل الناس اللي بتسمعنا النهاردة، وعلى طبعا أبنائنا وإخواتنا اللي داخلين دلوقتي يعدوا الباك، وربنا يعني يكرمهم إن شاء الله وبالنجاح والتوفيق. احنا موجودين دلوقتي قدام مجلس معهد عاشور. ايه؟
2: عايشة بلاغة.
1: عايشة بلاغة ده في نهج مرسيليا. انت انا شايفك متوترة وعلى ثاني بس. طب هو دلوقتي دخل للامتحان، وان شاء الله باذن الله ربنا يكرمه ويطلع ناجح وتشوفيه. كيفاش حضرتي للموضوع؟
2: سامحني، كيفاش
1: حضرتي لان هو ان هو يعني يخش الامتحان؟
2: ما انا هاني رد بالي على الاخر، خاطر هو حسيته على الاخر قصي، وانا نحاول نريزه، اما انا اكثر منه معناها.
1: انت وترتيني، انا شخصيا مش عارف اقول لك ايه السؤال والله العظيم. انا
0: عادي، هي لي
1: انا عادي، هي معك، هي معك، هي معك.
0: صباح نور مدام.
2: صباح الخير، يعيشك. صباح النور،
0: تنهارك اسعد الايام اختي الغاليه. شو انا متفاهمك، وخاطر نعرف الاولياء يبداوا ساعات ستريسي اكثر من صغارهم. اما انا نصيحه ليك انت، معناتها كان انت تعرف تتحكم في اعصابك سكو باش تعاونوا برشا. انت اليوم ريت اي نصيحه باش نديها له ما عادش نجم تفيدوا بها برشا. دونك تعرفش تعمل احسن حاجه، لا تقول له كي روحت لاش عملت، لاش كتبت، شنو وجهك؟
2: مش فاهمين على هذا، مش فاهمين على هذا. كل دواري عادي،
0: تمالك نفسك.
2: انا حقني خذيت كلمه ولا حاجه، خاطر بالحق. أيوة. لا راني ما حاولت قد ما نقدر باش ما نوصلوش ستريس. اما توا كي دخل وقعدت نحكي مع صاحبتي ام
0: وحدك انت ما فما حتى مشكله، اما بعد ما تعديلوش لي هو وانتم زاد وصيو بعضكم، ما تقولوش عملت في الامتحان اليوم، هاي شنو هاي ما كاركش هذيا وكارك هذيا، هذيا صحيحه هذي غلطه. لا لا لا، ما احكي معنا نورمال عادي جدا.
2: هو اللي وصي فيه
0: ربي عايش ولدي محليك غدوه ان شاء الله. ما تقولوش غدوه زاد محضر ولا ليه، خاطر ما عاد يعني شيء. معناتها اليوم كان غدوه مش عاد امتحان، اليوم اليوم محضر. توا تعرف تعمل، توا حسي لعبه في الصدور، خليه يلقى الامور توا.
2: فوالا، ليلى هذيك شنو تفهمنا، كل امتحان يعديه ينساه اللي بعده، وقلت بعد تكمل امتحانات تظهر لك تشوف الاصلاح، شوف اما توا ما تشوف حتى شيء. هذيك شنو متفاهمين
0: انا وياك، هذا هو المنطقي. توا عباره كل الدوسي اللي يتسكر يتسكر، ما عادش يتحل.
2: قدره ربي،
0: بعد ما نرجع نشوف الكوريكسيون نتاع وشوفوا شو عملنا في تعديته سيء، تعدى اللي بعده ديما قدام، عديته مسكر الدوسي نمشي اللي بعده وان شاء الله باذن الله ربي نشرب به. سيمون قصدك شويه ستريس ولا ايه؟
2: اي يعطيك صحه
0: يا ربي فضلك يا لله. باهي رجعناك لوليد ايمن، مهمشته.
1: انا حسيت ان انا اللي داخل الامتحان، اقسم بالله.
0: لا لا لا،
1: والله هي لما جت كانت ربنا يكرمك ان شاء الله.
0: ما فهمش كون اخر وحدك ايمن؟
1: والله لا، هم كلهم يعني متوترين برضو، فما
0: يصيرش انت نريضهم، انا عادي هم اللي تريضهم بالواحد بالواحد.
1: هم
0: كفهم ولي مش ولي.
1: ولي ولي ولي
0: كلهم نسيئة
1: ولي, ولي لا ما فيش، كلهم سنة نشوف المسيو ده لو هو ممكن نلاقي مسيو. صباح الخير مسيو، لباس الحمد لله. أمين جرب بس هيصبح عليك وهيسألك على حاجة في انت عندك ولدك في الدخل دلوقتي ما يحبش؟
3: أنا جدو.
1: أنت جدو؟
3: جدو.
1: صباح الخير،
3: صباح النور،
1: ربنا ينجحه كده. و طب خد يسمعك كده أمين جرب، هيكلم معاك في الراديو. ايوه
0: صباح الفل،
1: هو معاك دلوقتي
0: ان شاء الله. نهارك اسعد الايام، صباح نور،
3: صباح الخير،
0: ربي فضلك محليك. انت عندك تعرف شنو، عندك معزه خاصه في قلوب كل واحد تونسي، تعرف علاش؟
3: علاش سيدي؟
0: على خاطر انت توصل في ولد ولدك ولا ولد بنتك؟
3: مانيش نسمع فيك مليح.
0: توصل في ولد ولدك ولا ولد بنتك؟ مش عادي باك اليوم؟
3: لا لا لا، هذا لا هذا، انا جو سوي غران بير، انا ما عنديش باك اسمي الحق، ما عنديش باك.
0: باه ما شنو تعمل؟
3: نسكن هوني انا، نعس على وليداتي الكل.
0: ربي
3: انا
0: ربي ان شاء الله،
3: قبل اللي فيه هذا من كلهم وليداتي الكل ان
0: شاء الله. ترى فيهم الصباح وانت قاعد تلاحظ هكايا،
3: انا من 6 نتاع الصباح قدام الباب،
0: قريتهم معناتها الاولياء متوترين اكثر من التلام ذا يظهر لي ولا؟
3: انا هاي زميلتي تخدم معايا، بنتها تعدي في الباك. ما نحكي لكش وجهها كيفاش.
0: ان شاء الله انت ينصح، ما نعوك شويه من هنا وانت شويه من غادي.
3: الله ينجيك ان شاء الله.
0: امين، ربي يفضلك وربي يعطيك ما تتمنى
3: ان شاء الله،
0: وان شاء الله ربي بنجاح باذن الله. ايمن
1: يعيشك يا حبيبي،
0: دخلوا صغار نورمالمون وصغار معش صغار محاله دخلوا تلامذة اللي عادي وباك
1: كل زي كله دخلوا فما فما طبعا فما الامن موجود الاولياء الامور بيبعدوهم بعيد عن الباب كلهم دخلوا في صف كويس فالحمد لله رب العالمين شوية توتر طبعا فربنا ينجح كل
0: مفهمش علش والله الصباح هذاك فاش نحكي وانا ونادي وإياد قلنا الاولياء رام هما المفتاح رام هما اللي يعديوا ستريس نتاعهم الصغار وهما اللي يخليهم في ظروف طيبة أكيد. وظروف مريحة راهو ستريس ينجم يتعامل هلو راهو انت ماكش تقصد مثلا قام اليوم الصباح تحضر له طاولة من هنا لاخر نهج ماكلة انت عمرك ما عملت هيل وسط العام هو اصلا مش يشك
1: طب امين معلش امين معلش حضرتك عندك ابن وبرضه لسه ما مشيش وابنه دخل ولسه ما مشيش فهنسأله هيسألك امين بس على انت متوتر ليه صباح الفل صافي ليه ما روحتش هو دخل وانت لسه ما روحتش تم شويه لا خاطر هي جت متاخر شويه ديك عليك عشان كده جت متاخر شويه
0: لا لا مازال الوقت ما تقلقش روح مازال الوقت مازالوا درجين على 8
1: وانا حاضر من 7 تاع السباحه انا من 7 تاع السباحه حاضر ونستنى فيها هي جت متاخر
0: معش كان يسمع فيا ولا ايمن
1: اسمع فيك
0: صباح نور عشان نهارك اسعد ليا
1: الصحه
0: لك كي هي دخلت انت بالله وقعد قدام لي سيش لي في مخك فاش قعدت تخم
1: عندي شويه هكا
0: مسالش فرغ لي قلبك الصباح فاش تخم
1: خوف عندي شويه خوف على خاطر تعرف هذه سنه المره الاولى اللي تعدي فيها الباك بنتي ديما ثم احساس نتاع الاب ديما
0: هذاك هو اللي حشتي لي احكي لي على الاحساس هذاك شنو اللي في قلبك انت تو
1: احساس الاب ديما يقعد ديما احساس معناتها احساس قوي برشا ديما يخمم في صغاره اول مره تعدي الباك بنتي وتوا مانيش ماشي كلا تخرج معناتها بس نقعد هنا حتى تخرج
0: باش تقعد اربع سوايع تستنى قدام الليسي
1: نقعد اربع سوايع نقعد هنا في القهوه حتى تخرج
0: ربي يبارك لك
1: ان شاء الله ربي يسهلها وتنجح
0: وكذا كان عندك دعوه باهي يا صباح هكا من كل قلبك تدعيها لبنتك واللي عادي وباك شويه خير شنو تقول؟
1: ان شاء الله يا ربي يكون معاهم صغيراتنا الكل
0: امين امين
1: بنتي وغير بنتي كلهم كيف كيف صغيرات وربي ينجحهم وان شاء الله عندهم الوقت الطيب ان شاء الله يكون عندهم الوقت الطيب
0: امين يا ربي ان شاء الله ربي يوفقك انت وظاهر من صوتك معناتها راك ستريسي من غير ما تقول لي
1: ستريسي برشا من شويه انا ما رقدتش الليل معناتها نخمس بنتي الله غالبك هاو
0: شكرا
1: الله ربي معاهم
0: كلنا اولياء وكلنا المرحله نتاعك شنو تعداو بها راهو مع مثلا اللي عنده ولاد ومازال ما وصلوش للباك انت ان شاء الله ربي يفضلها لك وربي ينجحها
1: عايش يعطيك الصحه
0: ونتصورك انت كي عديت الباك راك ماكش ستريسي قدها هي تو قدك انت تو
1: وقت الباك نتاعي انا ما كانش كيما هكا ممكن الوالدين يحسوا عليا ما انا ما نحسش انا كشاب وقتها ما نحسش كيما يحس والدي كيما تو انا حاسس هي تو زيت هكا تضحك وفرحانه داخله تعدي لكن انا الاحساس نتاعي ماهوش كيفها هي
0: احساس ان شاء الله ربي ينجحها يا سيدي يعطيك الصحه بارك الله فيك ايمن يعطيك الصحه
1: شكرا
0: ايمن بعد 3 دقائق نعاودوا نتقابلوا معاك ان شاء الله في الو كونديكتور

0: مع بيش بنك حذر الكاس العالم بتموي العالمي بمناسبة المونديال تمتع بنك كريديت كونسوماسيون يوصل حتى ل 30 مليون avec un taux avantageux 20% تخفيض على الكارتة 3XP اللي تخليك تشري اللي تحب عليه وتخلص أعلى 3 مرات وبرشا امتيازات أخرى باش تعمل أقوى تحضيرات وإن شاء الله مربوحة للنسور الأكثر معلومات امشي لأقرب فرع بيش بنك
1: عندك باك ولا ليسانس وتحب تكمل قرايتك في ألمانيا بوستينو اتحضر لك لدوسي دو كانديداتور وتمشي معك خطوة بخطوة حتى تاخذ الفيزا وتبدأ توفر لك دي كور دالمان اون بريزونسيل او اون ليني avec des profs hautement qualifiés et un programme pédagogique de qualité مالا كلمنا على 36 36 22 21 ولا إجينا الأقرب فرع ليك تونس محمد الخامس بحيرة واحد بنزرت نابل سوسة مستير صفاقس جيبس وبتنسيش اللي الاستشارة 100% مجانية مع بوستينو مستقبلك بين يديك
2: تحلم تحل ولا تجدد الريستورون تاعك وتولي شيف ناجح ومشهور مع فريغو تكنيك حلمك يتحقق ويدوم فورك ولا فريتوزك بجودة وصوب كيفهم شثنين وبالسيرفيس ابريفونت والبياس دوريجين ديما مضمونين مع شركائنا في التمويل التسهيلات توصل لخمس سنين انت عليك بالحركة وفريغو تكنيك تجيب لك البركة وباللي زوفر على الفيسبوك المدوك
3: فريغو تكنيك تجهيزات المقاهي والمطاعم والنزل 71 116 220
4: ادلال ولا فريات ما تلقاهم كان مع تونيزي بورسلين في المعرض الدولي بصفاقس من 9 ل 23 جوان تونيزي بورسلين تودكم باحلى الموديلات واحسن الاسوام وترحب بالناس الكل مقاهي مطاعم وفنادق ملا ما تنساوش تزورونا جديدنا يستنى فيكم
5: الو الو عزيزتي علقت ونرجع لك
6: لحظه ما تعلق
5: تعالي هكا قهوتي الكل شربتها لي
6: شكون يشرب لك قهوه
5: اي وين ماشيه داخله للكوجينه البارح بيت النوم اليوم الكوجينه عليها ببني الكل بالقرصان متاعك
6: مغرس فيك زيد
5: في وين هي اللونز
6: ألو
5: ألو آه يا حبي خلتها ولا علقت أنت
6: هاني جاية تنوريك فيها
5: لا لا ما غير ما جي سيبون قتلتها
6: قتلتها
5: عملت لها بخة لونز ماتت بالوقت
6: ترى تحكي على ناموسة
5: لونز تنسيك السوفرانس
7: برودوي LTH
8: نحبك فايق يا هديك باش تشيخ كورة لازمك تكتيك لازمك بلعبي كبير برونتمون يطير ماكس بوكس 5 جي اورانج اللي عندك جوه جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو
7: نحبك فيق ولد بلادي مع اورانج ركروتي عز ملاعبي للدار ماكس بوكس 5 جي اورانج كونيكسيون الليميتي تري او ديبي ملافيق وامشي لاقرب بوتيك عندك اورانج
1: بداية البنك تحفلها صيف السنة بالليزينج ويتحقق لك حلمك باش تشري كرهبتك بتمويل يوصل حتى ل 100% على الكرهب الجدد وزيد تعمل لك تو بريفيرونسييل على الكرهب الالكتريك والهيبريد والاهم من هذا الكل بداية البنك تمول لك الكرهب المستعملة اللي يوصل عمرها حتى 5 سنين مالا ما تفلتش الفرصة وامشي لاقرب اجونس بداية البنك ولا اتصل بينا على 70 131 800
9: صيف السنة كيما كل عام كوماي كود رجعت لكم سمر اكاديمي اللي باش توفر لكم دي زوبورتونيتي باش تتعلموا بايثون IA génératif, développement jeux vidéo, développement web, cyber security ou social media. وهذا الكل في 3 جمعات كاو. ما تفوتش أول سيسيون اللي تبدأ نهار 8 جوان. تلقاونا في تونس, سوسة, نابل, قروان و أونلاين زادة. الأكثر معلومات كلمونا على 39 143 900.
10: كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 الصباح.
11: يجيو بحدينا باش نحفلوها بافتتاح ستاسيون سيرفيس توتال انرجي مغرين وين تلقاونا بقوة راجعين بخدمات جديدة تفرح الزائرين والجو جوين لاكثر معلومات زورونا على الباج فيسبوك توتال انرجي توتال انرجي

0: معاك واحد
1: نقل أشخاص على عربة غير مؤهلة بذلك يعرضك لخطايا قديش تقريبا؟
2: غير مؤهلة
1: يعني على قولنا
2: 150 دينار.
1: 100-150 دينار ينفعش 200 دينار؟
2: نجم يكون. أما نحن نقولهم
1: خير الأمور الوسط.
2: ولا صح
1: خير الأمور الوسط.
2: أي
1: لو حضرتك ربحت ال 200 دينار توعديني بعد ما يتكمل الباك تديهم؟ لا
2: والله العظيم أدهم لها.
1: والله العظيم أدهم لها. طيب ألف ألف ألف مبروك مدام عليا وصباح الفل عليكي وإن شاء الله بنتك يعني تنجح وتكون من أحسن الناس.
2: عايشك عايشك إن شاء الله.
1: كده التوتر انتنحى.
2: أيوة. الحمد لله.
0: بيتي ده 200 دينار ينسيه ستريس هيلة. يعطيك صحة أختي الغالية. بارك الله فيك. ألف مبروك وإن شاء الله بينجح في الباك. أيمن يعطيك صحة. بارك الله فيك. 8 موعد الأخبار وسبور إكسبرس.
3: يجي وبحضينا باش نحفلوها بافتتاح ستاسيون سيرفيس توتال إنرجي مجرين وين تلقاونا بقوة راجعين بخدمات جديدة تفرح الزايرين والجو جوين. لأكثر معلومات زورونا على الباج فيسبوك توتال إنرجي. توتال إنرجي قدمت لكم ألو كوندكتور.
4: ألو كوندكتور.

0: برشا ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب، يخليهم يتقلقوا ما يهضموهش بسهولة. العرض هذي تلزنا نبعدوا على الحليب ونحرم رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه. من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنت الحليب الكل من غير قلق. ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف.
1: بابا كومون الفواياج ان باتو؟
2: الفواياج مع جي ام في منه سفر ومنه رحلة في البحر. هزو كرابتنا ونشدوا لتونس ثنيتنا في بيتنا مرتاحين بريحة البحر منسمين بالماكلة البنينة والسيرفيس أبوغ شيخين وبالويفي مكونكتين.
3: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% et l'annulation gratuite jusqu'à 14 jours avant le départ. Offre valable jusqu'au 9 juin pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.
4: مع كل ايفيمون سبورتيف كبير يلزمو فرجه بالكبير. مع هايسنس الفرجه دنيا اخرى. بيكرون 85 بوس ولا 75 بوس تعيشك جو المونديال لحظه بلحظه ومع هديه زاده. مع كل تلفزه 85 بوس ولا 75 بوس تشريها عندك مع تلفزه 43 بوس هديه والجارانتي والسيرفيس ابري فونت مضمونين. هايسنس فيفي لا كوب دو موند ان غران.
5: انا قهوتي في الدار برافا شيكوري بلار. واليوم برافا عملت احسن فار جيتنا بفورما دوي باكي جديد وبخطيك يتحل ويتسكر بسهولة ويخلي الكاليتي مضمونة وسومها اقل من بلار ومازال جديد. برافا تويتكم بدوي باكي الحمراء 100% قهوة ان بودر اي سوليوب.
6: نعملوا قهوة برافا.
7: الصيف على الابواب وجونا بالبروموات على اكمل استعداد. ليكرون على شميسة، الفوطة للتبحيرة وحتى من صالة الجردة والجلاسيير. لكن لما العزيزة ملا اعمل طلع الكتالوج جديد في المجازان ولا على بلي وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات.
8: مونوبري ديما معك.
9: الصيف السنة عينيك محلولة مصحصح فايق تلزم ما ترقدش على خاطر مع تونيزي بوكينج ما لازمكش تفلت العرض. اتفرهد انت والعائلة ولا الاصحاب، اتمتع بالوتلة وبالجو ببروموات اكسكلوزيف وتسهيلات توصل حتى ال 40% وزيد عليهم عطلة صغيرك بلاش في اعز الزطور. من توا ادخل على tunisibooking.com ولا امشي لاقرب اجنس تونيزي بوكينج. تنجم زادة اتكلم مع 71 124 124. المهم صيف السماء ما تفلتش العرض وتفرهد.
10: ولدك ولا بنتك العام الجاي باك وتحب العام يتعدى وبالك مرتاح، سجلهم من توا في عرض باكنا من منصة التعليم عن بعد اللي سنة أكاديمي. يلقوا فيها كل ما يحتاجوه باش يفرحوك بالأدمي تحت إشراف خيرة الأساتذة. للتسجيل كلمنا على 31 38 35 80 ولا ادخل على لسانة فانتين.
11: راديو موزيكا فم تونس الأخبار.
12: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. الانطلاق الرسمي في إعداد المدونة الوطنية للكفاءات والشهادات وفق ما أعلنه وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شاود، حيث أبرز أن هذه المدونة ستسهم في تعزيز شفافية منظومة التكوين المهني وتحسين فهم الشهادات والكفاءات المعتمدة بما يدعم قابلية تشغيل.

0: للمتكونين ويسهل إدماجهم المهني بما في ذلك في أسواق الشغل الدولية.
1: اليوم عندنا أكثر من 500 اختصاص، عدد القطاعات كبير جدا، لابد من ترشيد هذه الاختصاصات، والترشيد هذا عنده انعكاس إيجابي على مقروئية الشهادة، على المحتوى التكويني، لأن المرحلة هذه مرحلة أولى، هو في ترشيد اختصاصات والقطاعات مرحلة أولى، ثم سنمر إلى إحداث منصة رقمية باش تسهل من بعد حتى الاعتراف المتبادل بالشهادات، وهذه أحد أهداف كذلك. اليوم نعرفوا أن المتكونين ولا أصحاب الشهادات الغير ذلك سواء في التكوين المهني أو في التعليم العالي عندهم أفاق حتى على مستوى دولي، والعديد منهم يجد إشكال في الاعتراف المتبادل بالشهادات هذه. المدونة هذه ستمكن المستثمرين سواء على مستوى الداخلي أو على مستوى الخارجي، ستمكن العائلة طالبي التكوين كل المتدخلين في منظومة إعداد وتنمية الموارد البشرية من أن تكون عندهم مرجعية واضحة قابلة للقراءة في المحتوى التكويني في الشهادات، وهذا لنسعى لتسهيل والحد من البطالة والإدماج أكبر عدد ممكن من أصحاب الشهادات.
0: ممثل عن وزارة الداخلية والمسؤول عن نقطة تجميع المهاجرين غير النظاميين بالعاصمة يقول إن الوزارة شرعت منذ 4 أشهر في تجميع المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء الراغبين في العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية، وذلك استجابة لطلبات عدد منهم ممن يواجهون صعوبات في التنقل إلى ولاية صفاقس، حيث يوجد مخيم الاستقبال المخصص لهذه العملية حسب تصريحه لزميلنا غسان العيادي.
2: قمنا بتجميع الفارقة اللي راغبين في مرحلة أولى، قمنا بحملات تحسيسية في تونس العاصمة نظرا لأنه الطلب تاع العودة الطوعية. احنا في الأساس المخيم نتاعنا كما تعرفوه في النقطة الكيلومترية 21 من ولاية صفاقس، طلق من منتصف جوان 2025 بعد الحملات الأمنية اللي صارت في المخيمات، وكان على أساس باش يكون تواجد في ولاية صفاقس تحديدا معتمدية العامرة. عنا 4 شهور احنا توم اللي بدينا في تجميع الأفارقة في ولاية تونس العاصمة ونابل سوسة وكامل تراب البلاد التونسية. بدات العملية بداوا يتصلوا فينا عباد انه هما في تونس ما نجموش يجيو لصفاقس بحكم انه سكر عليهم لي مويان دو ترونسبور، صعيبه عليهم وكل شيء. دونك وزاره الداخليه بدرت الفكره انه علاش ليه نعملوا نقطه تجميع للراغبين في العوده الطوعيه لبلدانهم في تونس، بعد يتم نقلهم الى صفاقس. علاش صفاقس تحديدا؟ خاطر صفاقس هي فيها المخيم نتاعنا غاديكا، متواجد غاديكا، يتم تجميع الافارقه غاديكا اللي بعديك ندخلوا في البروسيدور. عندنا زملائنا غاديكا اللي يقوموا بالاجراءات نتاع الترحيل نتاعهم العوده نتاعهم. في الحافلة عنا 58 حاليا مهاجر غير نظامي راغب في العودة الطوعية لبلاده، هذوما يتنقلوا إلى ولاية صفاقس تحديدا إلى المخيم العامرة لإتمام إجراءات مع زملائي غاديكا للعودة الطوعية لبلدنا.
0: رئيس لجنة تنظيم الإدارة بالبرلمان سامي الرئيس يؤكد مواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بتنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج عبر المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي. ورئيس اللجنة يشير في تصريح لمفادتنا إلى مجلس نواب الشعب سيد الهمامي إلى أن وزارة التجارة أحالت إلى اللجنة ملاحظات كتابية اعتبرت فيها أن التشريع التجاري الحالي يتضمن أحكاما تتعلق بهذا المجال، مشيرا إلى أنها تعمل على إعداد استراتيجية لمزيد تنظيمه. واعتبر المتحدث ذاته أن هذه المراسلة جاءت متأخرة مقارنة بالتطور المتسارع الذي تشهده التجارة الإلكترونية على المستويين الوطني والدولي. عالميا، هيئة الطيران المدني في الكويت تعلن تعرض مبنى الركاب في مطار الكويت الدولي لهجوم بطائرات مسيرة وصواريخ إيرانية، ما أسفر عن وقوع إصابات وتسجيل أضرار جسيمة في عدد من مرافق المطار، مؤكدة تفعيل خطة الطوارئ على الفور. وهيئة الطيران المدني في الكويت توضح أن السلطات قررت تعليق جميع الرحلات الجوية من مطار الكويت الدولي وتحويل عدد منها إلى مطارات بديلة حتى إشعار آخر، في خطوة احترازية لضمان سلامة المسافرين والعاملين. من جانب آخر، قوة دفاع البحرين تؤكد اعتراض وتدمير 3 صواريخ ومسيرات إيرانية استهدفت الأعيان المدنية. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع مكي في سبور إكسبريس. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
3: الأولى في تونس.
4: أحلى بونوس لأحلى ناس
5: مع لوخة جديدة. أحلى بونوس، أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
6: أريد طور عالمك.
7: سبور إكسبريس. صباح النور، مرحبا بكم في سبور إكسبريس. باش نحكيو على حقيقة استقالة مهدي ميلاد من النادي الإفريقي، لكن قبل البداية مع المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم اللي سافر اليوم مع نص نهار تقريبا لبروكسل من فيان لبروكسل، وين يلعب نهار السبت مع ماضي ساعتين آخر مقابلة الوداع قبل المونديال باش تكون ضد بلجيكا. سفر كان مبرمج البارح لكن تأجل بسبب إضراب الأعوان في مطار بروكسل، دونك البرنامج تبدل ونعبية خذية وراح البارح واليوم السفر لبلجيكا. بالنسبة لحنا بعد المجبري إصابته ما تكتسي حتى خطورة. من المنتخب الأول المنتخب أقل من 23 عام اللي يشارك في دورة تولون الودية في فرنسا، وكان ربحهم في مباراة الأولى ضد الكونغو الديمقراطية 3-0. نهار الجمعة المقابلة الثانية باش تكون ضد السعودية، وفد المنتخب يلتحق به اليوم أمان الله المحرزي اللي ما سافرش مع الوفد بسبب مشكل في الفيزا. برشا كلام تقال على استقالة نائب رئيس النادي الافريقي ورئيس فرع كرة القدم مهدي ميلاد. الكلام هذايا صحيح ولا غلط؟ الإجابة من عند مهدي ميلاد في تدخله البارح مع حايدر في ريكاب سبور.
8: ما طلعت
9: قلت لك برا العادي لفيسبوك لا انستغرام، ما طلعت شو ليش طلعت؟
8: مش هم كلمك حتى حد بالتليفون قال لك شو الحكاية ولا شو فما؟
9: التليفون متاعي مخليش يتلف يقول لي ما لتوش لا تعرفني ما نجاوبش على التليفونات، انا راهو ساعات جاي بالتليفون ما نجاوبش على التليفونات.
8: باه شنو حقيقة الكلام المتداول واللي انت ما طلعتش عليه؟
9: مهدي ميلاد هو رئيس نائب رئيس النادي الافريقي ورئيس فرق القدم الى حد اللحظة هذه، كون يخرجوا ما نعرفش، مي راهو اشاء انا ما استقلتش، انا نائب رئيس ورئيس فرق القدم للنادي الافريقي ليوم 2 جوان 2026، غدوة وبعد غدوة ربي يعلم الغيب.
8: ما هيك تولي فلو شوية سمعني باش الناس تفهمك، خاطر جميع النادي الافريقي هم هي سر الموضوع هذا.
9: انت حيدر ضامن اللي غدوة موجود في الدنيا؟
8: حتى حد ما هو ضامن، أما نسبقوا كلمة إن شاء الله ونقولوا إن شاء الله غدوة نمشي نخدم إن شاء الله غدوة موجود هكذا.
9: لا حتى أنا إن شاء الله غدوة غدوة نرجع نترني، وإن شاء الله غدوة نلقاو جوارد به، إن شاء الله غدوة نهزو الشامبيون، إن شاء الله نهزو التيتروين، إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. أنا قلت لك لحد 2 جوان 2026 أنا نائب رئيس ورئيس كرة القدم الإفريقي.
7: نادي قاسم باشا التركي أبدى اهتمامه بانتداب الظهير الأيمن للملعب التونسي عياض الرياحي، ولحد الآن ما فماش عرض رسمي. نذكر أنه قاسم باشا يضم في صفوفه الثنائي آدم عروس ومرتضى بن ونس. عقوبة منع انتداب جديدة تم تصديتها على مستقبل جيبس. العقوبة هذه متعلقة بخلاص أجور اللاعب الإيفواري جون فيليب كوفي لملعب حتى مقابلة مع الفريق. أولمبيك إس في المغربي أعلن على إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب شكري الخطوي. رسميا سعيد السيبي هو المدرب الجديد النادي النهضة العماني. نقول ألف مبروك اللاعب المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد أمين درمول لتتويج بكأس الاتحاد الأوروبي مع فريقه الألماني ميلسونغن اللي ربحها كيل 24-23 مسابقة ألق فيها أمين درمول اللي ساهم يعني كانت عنده مساهمة كبيرة في التتويج باللقب الأوروبي. أهم المقابلات اليوم خارج تونس بطبيعة نحكي على المقابلات الودية. نتائج البارح كرواتيا خسر ضد بلجيكا 2-0، المغرب ربحت مدغشقر 4-0، ويلز عادت مع غانا 1-1. وفي البرنامج اليوم 7:00 الكونغو الديمقراطية مع الدنمارك، 8:15 هولندا منافسنا في المونديال تواجه المنتخب الجزائري، وفي نفس التوقيت بولونيا ضد نيجيريا. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على سيت موزايكا فان بانات. نخليكم مع أمين وكامل فريق أحلى صباح.
5: أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم دقيقة 190 مليون.
6: أريد طور عالمك. أحلى صباح.

0: على أخر جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
1: أريد طور عالمك. موبايل نيوز مع نادي الفوتي.
2: 8:14 دقيقة. إن شاء الله نهاركم زيد من الناس الكل. في موبايل نيوز كالعادة نحكيه على أكثر الأخبار اللي فعلتوا معهم على مواقع التواصل الاجتماعي. واليوم باش نحكيه على فيديو اللي دارت برشا ساعة التالي واللي أثرت غضب كبير عند المتابعين, وخاصة نحكيه على المسلمين اللي في العالم الكل اللي داولوا مقطع فيديو لوزير الأمن القومي التابع للاحتلال بن غفير اللي يظهر فيه وهو يتحدث بطريقة فيها برشا سخرية, طريقة فيها برشا استفزاز لمشاعر المسلمين واللي أثار جدل واسع في العالم العربي والإسلامي. الفيديو ذي توري أنه الوزير بن غفير وهو كأنه في حالة استرخاء واللي يمثل كأنه قاعد باش يرقد قبل ما يقوم فجأة ويتحدث, يقول أنه باش يتعهد بخفض صوت الأذان في المساجد وبرر هذية, يقول بأنه الأصوات متاع المساجد تمنعني من النوم. هذا اللي يعتبروه المتابعين إساءة, اعتبروا فيه استفزاز صريح لمشاعر المسلمين. وشفنا أنه حتى برشا اعتبروا أنه هذية فيه تحريض ومساس أصلا بالشعائر الدينية. ونذكروا أنه إيتمار بن غفير ذي مهيش أول مرة يتعامل بطريقة هذية ويثير جدل متكرر بتصريحات ومواقف ما نجم نوصفها كان بالاستفزازية, خاصة فيما يتعلق بالقضايا الدينية والسياسية داخل الأراضي الفلسطينية. الفيديو زيدا شفنا أنه خليت جدل كبير, وشفنا زادة أنه حتى وقت اللي كان موجود مؤخرا كان صار الاقتحام وتدنيس في المسجد الأقصى اللي تقريبا عنده في شرمي, صارت نفس العملية اقتحامات واسعة للباحات متاع المسجد الأقصى من قبل المستوطنين, وشفنا حتى رقصات استفزازية وهتافات عنصرية, وكان هذا زادة بمشاركة عدد من الوزراء التابعين الاحتلال وأعضاء زادة في الكنيسة اللي كان هذا بالتزامن مع ما يسمى إسرائيليا يوم توحيد القدس اللي يحتفل فيه الاحتلال باحتلاله الشطر الشرقي من مدينة القدس عام 67 حسب التقويم العبري. وذي زادة اللي كان شفنا خلى برشا غضب وخلى زادة استفزاز كبير, وشفنا حتى زادة سموتريتش اللي كان حاضر في الحادثة هذية وكان موجود, نحكيه على وزير المالية التابع لل احتلال. فيديو دا نجمو تشوفوها على الباج احلى صباح باي موزايكا فام.
1: موبايل نيوز مع نادي الفوتي.
0: احلى بونوس لاحلى ناس مع لوخة جديدة احلى بونوس. اريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والاكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
1: اريد طور عالمك. احلى صباح مع توبنات. كل تروح كرة الدارة والإستاد, تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبر توبنات. لا قسام لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كينك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا فري دو راكوردمون بلاش ولا ابغريدي ديبي متاعك باش تدخل في التيراج وصور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جارية, ادخل على توبنات.ان ولا امشي لأقرب أجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار. عيش كل بونت وكل فرحة مع توب نت. عيش جو الكورة من الدار.
3: توب نت very fiber people.
4: مونديال السنة مع تيلي فانكن باش تسمع هيجة استاد تقولش عليك في الفيراج. باش ترا كورة أقرب من اللي راوها في الجرادان, وباش تعيش مع الأكسيون وبتفاصيل ما يراها لا جوج دو توش لا حكم. مع تيليفيزور كولي دي ميني ليد تيلي فانكن عندك كاليتي ديماج HDR 10 بلس عالمية وكاليتي صون دوبي أتموز يخليوك تتبع كل تفاصيل الماتش وتكون في الدار انت الفار. تيلي فانكن 120 سنة خبرة ألمانية وبأعز السوق.
5: بداية البنك تحفلها صيف السنة بالليزينج ويتحقق لك حلمك باش تشري كرهبتك بتمويل يوصل حتى 100% على الكرهب الجدد, وزيد تعمل لك تو بريفيرونسييل على الكرهب الالكتريك والهيبريد. والأهم من هذا الكل, بداية البنك تمول لك الكرهب المستعملة اللي يوصل عمرها حتى 5 سنين. ما لما تفلتش الفرصة وامشي لأقرب أجنس بداية البنك ولا اتصل بينا على 70 131 800.
6: كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي. NEIC 0W20 The Challenge. مالا شارك معنا وادخل في القرعة واربح 2000 دينار كاربوران. نستناكم من 18 مايو 5 جوان في محطاتنا المشاركة ولا على الباج فيسبوك وكونوا من الرابحين. NIC 0W20 Challenge Visez la performance.
7: ما تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع BYD. رود شو مازال موجود في بورغو مول جربة حتى 7 جوان. تيست درايف السيارات BYD، تيراج سور وبرشا كادوات للربح. عيشها إلكتريك، عيشها BYD.
8: نحبك فايق يا هديك، باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلاعبي كبير برونتمون يطير. ماكس بوكس 5G أورانج اللي عندك جو جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
9: نحبك فايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي عز ملاعبي للدار. ماكس بوكس 5G أورانج كونيكسيون إليميتي تري أو ديبي. مالا فيق وامشي لأقرب بوتيك. عندك أورانج.
10: أحلى سبير، أحلى سبير. كل يوم الاثنين الجمعة من 6-9 متاع الصباح.
11: 28 دقيقة على موزايك فام. بعد لحظات إن شاء الله الموعد مع إياد الدهماني. غو بونجور إياد، صباح النور.
12: صباح النور أمين، تحية المستمعين الكل. اليوم باش نحكيو بين هيمنة الحاضر والغرق في الماضي، مخاطر اختفاء المستقبل من الفضاء العام.
11: هذا موضوع الفلسفة اللي جاهم اليوم
12: ما عنده حتى علاقة بالفلسفة، وما تخوفش المستمعين، راهو مسألة بسيطة ياسر. تو نحكي عليها شوية.
11: تفضل نادية، صباح الخير.
2: مانع خير. بعد شوية باش نحكي وشنو اللي يخلي إيرلندا من بين الدول اللي قاعدة تدعم وتناصر في الشعب الفلسطيني عنده سنوات.
11: اللي خلاه هو العنوان اللي كان يحكي حاجة أخرى. أخذوا معنا راجعين.
13: مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسنجي تي تي. تابع تيك نيوز باي تي تي واعرف اخبار تكنولوجيا ولا نوفوتي. سمعت اللي بانجي باش توقف دعم ديستيني 2 بعد 12 سنة من الريدز اللوت والكوميونيتي اللي عشناهم النهار وليل في ديستيني. بانجي اعلنت رسميا انها باش توقف دعم ديستيني 2، والفانز توا يعيشوا حرفيا صدمة نهاية لعبة كبرنا معاها. وزيد ديستيني 3 حتى توا مش قيد التطوير، يعني اليوم كل شيء ولا مرتبط بماراثون اللعبة الوحيدة اللي بانجي تراهن عليها باش تنقذ الشركة. عطينيكم جديد وتوا باش ندوكم بالمفيد. تيك نيوز مع تونيزي تيليكوم، البيك بونوس متاعك يوصل ل 500%، يعني كل ما تشارجي يخلط البونوس الخمسة مرات اللي شارجيته. شارجي ب 10 دينارات تلقى 50 دينار بونوس في تليفونك وصالحين ال 14 يوم كاملين. ازرب خذ البوس تي تي وتمتع، على خاطر مع تي تي كان عندك بوس عندك بيك بونوس. تيك نيوز باي تي تي، مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسانك جي تي تي.
11: ايوه سي فيلسوف.
12: ايوه صباح النور امين، تحيه للمستمعين الكل. احنا اليوم موضوع سهل ياسر، انه باش ننطلقوا من ان كونستا، من معناتها ملاحظه للوضع في الفضاء العام. كي نقولوا الفضاء العام ولا لو ديبا بيبليك، هو شنو نحكيه؟ مش فقط شنو صاحب القرار السياسي ولا الحكومه ولا الدوله ولا الادارات، نحكيه كمجتمع شنو المواضيع اللي تشغل الناس، اللي هي محل نقاش داخل المجتمع. ومن الحاجات اللي تلفت الانتباه أمين هو أنه نحكيه برشا على الماضي، نحكيه برشا زادة كيف كيف على الحاضر، ولكن المستقبل غائب تماما على الديبا متاعنا. كنحكيه على الديبا ولا النقاش العام، غائب على الخطاب السياسي، غائب على خطاب المجتمع المدني، غائب بيصير علينا احنا ايضا كاعلام. اليوم كي تجي تشوف الوقت اللي نخصوه في الفضاء الاعلامي باش نحكيو على المستقبل، نلقاوه اقل برشا من اللي يتم تخصيصه سواء للماضي والا للحاضر. ونلقاو غائب زادة حتى على لي ديبا بين الاكاديميين والا الناس اللي تفكر، معناتها واللي من المفروض اللي هي تقود الديبا بيبليك والا النقاش العام. بيان سور هنا ما فماش مفاضله بين انه نقولوا لا هكا ويلزم نتوقفوا على انه ما عادش نحكيوا على الماضي ولا ما نحكيوش على الحاضر. جوست اللي يثير الانتباه اليوم هو الحيز المخصص للمستقبل. اولا الماضي يلزم نحكي عليه، لانه معناتها كما يقول مثل من لا ماضي له لا مستقبل له، انه الماضي مهم باش نستخلصوا العبر والدروس من احداث الماضي. ولكن احنا اليوم عنا متلازمة الغرق في الماضي وإلا الحنين للماضي. اليوم أغلب الناس خطاب تلقاه حتى عند ليجون راهو تلقاه يحكيوا على حاجات اللي ما عاشوهاش، فما خطاب نتاع افون سيتي ميو، قبل كان أفضل، نحكيه على الجيل الذهبي ونحكيه على الزمن الجميل، وهذا ينجم يخلينا أسرى نتاع قيود الماضي لعدد من الأسباب. أولا إنه الماضي صحيح هو الوقائع، انه معناتها حاجات صارت، ولكن الماضي زاد هو الفضاء نتاع التجاذب والانقسام. اليوم كي تشوف انت، ناخذ ان اكزامبل، اليوم قسم كبير من لي بودكاست في الفضاء العربي نتاعنا مخصص انه نحكيه على الماضي. كي نحكيه على الماضي على شنو نحكيه؟ نحكيه على المشاكل اللي هي ما الصراع بين شيعة علي وأنصار معاوية معناتها في الفترة الأولى للإسلام اللي هو فترة متاع انقسام، لحتى كي نجيو لتونس ونلقاو احنا نحكيو على الصراع البرجيبي اليوسفي. مهم انه يتحكى فيه، ولكن انه نقعد أسرى هذا الماضي بصراعاته مشكل. هذه نقطة. النقطة الثانية هو الوهم متاع الزمن الجميل، متاع انه نتصوروا انه افضل مستقبل هو اعادة انتاج الماضي، انه نرجعوا كما قبل، في حين انه الناس اللي تعرف التاريخ وتعرف ميكانيزمات التاريخ وقرات ابن خلدون وقرات التاريخ تعرف انه معناتها المستقبل لا يمكن ان يبنى من خلال اعادة انتاج الماضي. دايور معروفة المقولة متاع أنه التاريخ لا يعيد نفسه إلا في شكل مهزلة أو مأساة. دونك هذا مشكل. الحاجة الأخرى اللي هي في تقديري مسألة مهمة، أنه الماضي بطبيعته هو فضاء موش معناتها سيبان إسباس داكسيون، موش فضاء متاع فعل. تنجم تعمل حتى شيء في الماضي، الماضي تنجم تقرأ، تنجم تفهمه، تنجم تختلف على تأويلاته، على قراءة التجارب اللي فيه، ولكنه ماهوش فضاء متاع فعل. نجي وتول الحاضر. اليوم زاد كيف كيف احنا في عصر المعلومة وفي عصر الكونسنتراسيون متاع المعلومة، أصبح الحجم الكبير متاع المعلومات اللي الشخص يستوعبها في لحظة معينة تخليه ما عندوش الفضاء الذهني ولا الاسباس كونيتيف وإلا القدرة الذهنية على أنه يفكر في المستقبل. ولهنا نلقاو روحنا كمجتمعات زي ده كيف كيف، مش كان كدولة، الدولة وإلا الحكومة وإلا المسؤول السياسي وإلا صاحب القرار السياسي ديجا بطبيعته يلقى روحه في وضعية رجل الإطفاء لبومبيي، لأنه الأكسيون في الحاضر راهي متنجم تكون كان حل لمشاكل اللي ما تنجم تكون كان على طريقة لي بومبيي. تنجمش تحل مشاكل جذرية في الحاضر، المشاكل الحقيقية راهو متنجم تحلها كان في علاقة بالمستقبل. المشكلة بتاعنا انه فما ديكتاتورية الحاضر. شوف انت لو ديبا اليوم احنا كمجتمع ديما نقول شنو نحكي؟ نحكي على سوم الدجاج وسوم العلوش وسوم الطماطم وعلى مشكل النقل وعلى مشكل التعليم وغيره. حلهم في الحاضر مسألة مستحيلة، وما تنجم تحلهم كان ما تخمم في المستقبل. والمستقبل يلزمه رؤية، والرؤية منين جي؟ جي من النقاش اللي يصير داخل المجتمع. هل إنه اليوم احنا عنا نقاش حول المستقبل متاعنا كيفاش، شنية رؤيتنا للمستقبل؟ راهو يلزم معتك باش نرجعوا التاريخ، راهو فما حضارات انهارت لسبب وحيد انها ما عرفتش تقرا المستقبل. الامبراطوريه الاسبانيه، الدوله العثمانيه، تاخذ الصين هنا، راهو الصين في القرن 19 كانت هي اكبر اقتصاد في العالم، ولكن كانت عندهم رؤيه متاع انعزاليه، ما شافوش الثوره متاع الصناعيه، ما شافوش مساله الهيمنه البحريه وغيره اتسترا. دونك احنا اليوم مع التغييرات اللي صايرة في العالم، مع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والاتصالات وغيره، هل انه قاعدين نحكيه ونخمه في انه غدوة المستقبل كيفاش باش يكون؟ باش اليوم ناخذ القرارات متاع المستقبل باش يكون عنا قدرة على إنه نأثره في المستقبل سينو رانا اون فال سوبير، معناتها باش نتحملوا الاستتباعات نتاعو من غير ما نكونوا مؤثرين فيه. اي سورتو إنه المستقبل هو الفضاء اللي نجم يكون نتاع البناء المشترك. الماضي سي تروتار، الحاضر هو الوضع نتاع الأورجنس، ولكن المستقبل هو كيفاش احنا مع بعضنا كمجتمع بكل قواه، من اعلاميه الى مجتمعه المدني الى احزابه الى سلطته الى معارضته، كيفاش نخمه في المستقبل ويكون عندنا تصور مشترك اللي هو يخلي المجتمع يقدم في اتجاه معين. ولكن هالفاتاليزم متاع انه احنا عايشين هنحلوا في مشاكلنا وجور لجور، راهو لا يقدم بالمجتمعات ويخلي الاجيال القادمه تلقى روحها في نفس الوضعيه نتاع تحل في مشاكلها كل يوم، هاو ما فماش ضوء، هاو ما فماش ماء، هاو فما مشكل في القطاع الفلاني، من غير ما تكون فما رؤيه. هذاك علاش اليوم من المهم انه الفضاء العام يلزم يكون فيه قسم مخصص، لانه احنا في المستقبل كيفاش نشوفوا رواحنا، كيفاش نشوفوا المجتمع متاعنا، كيفاش نشوفوا اقتصادنا، كيفاش نشوفوا الفلاحة متاعنا، كيفاش نشوفوا التعليم متاعنا، كيفاش نشوفوا علاقاتنا الدولية، كيفاش نشوفوا الوضع الجيوستراتيجيك. واللي الديباه هذاك هو اللي باش يعطي الماتير لصاحب القرار السياسي باش انه ياخذ القرارات اللي تعبر على إرادة المجتمع. للأسف اليوم النظر متاعنا أكثر منه للريتروفيزور متاع الماضي منه إلى الأفق متاع المستقبل.
11: يعطيك صحة إياد، بارك الله فيك، وقعدوا معنا راجعين.
10: أحلى صباح.
14: برشا ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب، يخليهم يتقلقوا ما يهضموهش بسهوله. العرض هذه تلزنا نبعدوا على الحليب ونحرموا رواحنا من البنه والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه. من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق. ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف.
15: صيف السنة كيما كل عام كوميكود رجعت لكم بسامر اكاديمي، اللي باش توفر لكم دي زوبورتونيتي باش تتعلموا بايثون، اي جينيراتيف، ديفلوبمون جو فيديو، ديفلوبمون ويب، سايبر سيكيورتي وسوشيال ميديا، وهذا الكل في 3 جمعات هكاو. ما تفوتش اول سيسيون اللي تبدا نهار 8 جوان. تلقاونا في تونس، سوسه، نابل، قروان وان ليني زاده. لاكثر معلومات كلمونا على 39 143 900.
16: تدلل مع جيون تدلل المرة هذه صيفي حتى ال 21 جوان، نحضروا معاكم الجو الصيف بأحسن الأسوام وفريات هايلة ما تتفوتش، من الكليماتيزور، الباراسول والمبل دو جاردان وكل ما يلزمكم للصيف. مع جيون الصيفية تولي راحة، دلال وجو هبال.
17: تدلل جيون ايام دللنا.
18: ميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
10: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
19: صباحكم فل، صباح الطاقات الحلوة الإيجابية في صبحية نهار اليوم، إن شاء الله تكونوا بخير. ليلة بيس راهو عنا الأبراج الهوائية في طليعة الحظ المزيان. أنتم راكم ناس مختلفين، خفيف على القلب، أفكاركم ديما تمشي القدام وين ما تمشي، وتدخلوا البهجة للكلام وتخليه زادة الجو يكون أخف أجمل حتى من غير ما تحسوا. ضحكتكم تغير مود نهار كامل. جوزي، ميزان، برج الدلو، روحكم خفيفة تخلي الناس ترتاح لكم من أول دقيقة. وش قولك يا حمل، أسد، برج القوس، ش قولكم يا نارين، كما تحرقوش طاقاتكم في صراعات ما تستاهلش، نحبكم تركزوا على هدف واحد حتى تكملوه للآخر، مش ألف فكرة في نفس الوقت. انتو مراكم تنجموا توصلوا بعيد برشا، أما مش ديما اللي يجري أسرع هو اللي يوصل الأول. ركزوا على تحقيق أهدافكم. والليامات هذي عن الأبراج الترابية نحبها تبني حجرة بحجرة، وكيف ما يقولوا عذراء ثور برج الجدي، اللي يبني بهدوء يثبت بقوة، وانتوما من نوع اللي ما يطيحش بسهولة. والفترة هذه سرطان، عقرب، برج الحوت فيها شوية صحيح تقلبات في المشاعر، أما زادة فيها فرص باش ترتاحوا نفسانيا وتفهموا شكون بالرسمي قريب منكم وشكون لي. راهو الإحساس متاعكم قوي وديما تقريبا يوصلكم للحقيقة حتى قبل ما تتأكدوا منها. وإن شاء الله يا ربي نهاركم زين.
18: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
20: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.

0: أول أخبار في الباغوميتر باش نرجع على الأسباب متاع حادثة التسمم الغذائي بمنطقة المكنسي من ولاية سيدي بوزيد. البارح شفنا البلاغ متاع الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية اللي كانت تحدثت على أنه تحاليل المخبرية اللي تم إنجازها على عدد من عينات الأغذية اللي تم استهلاكها في حادثة التسمم الغذائي هي ظهرت وجود مادة سامة في العين متاع العصبين اللي كلاوه الأفراد هذوما مع رصد أثار منها بكميات أقل في المرقة وفي الكسكسي. وهذا اللي يفسر أنه اللي صار والانتقال اللي صار صار وقت العملية متاع الطبخ. دونك المعطيات العلمية والمخبرية تقول أنه مصدر المادة هذه هو أنه فما أوراق متاع نباتات برية سامة دخلت ضمن الخضر الورقية اللي تم استعمالها في التحضير. والخطورة متاع النبتة هذه هي أنه الأوراق متاعها كي تشوفهم من برا يشبهوا للخضر الورقية اللي نطيبوا بيهم كما السلق كما السبنيخ وغيره، خاصة وقت اللي يتم القطف متاع النباتات هذية وإلا وقت اللي تشريهم من مصدر يبدأ ماهوش منظم ولا ماهوش واضح. الهيئة دونك تقول إنه المادة هذية السامة هي مادة خطيرة تتسبب في أعراض حادة وسريعة من بينها الدوخة، الضعف العام، اضطرابات عصبية، صعوبة في التنفس، حتى اضطرابات في نبض القلب، وتنجم حتى تؤدي إلى الوفاة إن شاء الله باللطف على الناس الكل. دونك الهيئة دعات إنه المواطنين ما يستعملوش أي نباتات وإلا أعشاب برية مجهولة في إعداد الحاجات اللي بشيكلوهم، ويحرصوا أنهم يشيوا الخضرة الورقية من مسالك موثوقة ومنظمة مع التثبت جيدا من شكلها ومصدرها قبل الاستعمال. ونلقاو أنه في البلاغ فما التصوير متاع النبتة هذية بشكيكة يبدأ عندهم
1: ليس للتصويت بل للتعليق. تفضلي.
2: بون هو مش للتصويت، ساعة نترحموا على الناس اللي توفاوا وإن شاء الله بالشفاء معناتها المصابين، ولكن معناتها اليوم رو من المهم توعية الناس. أنا مثلا من الناس اللي اكتشفت النبتة اللي كشفت البلاغ، ومعناتها يمكن احنا تعودنا انه اون في با اتونسيون ما نثبتوش. اليوم البلاغ في تقديري مهم لانه يدفعنا باش انه نكونوا اكثر يقظه وحذر، لانه راهو تنجم تكون حاجه طبيعيه عشبه موجوده في الطبيعه بتاعنا ولكن الاثار بتاعها باش تكون للاسف كارثيه. هذاك علاش ان شاء الله بالسلامه للناس الكل، ومعناتها الحذر ضروري.
1: يبدو انه معناتها تم الخلط بينها هي وبين سلق نجم يكون خدنا في السلق يجي في العصبين. دونك يا اما هما مش في بينهم زارعين سلق كراها طلعت والا شراوها على اساس هي السرق، ولهنا يمكن اخطر معناتها هذيا يمكن تصور الامن باش يمشي الابحاث نتاعه في الاتجاه هذيا اكثر. شنو هي النبته هذيا؟ النبته هذيا المعروفه بالعربيه، ما حبش نقول اسمها بالفرنسي، اسمها التبغ الازرق او التبغ الشجري. هي نبته سامه جدا تحتوي جميع اجزائها على مركب يدعى الانابسين، هكا اسمه انابسين، وهو شديد السميه للبشر والحيوانات على حد السواء. تعد النبتة هذية فيها المادة الأنابسين اللي حكيت عليها هي أكثر سمية من نيكوتين نفسه. نعرف النيكوتين رو نوع من أنواع السم لا قدر الله وعافينا وعافيكم الله، لكن كميات متاعه بطريقة بسيطة برشة هي اللي تعمل أديكسيون اللي في الدخان تلقاه وغيره. دونك ما يتمش استعمالها خطر عالي جدا سمية متاعها. الأوراق سيقان الأزهار ورقة واحدة منها ورقة بركة، تيماجين كان محطوطة في العصبين شنو الكمية اللي محطوطة في هذاك، علاش تلقاها القاب كميات في العصبين وفي المرقة وفي الكسكسي خاطر تسيبت من بعد المادة دي. ورقة واحدة تنجم تؤدي إلى وفاة، ورقة كهو تؤدي إلى وفاة كان تم تناولها. إيماجين معناتها كان تحط منها كمية كبيرة في طنجرة ولا في حاجة شنو تنجم تعمل. إن شاء الله ربي يرحم اللي توفيه وردوا بالنا بالله ما نشريو كان من مسالك معتمدة، خاصة راهو تنجم تلقى نباتات يشبهوا لبعضهم على الأخر، اما تعرفش درجه السميه نتاعها شنو تنجم تكون بالضبط. وان شاء الله ربي يلطف بينا وربي يرحم اللي توفى.
0: الخبر الثاني يمين باش نحكيو على معهد في مونتاج رانفي 1952 في جبنين. على صفحة الرسمية دونك خلى النوت خلي نقولوا للأساتذة اللي يراقبوا امتحان البكالوريا انهم ما يقربوش متلامذة ويحاولوا يقراوا شنو يكتبوا، لانه البعض منهم ينزعجوا معناتها يبدا المراقب ويقف بحث التلميذ ويقرا له في ورقته فاش قاعد يكتب ويخليه زادا يفقد التركيز. دونك في الصفحة يقولوا حاولوا قدر الامكان التقليل من التنقل داخل القاعة باش بشتوش التركيز متاعهم. وبالنسبة للزميلات فإنه يطلب منهم بكل لطف إنهم يتجنبوا الأحذية المزعجة لتالون اللي ينجموا يعملوا حس. دونك هذية وقت المراقبة نتاع امتحانات البكالوريوس.
1: زوز أخضر تفضليات.
2: أنا أخضر خاطر أولا الصيغة اللي تم تقديم بها التوصيات ظهرت لي فيها برشة لياقة ومهذبة ولطيفة. إيه سورتو إنه معناتها بالحق تاخذ بعين الاعتبار جانب اللي هو متنجمش تكتبه في أوامر وقوانين ونصوص، اللي هو الجانب متاع مسألة التركيز متاع التلميذ ومساعدته على التركيز ببعض اللي جيست أفير وإلا أنو بافير. دونك في تقديري مهم إنه هذا يتخذ بعين الاعتبار.
1: بصراحة معاش كان واحد فينا كي كان يعدي ما تجي يقف بروف بجنبك اللي بجنبك هكا بجنب كتفك كنت قاعد وكلي عينه تحسها هبطت الورقة وعودة طلعت. أنا اللقطة ذي بصراحة ما كنت تستفزني برشا معك.
2: لا وتقعد تعرف اللي قلق مين
1: تقعد عصابي معك.
2: لا وتقعد تغزر تشوف رياكسيون تاعه باش تفهم اسكو.
1: لا أنا ما نخزرش جملة ما كنت حتى في الفاك ولا في الليسي ما نخزرش رياكسيون تاعه ما تقلقني. مثلا نفهم ولا شكك فيا قاعد مفسكي ولا قاعد يقرا لي في ورقتي ايش قاعد نعمل ولا قاعد يعس علي ولا شنو قاعد يعمل بالضبط مانيش فاهم. دونك هذا دخلني بعضي ديجا انا فما بالك معناتها تلامذة اليوم نتصور معناتها كيف زاد ما تصورش روحي كنت معناتها خارج السرب وغرد. دونك فوالا ما تخليهم على راحتهم تسعة تبدا تالون يبدا ماشي جاي ترق ترق ترق ترق ترق معناتها يزيش واحد عند راسك واحد بالتالون معناتها سيء وقتها تركيزه فيه. دونك خليهم يعديوا في ظروف طيبه ما غير من نقربوا لهم برشا من بعيد لبعيد كان فما حاجة تطلب تدخل وقت ندخلوا.
0: الخبر اللي باش نختموا به خبر ايجابي جدا الحقيقه، مبادره خارقه للعاده تجي من عند صاحب سياره اجره اللي اختار انه طيله فتره الامتحانات يقوم بنقل تلاميذ البكالوريا مجانا وتمنى لهم النجاح. معلق هكا ورقه نشوفوا من خلالها انه معناتها يعلم فيهم التلاميذ اللي نجموا يتنقلوا بصفه مجانيه، ومعلقها هكا في البلار التيلاني معناتها حاطه تاكسي غراتوي للتلاميذ النقل المجاني من نهار 13 جوان تشجيعا من لأبنائنا تلاميذ البكالوريا.
1: زوز أخضر تفضليات.
2: أخضر بيانسور خاطر أولا فعل الخير واحد من نجم كان يشكر صاحبه، والحاجة الثانية أنه معناتها فما ناس يحب يعمل الخير حسب إمكانياته وحسب الحاجيات متاع الناس معناتها اللي تستحق. هنا إلى يدونتيفيرو فما ناس اللي تقع عائلتهم ما عندهمش سيارة كان بش ياخذ كار بش يمشي للليسي اللي بش يعدي فيه سي بينيبل معناتها بش توصل بعد تراجيه في الكار. إن هو يقدم الخدمة هذه ومجانا من باب فعل الخير من نجم يكون كان حاجة يستحق عليها. ألف تحية وألف شكر.
1: إن شاء الله ربي يبارك له، وإن شاء الله ربي يبارك له في ذريته ويلقاه في صحته وفي صغار وإن شاء الله بإذن الله. ومش غريبة ذي على أصدقائنا التاكسيستين نبعث لهم تحية كبيرة برشا اللي ديما يلاصقوا فيهم حاجات ساعات معناتها ما نعموش ما نحبش التعميم في الخايب معناتها بالعكس نحب التعميم في الباهي أنا انطلاقا منه هو. إن شاء الله ربي كل تاكسيست يسمع فينا الصباح إن شاء الله ربي يعينه بالرزق الحلال. أنا بدي نقرأ باك ما كان في بالكمش معناتها إيه تقرأ باك أنت زادة؟ باك نادية باك ما عندناش متوصلونا عندناش متوصلونا
2: نادية صدقوها كنقول راهو باك انا وياك
1: سعيد كبار السن يعدي وبكالوريا
0: اي ها عندنا مترشح 75 سنة
1: 75 عدي سبور
0: اي دونك
1: مراد فوالا معناتها نعدي باك راني سنة معناتها كان تحب توصلوني من بعد ما نقولش ليه. فوالا يعطيك الصحة اياد نادية بارك الله فيكم تاكسيست يستنى فيا اللوطة سامحوني زبدة روح خليكم مع نادية باش ترجع لكم شوية خير في انتباه.

0: بوبليسيتي.
1: نحبك فايق يا دي بالشيخ كورة، لازمك تكتيك، لازمك ملاعبي خارق يصنع الفارق. فيبر أورانج قيمة ثابتة، يلعب الفريق الكل كبير وصغير، يفرج ويصنع الجولة للجماهير.
0: نحبك فايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي أكسح ملاعبي للدار. فيبر أورانج كونيكسيون إليميتي تخي وديبي، ملافيق ومشي لأقرب بوتيك عندك أورانج.
2: كل يوم السين الجمعة من 6 إلى 9 الصباح. انتبه أشقال نادية الفورتي.
3: انتبه أشقال اليوم باش نرجعوا على بعض المواقف لإيرلندا، كي نشوفوا بعض العناوين ونشوفوا إيرلندا وعلاقتها بالاحتلال وإلا علاقتها بالشعب الفلسطيني. نلقاو عناوين من نوع رئيسة إيرلندا معادية للاحتلال، نلقاو أعلام فلسطين في استقبال لاعبي الاحتلال هذا في سبتمبر 2022، نلقاو فريق إيرلندا تحت 21 عام ولاعبات إيرلندا لكرة السلة نلقاهم يرفضوا مصافحة لاعبات فريق الاحتلال هذا عام 2024، وغيره من مواقف الدعم والمناصرة للشعب الفلسطيني اللي جايين من إيرلندا. ومؤخرا علاش اليوم زدنا نحكيو على الموضوع ذي، لأنه المباراة الودية اللي كانت جمعت بين منتخب إيرلندا ومنتخب الاحتلال، شفنا أنه خليت المباراة هذه سلسلة من الاحتجاجات المؤيدة للقضية الفلسطينية، وهذا اللي تسبب حتى في توقف اللقاء مؤقتا وسط تصاعد المطالبات بعزل المنتخب تتابعة للاحتلال رياضيا. شفنا عدد من المتظاهرين المشجعين زادة داخل الملعب اللي كانوا بالأعلام الفلسطينية واللافتات اللي تندد بسياسات الاحتلال، وهذا اللي سلط الضوء مرة أخرى على ضغوط اليوم المتزايدة اللي تواجهها الاتحادات الأوروبية والدولية لحرمان الاحتلال من أنه يشارك في المحافل الرياضية ولا حتى في المسابقات الرياضية. خلينا نبدأ بآخر تصريح لمدرب إيرلندا نهار الخميس 28 مايو قبل المباراة اللي كانت جمعت منتخب إيرلندا والمنتخب التابع للاحتلال، كان هذا في إطار بطولة دوري الأمم الأوروبية، واللي المدرب اعتبر أنه اللي صاير واللي وقتها قبل المباراة يقول ما هوش مجرد مباراة، رانا نعتبروها حرب ويلزم اللاعبين، والحرب هذه تلزم اللاعبين بالانتصار.
4: If Russia is banned then I don't see the difference why Israel shouldn't be banned. If I say we should give everything to win Israel.
3: دونك كيما سمعنا يقول انا ما نجمش نفهم علاش اذا يتم ابعاد روسيا فعلاش لا زاده ما يتمش ابعاد الاحتلال. حمله شعبيه كبيره برشا لمقاطعه المباراه هذيا شفناها في ايرلندا من عند شخصيات معروفه، نسمعوا من بعض.
5: حملات شعبيه لدفع الاتحاد الايرلندي نحو مقاطعه المباراه، التحق بها عدد من المشاهير في مختلف المجالات بالإضافة إلى لاعبين في صفوف المنتخب. وفق مدرب المنتخب الهدف الوحيد من خوض المباراة هو التصدي لترشح الفريق الإسرائيلي ومضيه نحو أدوار متقدمة في البطولة، لكن إذا أراد اللاعبون عدم المشاركة فلن يعرضهم ذلك للعقوبة.
3: شفنا أنه في وسط المباراة فما كورة متاع تنس تم إلقائها لتحمل العلم الفلسطيني على أرض الملعب في مباراة نهار الخميس الودية، وهذا اللي تسبب في إيقاف المباراة زوز مرات. شفنا زادة أنه توقعوا برشا احتجاجات تنجم تكون في الفترة المقبلة. خلينا نسمع مع بعضنا ستيفن كيلي، هو لاعب المنتخب الإيرلندي سابقا، واللي يحكي على الاحتجاجات. يقول الاحتجاج هذا اللي عشناه المرة هذية الكورة اللي تم إلقائها على الملعب، هذا ما يحاولوا المشجعين إيصاله من خلال الاحتجاج هذايا، وأنه راهم مازال يقول بشي تساعد مع الوقت. يقول سنرى مزيدا من هذا. يقول احنا اليوم نحكيه على كورة وكرة قدم، لكن في سياقها العام نكون نحكيه على أسوأ جرائم اللي ارتكبتها دولة في العالم.
6: Will there be people behind closed doors with the protests they've shown now? Like, this is the ball that was thrown on the pitch today. This was shown. Like this is what it is. This is what's about. This is what the fans are trying to stop. And it's one of those things that it's going to get louder. This is going to get more.
7: We're a football program. We're football people. We're talking about a football match, but it's in the wider context of the worst crimes imaginable being carried out by a nation in full view of the world. It's baffling to me how 2.5 years into what's going on in the world at the moment, it is controversial or contentious or objectionable that someone suggests, do you know what? Maybe let's not just play football against.
3: يقول أنا زيد اللي بهتني اليوم ويحيرني إنه بعد عامين ونص من اللي ساير مازال الموضوع يعد جدلي ولا خلافي أو مرفوض. يقول حتى إنه البعض يقترحوا الحديث على الموضوع هذا. بنختم بآخر تصريح لقائد منتخب إيرلندا تشيمس كولمان اللي يقول إحنا اليوم رنا نمثل شعبنا من خلال المنتخب الوطني, نحن انعكاس لأبناء بلدنا. ويقول ومن الواضح إنه فما موقف قوي لدى الشعب الإيرلندي.
8: Our football nation does to the people. We're representations of our people, and you know the it's strong, the opinion of the Irish people, and we're a representation of the Irish people as well. So it's a very uncomfortable position for us to be in. But Tony, I'm sitting here across from you as a dad, as a son, as a husband, as a brother, and I've grown up knowing what's right and wrong. So. Very difficult position that it should never have been came to us, but listen, we're like yourselves, everyone's got a heart.
3: يقول احنا اليوم نمثل كل الشعب الايرلندي على ارض الملعب. ويقول انا اليوم قدامكم اب ابن وزوج واخ, تولت نعرف صحيح من غلط. هذيك علاش يقول في النهايه رانا نمثل الشعب جميعا وكلنا. راه يقول عنا قلب. ونذكروا انه في وقت سابق من شهر ماي انضم لاعبي كره القدم الايرلنديين ومشاهير برشا زاده معروفين في حمله اللي فيها دعوه لمقاطعه مباريات الاحتلال. الاتحاد الايرلندي لكره القدم قال انه سيلتزم بالمشاركه في المباريات المقررة ضمن دوري الأمم الأوروبية, وقال أنه رفض اللعب ينجم يؤدي إلى إجراءات تأديبية. لكن هذا زاد خلى أنه كما سمعنا المواقف معناها ما وقفش اللاعبين ولا المدرب متاع الفريق الإيرلندي أنه يعبر على موقفه بالطريقة هذه. وحتى زاد المشجعين شفنا موقفه
9: به تاريخيا. إياد كيفش نجم نفهمه
10: هذه التعاطف الإيرلندي على مستوى الرأي العام يتفهم تاريخيا بوضعية إيرلندا, والرأي العام الإيرلندي والمواطنين الإيرلنديين يشوفوا تشابه بين القضية الفلسطينية وبين شعانيهم. ذكروا إنه إيرلندا رأي استقلت صحيح على بريطانيا عام 22 اللي هو يتسمى معناتها في التاريخ الأوروبي هنا معناتها من آخر الدول الأوروبية اللي خذت استقلالها, كانوا تحت الاستعمار البريطاني وما خذوا استقلالهم إلا بعد صراع دامي. وحتى البروسيس بتاع الاستقلال متاعهم أو المسار بتاع الاستقلال تواصل إلى إنه معناتها ما تم إعلان الجمهورية الإيرلندية كان عام 49. دونك فما هيك الإحساس متاع الشعب اللي عاش تحت الاستعمار اللي ناضل وهز حتى سلاح من أجل استرجاع السيادة متاعه. دونك هذاك يخلق تعاطف, وهذا ماهوش جديد, رو معناتها ماهوش مربوط بحرب غزة وغيرها. مثلا إيرلندا كانت عام 1980 هي أول دولة في الاتحاد الأوروبي, بون وقتها ما كانش اسمه الاتحاد الأوروبي, كانت المجموعة الأوروبية, كانت أول دولة تعترف بمنظمة التحرير الفلسطينية اللي وقتها أغلب الدول الغربية تصنفها كجماعة إرهابية وكمنظمة إرهابية. دونك معناتها هذا أدى إلى أنه يكون مع تعاقب الأجيال فما حاجة اللي هي قاعدة في الرأي العام الإيرلندي نوع من التوأمة مع نضالات الشعب الفلسطيني اللي ما زلنا نشوفه فيها لليوم.
9: به البعض زاد يقول إياد أنه هذا بدأ مبكرا راسخ عند الشعب الإيرلندي قبل ما يتعدى حتى للسياسة الإيرلندية. والبعض يعتبر إيرلندا إلكترون ليبر في الاتحاد الأوروبي بموقفها هذايا. بون اسبانيا لينا سنين معناتها الحق وعملنا
10: جديد الموقف الاسباني,
9: كان موقف جديد 1980 في الديكلاراسيون تاع البحرين. ايرلندا كانت الاولى واولى الاعضاء اللي اليوم موجوده في الاتحاد الاوروبي اللي كانت طالبه بانشاء دوله فلسطينيه مستقله. دونك مش غريب عليهم, وهي الدوله الوحيده في اوروبا اللي باليمينها يسارها موحدين على نفس المبدا في القضيه الفلسطينيه. يميني

0: فرعون مع ليتر حالي.
1: التحايل عند بيع وشراء السيارات المستعملة، هل كنت ضحية للتحايل وقت شريت سيارة مستعملة؟ كيفاش كانت تجربتك وهل نجم تسترجع حقك؟ شنية أهم الحيل ولي فيس كاشي اللي ممكن التفطن ليهم بعد شراء سيارة مستعملة؟ وهل التحايل هو فقط عند إخفاء عيوب كبيرة في السيارة وإلا ممكن يصير تحايل في العقود وغيرها عند البيع والشراء؟ كيفاش تحمي روحك من الزغنات وقت تحب تشري اون فواتور دوكازيون؟ شنو أهم الحاجات اللي لازمك تثبت فيها والحاجات اللي لازم تتفاداها وتمثل سفرات انذار او ناقوس خطر؟ وفي حال تعرضت للتحايل كيفاش تسترجع حقوقك؟ بحضور خبير ان اكسبيرون اوتوموبيل ومحامي نحكيه على الجانب التقني والقانوني في فروم.
2: كارثة كبرى تعيشها المجتمع التونسي لدرجة ان التحايل اصبح خبز يومي. اهم حل بالنسبة لي انا هو انك يكون معك ان كونيسور، ان ميكانيسيان اللي انت قاعد تتعامل معاه وعندك ثقة فيه، يكون هو مرافق ليك في عملية شراء السيارة. في نوع بتتعرض لعملية تحايل، خاطر التحايل في عالم السيارات ولا فن. تتنجم تراها سيارة اون بونيتا يما تقرا حكايتي يما مطلوب في الكهرباء يما تعرضت لعملية تحيل.
3: صاحبي وقريبي كل شيء، مثلا خذيه مرة كهرباء، الراجل قال له نمشي انا نعمل لها المعاينة، امشي معاه بثقة، نهار تجي بشي بيعها يلقاو نمرو شاسية هذيك مضروب.
1: التحايل عند بيع وشراء السيارات المستعملة موضوعنا في فورم نهار الأربعاء.
0: كنت حاب شاركنا رأيك ولا تجربتك، كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورام مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورام باي موزايك فام. الأولى في تونس.
4: برشا ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب، يخليهم يتقلقوا ما يهضموهش بسهولة. العرض هذه تلزنا نبعدوا على الحليب ونحرموا رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه. من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق. ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف.
5: مع كل فيلم سبورتيف كبير يلزمو فرجة بالكبير، مع هايسنس الفرجة دنيا أخرى. بيكرون 85 بوس ولا 75 بوس تعيشك جو المونديال لحظة بلحظة، ومعها هدية زيدة. مع كل تلفزة 85 بوس ولا 75 بوس تشريها عندك معها تلفزة 43 بوس هدية، والجارانتي والسيرفيس ابري فونت مضمونين. هاي سانس فيفي لا كوب دو موند ان غران.
6: كانك تحب لي ديفي، عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سين 0W20 ذا تشالنج. مي لا شارك معنا وادخل في القرعه واربح 2000 دينار كاربورون. نستناوكم من 18 مايو 5 جوان في محطاتنا المشاركه ولا على الباج فيسبوك، وكونوا من الرابحين. اني اي سين 0W20 ذا تشالنج فيزي لا بيرفورمانس.
7: مع توبنات كل تروح كوره الدار تولي استاد، تشجيع امبيونس وكل اكسيون تعيشها لحظه بلحظه. مع فيبر توبنات لا قسان لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كاينك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا تخي دو راكوردمون بلاش ولا ابجريدي ديبي متاعك باش تدخل في التيراج وسوغ وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جاريه، ادخل على توبنات.تي ان ولا امشي لاقرب اجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار. عيش كل بونت وكل فرحه مع توبنات، عيش جو الكوره من الدار.
8: توبنات Very fiber people.
9: صيف السنة عينيك محلولة مصحصح فايق، تلزم ما ترقدش على خاطر مع تونيزي بوكينج ما لازمكش تفلت العرض. اتفرهد انت والعائلة ولا الأصحاب، اتمتع بالوتلة وبالجو ببروموات اكسكلوزيف وتسهيلات توصل حتى ال 40% في أعز الزوتيل. من توا ادخل على tunisibooking.com ولا امشي لأقرب أجنس تونيزي بوكينج. تنجم زادة اتكلمنا على 71 124 124. المهم سيف السنة ما تفلتش العرض وتفرهد.
0: راديو موزايك فم تونس الأخبار.
10: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. 31 سجينا من بينهم سجينة واحدة شرعوا اليوم الأربعاء 3 جوان في اجتياز امتحان البكالوريا داخل مراكز الامتحان المخصصة لهم بعشر وحدات سجنية موزعة على مختلف جهات الجمهورية. في هذا السياق، المتحدث باسم الهيئة العامة للسجون والإصلاح حاتم العكروت يوضح في تصريح لزميلنا لحبيب وذان أن الهيئة وفرت جميع الظروف الملائمة للمترشحين بما في ذلك المراجع والدروس والوسائل التقنية اللازمة للنفاذ إلى المنصات الرقمية الخاصة بالامتحانات.
11: أثناء دورة جوانز 2026 عندنا 31 مترشح موزعين على 10 وحدات سجنية، عندنا جندوبة برج الرومي

0: مرناقية بلي مرناق منستير المهدية مرورا بصفاقس جبس وقفصة. حرصت الهيئة العامة وزارة العدل ومن خلالها الهيئة العامة للسجون والسلاح على توفير جميع الظروف منذ انطلاق ترشحات. قمنا بتحضير أماكن متاع المراجعة وتوفير مراجعة بالتنسيق مع عائلات التلامذة، كذلك وفرنا لهم جميع الأدوات المكتبية واللوازم المكتبية، زدنا وفرنا لهم المراجعة اللي متوفرة بالمنصات اللي وفرتها وزارة التربية، تباعة امتحانات المتوفرة بالمنصات، كذلك خصنا لهم أماكن بالمكتبات للمراجعة وعطيناهم فسحة بالوقت اللازم باش يراجعوا، كذلك فما إحاطة نفسية واجتماعية وحث العائلات على زيارتهم باستمرار. الشعب الكل باستثناء شعبة الرياضة. بالنسبة للشعب اللي خذت النصيب الأكبر هي شعبة الاقتصاد والتصرف وشعبة العلوم الإعلامية، ومن بعدها تجي في المرتبة الثانية الآداب والتقنية، ومن بعدها العلوم التجريبية، وفي الأخر الرياضيات.
1: والمتحدث باسم الهيئة العامة للسجون والإصلاح حاتم العكروت يشير إلى أن عددا من المودعين بالسجن واصلوا تعليمهم العالي، فيما تمكن بعضهم من مناقشة أطروحات الدكتوراه.
0: بخلاف اللي عنا تلامذة هذا من عدي وسنة يجتازوا البكالوريا، عنا طلبة جميع المراحل بالنسبة للليسانس، وعنا الماجستير، وعنا حتى شكون ناقش رسالة دكتوراه. عنا طلبة التوا قاعدين يزاولوا ويعديوا في الامتحانات في مختلف الاختصاصات، وهذا كله يكرس البعد الإصلاحي للمؤسسة السجنية اللي هي ما عادش دورها يقتصر على تنفيذ العقوبة فحسب، هي أنها ترافق السجين وهي دورها ولا إصلاحي وتأهيلي، وأنها باش تأهله للحياة ما بعد الإفراج.
1: لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة بمجلس نواب الشعب تواصل يوم غد الخميس النظر في مقترح القانون المتعلق بالمجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج، كما ستتداول في الإجراءات الأخيرة التي أقرها المجلس الوزاري المضيق لفائدتهم. ويهدف المقترح إلى تجاوز الصعوبات التي حالت دون تفعيل المجلس من خلال إعادة هيكلة تركيبته واعتماد نظام الاقتراع على الأفراد، إلى جانب إرساء آلية التصويت الإلكتروني لتسهيل مشاركة التونسيين بالخارج في اختيار ممثليهم. عالميا، صحيفة يديعو تحرنوت العبرية تنقل عن مسؤول ودبلوماسي أوروبي رفيع المستوى قوله إن الحرب في إيران تحولت إلى فشل استراتيجي ذريع يهدد المصالح الأمنية للاحتلال الإسرائيلي وأوروبا. يشار إلى أن الحرس الثوري الإيراني أكد تعرض برج اتصالات في جزيرة قشم الإيرانية لقصف أمريكي، لافتا إلى رده باستهداف قاعدة أمريكية ومقر الأصول الخامس بالصواريخ والمسيرات. العاصفة المدارية العاتية جانغمي تجتاح اليابان صباح اليوم مصحوبة برياح عاتية وأمطار غزيرة تسببت في شل حركة النقل وتعطيل الأعمال التجارية، إلى جانب انقطاع الكهرباء عن عشرات الآلاف من المنازل. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع جهين في إصبح الناس. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
2: الأولى في تونس.

0: مشجعين ميلاد.
1: صباح الخيرات، صباح النور، صباح النجاح. اي نقصوا ستريس، نقصوا سيء توا لا غالب، توا دخلوا سيء وأوراق الامتحانات توزعت على اليوم. نحكي لكم على أكثر من 162 ألف مترشح وستيل، ونقول لنا بدي يكتب بدي يخدم إن شاء الله يا ربي. توفى الغسرة الحلوة ذي متاع امتحانات الباك، كل واحد عنده سوفينير راو مع الامتحانات، وإن شاء الله يا ربي نغنيولكم الناجح يرفع إيده هكا ولا ليه. صبحيتكم زينة على موزيك.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك FM 71 113 013.
1: صوتك يوصل معنا بيان سور. كل يوم عاد ميدك خلنا نسبق الناس الكل ونقول لك كل عام وانت حيب ألف خير. سينو نقدكم ملاحظاتكم مشكل النقد حتى الشكر تسمعوه وزادا نشكروا راه وقت اللي لازم نشكروا ونشكروا ليه نعطيه كل واحد حقه الحق امتاع ربي. حكينا البارح على الحملة اللي انطلقت على شواطئنا اللي بتشمل أكثر من 150 شاطئ اللي عمناه واللي كانت في حدود 133. حكينا مع مسؤول زي كيف كيف على قلنا عقلية في الأخرة ونظافة, لأنه كما قلت البارح ومصر على كلامي نعاود اليوم, أول مرة نبرأ المسؤولين في الأمور هذه, لأنه مش المسؤول اللي قاعد يخش في الشط هو ويجيب فطوره ويجيب صغار ويجيب ساشيات ويجيب ويخلي الوسخة كيكة ويروح. هذا المواطن تونسي أنا وانتي ملغزمان اللي نتسبه في حاجات كما هكا. مش هذا أنا وحدي قلته, هذا أنتم زادة شاركتوني فيه. ملا خان خليكم تسمعوا أصواتكم في صندوق عجب, وبعد عندكم تسمعوا معايا من أخبار وأكتواليتي. خليكم معنا هذه صباح الليسة.
2: صندوق عجب
3: مزيك. نحن كمواطنين ديما نشكو وديما ما عجبنا شيء, ولكن المرة هذه أنا بش نشكر وبش نكرم بلدية برج الوزير يرحم والديهم. مصلحة الأشغال مشيت لهم الصباح على التنوير في الشارع ناس جزيرة هايتي, تبارك الله في الليل الضوء كان مريق يشعل. النظافة ما تحكيش, قبل العيد وبعد العيد ويامات العيد نهار العيد نحن ناكله في المشي وشايفينه هم ينظفوا وما تحسش كونه سمى أو ساخ وكذا, وبارك الله وفيهم ونكرموهم. ووقت الواحد مش يقولوا له بارك الله وفيك ونكرموه يزلنا نقولوا له.
4: والله نسمع في السيد على تلوث الشوط وكل البلاستيك والحالة, بالله القلب يوجع صدقني, واحد قلبه يوجع, وهي 1000% مسؤولية المواطن. احنا كلي نهبط مبدلين مزينين وقلاسياريت وطويول وكريسي, احنا في الأمور هذه الله غالب, كل حاجة في بلاصتها عقلية الله غالب, نزينوا رويحنا ما الباقي يشعلنا فيه, يقول اختراسي واضربك اللغة ذيك معناتها لوح وطوي هزوكي. ما قال السيد انا اللوم على البلدية في حاجة برك, هو تزيد توفر الحاويات وخويا فمك البربيشة زادة ما شاء الله يحلوهم, حتى العبد يحطها مسكرة تسخي هو يجي يحلها يفرطها يهز اللي حاسه ويخلي الباقي غارق. والدي هذا تشلوم الدولة هو تكسر الحاويات, أما سينو المواطن هو المسؤول الوحيد على تلك الثورات, هو المسؤول الوحيد. خويا كان الزم التشيني جبتها لوحدها لدارك, لوحة في دارك ارميها في الكهرباء لوحة في دارك, خلي فيها لشكون يهزها متاعك.
5: بالله تو نحن المقاولين التوانسة بصفة عامة, علاش انت ما تخدمش الشانتي تكمل وتبدأ فيه تخدم فيه تكملوا في وقته وتخدم وما تقولش غاتيك تخلص الدوله, الدوله ما يمشي تربع عليك. دونك مثلا بس نرفقوا بالمواطن عليه رون بوان تاع بعض التوا ما تقد. علاش علاش المواطن كيدخل الباردو يفرو عليه؟
6: صباح الخير صندوق عجب. صباح الخير بنتي جيهان. اسمعني بنتي جيهان, اللي نحبك تشارك نوفل كل شيء إلا في كلمة يا مرحبا ذيك الطنطن تاع نوفل. عايش بنتي شوفي غير ها كلمة كما قالت نجت عطيبو, شوفي غير شوفي غير قول أهلا وسهلا بيكم, شرفتونا أنستونا. كلمة يا مرحبا طنطن تاع ولدي نوفل, عايشك يخليكم وربي يفضلكم بعضكم. أي بسلام.
0: صندوق عجب
7: نحبك فايق يا هديك, باش تشيخ كورة لازمك تكتيك, لازمك بلعب كبير برونتمو يطير. ماكس بوكس 5 جي أورانج اللي عندك جو جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
8: نحبك فايق ولد بلادي, مع أورانج ركروتي عز ملاعبي للدار. ماكس بوكس 5 جي أورانج كونيكسيون إليميتي تري أو ديبي, ملافيق وامشي لأقرب بوتيك عندك أورانج.

0: تسعة على موزيكا فين. مرحبا بكم للتسعة و17 دقيقة.
1: اسمع أخبار البلاد مع جهة ميلاد.
0: الأخبار إن شاء الله ما تكون كن البيئة تسمعها معنا على موزيكا فام. تحية كبيرة لكل مستمعينا. البارح كانت الهيئة دونك حكيت وهبطت الهيئة الوطنية لسلامة الصحية المنتجات الغذائية هبطت التحاليل النهائية على حادثة التسمم اللي شهدتها منطقة المكناسي بولاية سيدي بوزيد في العيد واللي تسبت في وفاة زوز من نفس العائلة إن شاء الله ربي يرحمهم والبقية الحمد لله لباس صحيح دخلوا المستشفى لكن بصحة جيدة والحمد لله. وناسوني أحكيت وتكلمت على موقع التواصل الاجتماعي وإحنا قلنا نصبر لأنه مش كل حد هكا يولي خبير ويبدأ يتكلم وحده وهذا ما يكون كان دلاع وهذا ما يكون كان بدون وهذا كان ما يكون مبيد وهذا ما يكون كان نصبر. والتحاليل أهو شنو تقول. معنا دكتور محمد الربحي رئيس الهيئة الوطنية لسلامة صحية المنتجات الغذائية. دكتور صباح الخيرات مرحبا بيك.
2: أهلا وسهلا أختيان صباح الخير للناس الكل وإن شاء الله نهار طيب.
0: شكرا لك دكتورنا. كثرة الأقاويل وكل واحد من شيرته ولا خبير ويفسر ويحلل ويسبق حتى التحاليل النهائية اللي صدرته. واحد يقول ما يكون كان الدلاع, الآخر يقول فما الفيجل, الآخر يقول, وكلنا سمعنا وقرينا السيناريوهات. التحاليل النهائية شو اللي أثبت؟
2: وهو كذلك جيانه في الحق في الواقع الشبكات التواصل الاجتماعي ما بدأت الحقيقة برشة تدخل في أمور علمية في أمور معناها تخصص معين إلى غير ذلك. وإن شاء الله الناس كل نفهموا اللي راهو المعلومة ما نجمو ناخذوها كان من مصدر لأنه إذا كان إحنا في كل تسمم ولا في كل حادثة صحية ندخل في التخمينات وهذه تنجم تكون من وهذه من كذا, معناها الحقيقة باش ندخلوها بعضها شوي. احنا كما تعرف جيان وقت اللي اي راو في اي تسمم غذائي يصير احنا اللي يتم الاستقصاء نقوموا وقت العمليات الاستقصائيه نشوفوا نقيموا للوضعيه نشوفوا اشني المواد اللي قد تثبت في التسمم وكذلك نشوفوا الاعراض ووقتاش ظهرت بعد ما تم التناول الى غير ذلك. ومن ثم يتم التوجيه معنا نفهم ان بو شنية الحكاية باش نوجهه شنية نوعية التحاليل اللي نطلبوها الى غير ذلك. في الواقع في قضية الحال في وضعية الحال تسمم الغذائي اللي ماتوا فيه اثنين الله يرحمهم هو معنا الحقيقة ما هوش تسمم عادي
0: الحكاية الحق
2: بتعرف لا ما هوش تسمم عادي الحقيقة هو تسمم. انا الكاريير كاملة توفان كاريير بعمري لا ريت تسمم غذائي من نوع هذا وكانت الحقيقة أعراض خطيرة وخطيرة جدا معناها في ظرف وجيز الحقيقة الناس كلها بقت تخمم شنية إلى غير ذلك. والحمد لله احنا خدمنا على دي سيناريو برشا وكل سيناريو حبينا نحطوا فيه شنية الإمكانيات الكل والحمد لله. وعنا زادة طاقة تحليلية تبارك الله سواء كان في القطاع العام في القطاع الخاص والحمد لله فما ناس عندهم كفاءة عالية مشينا التوجه صحيح. التحليل الجرثومية ظهرت موجود حاجات ولكن ما هيش هذا اللي فسر علاش احنا مشينا الأمور الشيميك معناها ثم مادة سامة في حاجة
0: في
2: معينة
0: اللي تكليت في اللي كليوها
2: هذا هو. دونك خذينا احنا راهو عدة عينات من
0: خذيتو من السلاطة من العصبين من الكسكسي
2: خذينا برشا احنا خذينا العصبين السلاطة الجازوز اللحم الني الحليب الرايب يعني كل ما عطرنا عليه في على عين المكان اقتطعنا العينات وانطلقت الابحاث الحقيقه بار اليمناسيون بشويه لوين وصلنا اللي والحمد لله تم تحديد الماده اللي تثبت في التسمم اللي هي ماده الانابازين. هي مادة تفرزها عشبة معناها طفيلية مادة معناها اسمها نيكوتيا ناغلوسكا وتسمى عند البعض تبغ الأزرق، عملنا شوية ريشيرش عند البعض الآخر تسمى مصاصة، بالفرنسية تسمى فوتابا، وفي الجزائر الشقيقة تسمى عكاز موسى. احنا العصب ماده العصبان الحقيقه هي اللي فيها النسبه الكبيره نتاع هالماده هذه السامه، وفي بكميه قليله المرق والكشي اللي تخل مع اون كونتاكت مع
0: العصب.
2: دونك الماده الرئيسيه اللي تسبب في التسمم هي العصبان. الماده هذه الحقيقه اللي هي خطيرة من جهتين، خطيرة من جهة الأعراض والتأثيرات الصحيه، ولكن خطيرة أيضا أنها للأسف النجم من تتشابه، هي ظاهرية مع بعض الخضر الورقي، يعني مرات ما نجموش احنا حطيناها التصويرة في
0: أي بالحق تشبه ورقة السلق على السبنيخ
2: معناها يلزم توا احنا وقت اللي صارت الحادثة توا باش نوليه وردوا بالنا، لانه توا الناس اللي تستعمل الخضر الورقيه لابد ان نردوا بالنا، حاجه مشكوك فيها ما نستعملهاش، نقتني حاجياتي من السوق المنظمه.
0: ولا سؤال هوني، هل خذوها من عند خضار والا معناها لقاوها وقطفوا لحدها؟
2: هو الحقيقة أنا عندي حاسيس وقت اللي عملنا الكاستونير وقت اللي تنقلنا على المكان وسألنا للمعلومة من الثانية هذه على عين المكان، ولكن بعد جاتني معلومة أخرى اللي تم الاقتناء بهم، نحن مش هذا المشكل تنجم تصير، ولكن اللي يلزم نعرفه هو كونه وصلنا للسبب الرئيسي، والمادة هذه الحقيقة هي راهي خطيرة وخطيرة جدا وتتسبب في أعراض حادة وسريعة، وهذه المشكلة معناها وفي بعض الأحيان تؤدي الوفاة، معناها مرورا بالتقيؤ، الدوخة، ضعف العام، اضطرابات عصبية، صعوبة في التنفس، واضطرابات في نبض القلب، يعني الحقيقة حاجة خطيرة. ونحن توا قادمين على فروحات وواحد ومستر برشا هاك ماذا بينا الحقيقة نردوا بالنا، لأنه احنا صحيح التسممات الغذائية اللي نسجلوها الحقيقة والحمد لله طيلة السنوات ما سجلناش حالات وفاة باعتباره أنه التسممات الغذائية كلها من جراء استهلاك مواد ملوثة بالميكروبات بالجراثيم إلى غير ذلك، ولكن وقت اللي كانت وقت اللي الأمور تولي مواد سامة في المكونات بتاع الوجبة تولي وقتها خطيرة، وهذا هو الحمد لله. كان تذكر في جهانك اللي صار في وقت من الأوقات الفقاع اللي يجمعوا فيه من الغابة شامبينيون واللي تسبب في حالات وفاة في وقت من الأوقات، معناها والحمد لله بعدك الكمباني الكبيرة بتاع التحسيس والتوعية ما عندناش نسجدوا حاجات من نوع هذا. دونك نفس الشيء بالنسبة لهذه احنا ما فيها بس الغالب ما راهو مفروض علينا باش نحمي صحتنا يلزم ردوا بالنا، يلزم نخدموا شويه مخاخنا، يلزم نثبتوا حتى ولو
0: ما كيفاش نفرقها. مثلا دكتورنا توي تشبه للسلق وكل كي مثلا يجمعوها ويجمعوها اللي مش تكثر الربطه نتاع قولنا السلق ولا السبنيخ، فماشي خاصيه في الورقه نتاعها باش حتى احنا نسيك نبداو هكا نفرزوا ونخرجوا الاوراق البهين والخايبين الاخرين اللحوم نفيق بها، فما حروشيه، فما فيها شوك، فما خاصيه فيها.
2: أفضل أنا باش نكون صريحة معاك ما عنديش، ولكن أنا التصويرة أنا ما شفتهاش مباشرة، أما التصويرة قريبة للسلق،
0: قريبة ياسر
2: قريبة للسلق، ولكن هذه ما تنجم تكون كان في أكل أعشاب للصباج الطفيلية، معناها في منطقة معينة مراقبة ومتابعة إلى غير ذلك،
0: ما فهميش خوف منها بالضبط.
2: دونك هكا علاش ما فهميش، دونك احنا ما فيها باس حتى ولو سيدي أنا نشري كان من المسالك المنظمة بالضبط. ولكن ما فيها باس زادة حتى ولو نشري من المنظمة نرد لي حاجة ما لاحظت اللي فما فرق بينها وبين
0: يا خويا جاتك في ورقة ولا زوز نحيها وكها
2: هذا هو.
0: باهي دكتور الحمد لله ان شاء الله ربي يسترنا. نكمل معاك دكتور محمد الربحي فيما يخص الاتلاف اللي صار الخمسة هكتارات بالطماطم اللي كان مولاها يسقي بها بمياه الصرف الصحي، ذي كانت في ولايه منوبه.
2: وهو كذلك هو ذي رو برنامج كامل الحقيقه
0: وهنا أي تخدموا اللي عندكم باش صحيح.
2: أي وهنا السادة الولايات راهم يلعبوا الدور الرئيسي لأنه يجمعوا لجنة كاملة فيها المدخلين كلها من الفلاحة من الأمن من الهيئة إلى غير ذلك. والحقيقة معنا خدمة كبيرة صايرة في الموضوع هذا في علاقة بكل ما عنده علاقة باستعمال المياه المستعملة سواء كان المعالجة أو غير المعالجة في ري الخضروات. هذه ممنوع منع بات وكل ما يتم التفطن إلى فلاح أو أي شخص ما يسقي بالمياه المستعملة المعالجة أو المياه المستعملة الخام في خضروات هذا يراه ممنوع منع بات وعاقب عليه القانون. أول حاجة يتم أول قرار يتم أخذه هو الحجز والإتلاف وبعد بطبيعة كل المحاضر العدلية اللي تجي بعد وإلى غير ذلك. وإحنا ما ألجأنا إلى هذا ماذا بينا الناس كل تعرف ما لها وما عليها. بالنسبة لنا إحنا كهيئة راه كل ما يمس صحة المستهلك احنا لن نتوانى باش ناخذ القرار المناسب في الوقت المناسب باش نحمي صحة المستهلك.
0: شكرا لك يعطيك ألف صحة دكتورنا. شكرا لك نورتني دكتور محمد الربحي رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
1: كل يوم الاثنين الجمعة من 9:30 نهار مع ليتر حالي.
3: التحايل عند بيع وشراء السيارات المستعملة، هل كنت ضحية للتحايل وقت شريت سيارة مستعملة؟ كيفاش كانت تجربتك وهل نجمت تسترجع حقك؟ شنية أهم الحيل وليفيس كاشي اللي ممكن التفطن لهم بعد شراء سيارة مستعملة؟ وهل التحايل هو فقط عند إخفاء عيوب كبيرة في السيارة وإلا ممكن يصير تحايل في العقود وغيرها عند البيع والشراء؟ كيفاش تحمي روحك من الزغنات وقت اللي تحب تشري اون فواتور دوكازيون؟ شنو أهم الحاجات اللي لازم تثبت فيها والحاجات اللي لازم تتفاديها وتمثل سفرة انذار او ناقوس خطر؟ وفي حال تعرضت للتحايل كيفاش تسترجع حقوقك؟ بحضور خبير ان اكسبير ان اوتوموبيل ومحامي نحكي على الجانب التقني والقانوني في فورم.
4: كيف كبرت عيشة المجتمع التونسي لدرجة ان التحايل اصبح خبز يومي؟ اهم حل بالنسبة لي انا هو انك يكون معك ان كونيسور ان ميكانيسيان اللي انت قاعد تتعامل معاه وعندك ثقة فيه يكون هو مرافق ليك في عملية شراء السيارة. في نوب ستعرض لعملية تحايل خطر تحايل في عالم السيارات ولا فن تنجم تراها السيارة اون بونيتا يما تقرا حكايتي يما مطلوب في الكهرباء يما تعرضت لعملية تحيل.
5: صاحبي وقريبي كل شيء مثلا نخذي مرة كهرباء الراجل قال له نمشي انا نعمل لها المعاينة امشي معها بثقة نهار تجي بشي بيحة يقاو نمرو تشاسية ذيك مضروب.
3: التحايل عند بيع وشراء السيارات المستعملة موضوعنا في فورم نهار الاربعاء.
1: كنت تحب شاركنا رأيك ولا تجربتك كلمنا على 71 113 013 وشارك معنا في فورام مع لين الرحالي كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باج فيسبوك فورام باي موزايك فام. الأولى في تونس
6: لوريم سامر فيستيفال سيليبر سا 10e ايديسيون لي 12 et 13 juin au Grand Hôtel Kerkana. Deux jours de fête, de partage et de musique du monde avec des artistes nationaux et internationaux dans une ambiance unique au bord de la mer. Bembo, La Flecha Negra, Lebes, Monet Turki, Fawzi Shkili, DJ Joss, Kompota de Manana et Ethno et autres seront au rendez-vous. Ne ratez pas ce festival grandiose dédié aux amoureux de la musique du monde. Le Rim Summer Festival vous promet une expérience inoubliable. Réservez dès maintenant vos billets sur eventi.tn. Rim Summer Festival, vivez la musique autrement. Avec la participation de Nux, Uriage, Ceci Voyage, Ibis Fax, Coutube, BYD, Evergreen, Ado Event, Double Co et Mosaic FM.

0: معكم حتى للنص نهار. مرحبا بكل مستمعينا. خلنا نسألوا على أحوال الطقس اليوم. درجة الحرارة البارح كانت وفاتت المعادلات العادية، وهذايا كانوا خبرون عليه دونك المعهد الوطني للرصد الجوي، وقالونا أنه توصل مثلا في تونس الكبرى في الظل 36 و 37 درجة، وتفوت حتى في مناطق الجنوب تفوت 38 درجة. اليوم مروة حسيتوا الطقس ولا ليه؟ حمزة سعد معنا من المعهد الوطني للرصد الجوي. سي حمزة صباح الخيرات.
1: صباح الفل والياسمين جيهان، تحية طيبة ليك وكافة مستمعي ذات مزيك.
0: ربي فضلك حمزة، اليوم أهون شوية من البارحة؟
1: اليوم تقريبا في استقرار، باستثناء معناها انه المناطق الساحلية ممكن نسجلوا فيها تراجع طفيف، خاصة المناطق الساحلية الشمالية. على سبيل المثال تونس الكبرى يوم امس كانت في حدود 36 درجة، اليوم اقل في حدود متوقعين 34. تراجع طفيف معدل درجة الى درجتين مقارنة بيوم امس بالمناطق الساحلية للشمال وكذلك المرتفعات، اين نتوقع ان الحرارة القصوى اليوم تتراوح اجمال ما بين 28 الى 34 درجة، وبين 34 إلى 39 بقية الجهات، توصل إلى حدود 41 درجة بمناطق الجنوب الغربي بالتحديد جهة توزر وكذلك قبلي، مع توقعات بظهور الشهيلي هناك، وهذا نتيجة لهبوب طائرات هوائية من القطاع الجنوبي بمناطق الوسط وكذلك الجنوب، ومن القطاع الشمالي بالشمال تكون إن شاء الله اليوم قوية نسبيا إلى محلين قوية قرب السواحل الشمالية وكذلك بالجنوب، حيث تثير الرمال خاصة أثناء الليل بمناطق الجنوب الغربي بالتحديد جهة توزر قبلي. وبالنسبة لبقية الجهات تكون الريح ضعيفة إلى معتدلة. البحر سيكون مضطرب إلى محلين شديد الاضطراب بالسواحل الشمالية وقليل الاضطراب ببقية السواحل. هناك نشرات بحرية تحذيرية سريعة المفعول اليوم وتهم بالأساس شمال تونس. وبالنسبة لحالة السماء ستكون أجواء مغيمة جزئيا بأغلب المناطق في الصباح، مع توقعات بظهور خلايا رعدية محلية في فترة ما بعد الظهر، تكون مصحوبة ببعض الأمطار بالمرتفعات الغربية للشمال وكذلك الوسط بالتحديد جهة الكاف سديانة كذلك القصرين سيدي بوزيد، وتتفرع إلى بعض الجهات الشرقية مثل جهة القيروان كذلك جهة زغوان. هذه الخلايا ستكون ذات فاعلية ضعيفة إلى متوسطة، والأمطار إن شاء الله متوقعين أنها بتكون بكميات ضعيفة مبدئيا. بالنسبة ليوم الغد الخميس تتواصل أجواء مغيمة جزئيا بأغلب المناطق، الرياح تتجه للقطاع الشرقي على كامل البلاد، تكون قوية نسبيا إلى قوية بالجنوب مع دوائر رملية محلية وضعيفة معتدلة ببقية الجهات. هذه النسائم الشرقية بتساهم في انخفاض طفيف وتدريجي بأغلب المناطق، ونحسوه أكثر هذا الانخفاض بالمناطق الساحلية والمرتفعات، حيث نتوقع تراجع بمعدل درجة إلى 4 درجات مقارنة باليوم إن شاء الله. وبقية الجهات تبقى نسبيا في استقرار درجة الحرارة، خاصة بمناطق الجنوب الغربي وين توصل إلى حدود 42 درجة مع ظهور الشهيلي محليا. بالنسبة للأيام القليلة الموالية أيام الجمعة وكذلك السبت وحتى الأحد، طقس إجمالا في استقرار مع توقعات ديما بظهور خلايا رعدية في فترة ما بعد الظهر بالمرتفعات الغربية، وبالنسبة لدرجات الحرارة ستعود إلى الارتفاع الطفيف والتدريجي، لكن هذا الارتفاع ديما بش يكون طفيف ويتجاوز المعدات العادية لشهر جوا بفارق ضئيل يتراوح بين درجة إلى 4 درجات إن شاء الله.
0: إن شاء الله. شكرا لك على كل هالتفاصيل حمزة سعد، حيا ليك ولكافة العاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي.

0: حتى لنص النهار معاكم كل مستمعينا، يا مرحبا بكم، خليكم معنا حتى النص النهار. زيتنا الأخبار والحكايات ومش نحكي، وعلى اليوم يظل من أكثر المواضيع اللي بقي تطلبونا وتقولونا أحكي وفيس، وعلى ريبوندرنا سوال تكلمونا على الناموس ولا الشاشة، أحسن وسميه اللي تحبوه. المرة دي عنا اسم جديد، الحق معقد شوية الاسم تو يحكيونا عليه بعد، لكن قالك هذا هو اللي قاعدين نجوا فيه مثلا بصفة كبيرة. مش كان في بنزرت شفنا زيدا منه وهو تصاور وفيديوهات قاعدين جينا من المرسى من أرينا من عديد الولايات. في بنزرت مثلا قالوا لي انه ما سبقش وزارنا النوع هذا من الحشرات، معناها نفهمه، لانه البارح مثلا شفنا انه تحرك كبير من بلديه بنزرت والتطبيب وبدال المداوات بصفه كبيره. اي شنية الحشرة هذه، شنو الامور هذا اللي باش نحكيو فيه معاكم بعد شوية. ومدام حكينا زدا كيف على الحرارة قبيلة شوية من المعهد الوطني للرصد الجوي، هل ناخذوه بالجد وقت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة تحذر من العودة الوشيكة لظاهرة النينو، الظاهرة ذي اللي كنا حكينا فيها وعليها لهنا في صباح الناس، لكن المرة ذي تحذير تقول لك راي باش ترجع بنسبة 90%، شو باش يكون تأثيرها علينا؟ تفاصيل بعد شوية.
1: أنا قهوتي في الدار برافا شيكوري بلار، واليوم برافا عملت أحسن فار، جيتنا بفغمة دوي باكي جديد وبختيك يتحل ويتسكر بسهولة ويخلي الكاليتي مضمونة وصومها أقل من بلار. ومازال جديد برافا تويتكم بدوي باكي الحمراء 100% قهوة أمبودر إسوليو، نعملوا قهوة برافا.

0: جهن ميلاد.
1: أخبار البلاد وأخبار العالم. وقت اللي تصدر المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة تحذير عاجل بشأن العودة الوشيكة لظاهرة النينو، وتقول أنه احتمالية حدوثها بنسبة توصل حتى 90% خلال الأشهر القادمة، وهذا من المتوقع أنه يزيد أكثر من ارتفاع درجات الحرارة العالمية. هذا اللي يزيد يأكد أنه من المنتظر صيف السنة باش يكون ممكن يخلط لي أرقام كبيرة، باش ما نقولش قياسية، خلي نعيش الوقت في وقته. خلينا ناخذ معنا المهندس البيئي والمختص في الشأن المناخي سي حمدي حشيت. صباح الخيرات حمدي، شو احوالك؟
2: صباح النور، اهلا بيكم ونحبكم مستمعين مزايا كيفيه.
1: شكرا ليك. كنا حكينا عليها ظاهرة النينو، لكن توا مع معناها بلاغ يهبط من المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، ما ينجم يكون كان معناها اليوم فما ضوء احمر بالسخانة باش يبدا يشعل.
2: هو يشعل عنده مدة، ماهوش حاجة جديدة، معناها اللي قاعدين نشوف فيه تقريبا نكتب باش نقول لك ثلاثة سنوات الأخيرة، معناها ما يعتبر الأعلى حرارة على الإطلاق. معناها كان تقريبا 2024 أول مرة البشرية تتجاوز معناها معدل 1.55 درجة، 1.5 درجة، معناها وصلنا 1.55 درجة كمعدل ارتفاع درجات الحرارة. وقتها الأمم المتحدة قد كنحاولوا معناها جهود السياسات المناخية تكون في مستوى باش نحتوي ارتفاع درجات حرارة تحت 1.5 درجة. 2024 رقم ذاك كانت رقم قياسي، 2023 كانت في المرتبة الثانية، 2025 عام يوم كان في المرتبة الثالثة، 2026 معناها تقريبا نشوفه في التقرير اللي نشرته منظمة الأرصاد الجوية الأممية، معناها واللي قالت فيه اللي معناها فما مجموعة من ممكن من التطورات اللي قاعدة تصير. خلينا تفرض علينا مجموعة من التدابير، حكيت تقرير تقريبا تناول مجموعة من النقاط، معناها الأولى اللي ارتفاع فترات الأيام السخونة، معناها اللي درجة من درجات الحرارة تتجاوز 35 درجة. العتبة ذيك عتبة 35 درجة تعرفها من منظمة الصحة الدولية، اللي ابتداء منها هي ممارسة نشاط في الهواء الطلق ممكن يشكل يجب تبعات صحية، معناها بالأخص للناس اللي ممكن عندها أمراض مزمنة ولا
1: كبير في العمر ولا أي هاي.
2: بالتالي معناها تقريبا هم يحكيوا هذيك على الحيز تاع الأيامات هذيك اللي تكون معناها فوق 35 يكونوا ورا بعضهم، معناها يجب يجيو ثلاثة جماعة في الشهر. الله أعلم، ما نعرفوش حتى تتوقع قداش إن شاء الله باللطف، أما معناها التقرير تناول النقطة هذه.
1: إيه مالك، نحن 35 مثلا البارح وصلنا لها في تونس الكبرى، نحكي على مثلا 2024 وقتها فتنا ال 50 درجة.
2: هذا معناه ب 35 لازم نفهموا معناه العتبة هذيك، كنا العتبة مش معناه اللي باش نوصلوها كل صيف نوصلوها، كل صيف عندنا 35 حاجة، بالعكس رانا كي نوصلوا 35 نقولوا برود اليوم يعني مقارنة بالأيامات اللي كنا نشوفوها.
1: اللي ما عادش نجبدوا فيهم نفس، جاونا أيامات ما نجبدوش فيهم نفس باش هيدي. إي
2: أعتقد فما نقطة أخرى ممكن نقول أكثر في نظري، هي ارتفاع درجات الحرارة الليلية. علاش النقطة هذه مهمة برشا معناها نوضحها؟ لأن تقريبا فما فرق حراري ما بين النهار والليل في فصل الصيف يوصل حتى 14 درجة، ما بين درجات الذروة في النهار وفي الليل معناها درجات الحرارة توصل تنخفض من 12 إلى 14 درجة. بالتالي ذيك معناها نقول الجسد ياخذ هدنة حرارية مكان الإجهاد الحراري. كلها ضروب
1: نتنفسه شوية. أي
2: نتنفسه شوية، لكن هنا المشكل معناه فهم برشا أرقام قاعدة تتوارد.
1: ألو، لا عاد حمدي احنا بدينا باش نتنفس وانت ما عادش نلقاك. لا عاد حمدي ارجعنا نكملوا نحكيو، احنا خلينا باش نبداو نتنفسوا شويه مع نسمه شويه ممكن نتاع الليل. دونك كريمه تعاود لنا اي سي بون الو غالو اي ميساج، قلنا باش نبداو نتنفسوا لكن هو مش قاعد يصير، معناها في الليل ديجا تسكر الدنيا وتبدا شهيدي ونسمه
2: سخونه. طبعا معناها اللي ولينا نسجلوا معناها في عديد الدول من العالم فما درجه الحراره الليليه اللي وين تتجاوز 30 درجه، وهذا يخوف، هذا بالحق يخوف. الباقي الكل خليه على جنب، نجموا نتعاملوا معه بطريقه او باخرى.
1: يخوف ما معنى يخوف؟
2: يخوف معناها كيما قلت لك، معناها اللي بالدم الانسان معناها اللي ياخذ هدنه حراريه في الليل، معناها كل الاجهاد الحراري كل معناها ارتفاع درجه الحراره تترافق مع ارتفاع مستويات الضغط، معناها ممكن الناس اللي يعرفوا كل المؤشرات الحيويه كل معناها ما تكونش طبيعيه في ارتفاع درجه الحراره. بالتالي كيما قلت لك معناها نحن عندنا كل هدنه في الليل، لكن لما الهدنة دي ما تكونش موجودة معناها جسد ما يكونش معناها فما تأثيرات وطبيعات صحية تستوجب اللي باش نشوفه في الموضوع. كيف كيف حضر المنظمة معناها على ضوء الأزمة الطاقية اللي عايش فيها العالم نتيجة الحرب إيران والولايات المتحدة الأمريكية لارتفاع أسعار الطاقة والكهرباء تحديدا معناها مش يخلي برشا خلينا نقولوا معناك المجتمعات الفقيره نوعا ما في العديد من الدول من العالم مش باش يكون عندها الاكسسبيليتي للالكتريسيتي او للطاقه بسعر معقول معناها خاطر باش يشري تولي باسعار ممكن مضاعفه واغلى وكذا كي كانت متوفره معناها هذا اللي معناها تقريبا بدات معناها الدوادر نتاعو في بعض الدول الافريقيه للاسف وين معناها ارتفاع الاسعار خلى معناها الكهرباء وانقطاعات الكهرباء تكون اطول. طبعا كي تجي هذه في ظروف خلينا نقول حرارية معناها صعبة شوية بالتالي الأمر ما يكونش مناسب جدا. خلينا هنا معناها تقريبا كانت كذلك فما توصيات والتوصيات هي بالأساس في التقرير هذا موجه لصناع القرار في العديد من الدول من العالم اللي التعامل مع الوضعية بجدية لأول مرة معناها تتحط العبارة هذه تقريبا فما بعض الدول أو بعض المجتمعات معناها ما تتعاملش بجدية مع الموضوع هذا ويأخذوهم مسألة معناها مش حاجة دي معناها تستحق الانتباه لكن لا فما بديت الصورة توضح أكثر معناها كل مرة بالتالي طلب التعامل بجدية كانت معناها اللي كيف معناها توفير المناطق اللي تكون معناها فما رعاية صحية تكون درجة الحرارة تكون فيها مناسبة أو مظللة نوعا ما معناها للفئات الهشة وكبار في العمر في مختلف خلينا نقول
1: والخوف من الحرائق زاد كيف كيف والغابات وغيره من الأمور
2: هذيك. وهذا معناها فما نقطة أخرى ممكن في علاقة بالتقرير اللي معناها البحر الأبيض المتوسط مازلنا في مية نحكيوها معناها مازلنا في مية شنو صار معناها الأسبوع الفارق ممكن ما حكيناش فيه تقريبا فما أكثر 1800 رقم قياسي لدرجة الحرارة محليا في دول أوروبية وقاع تحتين على مستوى مدن نحكيها مثلا المدينة هذه قبل سجلت أقصى درجة حرارة 35 مرة هذه سجلت 37 نحكيه هذه ما نفهم أكثر 1800 مدينة ومنطقة أوروبية سجلت أرقام قياسية نتيجة فما قبة حرارية فوق أوروبا نحن ما تشملناش ما عندناش لها دعوة لكن فوق الدول الأوروبية فخليت درجة الحرارة ذيك ترتفع إلى وصلت معناها 40 قريب ل 40 درجة في إسبانيا وصلت 37 درجة في بوردو في فرنسا نحكيو على مانيش نحكيو على قيروان سيدي بوزيد نحكيو على بوردو نحكيو على بيلباو في إسبانيا معناها نفس التداول ولات هي نفسها توصل درجات حرارة مرتفعة نفس الشيء زاد النقطة حكيت فيها معك عمي ولا البحر الأبيض المتوسط درجة الحرارة بتاعه بدأت ترتفع تدريجين اللي وصلت جهد 22 درجة في ماي في بعض المناطق ما هيش تعتبرش معناها درجة حرارة طبيعية في البلايس ديك في الوقت ذاك من السنة 22 هو في الصيف طبيعي لكن في ماي ما هيش طبيعية وقبة حرارية فوق أوروبا في ماي حاجة مش طبيعية بالكل نسجل نسجل الظاهرة ديك في جويلية أوت تولينا نسجلوا فيها في ماي
1: ولينا نسجلوا فيها في ماي وي اكزاكتومون يعطيك ألف صحة على التوضيح هذا يقول يعطيك صحة سي حمدي حشيت شكرا لك المهندس البيئي والمختص في الشأن المناخي على وزي كفامة.

0: كفام ساعتنا الأولى وفيت غفران خليكم معها في الأخبار ونتقابلوا في ساعتنا الثانية على موزيك كفام من صباح الناس.
1: بعد الأخبار نهزوكم ونعملوا طلع على أسوام المرشي كل يوم على موزيك كفام.
2: مع جيون دليل المرة هذه صيفي حتى ال 21 جوان نحضروا معاكم الجو والصيف بأحسن الأسوام وفريات هايلة ما تتفوتش من الكليماتيزور الباراسول والمبل دو جاردان وكل ما يلزمكم للصيف. مع جيون الصيفية تولي راحة دليل وجو هبال.
3: تدلل جيون ايام دللنا.
1: Plongez dans l'univers du glamour sur le tapis rouge du fil d'or by Nizar Chagui. Célébrons la mode et l'élégance en une soirée féerique pleine de surprises. Rendez-vous le dimanche 7 juin au prestigieux Casino Gamart, salle Cléopâtre à 19h30. Ne manquez pas les performances exclusives de la star du show Menel Amara. De Paris, le talentueux chanteur-compositeur Khairuddin Sultani. La voix en or est Meni Harabi, pleine de rire avec l'humoriste Jacou et Dance Lab Studio. Pour plus d'infos, appelez le 20 37 96 06. Fil d'or by Nizar Chagui avec la participation de Mouner Missy Beauty and Spa, White Pigeon, Kulsi Cosmetic, Bijouterie Fethen Ben Youssef, Golden Cartage Tunis, Melki Consulting et Mosaïque FM.
4: الصيف على البواب وجونا بالبروموات على أكمل استعداد. الإكران على الشميسة، الفوطة للتبحيرة وحتى من صالة الجردة والجلاسيخ لك اللمة العزيزة. ملا أعمل طلع على الكتالوج جديد في المجازان ولا على البلي، وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات.
5: مونوبري ديما معك.
6: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. شركة الهندسة والآلية الدقيقة OMP المختصة في صناعة مكونات الطائرات تعتزم إحداث نحو 800 موطن شغل مباشر خلال الفترة المقبلة، مع العمل على تعزيز الكفاءات المحلية وإمكانية إحداث مركز تكوين معتمد متخصص في التصنيع الدقيق للطائرات. وجاء الإعلان عن هذه التوجهات خلال لقاء جمع وفداً عن الشركة بوزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بالنيابة صلاح زواري، حيث تم استعراض نشاط المؤسسة وخططها الاستراتيجية المستقبلية. ويعد قطاع صناعة مكونات الطائرات من القطاعات الواعدة في تونس، إذ يضم 80 مؤسسة صناعية توفر نحو 20,000 موطن شغل وتسجل نموا سنويا في حدود 8%، إلى جانب إسهامها بنسبة 5% في الناتج الداخلي الخام. البنك المركزي يعلن في آخر إصداراته تسجيل تطور ملحوظ في التجارة الإلكترونية في 2025 من خلال انخراط 1005 مؤسسات في منظومة الدفع الإلكتروني بقيمة 19.3 مليون معاملة تناهز

قيمتها المادية 1375 مليون دينار مع تسجيل تطور في عدد عمليات الدفع الإلكتروني بنسبة 81% بقيمة 8.4 مليون معاملة وفق مدير تنمية التجارة الإلكترونية والاقتصاد اللامادي بوزارة التجارة خباب الحضري. والمتحدث ذاته يبين أن هذا النشاط يحتاج مزيدا من التنظيم خاصة على مستوى منصات التواصل الاجتماعي التي أغلبها خارج التراب التونسي. عالميا، استشهاد 6 أشخاص في ضربتين نفذهما جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم قرب مدينة صور في جنوب لبنان. إيران تندد بالهجمات الأمريكية على ناقلة نفط إيرانية وعلى جزيرة قشم الواقعة عند مدخل الخليج العربي بمضيق هرمز. مستشار الرئيس الإماراتي يدعو إلى موقف خليجي موحد في وجه الهجمات الإيرانية الجديدة التي استهدفت الكويت والبحرين صباح اليوم. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزاييك، والموعد تواصل مع جهين في إصبح الناس. إلى اللقاء، وكونوا دائما بخير.

0: ومارشي باش نهزوكم وتمشيوا معنا صوت وصورة. اتبعونا لايف على باجنا صباح الناس على الفيسبوك. نمشيوا الجندوبة مع زميلنا عبد الكريم السلطاني ونسألوا على الأسوام اليوم كيفاش صبحت في جندوبة. عبد الكريم صباح الخيرات.
1: صباح النور صباح الفل ياسمين يتجيهان وكل مستمعي وأوفياء إذاعة موزايكا فاء.
0: يا مرحبا يا مرحبا بيك. بديت هكا ترجع الحركة شوية بعد العيد ولا مازال؟
1: بديت ترجع. اليوم السوق الأسبوعية تاع مدينة جندوبة فما حركية بطبيعتها، مع ملاحظة أنها القصابين شوية فما الحالين وفما المسكرين مازالوا يتنشوا في بقية العيد.
0: أي.
1: نبدو بالخضرة. بالنسبة للفلفل الحار من 3000 حتى 3500، الحلو من 3500 حتى 3800، الطماطم من 2300 ل 3000، البطاطا من 1600 ل 2000 الكيلو، البصل من 1500 ل 2000، اللفت 1500 الربطه، السفنيري من 1500 ل 1700 الربطه، الجلبانه من 4500 ل 5500، اللوبيا الخضراء 7500، كيف كيف اللوبيا الحمراء 7500، الخس من دينار ل 1500، اللوتي من دينار ل 1600، القناويه 2000 ل 100 غرام، الخضرة الورقيه ب 500 فرنك، القراع بوتزينة من 1500 ل 1800، القراع الأحمر من 3000 ل 3500، الكرنب من 1500 ل 2000 الكعبة، الفقوس من 1500 ل 3000 الكيلو، البروكلو من 1800 حتى 2500 الكعبة، الخرشف العربي من 1500 ل 1500، البيتنجان من 2500 حتى 2800، القارص من 2000 ل 2500، الرند ب 1500 الربطة، النعناع والترونجية ب 800 الربطة. بالنسبة للغلة البنان من 13-14-15 دينار، الدقلة من 8500 إلى 12 دينار و200، الفريز من 2500 إلى 3500 رطل، الخوخ بوتبقاية من 3000 حتى 4500، خوخ كراميل من 4000 حتى 4800، البوصاع من 3000 إلى 3500، بطيخ 2000 و 2300 كيلو، الدلاع ب 1500 كيلو، الكيوي 1200 الكعبة، التفاح من 6800 إلى 7500، التوت 8000 إلى 10000 الكيلو، المشماش من 2500 حتى 4900، الكرموس البيثر من 9500 حتى 10000، العوينة من 4000 إلى 4800. بالنسبة للحوم، الدجاج جاهز الطبخ 8490، قلب الدجاج 10490، زر الدجاج 18 دينار و500، الفخذ داند 11 دينار و490، سكالوب داند 18 دينار و500، سكالوب الدجاج 19 دينار و900، كبد وقلب 13 دينار و990، العظم 900 الحارة، العظم العربي من 3000 حتى 5000 الحارة، الفروج العربي من 20 إلى 25 دينار، داند الضيعة الذكر ب 80 دينار، لنثة ب 60 دينار، أرنب الضيعة من 12 دينار ل 20 دينار، الحم العلوش وما أدراك ما الحم العلوش 65 دينار، كانت 55 دينار قبل العيد، هاو زاد بقدرتي قادر ولت 65 دينار، الحم البرشني 60 دينار، البقري هبرة 43 دينار، بقري مخلط 33 دينار، كبدة وقلب علوش 60 دينار، وعجل ب 55 دينار، كتلات عجل 40 دينار، مرقيز سبيسيال 40 دينار، مرقيز نورمال 20 دينار، ساق العلوش 2000 الكعبة، الهرقمة ب 12 دينار، راس العلوش من 20 ل 25 دينار، سقط علوش 15 دينار، سقط بقري 10000. بالنسبة للأسماك السردينة 6800، الشورو 6800 و 13 دينار و 800 الخشين، التريليا 28 دينار و 800، النازلي 23 دينار و 800، الدوراد 22 دينار و 400، القاروس 28 دينار و 800، البوري 12 دينار و 800، الطن ب 11500 الكعبة، الغزالة 12 دينار و 800، المرجان جويد 5800، المتوسطة 9900، والخشينة 16 دينار و 800، الكروفات 24 دينار و 800، الشيفرات 10800، البوغة 6800.
0: أنا أعطيكم منو دو جور اليوم، مثلا مقرونة موزوزة بالشيفرات وكعبة تن وشوية سردينة مقلين وصحين مقلي، إيش قاولك؟ تنجح الفكرة عبد الكريم؟
1: تنجح
0: معايا؟
1: تنجح معاك
0: هاو. ربي يخليك، شكرا لك عبد الكريم السلطاني، تحية ليك ولكل مستمعينا. اليوم بوا مارشي متاعنا كان من جندوبة.

0: والكفوري اللي تراند توا مش بغنيته جديدة أما باللوك متاعه قديش ضعاف قديش ضعاف قديش شفتوا اللي بروين دوك فهم شكون قالوا هوني ضعاف بك حقا للتخسيس فهم شكون يقول لك ليه والله أعلم علاش جبتوا الوضع ذي بنعش خطر ذكرني بغنيته الكفوري وكاو العشرة وثلاثة وعشرين دقيقة
1: اسمع أخبار البلاد مع جهن ميلاد
0: آية اسمعوني مليح البارح سيي تحلوا البيبان المغرومين باش يعملوا غطسه في بيسين البلفيدير دونك البارح سيي البيبان محلوله وتنجموا تمشي وتعملوا تبحبيحة وتتفردوا وتو ناخذوا أكثر التفاصيل مع ضيفتي مدام نجاح فرج المكلفة بتسيير المسبح البلدي بالبلفيدير بالنيابة. مدام نجاح صباح الخيرات.
2: مع السلامة. مرحبا بك أخت جهان. مرحبا بمستمعين وجاي كتير.
0: ربي فضلك البارح دشنا البيسين
2: البارح
0: أي وكان فما إقبال. خلينا في البارح فما كان فما إقبال
2: أكيد فما أقبال أكيد المسبح ينتظروه روادنا واللي يقول عندهم بطبيعة احنا نحكي على وجهة ترفيهية اللي ينتظروها ناس الكل وما البيع في السنة وفيها وجه الأقبال في الحصص الأربعة كان الأقبال مكثف
0: بارك الله بقى خلنا نبدأ نبدأ بعمناول الموسم عمناول نجمو نحكم أنه كان موسم ناجح قديش كانوا زواروا البيسين مسبح البلفيدير
2: الموسم عمناول كان ناجح شهدنا تقريبا 30,000 زائر اللي كان من المناطق المتاخمة للمسبح ومن بعض الولايات الجمهورية وحتى من زوار من دول أجنبية وعربية
0: داكو 30,000 زائر في أربع أشهر يظهر لي
2: في أربع أشهر اللي هي الموسم النشاط الصيفي نتاعنا يمتد من شهر جوان حتى 30 سبتمبر
0: حتى 30 سبتمبر اسنى هل صار فما تعديلات في الحصص في التوقيت
2: اسنى ان شاء الله المحافظة على نفس عدد الحصص اليومية اربع حصص يومية تبدأ من 8 متاع الصباح حتى للخمسة ونص متاع العشية بحساب الحصة الواحدة تدوم ساعتين وفما نصف ساعة راحة ما بين الحصة والحصة هذيك اللي نعمل بها اشغال الصيانة والتنظيف
0: به والحصة اللي هي دوم ساعتين كان ذكروا زادة كيف كيف بالنسبة للدخول قديش
2: الدخول ما تمش تغيير تم المحافظة على نفس التغيير أربع دينارات للشخص الواحد وللحصة الواحدة
0: أربع دينارات مهما يكون العمر حتى الأطفال ما فهميش
2: أي مهما يكون العمر خاطر بحكم ما نحن عنا زوز مسابح مسبح كبير ومسبح صغير نذكروا سادة المستمعين مسبح صغير اللي هو مخصص لأقل من خمسة سنوات ومسبح كبير من خمسة سنوات فأكثر معناها مفتوح لكامل الشرائح العمرية
0: بالضبط ومعناها تقييمكم قلتوا عمناول كان موسم الحمد لله ناجح نذكر أنه كانوا 30,000 زائر في أربع أشهر اتمتعوا بالمسبح البلدي بالبلفيدير اللي بعد تتشينوا بعد الأشغال اللي صارت فيه شفنا ليفيستيخ شفنا انظافة وكل هل نجمنا نحافظوا عليها معناها كان فما وعي من التونسي اللي زار البيسين بالبلفيدير حافظ ولا مالوغوزمون لقينا فما شوية تكسير و
2: هو احنا نقوله الحمد لله اجمالا حافظ عليه وديما نحن ندعو سيد الرواد انه يحافظوا منشأة لهم هما قبل ما تكون لنا احنا لهم هما ولي تونس الكل ديما ندعوهم للمحافظة كل منشأة تتعمل راهو لفائدتهم هما واذا ندعوهم للمحافظة كما نحن ندعوهم زادا انه سبح الاتباع اللوائح والالتزام بقواعد السلامة وحفظ الصحة والتزام التعليمات السبح للمواطنين هذا الكل اللي ضامن لسلامتهم هم
0: فوالا نخدموا سبعة على سبعة مدام فماش راحة
2: الخدمة في المسبح بلدي بالبداية من نهار الثلاثة حتى لنهار الأحد نهار الاثنين يخصص للصيانة ولتنظيم التظاهرات والعروض الثقافية والفنية كذلك إذا كان نقول عقود قران راهو يتم زيادة تنظيم عقود قران بعد حصص السباحة من الثلاثاء حتى لنهار الأحد
0: وبورد لابيسين نكتبوا صديق وقت عم ناول عطينا الأسعار وبعد تم مراجعة الأسعار اسني الأسعار
2: هي اللي تم مراجعتها عم ناول انتقلوا بها سادة المستمعين اللي هي من شهر ماي إلى شهر أكتوبر 1200 دينار وفيت الأشهر اللي هي من نوفمبر إلى أبريل 800 دينار.
0: 800 دينار واضح. اللي فيها كان ما فيها حتى جوست الاسباسك هاو، الباقي كله عليك انت
2: للتوليك. وفهمنا 120 كرسي وعنا طاولة عدل إشهاد والعروسين.
0: واضح، يعطيك ألف صحة مدام نجاح. شكرا ليك، نهارك زين مدام، ربي فضلك، يعيشك مدام نجاح فرج، المكلفة بتسيير المسبح البلدي بالبلفدير بالنيابة. دوك المسبح البلدي نعود نذكر بالبلفدير حل ببينو البارح، موسم يقول لك ناجح حسب تقييمهم، عام ناول فما 30 ألف زير على امتداد 4 أشهر. دوك المسبح يبدأ جوان ويقعد حتى 30 سبتمبر، فما 4 حصص نعود نذكر بيهم من 8 متاع الصباح حتى 5:30 متاع العشية آخر حصة. الحصة تدوم ساعتين، حافظوا على نفس التعريف، ما زادوش سنة 4 دينارات مهما كانت الأعمار، 4 دينارات الحصة تدوم ساعتين، وبين حصة وحصة فما نص ساعة جوستك باش يبدلوا ويجيوا البقية. سينو يقول لك عنا زوز مسابح ذكرنا، واحد صغير أقل من 5 سنوات والآخر، والخدمة تكون من 3 للحد. نهار 2 ما فماش عمان في البيسين، نهار 2 فما دونك تظاهرات ثقافية اللي ممكن يتم برمجتها، فما الصيانة، وبالنسبة اللي يحب يكتب إصداقه دونك أو بورد لا بيسين فما إسباس في المسبح البلدي غادي في البلفيدير. دونك من ماي حتى أكتوبر 1,200,000 فيها 120 كرسي فسرت لنا، وفما طاولة بلجل الشهود والعدل الشهود باش يكتب لك إصداق. سينو بقية الأشرة بتكون ب 800 دينار. وصلت المعلومة؟ وصلت، نكملوا بعضنا حتى نص النهار.
1: كل يوم الاثنين الجمعة من 9:30 النهار.
3: ولدك ولا بنتك العام الجاي باك وتحب العام يتعدى وبالك مرتاح، سجلهم من توا في عرض باكنا من منصة التعليم عن بعد الليسينا أكاديمي. يلقوا فيها كل ما يحتاجوه باش يفرحوك بالأدمي تحت إشراف خيرة الأساتذة. للتسجيل كلمنا على 31 38 35 80 ولا ادخل على ليسينا فانتين.

0: مرحبا بكم مستمعينا، 10:37.
1: ما تهضمش الحليب بسهولة، من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز فيه بنة الحليب الكل ومن غير حتى قلق. ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف.
0: مش أنا اللي باش نحكي لكم على منافعه تعلمناها من الصغرى وكبيرة ياسر، كانت لكل الفئات العمرية، كنتوا صغار كنتوا كبار محتاجين للحليب، هذا متفقين فيه. واليوم مع الناس اللي ممكن عندها إقلق مع الحليب، تقول لك سوء الهضم، يعمل لي بالون ما. دونك عندي مشكلة صغيرة، لقينا الحل في الباك والأصفر، الحليب سون لاكتوز. نعاود نذكر اللي هو حليب 100% طبيعي ويحافظ على كل منافع الحليب من غير إقلق. وقلنا ما خيرش من أستاذة في علوم التغذية اللي هي دكتور ليلى علوان اللي باش تحكي لنا عليه مرة واثنين وثلاثة. نورتي دكتورة، شحويلك؟
2: عايشك لبس
0: عليك.
2: الحمد لله
0: دكتور. توم في زوز حصص تحكينا عليه، لحليب الباكو الأصفر سون لاكتوز. يقول قايل كيفاش تصنع سون لاكتوز الحليب؟
2: فما طريقتين. والمنتوج هذا اللي موجود في الأسواق ماخذ الطريقة اللي هي طبيعية 100%. يعني باش يحطوا فيه بعد التعقيم بيان سور، معناه هو حليب كيما الازرق، معناه معقم الترا او تمبيراتور، معناه ينجم يصبر 6 اشهر خارج الثلاجه اذا كان ما تحلش. دونك بعد التعقيم يحطوا فيه عند التعليب، يحطوا فيه لانزيمك المفتاح اللي
0: حكينا عليه
2: هذاك، يحطوه ويقعد هو يعمل في مفعوله، يعني كأنه القى المفتاح اللي في البدن ويولي دي لاكتوزي. باش يفرقهم كيما فسرنا المره الاولى، شوف فرقهم، هما ما كانت مجموعه نتاع زوز سكرات تحلوا زوز، ولا فما جلوكوز وجالاكتوز. ونعاود نذكر الجالاكتوز راه مهم برشا لخلايا المخ وخلايا اخرى وظيفيه كبيره. هذيك هو الطريقه سهله طبيعيه، ما فيها حتى شيء مش طبيعي، دونك عادي ومن اصل نباتي، دونك ما فما حتى اشكاليه.
0: اللي ذاقوا واحنا ذقناه فما حلاوة فيه. فما حلاوة اللي ما نلقاوهاش في
2: حلو حلو حلو حلو قش عليك، لو كان جيت تشوف قش عليك حتى معنيها نقولوا 7.5 ولا أقل شوية تبع متاع سكر، وقت اللي هو ما فيش حتى سكر مضاف،
0: صفر
2: سكر مضاف. أما وقت اللي حلينا اللاكتوز، هو اللاكتوز كي تذوقه ما فيش حلاوة، خاطر متركب من زوز ويقعد برشا باش يتحل اكسيتيرا. كي حلينا ولت عنا معناها واحدة جلوكوز وواحدة جالاكتوز. الجلوكوز يحلي 100% 103% أكثر من السكر المضاف في الحلاوة. نحكي على المطعم، شو نعطيك مثال. انت وقت اللي تشري بطيخه، تلقى بطيخه ماسته وبطيخه حلوه، يمشي في بالك اللي الماسته ما فيهاش سكر، هي بالعكس هم الزوز فيهم نفس النسبه. اما انت ونوعيه السكر اللي موجود اللي يعطيك الحلاوه نتاع المذاق، ولا كيما برقدينه قارصه برقدينه حلوه، كيف المذاق عنده حاجه وكميه السكر حاجه اخرى، معناها زوز حاجات مختلفه. دونك الجلوكوز اللي المذاق نتاعو حلو برشا يعطيك الحلاوه في الباكو الاصفر. الجالاكتوز ماهوش حلو بالكل، بالعكس ناقص برشا حلاوه، يعني يمثل 20% من حلاوه السكر، ما يعطيش حلاوه. الجلوكوز باش يعطي، والميزه الثانيه نتاع الجالاكتوز باش يتعدى بشويه بشويه في البدن، خاطر وظيفته انه يمشي كما نقولوا احنا ديريكت للكبده، دونك ما عادش ماناش باش نلقاوه بكميه مرتفعه في الدم. دونك هذيك بالنسبه للحلاوه. ومعني نطمنوا العباد اللي يخافوا من السكر
0: كيما مره السكر
2: ما فماش راهو زياده في
0: دونك تشربوا راهو جوست المطعم الحلاوه.
2: ونذكروا اللي كميه السكر هي معناها مش نقولوا شربنا الباكو الاصفر معناها الحليب هذا ما عادش فيه سكر دونك باش يولي فيه اقل حريرات. لا، فيه نفس الكميه اما معناها مفصله هكا وهكا. دونك ما نقولش الباكو الاصفر فيه اقل حريرات من الباكو الازرق ما فيش سكر، لا فيه السكر نتاعو اما فرق سهل حاضر للتهذيب. بالنسبه لمريض السكر ينجم يشرب منه، وهم مرضى السكر يعرفوا اللي الحليب ما يضرهمش. علاش ما يضرهمش؟ على خاطر السكر نتاع الحليب كسوا اللاكتوز اللي هما زوز مربوطين في بعضهم، ولا اللي حليناهم ما يطلعوش نسبه السكر برشا، يطلعوا معناها نسبه خفيفه للاخر، مقارنة بأطعمة أخرى، ولهذا معناها مريض السكري مستنس يشرب زوز كيسان بتاعه متاع الحليب في النهار، يكمل يشرب الحليب الأصفر، فما حتى إشكالية.
0: دكتور، نذكر بحثنا دكتور ليلى علوان أستاذة في علوم التغذية، هل فما لاكتوز في منتجات أخرين كما البن كما الرايب الياغورت الكفير؟
2: لا،
0: ولا ينقص مع الوقت؟
2: لا مش ينقص مع الوقت. هم هذوما هما كلهم منتجات جايين من الحليب، والحليب فيه اللاكتوز، لكن هذوما كلهم منتجات فيهم خمائر، دونك فيهم دي فيرمون لاكتيك، كلهم خمائر لبنية الكل، كسوا سميت البن الرايب الكفير ولا الياغورت، الخمائر اللبنية تبدأ في تهضيم اللاكتوز، تبدأ فيه وقت اللي الحليب الأصفر يكمل، معناها تبدا وتكمل، يعني تكمل التهضيم الكل، تنجيكو في هذوكم تبدا فيه ما تكملش. كي نقارنوا الكميه نتاع اللاكتوز في الحليب الاصفر اللي هي 0.1 غرام، يعني تكاد تكون منعدمه لكن فيها 0.1، الاخرين يوصلوا تقريبا 2 غرامات، دونك فيهم اكثر. وكي نشربوا معناها الحليب الاصفر هذا يسمح لنا اذا كان احنا عندنا مشاكل مع اللاكتوز باش ناكلوا حاجه اخرى فيها اللاكتوز المخفيه كما نقولين، مثلا بسكوي فيه اللاكتوز المخفي، جاتوات فيه مخفي، فما خبز مثلا كي تاخذ باندومي ولا حاجه فيه اللاكتوز المخفي، دونك يولي ينقصوا شويه من صلابه الحميه، يعني ما عادش تولي صعيبه برشا باش يعملوها.
0: ميرسي بوكو،
2: يعيشك.
0: نورتنا دكتور ليلى علوان، يعيشك أستاذة في علوم التغذية.
1: ما تهضمش الحليب بسهولة، من يوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز فيه بنة الحليب الكل ومن غير

0: صندوق عجب.
1: بخير يا جيهان، بخير الناس الكل، بربي يا جيهان ولا من المواطنين اللي يسمع فيا ويبدا عنده المعلومه يقول لي بربي شريت انا حاجه على الباج بالفيسبوك وبعثوا لي حاجه اخرى ونكلم فيهم معناها ما جاوبني حد. يشكون عنده المعلومه شنو هي نعمل بالضبط؟ معناها نحب مذهبيه نحب نشكي بيها من بالله اللي عنده المعلومه ويفيدني بحاجه يا جيهان انت ولا المواطنين، بالله اللي يفيدني معناها عنده المعلومه ويفيدني بحاجه شنو هي نعمل يقول.
2: بخير جيهان، يا جيهان برحمة بوك وخيك، شوف لنا الانتصاب الفوضوي كيف 5 ديسمبر الكرم الغربي، رانا ما عادش لاقين وين نمشي، رانا ما عادش لاقين وين ماشي ونمشي، وكنعم بتغارنا ما لقاوش وين نمشي، وفي الكيس هندرك ضربنا كرهبة ولا التريتوار مكنين الخضارة والحماصة والدنيا، مش معقول راهي، مش معقول.
3: جيهان بالله شوف لنا حل في الناموس، راهو ناموس ولا عطانه قريب شهر بينا، راهو شهر غشير صغير وربي الناموس. بالله شوف لنا حل خاصة من دجمين ولاية بنزرت البعالي عنا كارير الغديك حاسيله معناه ولا كيما نحل اللطف هجة واحدة هجة واحدة اللطف يا رب شوفوا لنا حل خويا مش مالفين كل عام يداويوه قبل.
4: جيهان يا صندوق عزم جاء ربي ميساج للتاكسي خويا راني أنا في الكياس كنخلي مسافة أمان بينه وبين كرهبة راي مسافة أمان في شدة فراغ هو نلقى روحي مشني عاملها ليك أنت نقبة باش تدخل بيني وبين السيدة ذاك ويا ودي يهديكم رب رئيسنا مسافة أمان راو تتلفت أنت تطيح شوية على قدامك باش تبقى مسافة الأمان تتلفت تلقاها سكر جاي في الوسط يا ودي هديك ربي الأكسيدونات بالمجتة والقطايع غليت والعباد ما في حال هيش باش تضرب وتصلح يرحم والديك يا تاكسي احترم مسافة الأمان وكلكم مزروبين مزروب على أعصابك برا ارتاح خوي يرحم والديك عشان نهارك زين.
0: صندوق عجب.

0: مع جيتر حالي.
1: التحايل عند بيع وشراء السيارات المستعملة، هل كنت ضحية للتحايل وقت شريت سيارة مستعملة؟ كيفاش كانت تجربتك وهل نجمت تسترجع حقك؟ شنو هي أهم الحيل وليفيس كاشي اللي ممكن التفطن لهم بعد شراء سيارة مستعملة؟ وهل التحايل هو فقط عند إخفاء عيوب كبيرة في السيارة وإلا ممكن يصير تحايل في العقود وغيرها عند البيع والشراء؟ كيفاش تحمي روحك من الزغنات وقت اللي تحب تشري اون فواتور دوكازيون؟ شنو أهم الحاجات اللي لازمك تثبت فيها والحاجات اللي لازم تتفاداها وتمثل سفرات انذار او ناقوس خطر؟ وفي حال تعرضت للتحايل كيفاش تسترجع حقوقك؟ بحضور خبير ان اكسبير ان اوتوموبيل ومحامي نحكي على الجانب التقني والقانوني في فورم.
2: كارثة كبرى تعيشها المجتمع التونسي لدرجة ان التحايل اصبح خبز يومي. اهم حل بالنسبة لي انا هو انك يكون معك ان كونيسور، ان ميكانيسيان اللي انت قاعد تتعامل معاه وعندك ثقة فيه، يكون هو مرافق ليك في عملية شراء السيارة. سينو بتتعرض لعملية تحايل، خاطر التحايل في عالم السيارات ولا فن. تتنجم تراها السيارة اون بونيتا يوم تقرا حكايتي مطلوب في الكهرباء، يا اما تعرضت لعملية تحايل.
3: صاحبي وقريبي كل شيء، مثلا خذيه مرة كهرباء، الراجل قال له نمشي انا نعمل لها المعاينة، امشي معاه بالثقة، نهار تجي باش يبيعها يلقاو نمرو الشاسية هذاك مبرور.
1: التحايل عند بيع وشراء السيارات المستعملة موضوعنا في فورم نهار الأربعاء.
0: كنت حاب شاركنا رأيك ولا تجربتك، كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورم مع لين الرحالي كل يوم الاثنين الجمعة من المادي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورم باي موزايك فام. الأولى في تونس.
4: ملي صغيرة نعرف با يخرج بالفولي متاعو وتوا باليوت متاعو، غرامو بالبحر زيد كبر وحياته ما توفاش من السفر، اما ما يكفيش الغرام باش يعيش الباسيون نتاعو، يلزم نقرا وحسب الخطر.
5: Votre bateau mérite l'excellence. Avec Assurance Comar, Global Embarcation, offrez-lui une garantie professionnelle adaptée.
6: Comar vous assure, vous protège contre les risques. En cas d'accident, échouement, rupture de la mare, perdition en mer ou à terre. En cas de mauvais temps, incendie, vol, dommage, responsabilité civile, Global Embarcation assure votre bateau à flot ou à terre.
5: Avec Assurance Comar, Global Embarcation, vous pourrez naviguer en toute sécurité.
6: www.comar.tn. Comar, c'est plus sérieux.
7: Radio Mosaïque FM Tunis. Al-Akhbar.
8: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. وزير التربية نور الدين النوري يؤكد ضرورة توفير الإحاطة النفسية والصحية والبيداغوجية للمترشحين لمناظرة البكالوريا إلى جانب ضمان أفضل الظروف للأساتذة المشرفين على مختلف مراحل الامتحانات، وذلك خلال زيارات ميدانية أداها اليوم إلى عدد من مراكز الاختبارات الكتابية بولاية تونس لمتابعة ظروف سير الامتحانات والاطلاع على مدى جاهزية مختلف الأطراف المتدخلة. وشملت زيارات مركز الاختبارات بمعهد جبل الجلود ومركز الاختبارات بمعهد السجوم في حي الزهور، حيث عاين الوزير حضور الإطارات التربوية والإدارية وأعوان التربية والإطارين الطبي وشبه الطبي إلى جانب ممثلي المصالح الأمنية والسلطات المحلية. شركة الخطوط التونسية للخدمات الأرضية تعلن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب 165 عونا وإطارا بعقود عمل غير محددة المدة، موزعين على مطارات تونس قرطاج وجربة وجربة جرجيس والمنستير وصفاقسطينة. وتشمل الخطط المفتوحة للتناظر أعوان استغلال وأعوانا فنيين للاستغلال وسواقا وأعوانا فنيين في عدة اختصاصات تقنية، إضافة إلى أعوان مصالح موحدة لحمل الأمتعة والتنظيف. وحددت الخطوط التونسية للخدمات

0: المعلومات الأرضية يوم 8 جوان الجاري آخر أجل لإيداع ملفات الترشح عبر البريد مضمون الوصول، مؤكدة أن الملفات الواردة خارج الأجل أو غير المستوفية للشروط المطلوبة سيتم رفضها. نتائج التحاليل المخبرية المتعلقة بحادثة التسمم الغذائي التي شهدتها منطقة المكناس من ولاية سيدي بوزيد أثارت اهتماما واسعا بعد إعلان الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية العثور على مادة سامة تعرف باسم أنابازين في بعض العينات الغذائية التي تم رفعها للتحليل. تقرير سيف الدين المهري.
1: الأنابازين هي مادة قلويدية سامة توجد بشكل طبيعي في بعض النباتات البرية، وأشهرها نبتة نيكوتيانا غلوكا المعروفة باسم تبغ الشجرة أو التبغ البرية، وتنتمي هذه النبتة إلى نفس العائلة النباتية التي ينتمي إليها التبغ، وتحتوي على مركبات كيميائية تؤثر بشكل مباشر على الجهاز العصبي. وتشير الدراسات العلمية إلى أن الأنابازين يعمل بطريقة مشابهة لمادة النيكوتين، حيث يرتبط بالمستقبلات العصبية ويؤثر على انتقال الإشارات بين الأعصاب والعضلات، غير أن التعرض لكميات مرتفعة منها قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة خاصة على مستوى الجهاز التنفسي والقلب. رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية محمد الرابحي أكد أن مادة الأنابازين السامة جدا تتسبب في ظهور أعراض حادة وسريعة على المصابين تشمل القيء والدوار، الضعف العام والاضطرابات العصبية، صعوبة شديدة في التنفس واضطرابات في دقات القلب والتي قد تؤدي في الحالات الحرجة إلى الوفاة. وأوضح الرابحي أن خطورة النبتة البرية التي تسمى محليا بالتبغ الأزرق أو المصاصة وفي الجزائر بعكاز موسى تكمن في التشابه الظاهري الكبير بين أوراقها والخضروات الورقية المستهلكة، لا سيما عند قطفها عشوائيا من الطبيعة دون انتباه. الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية شددت على ضرورة توخي المستهلكين الحذر الشديد، داعية إلى تجنب قطف الأعشاب البرية العشوائية من الطبيعة والحرص على اقتناء الخضروات الورقية حصريا من المسالك الرسمية الخاضعة للرقابة الصحية.
0: الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس تقضي بالسجن مدة 12 عاما في حق رئيس فرع بنكي بالعاصمة وموظف بالفرع ذاته بعد إدانتهما بالاستيلاء على أموال من خزينة البنك. كما قضت المحكمة بتغريمهما بالتضامن بأكثر من 300,000 دينار. تعود القضية إلى اكتشاف مصالح التدقيق والتفقد الداخلي بالبنك إخلالات مالية خلال عملية مراقبة دورية كشفت عن استيلاءات متكررة فاقت قيمتها 360,000 دينار. وبعد تقدم المؤسسة البنكية بشكاية باشرت الجهات الأمنية والقضائية الأبحاث اللازمة التي أفضت إلى إيقاف المتهمين وإحالتهما على القضاء الذي أصدر أحكامه بالإدانة. عالميا، الهيئة العامة للطيران المدني في الكويت تعلن استئناف الرحلات جزئيا من مطار الكويت الدولي بعدما تم تعليق حركة الملاحة الجوية إثر هجوم إيراني أسفر عن وقوع إصابات وألحق أضرارا جسيمة بعدد من مرافق المطار. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، ولا موعد تواصل مع جيهان في صباح الناس. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
2: الأولى في تونس صباح

كل يوم معكم حتى لنص النهار. مرحبا بكل مستمعينا ل 11 و13 دقيقة. سمعناكم الجو التونسي وزيل عنا من سمعوكم. وبعد شوية باش نحكيو على أمور تهم صحتكم. ديما نذكركم في ساعتنا الثالثة نحكيو مع إخصائيين يكونوا حاضرين هنا في استوديو. ديما نعاود نقول إنه كل موضوع تحبوا نحكيو فيه ونجيبوا المختص باش يحكينا في الموضوع هذا اللي يهم صحتكم وصحة صغيراتكم وعائلتكم الكل. دونك سواء تبعثوا لنا توا اللي تتابعونا لايف ميساج بريفي وإلا على ريبوندونا على 71-113-013 باش نحكيو على الإمساك المزمن. الإمساك ذا اللي قلق برشا ناس. يقول لك هل هو مرتبط معناها كي نقول إمساك لازم يكون عندي الكولون وإلا لا؟ هل فما أمراض؟ هل يحير يقلق وإلا؟ يقول لك أنا عادي، أنا عنا في العائلة. الكلام هذا الكل نحكيو فيه مع مختصة بعد شوية على موزيك فم.

0: استو سونتي على موزيك اف ام. يا مرحبا بكم الكل. 11:21 دقيقة. فرحانة تكون بحضنا دكتور هدى بوصرة, هي مختصة في أمراض المعدة والأمعاء والجهاز الهضمي. دكتور شحويلك سافا؟
1: الحمد لله. حبيت سلم عليك جيهان وعلى كافة المستمعين.
0: ربي خليك دكتورتنا. دكتور اليوم باش نحكيو على كونستيباسيون, الإمساك. الإمساك معناها فما ناس تقول لك لينا عادي جيني بيريود وبعد نورمال نعرف روحي عندي شوية قلق, ولا يقول لك عنا في العائلة ونتعديو صغار في العمر, مش نقصد أطفال أما حتى هكا دي جون اللي ممكن يعانيو. خلنا نحكي قبل كل شيء, وقتاش نقولوا إمساك وما معنى الإمساك للكونستيباسيون؟
1: بالنسبة للإمساك هو معناتها نقص في الاستفراغ ودخول الحمام التواليت, فهمتني؟ الكونستيباسيون هذية ان فات الإمساك فما زوز أنواع. فما الكونستيباسيون اللي إنسان مستانس يدخل كل يوم, ولا مستانس يدخل ان جور سور دو خاطر جيهان. ان فات سي رولاتيف, كل واحد والغيتم متاعه في دخلة التواليت.
0: مش معناها مع كل وجبة لازم
1: لا لا فوالا. فهمت؟ فما شكون عنده عادي يدخل مثلا ان جور سور دو ولا ان جور سور تخوا من صغره, هذاك هو الترانزيت متاعه, وكل راه ما يسميش كونستيبي. واللي مستانس يدخل كل يوم مثلا ساعات 2-3 فوا بار جور, مستانس بالترانزيت هذاك وتصير له غالونتيسمون, معناتها واللي يدخل مره في 3 ايام هذاك يسمى كونستيباسيون. فهمت؟ دونك ياما غالونتيسمون في الترانزيت معناتها المده تطويل, والا فما سكون نابيل لا كونستيباسيون ديستال اللي هو الاستفراغ المتعطل اللي مريض مسكين يدخل كل يوم ولساعات حتى مرتين في النهار, اما يزحم برشا في الحمام في التواليت وعنده سكون نابيل لا ديسكيزي اللي هي عسر الاستفراغ. هذوما زوز انواع اللي يمثلوا الامساك اللي هي لا كونستيباسيون.
0: الماكلة, الحركة, الجانب اللي يقول لك مثلا وراثي, واللي يقول لك الكولون, هذوم الكل زاد كيف كيف يدخلوا في العوامل نتاع الكونستيباسيون.
1: جيهان هو اعطيك صحة, العضو المسؤول على الاستفراغ هو الكولون والمستقيم اللي هو لوغيكتوم. هذا هو العضو. هذايا الامساك يقدر يكون ناتج على اضطراب وظيفي في الكولون اللي هو بخل, اللي هو عنده علاقة بالمود دو في سيدونتاريتي, انسان ما يتحركش بالكدا, ما ياكلش سوفي زامون دو فيبر, ما ياكلش الالياف الخضره, ما يشربش بزايد ماء, ما يعملش سبور, ستريسي يدخل فيها خطر الكوتيز دا بسيكوسوماتيك كل شيء. هذوما معرضين اكثر من غيرهم للاضطراب الوظيفي, معناتها الكولون يولي يبخل ويولي ما عادش يؤدي الوظيفه نتاعو لازمه. فهمتني؟ وفما الامساك المرضي اللي هو ناتج على مرض عضوي في القولون. فهمت؟ خاصة عند احنا نحكيو عند لادولت وعند الكهول اللي هما الامراض العضوية للقولون, اللي هما الثالول, اللي هما اللطف الاورام اللي يسكروا على الباساج متاع ليسيل, اللي هما جيوب القولون اللي هما لي ديفيرتيكول, هذوما كيما دي بوش يبداو في القولون اللي معناتها يعطلوا الباساج متاع ليسيل في الامعاء. واضح؟ دونك الأمراض, فما أمراض عضوية كما قلت لك, فما أمراض وظيفية اللي تؤدي نتيجتها إلى الإمساك.
0: جبتنا على الماكلة. أهمية الماكلة في أنك زادة كيف كيف معناها كما نقول لنا ساعة ساعة بيديك أنت تخلي روحك كونستيبي عندك الإمساك.
1: صحيح. بالنسبة احنا توا نحكيو على الإمساك الوظيفي, هذوما الناس ما عندهمش أمراض عضوية لكن عندهم مشكلة في دخلين التواليت. الرجيم عندك الحق عنده دخل كبير, معناتها اللي ما يكلوش الألياف بالقدام, ما يشربوش الماء بالقدام.
0: الألياف اللي نلقاو عادة في الخضرة,
1: في الخضرة النية وفي الغلة النية عادة اللي بالقشرة. فهمت؟ برشا يقول لي مدام دكتور أنا ناكل ديما في البرود ودرا شنو. لا, هو احنا نقول لهم الريجيم نورمال نتاعك اللي مستانس بيه لازم يكون صحي اما غني بالالياف. واضح؟
0: اللي هي خضرة نية,
1: خضرة نية والغلة, معناتها الغلة الالياف, التفاح, الخوخ, المشمش, الفريز, الدقلة, تمر في برشا الياف. فهمت؟ هذوما خطر الالياف شنو دورهم, هما ان فيت يسون انابسوربابل, معناتها يقعدوا في الليسيل والغوتيان يشدوا الماء في الليسيل, هذاك علاش سافاسيليت الباساج نتاع الليسيل في الامعاء. واضح؟ وفما الرياضة, ماذا بينا المريض ياكل ويتحرك, معناتها مش ياكل ويقعد. فما ادوية زاد جيهان يعمل الكونستيباسيون, اللي هما الأدوية النفسية, لي انكسيوليتيك ولا لي انتي ديبريسور. فما أمراض مثلا غدد اللي تأثر زاد على وظيفة القولون, تعمل الإمساك اللي هي مثلا اللي عندهم الغصة, اللي عندهم ليبوتيرويدي اللي هي
0: خاطر كل شيء يولي في الغالونتيف بدلهم
1: صحيت.
0: حتى
1: الميوسكل نتاع الامعاء ملي يبدا فما ايبوتيرويدي يولي الميوسكل هذاك كسول. دونك عمليه الاستفراغ المي بوكو بلوس دو طون باش تعمل. الدخان زيادة عنده علاقه بال
0: الدخان يعمل كونستيباسيون
1: يعمل الكول لي زيكسيتان هذوما كل تتفاعل مع عضلات القولون وكل سابو روتينير معناتها لي سيل في الامعاء.
0: هذا نحكيه على المشاكل الوظيفيه أي. اللي خاصه بالامساك. لكن ساعات كي نتعداو مشاكل نقول لنا ما اخطر يظهروا فما ديسيني اخرين.
1: صحيت الامساك مقلق لينا احنا جيهان ملي يبدا معناتها امساك جديد اون كونستيباسيون ريسونت. مريض يقول لك كنت كل يوم كنت ندخل مرتين ثلاثه
0: وبعد فجاه تبدل
1: الوغ كو الريجيم نتاعي مريض محافظ كل شيء ودكتور راني ضعفت دكتور راني عندي شويه دم في الليسال دكتور راني عندي اون جين في ليفاكواسيون دي غاز. هذوما ناس لازمهم يعملوا كونسلتاسيون عند طبيب مختص في الجهاز الهضمي ولازم يعملوا كولوسكوبي سورتو في عمر معين معناتها شي لادولت بعد ال 40 راهو il doivent bénéficier d'une colonoscopie. لازم يعملوا منظار على القولون باش نشوفوا هل فما مرض عضوي مقلق لنا احنا اللي كل فو دغ تريتي ويقدر انه يتعكر وتولي صحه المريض تتعكر اكثر واكثر. فهمت؟ اذا كان الكولوسكوبي ان شاء الله يا ربي تكون لاباس وقتها راهو مشكل وظيفي اللي هو جينيرالمون لو كولون ايريتابل لو سيندروم دو كولون ايريتابل او مرض القولون العصبي اللي يحب معناتها كما قلنا من بكري نظام حياه باهي خالي من التوتر والستريس وليزيكسيتون.
0: لا يقولوا منين باش نجيبهولك هذايا منين باش نلقاو لك
1: شويه خاطر القولون
0: القولون
1: مود دو في نتاع عندك
0: يظهر لي معناها شيء ياسر الكولون ريتابل. دونك تشوفوهم ياسر في الكونسلتاسيون دكتور
1: صدقني 80% من لي كونسلتون اللي يجيونا للعيادات الجهاز الهضمي جينيرالمون اضطرابات وظيفيه في الامعاء ولو شيف دو فيل نتاعهم هو القولون العصبي الحق.
0: دونك هذا باش يظهر وسورتو نعرف انه عندكم قدامكم لو تابلو معناها 10 و20 سنه التالي على توا لا يتبدل تبدلوا
1: معناها تبدل قبل نراو اكثر امراض عضويه الحق توا ولينا نراو اكثر اضطرابات وظيفيه سورتو لو كولون ايريتابل سورتو عند لو جون معناتها البروفيل نتاع المريض جينيرالمون تلقاه اونكسيو تلقاه بلوز او موان ديبريسيف فهمت انتيغان نيفروتيك معناتها متوتر هذوما الكل ياثر على الاعصاب وعضلات الكولون يعمل بيرتورباسيون ساعات حتى على المعده مش كان على القولون.
0: وذي اللي نعيشوا فيها احنا في حياتنا ملغزمو هذه هي الحياة الجديدة السريعة المتطورة اللي
1: اما لازم يفولو تخيتي معناتها لازم المريض يعدي وكل شيء خطر فما لي كومبليكاسيون راهو خطر اذا كان المريض يبقى برشا كونستيبي وعنده دي ديفيكولتي في الديفيكاسيون بتاعو راهو بعتالي المخرج باش يولي يمرض دونك باش يولي عندنا العذر باش تولي عندنا سكون ابيلا فيسيوغانال اللي هو الشرخ الشرجي جرح معناتها يوليو عندنا دي كونسيكونس اللي من يولي يتعب
0: بعد الكونستيباسيون
1: من اسباب العذر الكونستيباسيون
0: داكور. وبربي هوني دكتور نفكروا زاد كيف الكبار في العمر
1: الكبار جينيرالمون اللي يبداو كونستيبي اللي ما يتحركوش برشا تلقاه عامل جلطه ان في سي تلقاه اليتي مسكين راقد يخفي ادويه برشا ادويه دوك الادويه تتفاعل مع الوظيفه الهضميه ما ياكلش برشا دونك ياكل دي بتيت معناتها بورسيون دي بتيت كونتيتي ما ياكلوش برشا الالياف ياكل معناتها اكثر لي بات وما ما ياكلش معناتها حاجه غنيه بالالياف هذوما اكثر عرضه زاده للامساك فهمت.
0: دونك اليوم معناها كان اون ريزوم دكتور معناها كما قلنا من الاول بيديك كان عندك مشاكل وظيفيه اللي تسبب الامساك
1: دويك في يدك الوقايه خير من العلاج.
0: الماء نشربوا برشا ماء
1: برشا خضره وماء ودي غوبا بيان غوبارتي فما ناس يعملوا كونستيباسيون الوغ كي ياخذوا ساعات الخضره وكل اللي يعملوا معناتها يصوموا برشا ولا الغاء دي غوبا وكل هذوك زاد اكثر عرضه للكونستيباسيون.
0: علاش يبخل؟
1: على خاطر هو الكولون يحب دي غوبا بيان فراكسيوني في ال 24 معناتها تعطيه بشويه بشويه معناتها منظم اما ملي تقعد مثلا برشا سوايع ما ياكلش اكثر يجيونا الناس اللي يعملوا الصيام المتقطع. راني مانيش ضد الصيام المتقطع خاطر راهو ممتاز برشا لحرق الدهون ويعاون برشا على فقدان الوزن لكن فما ناس اللي عندهم اضطرابات وظيفيه ساعات يتسبب لهم في الكونستيباسيون خاطر ينقصوا لا كونتيتي اي يعملوا موديفيكاسيون في الكاليتي ويقعدوا 16 ساعه ما يشربوش الماء والسوائل وكل شيء دونك
0: يولي ياثر
1: ياثر على على على الاستفراغ.
0: ميرسي بوكو دكتور عايشك. ربي يخليك. شكرا ليك نورتنا دكتور هدى بوسره المختصه في امراض المعده والامعاء والجهاز الهضمي. انا مسنسه ديما كينوفه معاك. عندك ديديكاس؟
1: والله تعرفني جهاد ديما نسلم على العائله في جرجيس
0: ان شاء الله
1: عائلتي واصحابي والناس الكل
0: يعيش دكتوره. ميرسي بوكو. كانوا معنا حتى نص النهار. كل يوم الاثنين الجمعه من 9 نص النهار مع ليتر حالي. التحيل عند بيع وشراء السيارات المستعملة. هل كنت ضحية للتحيل وقت شريت سيارة مستعملة؟ كيفاش كانت تجربتك وهل نجم تسترجع حقك؟ شنية أهم الحيل وليفيس كاشي اللي ممكن التفطن لهم بعد شراء سيارة مستعملة؟ وهل التحيل هو فقط عند إخفاء عيوب كبيرة في السيارة وإلا ممكن يصير تحيل في العقود وغيرها عند البيع والشراء؟ كيفاش تحمي روحك من الزغنات وقت اللي تحب تشري اون فواتور دوكازيون؟ شنو أهم الحاجات اللي لازمك تثبت فيها والحاجات اللي لازم تتفاديها وتمثل سفرات انذار او ناقوس خطر؟ وفي حال تعرضت للتحيل كيفاش تسترجع حقوقك؟ بحضور خبير ان اكسبير ان اوتوموبيل ومحامي نحكي على الجانب التقني والقانوني في فورم.
2: كارثة كبرى تعيشها المجتمع التونسي لدرجة أن التحيل أصبح خبز يومي. أهم حل بالنسبة لي أنا هو أنك يكون معك إن كونيسور، إن ميكانيسيان اللي أنت قاعد تتعامل معه وعندك ثقة فيه، يكون هو مرافق ليك في عملية شراء السيارة. في نوع بتتعرض لعملية تحيل، خطر التحيل في عالم السيارات ولا فن. تتنجم تراها سيارة أون بونيتا يوم ما تلقى روحك يا مطلوب في الكهرباء يا إما تعرضت لعملية تحيل.
3: صاحبي وقريبي كل شيء، مثلا خذيه مرة كهرباء، الراجل قال له تنمشي أنا نعمل لها المعاينه، امشي معها بالثقه، نهار تجي باش يبيعها يلقاو نمره الشاسيه هذيك مضروبه.
0: التحايل عند بيع وشراء السيارات المستعمله موضوعنا في فورم نهار الاربعاء.
4: كنت حاب شاركنا رايك ولا تجربتك؟ كلمنا على 71 113 013 وشارك معنا في فورم مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية. ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورم باي موزايكا فام. الأولى في تونس.

حتى لنص النهار كل يوم معاكم وكيما مستنسين دي مقبل منوفي والنص النهار وقبل نقول لكم فيلمين وشيه طيبة نسمعوكم من توما اللي كل نهار ونهار وتسجلوا لنا ديديكاس بتاعكم جوست فقوس نعاود نحلو مرة واثنين وثلاثة لأنه يكيدني كي نخرج بعد نلقى مثلا فمشكون سجلنا نص نهار ونص ديديكاس ويقول لك بربي عادي لي ولدي ويستنى فيا ولا ماماتي وحتى باش نعدي ديديكاس تكون ليميسيون فات دونك لو برانسيب ديما أول ما تبدأ ليميسيون 9 متاع الصباح عندكم حتى الوقيت هذايا حتى تقريب 11 ونص باش تسجلوا على راحتكم ساعتين ونص كاملين ديديكاس نتاعكم كل يوم ويومو دونك بعد شويه نكلمكم على الواحد بلوتو بعد شويه نسمعكم انتم اللي سجلتوا على 71 113 013 ولشكون تمنيتوا طول العمر.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: بعخير موزايك صباح الفل والورد، ان شاء الله ربي ينجح كل موم، ان شاء الله نجاح الباك. نحب نهنيو يمينة صاحبتنا في الخدمه بعيد ميلادها، ونقول لها كل عام حي بخير وربي يفضلها محمد ويفضلها لينا وراي عشت 25 سنه مش شويه.
2: أنا نجوى مراد، نحب نهني روحي بعيد ميلادي ونقول روحي كل عام وانا حية بخير، ونهني ولادي يوسف ويسرى بأول نهار يعديوا الباك، إن شاء الله نتمنى لهم النجاح وعيد ميلادي نفرح بيك يمنح ولادي في الباك.
3: أنا مفيدة من جاز الباب، نحب نهني بنتي ميموتة الغالية بعيد ميلادها اليوم، كما يتمنى لها أبوها منجي وأخواتها زهر وحيدر طول العمر والصحة والسعادة. صار لك كل عام حيا بخير ميموتة يا روح ماماتك.
4: فاطمة الكسوري من قلعة أندلس، نهني أختي مريم الكسوري كليلي بعيد ميلادها وقلها كل عام وانتي حية بخير، كل عام وانتي متألقة وانتي متفوقة وربي يفضل لك ولدك محمد بهاء وزوجك مصباح كليلي، ونتمنى لكم حياة سعيدة.
5: مرحبا بك حسين، انا نحب نهني بنتي بمناسبه عيد ميلادها اليوم، عام 7 سنوات راهوفة، ونقول ان شاء الله كل عام وانتي حيا بخير وربي يحييك لمثالي يا احلى بنوته.
0: وانتي غدوة عيد ميلادك ولا عيد ميلاد عبد العزيز عليك، افرح وهني على ريبوندور موزايك اف ام، اطلب 71 113 013.
6: لهلا وفيت الميسيون تاعنا، ميرسي بوكو لفاطمه اللي تحضرناها كل يوم لانيفرسير، ميرسي الكريمه اللي كانت معنا في ستاندار، هذوما جنود الخفاء اللي ما تسمعوش اصواتهم، ميرسي لبنى في الديجيتال، ميرسي لسي مروان كوتي تكنيك المخرج نتاعنا. فوالا وات از لاف، دونك خليكم مع تيتر هذايا، احنا نتقابلوا غدو على موزايك اف ام، نقول لكم شيء طيبه في لمين، باي باي.

0: بتايل بنك تحفلها صيف سنة بالليزينج ويتحقق لك حلمك. باش تشري كرهبتك بتمويل يوصل حتى ل 100% على الكرهب الجدد، وزيد تعمل لك تو بريفيرونسييل على الكرهب الالكتريك والهيبريد. والاهم من هذا الكل، بتايل بنك تمول لك الكرهب المستعملة اللي يوصل عمرها حتى 5 سنين. ما لما تفلتش الفرصة وامشي لاقرب اجونس بتايل بنك، ولا اتصل بينا على 70 131 800.
1: بابا يكومون فواياج ان باتو؟
2: الفواياج مع جي ام في منو سفر ومنو رحلة في البحر. هزو كرهبتنا ونشدو

0: نعملوا قهوة برافا.
1: ولدك ولا بنتك العام الجاي باك وتحب العام يتعدى وبالك مرتاح، سجلهم من توا في عرض باكنا من منصة التعليم عن بعد اللي سنة أكاديمي، يلقوا فيها كل ما يحتاجوه باش يفرحوك بالأدمي تحت إشراف خيرة الأساتذة. للتسجيل كلمنا على 31 38 85 80 ولا أدخل على لسانة فانتين.
2: نحبك فايق يا هديك، باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلعبي كبير برونتمون يطير. ماكس بوكس 5G أورانج اللي عندك جو جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
3: نحبك فايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي عز ملاعبي للدار. ماكس بوكس 5G أورانج كونيكسيون إليميتي تخي أو ديبي، ملافيخ وامشي لأقرب بوتيك
4: عندك أورانج.
5: صيف السنان عينيك محلولة مصحصح فايق، كالزم ما ترقدش على خطر مع تونيزي بوكينج. ما لازمكش تفلت العرض، اتفرهد انتي والعائلة ولا الأصحاب، اتمتع بالوتلة وبالجو بالبرموات اكسكلوزيف، تسهيلات في الدفع، وزيد عليهم عطلة صغيرة كبلاش في أعز الزوتيل. من توا ادخل على tunisibooking.com ولا امشي لأقرب أجنس تونيزي بوكينج. تنجم زادة اتكلمنا على 71 124 124. المهم سيف السماء ما تفلتش العرض واتفرهد.
6: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
7: مستمعي إذاعة موزايكا فام تحية طيبة. على هامش انطلاق اختبارات الدورة الرئيسية لشهادة البكالوريا دورة 2026 اليوم، موزايك ترصد انطباعات الأولياء الذين تحولوا أمام عدد من معاهد العاصمة لمساندة أبنائهم وبناتهم التلاميذ، كما ترصدت أيضا أولى انطباعات الممتحنين حول اختبار مادة الفلسفة. التفاصيل في روبرتاج زميلة بشرى السلمي.
8: أنا هذا العام الثالث، ثلاثة أولادي ما شاء الله، هذا صغرونا هوا نستنى فيه ونحب نعدي خاطر آخر عام بالنسبة لي، يعني نحب نحضر من الأول للأخر. وأنا مربية ماك تعرف المربي، إن شاء الله ربي نجح صغيراتنا الكل.
9: صافي هكا خدمنا شوية علينا وكا
10: لباس دبار دبار سهل،
11: ربي نجح، ربي فرح كل أب إن شاء الله. الثمرة نتاعنا تزرع غير صباحي إن شاء الله ربي يفرحوا.
12: إي صافي سهل عدينا بلاك الحمد لله.
13: والله شيء بصراحة يفرح التلامذة كل خرجوا فرحانين، الموضوع جاهم في المتناول ظهر لي، تحسهم معناتها بسم الله وما شاء الله، هذه حاجة تشجعهم باش بقدرة ربي يخدموا بالكدا، وإن شاء الله يا ربي يفرحوا الناس الكل، كل أولياء كل التلامذة.
14: إن شاء الله معناها دفوار تعدى بالكدا، فلسفة جات ماهي صعيبة برشا.
7: وحدات منطقة الأمن الوطني بسوس المدينة تتمكن بالاشتراك مع مصلحة شرطة النجدة إثر عمل استعلاماتي من تفكيك وفاق إجرامي ينشط في ترويج وسائل غش إلكترونية موجهة لفائدة مترشحي امتحانات البكالوريا. وأسفرت العملية التي نفذت أمس عن إلقاء القبض على 5 أشخاص بمنطقة سويس، من بينهم تلميذان يستعدان لاجتياز البكالوريا، كما تم حجز عدد من السماعات تم جلبها من ولاية المنستيرة وفق ما أكده مصدر أمني لموزايكا. وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بشاب أصيل إحدى معتمديات ولاية سوسة والإبقاء على تلميذين بحالة تقديم، فيما تم إبقاء شخصين آخرين بحالة صراحة. مطار جربة جرجيسة الدولي يشهد صباح اليوم وصول أول رحلة عودة لحجيج بيت الله الحرام قادمة من مطار جدة، على متنها ما يزيد عن 260 حاجا وحاجة مع مرافقين من ولاية تطاوين وجزء من حجيج ولاية مدين من معتمديات مدينة الشمالية والجنوبية وسيدي مخلوف وابن خداش. في الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقر بأنه أجرى مكالمة تحدث فيها بحدة مع رئيس وزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قائلا في مقابلة أذيعت اليوم إنه غير راض عن الصراع الإسرائيلي اللبناني. وزارة الصحة الكويتية تعلن عن إصابة 63 شخصا على الأقل في الهجوم الإيراني على مطار الكويت الدولية. والهيئة العامة للطيران المدني الكويتية تعلن اليوم استئناف الرحلات جزئيا من مطار الكويت الدولي بعدما علقت حركة الملاحة الجوية إثر هجوم إيراني ألحق أضرارا جسيمة بعدد من مرافق المطار. وزارة الصحة اللبنانية تعلن ارتقاء 6 شهداء هم 4 سوريين وفلسطينيان 2 في غارة إسرائيلية على منطقة الحوش بقضاء صورة. في التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم، طقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض

الأمطار بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط ثم تشمل بعض الجهات الشرقية. الحرارة القصوى تتراوح بين 28 و33 درجة بالمناطق الساحلية للشمال والوسط والمرتفعات، وبين 34 و39 درجة ببقية المناطق، وتصل إلى 41 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشيل محليا. بتوقعات الطقس نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايكا فامبونات، والمشوار يتواصل مع كامل فريق برنامج ميدي ماج. إلى اللقاء. الأولى في تونس.

0: midi, Mag. كل يوم الاثنين الجمعة من نص النهار لما تسعتين. Mag. معنا وفي الورداني.
1: يا مرحبا يا مرحبا، اهلا وسهلا بكم. هذه ميدي ماغ على موزيك اف ام، مثلين حتى الجمعه من نص النهار حتى الماضي ساعتين. فرحان انه معنا سينا. شي زعيري شنو حوالك؟
2: مرحبا سينا. اليوم انت جيت مخر
1: اليوم.
3: انا جاي مبتسم.
1: لا قعدت اللوج على شويه حقائق واخبار.
3: مبتسم وعنده اخبار ايجابيه
1: ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي برشا اخبار. شنو حوالك سي خليل؟
3: والله الحمد لله.
1: مرحبا مرحبا مرحبا سيناهد.
4: صباح النور. نوفا مرحبا بيك وبكل المستمعين.
1: اهلا وسهلا بيك سي سلاح. شنو حوالك؟ فوالا فوالا سي سلاح. فما
2: الميكرو يضي
5: التقنيه. لا لا عادي عادي مش مشكله. دونك مرحبا بيك نوفل، مرحبا بالكيب الكل، وتحيه خاصه برشا وكل دعواتنا للتلامذة اللي عديوا الباك بتبيع ان شاء الله بنجاح وتوفيق.
1: ان شاء الله يا ربي البكالوريا يا ربي نجحهم. لبنى شنو احوالك؟ مرحبا بيك في الاخراج الرقمي، في الاخراج التقني سي سليم السمعي. مرحبا مرحبا مرحبا. اليوم بدايه البكالوريا باش نحكيوا على الباك. ايش نقول لك؟ مهما يصير تقعد الباك خويا، تقعد الباك مرجع، تقعد الباك
3: استحقاق وطني.
1: اي استحقاق وطني. وفما برشا ناس يحبوا الباك تسهيل وينجحوا اكثر، وفما لا يقول لك خليها صعيبه خاطر هكا. معناتها النقاش كبير اليوم باش نحكيوا على الباك وباش نحكيوا في برشا مواضيع. البارح قلنا راه ما تحركوش ناهد، تحركوا وضر مش ناموس وشويشه اللي صار في منزل بورقيبه وما يضرش وغيره. باش نشوف شنو صار في الحكايات في اخر الاخبار. اليوم باش نحكيوا على البرلمان الإيطالي يناقش تعاون مع تونس. لم يصادق البرلمان كما قريته في برشا مراجع، بل يناقش، صادقت الحكومة يناقش، ولكن هل حاجة هذه تصير أول مرة ولا صارت قبل؟ باش نحكيو كل التفاصيل. موزايك 24 أكيد ناهد باش نحكيو أكثر على الأخبار، ثم باش نحكيو على تجميع المهاجرين غير النظاميين. الداخلية زادت عاودت حكيت حل دوسي باش نرجعوا للتجارة الإلكترونية في تونس. تطورت ولكن شنو اللي نقصنا؟ وفيما فاتك شيء باش نحكيو في برشا حكايات. رئيس وزراء الدنمارك قالت وسائل التواصل الاجتماعي أخطر من الدخان. ما تقلت كي ولدي يتكيف ما نخافش، أما كي يبدأ مدمن وسائل التواصل الاجتماعي يظهر لي أخطر من الدخان. وباش نحكيو في برشا برشا مواضيع. نبدأ بآخر الأخبار. يلا نهد
0: دقيقة نيوز.
6: دقيقة نيوز.
0: دقيقة نيوز.
4: نبدأ أخبارنا بالحديث عن وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد، اللي أكد أن تونس تمتلك كل مقومات لتطوير التجارة الإلكترونية، من بينها إطار قانوني متخصص وخبرات معترف بها وبيئة ريادية مبتكرة قادرة على دعم التحول الرقمي. عبيد يقول أن عدد من التحديات ما زالت مطروحة على غرار تحيين المنظومة التشريعية والتنظيمية وتعميم وسائل الدفع الإلكتروني وتعزيز الأمن السيبرني وتحسين التنسيق بين مختلف الهيكل المدخلة. احنا بعد شوية في حل الدوسي باش نرجعوا جوستمو على مسألة التشريع والتنظيم متاع التجارة الإلكترونية من البرلمان. هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس تقضي بإدانة عناصر شبكة إجرامية خطيرة مختصة في قرصنة البطاقات البنكية الدولية، أصدرت في حقهم أحكام بالسجن بلغت في مجملها 10 سنوات. تفاصيل الملف تقول أن أفراد العصابة تعمدوا استدراج الضحايا تحت غطاء عمليات شراء وهمية وتسوق إلكتروني عبر صفحات ومواقع التواصل، وفور حصولهم على البيانات السرية للبطاقات البنكية الأجنبية يقوموا بقرصنتها وسحب مبالغ مالية متفاوتة دون علم أصحابها. جامعة تونس المنار تحتل المرتبة الأولى وطنيا والمرتبة 14 إفريقيا في تقييم مركز التصنيف العالمي للجامعات، وصنفت في المرتبة 995 عالميا من بين 21291 جامعة ومؤسسة تعليم عالي في العالم، تدخل ضمن فئة 4.7% من أفضل جامعات العالم. جامعة المنار وفي بلاغ ليها تقول أن الإنجاز هذا ما يقتصرش فقط على التموقع في سلم التصنيفات العالمية فحسب، بل يعكس بالأساس قوة الأداء العلمي والبحثي للجامعة، وين احتلت كما قلنا المرتبة 955 عالميا في مجال البحث العلمي، وهو مؤشر يعبر عن جودة الإنتاج العلمي لباحثيها وقدرتهم على المساهمة الفعالة في تطوير المعرفة وإثراء الإنتاج العلمي العالمي. رئيسة المجلس المحلي بأريانا المدينة هند الوسليتي تقول بأن أعضاء المجلس عاينوا خلال زيارة ميدانية أديوها نهار الاثنين المنتزه النحلي بأريانا حالة إهمال واضحة لهذا الفضاء من خلال تدهور ملاعب الرياضية تهرأ ألعاب الأطفال وتردي حالة المقهى لوصفتها بالكارثية بالإضافة لغياب الصيانة والعناية بالمرافق والفضاءات الخضراء. الوسليتي تقول في تصريحها لتاب أن وضعية المنتزه أثارت استياء أعضاء المجلس اللي يعتبروا أنها ما تليقش بمكانته ولا بحاجية متسكني لجهة هذا رغم الزيارات الرسمية السابقة لكل من وزير البيئة ووالي أريانا على حد قوله. مخيم العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين من دول جنوب الصحراء بالعامرة من ولاية صفاقس يستقبل 81 نهار 3 من راغبين في العودة الطوعية من بينهم 68 شخص جاءوا من تونس العاصمة في حفلة خاصة في انتظار تجهيز تصاريح وتذاكر السفر اليوم. الإذن أمس بإطلاق سراح حاتم الشعبوني من السجن بعد أن قام بتأمين مبلغ الضمان المالي المقدر ب60 مليون دينار بالخزينة العامة للبلاد التونسية وفق ما ذكره مصدر قضائي للتاب. كانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس قررت الإفراج عن رجل الأعمال حاتم الشعبوني بالضمان المالي اللي حكينا عليه وتم إيقاف رجل الأعمال منذ جوان 24 رفقة إطارات سابقة ببنك عمومي على خلفية الحصول على قروض بنكية دون احترام التراتيب الجاري بها العمل. مصالح الجهوية والمحلية المشتركة بولاية بنزرت انطلقت في تنفيذ سلسلة من حملات التطبيب الحراري بواسطة شاحنات مجهزة بكل من معتمديات منزل بورقيبة وتينجا ثم ماطر ضمن تدابير العاجلة للحد من انتشار الحشرة الشبيهة بالناموس. وتتواصل هذه الحملات على امتداد الأسبوع الجاري بالتوازي مع التدخلات الميدانية اللي تنفذها مختلف المصالح وبلديات منزل بورقيبة وتينجا وماطر. دعوا المواطنين إلى غلق المحلات مؤقتا أثناء مرور شاحنات التطبيب الحراري والالتزام بتوصيات المصالح الأمنية والصحية. أكدت أن العمليات هذه ما تمثل حتى خطر على الصحة العامة. من جهتها الإدارة الجهوية للصحة ببنزرت أكد أن الحشرة هذه هي غير سامة ولا تنقل الأمراض كما أنها لا تلسع الإنسان وأشارت إلى أن الإجراءات المتخذة تهدف أساسا إلى الحد من انتشارها والتقليل من الإزعاج اللي تسببته.
0: دقيقة نيوز دقيقة نيوز
1: شكرا لك ناهد. مبروك الجامعة التونسية المالار نحبوها تزيد ديما تطلع خطر جامعاتنا يلزم ديما يكونوا من الأوائل. هند الوسليتي رئيس المجلس المحلي بأريانا المدينة مشاو للنحلي كنا حكينا برشا مرات على منتزه النحلي أنا خاطر قريب لي ونمشي له أنا ولادي يعني حضرت على الانهيار كيش بدأ يتم من سنة إلى أخرى. تذكر قلنا كانوا فيه أكثر من 20 خدام ولو فيه 3 خدام يعني آليا رو حاشيكم التواليت ما عادش نجم تدخل لها القهوة سكر الألعاب فزدوا معناتها انهيار يتم تحت أعيننا للأسف ما نعرفش مسؤوليتكم.
3: والله نوفل شوف هنا كي تسأل
1: علاش تحكي كاني عمري ما نخليك تحكي تفضل خلي لي علاش انهيار انهيار قدم لعبة
3: انت تتكلم وانت تتكلم على شنو على منتزه عائلي يعني لنا باش نطلعوا صاروخ لنا باش نغزيوا الفضاء معناتها منتزه عائلي بشوية صيانة بشوية ترتيب باك بيحسها كوطني وحس متاع انه ترحم المواطن تخليه علاش اش فما تو انت قلت المجلس المحلي انا هنا نفرح علاش خاطر المجلس المحليه كدوره تحديدا المجلس المحليه هي صوت الشعب في المنطقه هذيك وصلت حكايه اللي انا منتزه النحلي كنت نسمع بيه حكايه هكا حكيت الحكايه اخرى
1: انا نمشي له اما ريت هندلوس ليتش قالت رغم الزيارات الرسميه السابقه يعني زاروه مسؤولين قبل
3: معنتها
1: يعني مشكلتنا زاروها ما بدلوا شيء
3: ما هو المصطلح اللي يمكن يتناسب مع قوة الحدث
1: شو في بالك منتزه
3: اهمال معناها اهمال علاش
1: رغم اللي العناية به بسيطة يعني والله والله لو كان يحلوا هكا خزنة للمواطنين لما المواطنين يتبرعوا ويجيبوا خاطر متنفس للمنطقة كاملة متنفس وعجبل هو حاجات ربي
3: بلاصة طبيعية جميلة جدا
1: بلاصة دوخ مع تسيناجي بلاصة وهو المنتزه الوحيد مازال فيه لبيب زوز صمبات لبيب مازالوا غادي
3: لبيب تلقى يحتاج بيه وبيروحه ومش لقيت
1: فما لبيب منهم يده مقصوصة تفضل
2: هو أنا
1: نمشي نعرف
2: منتزه النحلي نعرفه بالقداء لأني بحكم أني كنت نسكن غادي في المنطقة ذيك
1: وتحت فيه طيارة
2: تحت فيه طيارة فعلا طيارة مصرية
1: مصرية ما انت حياته حافلة. ليه والله
2: روح غادي موجود على عين المكان وقت تحت الطيارة
1: سنيجي رو أمور طبيعية وجبل رو حاجة تدوخ نعمة من عند ربي تدوخ والله.
2: شوف نوفل المنتزه هذا كيف وكيف بعض المنتزهات
1: أو المنزه
2: أو الحدائق
1: منتزه المنزه
2: لا مش نحكي لك على حتى منتزهات أخرى وحدائق أخرى اللي كيف كيف معناها زحف عليها الغول الإهمال والتقصير. منتزه النحلي اللي هو يمسح تقريبا حوالي 225 هكتار مش شوية
4: مش صغير
2: ويقع وكبير معناها وكتحل دليل السياحة التونسي هاي هاي المفارقة اللي تخلي معناها قلبك يوجعك. الدليل دليل الوجهة السياحية أو دليل معالم الطبيعية السياحية كتحل تلقى منتزه النحلي من بين الوجهات اللي موجودة وبالصور وكذا وشو يكتب لك يقول لك يعتبر منتزه النحلي أهم المعالم الطبيعية في تونس. نقرأ لك مرة الموجود هذا في الدليل
1: نعرف
2: في الدليل
1: احنا سيستمك فاهمين تمشي لهم الهومة ومش كتبين
2: ويقول لك فيه تنوع بيئي يخلي يعني مما يجعله يكون وجهة مثالية للسياح. ثماش نهار ريت سايح انت تدخل منتزه النحلي
4: بعد كل البعض
2: فماش
1: اما التوانسة راهو اقبال كبير التوانسة يمشيوا
2: لا يمشيوا التوانسة يمشيوا التوانسة اما هو معناها مصنف ضمن المعالم الطبيعية السياحية في تونس السياح ما يمشيولوش. ثم في سنوات سابقة كان المنتزه هذا عبارة على الرئة اللي تتنفس بها العاصمة او تتنفس بها ولاية ريانة لانه توا سكان ريانة وسكان العاصمة شو عندهم يعني كما موجود في العواصم الكبرى
1: المنزه اللي فيها منتزه مزيان وفيه سبور وكذا وفما النحلي زوز الكبار هذو
2: وين منتزه في المنزه
1: المنزه ورتينا
2: للشجر شفت حال القبه نتاع المنزه
1: لا لا
2: لا لا مش تحكي لك تحكي عن المنزه جبت المنزه
1: المنتزه اللي فيه الشجر وفوتينغيت وكذا
2: ما فيه مسلك
3: يمشوا فيه الرياضه مسلك
1: وفما باركور اي
2: المسلك هذا انا نعرفه مليح ومشيت ومارست فيه شويه مارس غادي المسلك الصحي في المنزه بعد في الليل ساعه ما
1: تمشيش في الليل النحلي للمنزه ما يمشيوش في الليل
2: يا نوفل تو انت
4: تحكي على
2: منتزه المنزه اللي هو موجود في قلب العاصمه وين ثم محطات المترو وين ثم يعني مناطق اهله بالسكان وين ثم الاستاد نتاع المنزه وين ثم القبه الرياضيه نتاع المنزه
1: المنزه قاعدين يقدوا فيه هاي
2: شو يقدوا فيه
1: فما ترافو بداو يصلحوا بداو يصلحوا
2: ما ان شاء الله
3: ينساش كي يفهموا فما
2: ما ينساش اي
1: فما ترافو
2: انا ما ريتش ترافو
1: لا نمشي انا فما ترافو ما نعملش فوتينغ ما نمشي
2: نرجع نرجع للمنتزه هذا منتزه معناها كانوا يمشيوا له يمشيوا له برشا التوانسه لانه هذاك المتنفس ويجوا صغارهم ورحلات ومخيمات. المشكل في تونس هو غياب الصيانه ثم سيمة بارزة عند البلدية وخاصة بلدية العاصمة هي الأهمال
1: الكل
2: الأهمال والتقصير. مش نعطيك حديقة أخرى تشبه شوية المنتزه النحلي اللي هي الحديقة اليابانية في شارع اليابان اللي
1: تونسي
2: الحديقة هذه مذهبية أدعو مسؤولي البلديات ووزير البيئة ومسؤولي وزارة البيئة
4: يدخلوا يشوفوا
2: باش يمشيوا يشوفوا الحديقة اليابانية اللي تعملت عام 2007 وكانت نموذج هي كانت ثمرة للتعاون التونسي الياباني والحديقة هذه ممولة من وكالة التعاون اليابانية بتقريبا حوالي 4.6 مليون دولار حديقة نموذجية ومن أروع ما تشوف برا شوفها توا الحشيش نابت معناها وحالة من الأهمال الوسخ تمشي معناها المفروض معناها
1: في كل اليابان أيه. لا في كل به باش نلخص خاطر عندنا برشا مواضيع سي نجيب بسرعه
2: لا برشا نزيد خاطر
3: نحب نزيد حاجه
1: اي به تفضل سيتو من بعد باش نحيوا
2: لا باش نعطي مثال ثالث واخير
1: هو جنينة الباساج
2: فوالا حديقه الحبيب ثامر انا يعني اللي المفروض معناها تكون معناها حديقه يمشيوا لها التوانسه العائلات الصغار وكذا برا شوفها تو
1: فئة معينة
2: جنينة العشاق معناها شو تلقى غادي اما الناس تتعدى عليها دو باساج اللي خلنا خاطر بحذاها محطة الحافلات الباساج ولا تمشي اخر العشيه تشوفك العرض معناها
1: واضح تخيل نسكروا
3: ننبسط شويه خاطر نجي دخل في حقل التجارب المقارنه وصل بينا اليابان اليابان جيب تعرفني
2: اي انا في موفريزير الحديقه اليابانيه
3: باه سيتي او سؤال بسيط لكل بلديه من بلديات بلدنا هل تصليح تواليت تنظيف حشيش
1: يفوت مليون في الشهر
3: لا مش يفوت هل يتطلب انتخابات بلدية سابقة الأوانها مثلا ونعملوا لها حملة انتخابية وفي الحملة الانتخابية نقولوا راو اللي باش ينجح يا مش يريق للتواليت متاع متزاهل
1: تخيل واحد في البرنامج الانتخابي والشاس مصلح
3: يا أخوي العزيز تقصير وظيفي
1: واضح
3: فما ناس خدمتها هكا وما خدمتش خدمتها
1: واضح قبل ما نخرجوا فاصل مصالح جهوية المحلي البارح قلنا خاطر ما تكلموش بوليت بنزرت حملات التضبيب الحراري بواسطة شاحنات مجهزة منزل بورقيبة وتينجا راو قالك حشرة ذي ماهيش تشبه للناموس وشويشة معناتها تشبه للناموس وما تضرش معناتها وما تسببش إسعاج بالعكس نجم تعيد عليك في العيد وتبوسك يعني المهم ما تقلقش
2: وعليش تنجد تو المدوات بالتضبيب الحراري
1: حكينا عليها
2: راو وقت المدوات راو
1: قلنا راو جام في فيفري مارس أبريل ماي ماكس واضح تراه نمشي وفاصل بعد نحكيو على الجرايد
7: سيف السنة كيما كل عام كوميكود رجعت لكم بسامر اكاديمي اللي باش توفر لكم دي زوبورتونيتي باش تتعلموا بايثون اي جينيراتيف ديفلوبمون جو فيديو ديفلوبمون ويب سايبر سيكيورتي وسوشيال ميديا وهذا الكل في 3 جمعات هكاو ما تفوتش اول سيسيون اللي تبدا نهار 8 جوان تلقاونا في تونس سوسه نابل قروان واون ليني زاده لاكثر معلومات كلمونا على 39 143 900
0: معك كل يوم الاثنين الجمعة من الصنهار المساعدين نو فلور تاني
1: يا مرحبا يا مرحبا وبالتوفيق للناس اللي تعدي باك والأهليهم 12 و4 يلا نعملوا طلع جرايد
0: في الجرايد في الجرايد
1: خبر دونك في الجرايد بعثة إيطالية إلى تونس كل حقيقة في 14 ماي مجلس الوزراء الإيطالي صادق على حزمة المهام الدولية الإيطالية عام 2026 في برشا دول من بينهم بعثة إلى تونس تابعة للحرس المالي الإيطالي الملف أحيل للبرلمان الإيطالي ناقشه لم يصادق عليه البرلمان دونك إرسال ما يوصل ل 22 عنصر من الحرس المالي الإيطالي تقديم الاستشارة والمساعدة التقنية الفنية والتدريب ودعم الحرس الوطني البحري التونسي دونك استشارة مساعدة دعم فني علاش قلت هكا معناتها ما فماش عمل
3: مصطلحات
1: أي. فماش عمل مساعدة دعم فني دونك لا يوجد في أي وثائق حديث عن صلاحيات أو حاجات باش يعملوهم نعاود نقول لهنا باش نوضح وفما برشا مواقع للأسف قالت صادق البرلمان قالوا كلام مش صحيح به استشارة مساعدة دعم فني هل صادق البرلمان الإيطالي؟ لا إلى حد الآن يجب عرضها على مجلس البرلمان المصادقة 26 و 27 ماي دراسة الملف داخل اللجان البرلمانية الصحافة الإيطالية دونك ما حكيتش على تونس لا لأنه في الوثائق مثلا هذه موجودة العراق الصومال وتونس وعشرات المهام الإيطالية الأخرى متواصلة في ليبيا البلقان الشرق الأوسط أفريقيا الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو معناتها ما هيش وثيقة خاصة بتونس دونك بعثة جديدة 22 عنصر تدريب ومساندة الحرس البحري الإيطالي برامج تدريب ومساعدة تقنية الحرس البحري التونسي

0: سياسوية معينة باش تعدي أخبار خليك أنت تشك تقول شو إيطاليا جاي لهنا
1: شو زاد الخليل يلزم زاد يلزم فما اتصال يلزم فما الخبر اللي يتعطى
2: اللي وقف سينيجي ماهوش خبر يستحق ينتشر راهو خبر روتيني
1: سامحني
2: يا أخي سامحني لو كان فما عشرة ما جايش طالعين لفرنسا فورماسيون يعطي الخبر هذا ماهوش
1: وقت اللي تشوف تشوف تقرا تدوينات وتقرا مقالات وتسمع حتى فيديوهات الناس تحكي معناها فما شكون اللي يحكي كما كنت نقول لك على وجود تشكيلات
2: انا ونهب نحكي وقبيلي قال يغزر هذا كتب البرلمان يصادق قلت له لم يصادق البرلمان تناقش نهار 25 و26 وفي اطار عام
0: البرلمان يصادق والقوات تتقدم
1: نفس الكلام اللي كان اللي تقال قبل في سنوات سابقه وفما فما شكون اللي قال فما قاعد عسكريه درشنوها في الجنوب التونسي ونفس الكلام تقريبا تقال على الاتفاقيه اللي تصحت بين تونس والجزائر ها درشنوها تواجد
2: حسيلوا الدول كلها احتلتنا واضح
1: سينيجي شكرا يلزم, لك. يلزم التوضيح يلزم المعلومه اللي توصل للراي العام
2: ما احنا وسيله تعليم دورنا التوضيح وضحنا معناتها تو بالايطاليه تدخل للسيت الكل البرلمان تلقى المعلومات الكل بصراحه منين جبتها من المعلومات موجوده اللي يحب يلقى المعلومات اللي يحب يلقى معلومات غلط يلقى معلومات غلط يلا فاصل نمشيو للموزايك 24
3: مونديال سنيم مع تيلي فانكن باش تسمع هيجة استاد تقولش عليك في الفيراج باش ترا كورة أقرب من اللي راوها في الجرادان وباش تعيش مع لاكسيون بتفاصيل ما يراها لا جوج دو توش لا حكم مع تيليفيزور كولي دي ميني ليد تيلي فانكن عندك كاليتي ديماج HDR 10 بلس عالمية وكاليتي صون دولبي اتموز يخليوك تتبع كل تفاصيل الماتش وتكون في الدار انت الفار تيلي فانكن 120 سنة خبرة ألمانية وبأعز السوم
4: كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سين 0W20 ذا تشالنج مي لا شارك معنا وادخل في القرعه وربح 2000 دينار كاربورون نستناوكم من 18 مايو 5 جوان في محطاتنا المشاركه ولا على الباج فيسبوك وكونوا من الرابحين اني اي سين 0W20 ذا تشالنج فيزي لا بيرفورمانس
3: ميديماك كل يوم السنه جمعه من السنهاي من الساعتين نو فلور تاني
2: يا مرحبا يا مرحبا يلا نمشي وتوال موزيك 24
3: موزيك 24
2: ان شاء الله ربي ينجحهم وربي يوفقهم خلينا نفرحوا شويه لجماعة الباك معناتها
5: امين يا رب
2: ان شاء الله وايش نقول لك مازلتوا صغار انتم وكل فجعه نتاع الاولياء ولدي صبيح قال لي وعلاش البو يقعد يستنى حتى لين ولده يكمل ونقول له مفجوع ما يعاود يرجع له نص النهار لا راهو مفجوع وراهو شعور قلت له كي تكبر تعرفوا حاجه غريبه راهو والله ما يجي 20 ولي قدم اللي سيق في يستناو لين بعد 4 سوايع
5: اي ديما هكاك وتحيه زاده فما للساده اللي يبداو حاضرين زاده فما انا عشت
2: حاجه برشا
5: الساده يمشيو باش يهزوا المورال لتلمذتهم اللي بون ماهوش باش يدخل يسال لكن يبداو واقفين لبرا باش يهزوا المورال والكل به
2: ثم فما اللي قريو يتيجوا يقولوا اللي قريناهم يلزم ينجحوا
0: وفما يودي فما
5: صحيح بعدها بنسبه نجاح 90% يا جماعه
0: جو عامت اللي عامت اللي هو عادي البقناش اللي حضرت عليه انا حتى التو هو اللي هو الامبراطور نتاع الدار شو معنى الامبراطور نتاع الدار مثلا عنده برشا اخوات وكنت ما تعملش الحس وكذا
2: نهار ويتشهى حاجه
0: تلقى البلاتو فيه انواع الماكولات اللي قريت عليها واللي ما قريتش عليها الكل تكون من هذيك
5: تحيه للجيل بالليل اللي خلطوا على
0: حب كبير نتاع نتاع عائله
2: الحب يخوف
0: للنجاح الاولاد نتاعها
2: تعرف تو ولات ميسي زي ما انت عم جايبها
0: فعلا ويحملك هذا الحب مثلا انا ماشي نعدي وانا نذكر في بابا نتذكر كيفاش وكيفاش خايفين تولي حتى تأثر عليك نفسيا تولي هكا إنسان ما تخايف تولي أنت نفسك خايف
2: يلا نرجع للخوف تفضل
5: الرعب
1: من الترانزيسيون تعطي ويلي صار
5: أنا ولاد جيل الاس ام اس في الباك تحية اللي يسمعوا فينا جيل البوق
2: حق أنا
0: والنتيجة بالبوق
5: أنا ويك اس ام اس
0: ويتقال اسمك ومازال ما قالش لا رفي زي لخوندرال أوه
2: ما جتني نادي الصباح نحكي شوية الكواليس قالت لي ماشي علينا قالت لي ريتو ماخو الباك عام 96 وانا كذا هكا بديت تضحك وكذا قلت لها بيدي ماخو الباك عام 96
0: انا مانيش باش نقول لك عام
2: وقتها بالبوق
5: خاطر نادي باك 2012
2: اي
5: بلاصه ما
0: كيف
2: انا بالبوق لحظه وتبدا تستنى اسمك يجي وريفيوجي
0: وقتها انا بلاصه معاكم باك 86
2: لحظه مالا السيزيام شكون انا نذكر معناتها سيزيام يهبطوا في الصباح شكون نجح في السيزيام
0: هي كان في الجرايد
2: اي طلعت في الجريدة
5: مش تعلقوا في
2: لا تقرا الجريدة تعرف راك
5: لا في الجريدة تلمون شوي
0: ما المدير
5: والله

0: انكدوت انكدوت والله مش تحكي انكدوت حاجه صغيره مره نقرا وقت على حمد المسبيع الله يرحمه معناها قبل كينجح في الفاكولتي اللي هدي نوير قرا اسمه في الجريده وعيط له انترتيان تلمون اللي كانوا يتخرجوا كانوا شوية فقرأ اسم حمادي بوزبيع في الجريدة وقتها يشوف شو لقاه معناه من متميزين عيط له انترتيا قبل
1: محلى محلى هاي محلى يلا نمشي وتفضل
2: هاي خلنا نمشي إن شاء الله نمشي اليوم الأربعاء ثلاثة أجواء كما كنا نقول تنطلق الاختبارات الكتابية للدورة الرئيسية برينسيبال الباك تتواصل الأيام 4 و5 و8 و9 و10 جوان الإعلان بتاع النتائج إن شاء الله باش يكون يوم 23 جوان الجاري وهذه بعض الأرقام والتفاصيل بخصوص دورة 26
3: بداية من اليوم الأربعاء 3 جوان تنطلق الاختبارات الكتابية للدورة الرئيسية للبكالوريا وتتواصل أيام 4 و5 و8 و9 و10 جوان على أن يتم إعلان نتائج يوم 23 جوان الجاري ويشارك في هذه الدورة 162,435 مترشحا منهم 83% ينتمون إلى المعاهد العمومية و12% إلى المعاهد الخاصة فيما ترشح 5% بصفة فردية في هذا السياق المدير العام للامتحانات بوزارة التربية محمد الميلي كان قد أعلن اتخاذ إجراءات استثنائية لفائدة عدد من المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا دورة 2026 تشمل تضخيم الخط لفائدة 132 مترشحا وتوفير مواضيع مكتوبة بطريقة البراي ل 54 مترشحا إضافة إلى تمكين 1127 مترشحا من ثلث الوقت الإضافي خلال الاختبارات ومدير عام الامتحانات بوزارة التربية يضيف أن 30 مترشحا سيجتازون الامتحان داخل المؤسسات السجنية فيما سيشارك 3 مترشحين من أطفال القمر في هذه الدورة
2: اليوم وزير التربية نور الدين النوري كان حاضر مع انطلاق الامتحان وقام بعدد من الزيارات لمراكز الاختبارات كان في جبل جلود كان في السجومي حي الزهور وغيرها يقول ويأكد على ضرورة توفير الإحاطة النفسية والصحية والبيداغوجية للمترشحين للمناظرة وضمان أفضل الظروف للأساتذة أيضا المشرفين على مختلف مراحل الامتحانات ولكن في خبر آخر نوفل في علاقة بالامتحانات و مهم جدا تمكنت وحدات منطقة الأمن الوطني
1: هذا خبر مهم سينيجي أهم خبر نعلقه عليه بالتوفيق لوزارة التربية الكل واليوم نهار عرس لوزارة التربية شكرا للوزير للأساتذة للمسؤولين كل إن شاء الله ربي يوفقكم ولكن
2: كما قلنا وحدات منطقة الأمن الوطني بسوسة المدينة مع مصالح شرطة النجدة وبعد عمل استعلامي تمكنوا من تفكيك وفاق إجرامي ينشط في الترويج وسائل غش إلكترونية موجهة لفائدة مرشح امتحانات البكالوريا العملية اللي تم تنفيذها البارح أسفرت على القاء القبض على 5 أشخاص من بينهم زوزة لامذة يستعدوا لاجتياز امتحان البكالوريا كما تم حجز عدد من السماعات لكيتس تم جلبها من ولاية المنستير حسب أكدوا مصدر مطلع لموزايك وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بشاب أصيل إحدى معتمديات ولاية سوسة والإبقاء على زوز لامذة بحالة تقديم فيما تم إبقاء زوز أشخاص أخرين في حالة صراح
1: دونك ربي يوفق هذوما معناتها هذا اللي دعينا له وحتى ريت كي وعلاش حاطينه كي يخرج الخبر ينجم يخوف حتى ناس أخرين
4: ينجم يخوف ويخرج الخبر زادة تفهم اللي تم استماع للمطالب المتكررة اللي قاعدة تخرج من وسائل الإعلام تخرج من الناس يهودي يزم
1: احنا شيحنا لهم ريقهم عن جماعة
4: عملنا لهم مركاج هذو مجموعة الوفاقات
1: في العلوش ما نفعش في الفوز كم
4: فعش مو كل موسم عنده موسم دوا ولاو يتاجروا في الكوبيات وفي الوراق هذوكم هم النفس بتخام بالك شي هم تعال عليه ما نعرفش كل ميسرة كل ميسرة كل ميسرة تخام وفاقات
1: جماعتين أخرين في الكرموس
4: كل ميسرة تلقى وفاقات إجرامية بالطبيعة بالحق معناتها هنا تحية رجال الأمن
1: يعطيهم الصحة
4: والفرحة اللي فرحناها في بداية الحصة متاع الباك وإن شاء الله نستناو نجاح التلامذة والإيجابي الكل ما يقعد إيجابي إلا ما نكون الظواهر هذه التي تحيط بالشهادة التونسية وتحاول تشوه الشهادة التونسية وتحاول تضرب مصداقية الشهادة التونسية يلزم يتقضى عليها قضاء مبرما
1: واضح أنا قلبي على أولياء زو سلام ذلك في حال تقديم. أنا أكيد متأكد الولي راهو فرحان ويستعد ولده باش يعدي الباك يلقاه في هكا في عصابة. الولي أكيد راهو مصدوم وأكيد راهو مسكين ما عملش ما يخلي ولده، ولكن للأسف برشا تلام ذا كما طلبة كما أنا موجود في العام كل يحبوا الحلول السهلة. سينيشي
5: صحيح ثم الغالب كما تلقى فما ناس تخدم معناه وتحضر ويكلت ويتعب ويجتهد معناه، إن شاء الله ربي ينجح الناس كل معناه كل تلميذ تعب ويجتهد إن شاء الله يلقى النجاح ومعناه والتفوق كما تلقى للغالب معناه هذا موجود معناه كل عام قاعدين نشوفه فيه معناه ثم تلميذ الغالب معناه يمشي لك ثنية هذيك ثنية الفوسكا ويلوج ويلقى للأسف الشديد يلقى شكون اللي حاضر جاهز يستنى فيه
4: متعاهدي الحفلات
5: بالتكنولوجيا المتطورة
1: غش على روح ما تهبطش على نات يعني اسرق بالسرقة هي. يعني انه يوصل يهبط النونس يعني فما ثقة دونك باهيك الامن يشدهم ويزيد يشدوا ثلاثة اربع اخرين باش يكونوا درس يسرق بالسرقة على الاقل معناتها شنو تجي تبيع تقول لي جاب فاسكيو على الانترنت
0: نفاجئك بحاجة فيزا مش طول امشي فما امشي. حاجة تتبيع خلزة في تونس موجودة في المابس
1: ليه؟
0: واضح ما نمشي نقول ايش نيه ثم حاجه تبيع خلصه لازمها رخصه باش تبيعها
1: اي
0: فتتبيع موجوده في المابس تحل المابس
1: يقول لك انا نبيع
0: لهنا ما انا مقيت سيد مشى لجوجل وحده قالوا ماني موجود ويخدم
5: يخدم
0: سيد موجود في المابس
1: جيستو ماي هذا هو شنو نقصده لابد من اي
5: شوف الغالب احنا معناها يبقى الحل الامني اللي هو معناها مفروض معناها الظاهره هذه معناها تقضي عليها الوزاره اللي هي وزاره التربيه باداراتها الجهويه بمعناها عمل وزاره التربيه معناها في مكافحه الغش يقف عند الحدود الاداريه ويحميه الامتحان حماية الامتحان بون قاعدة تقوم به وزارة التربية حتى
1: كما
5: ولو كان يكون
1: جروسو مودو كما يجب أيه معناتها ماناش كيما الدول اللي يبدأوا الامتحانات يخشوا
5: أما هل العصابات هذه راهو تتكفل بها وزارة الداخلية
1: لا
5: والأمن فما لا قاعدين يشدوا قاعدين فما ورا مش هذه بركة راهو فما حالات قبل صارت وتم كشفها من قبل الوحدات الأمنية وأمن شرطة وحرس وفما يعني فما قضايا فما والعديد منهم تحالوا قدام القضاء وفما احكام سجنيه صدرت عليهم دونك به يعني الحقيقه ما يعني انا واحد من الناس نحس بحاله من الارتياح نقول صغارنا اولادنا جيلنا ابنائنا على الاقل مازالوا في مأمن
1: واضح معناتها حتى انت كتلميذ تتغشش اما رو والله لمصلحتك ولمصلحه التعليم وكل شيء ترى في دقيقتين خلينا نحكيو منطقه سيدي عاشور مولاي نابل مهم برشا هذا الموضوع تفضل
2: اي نحكيو على تصريح ممثل لوزاره الداخليه المسؤول عن نقطه تجميع المهاجرين غير النظاميين يقول انه الوزاره شرعت منذ أربعة اشهر في تجميع المهاجرين من دول افريقيا جنوب الصحراء الراغبين في العوده الطوعيه لبلدانهم الاصليه يقول هذا استجابه لطلبات عدد منهم من اللي واجهوا صعوبات في التنقل إلى ولاية صفاقس وين موجود مخيم الاستقبال مخصص العملية هذه واللي حكينا عليه واللي كان استقبل نهار ثلاثة مثلا 81 شخص من راغبين في العودة الطوعية.
6: قمنا بتجميع الأفارقة اللي راغبين في مرحلة أولى قمنا بحملات تحسيسية في تونس العاصمة نظرا لأنه الطلب على العودة الطوعية احنا في الأساس المخيم متاعنا كما تعرفوه في النقطة الكيلومترية 21 من ولاية صفاقس طلق من منتصف جوان 2025 بعد الحملات الأمنية اللي صارت في المخيمات وكان على أساس باش يكون تواجد في ولاية صفاقس تحديدا معتمدية العامرة عنا أربع شهور احنا توم اللي بدينا في تجميع الأفارقة في ولاية تونس العاصمة ونابل سوسة وكامل تراب بلاد تونسية بدأت العملية بداوا يتصلوا فينا عباد انه هما في تونس ما نجموش جيوا لصفاقس بحكم انه سكر عليهم المويان دو ترانسبور صعيبة عليهم وكل شيء دونك وزارة الداخلية بدرت الفكرة انه علاش ليه نعملوا نقطة تجميع للراغبين في العودة الطوعية لبلدانهم في تونس بعد يتم نقلهم الى صفاقس علاش صفاقس تحديدا خاطر صفاقس هي فيها المخيم نتاعنا غاديكا متواجد غاديكا يتم تجميع الافارقة غاديكا اللي بعديك ندخلوا في البروسيدور عندنا زملائنا غاديكا اللي يقوموا بالاجراءات نتاع الترحيل نتاعهم العودة العودة نتاعهم طوعيا. في الحافلة عندنا 58 حاليا مهاجر غير نظامي راغب في العودة الطوعية لبلاده، هذوما باش يتنقلوا إلى ولاية صفاقس تحديدا إلى المخيم العامرة لإتمام إجراءات مع زملائي غاديكا للعودة الطوعية لبلدان.
1: واضح دونك الداخلية قاعدة تخدم. الخبر نقولوه يلا كلمة كلمة سي نجي وسي خليل، اللي فما برشا إشاعات وبرشا كلام صحيح يعني خبر نحكيو فيه بكل
4: والأصح أنه الخدمة اللي بدأتها وزارة الداخلية مع الأحمر مع الأطراف المداخلة كانت موجودة على مستوى النقطة كيلومتر 21 في البلايس اللي تهمش بنيانة والعامرة، بدأت تتوسع، بدأت المهاجرين غير نظاميين يحكيوا لبعضهم، بدأوا يقبلوا، خرج زوز رحلات قبل العيد، زوز رحلات منظمة يمشي للخيمة هذيك يحضروا له الوثائق نتاعو، الحاجات الأساسية الكل يقوموا بها، يخرج للتسوق، يعني حاجة منظمة على الأخر وحاجة تشرف تونس في نهاية الأمر. راهو الهدف من وراء مقاومة الهجرة غير النظامية هو أن الوضعيات غير القانونية لجيل تونس تنجم تعمل لنا أزمة. الحل متاعها هو أنه كل واحد ما عندوش إقامة واضحة يزم يمشي يرجع لبلاده.
1: واضح سينيجي.
5: قبل ما نعطي معطيات وأرقام على التعاطي التونسي مع هالملف هذا، الملف المعقد، الملف الصعب، الملف اللي أثار جدل كبير، نحب نوجه تحية خاصة للحرس الوطني. عملية نقل المهاجرين من أفريقة جنوب الصحراء من مركز التجميع في تونس العاصمة ونقلهم إلى المخيم الكيلومتر 21 في منطقة العامرة في صفاقس، ثم نقلهم من المخيم إلى المطار، مطار تونس قرطاج، لتأمين عودتهم الطوعية إلى بلدانهم الأصلية، عملية ماهيش سهلة.
1: أي فرجيل
5: راهو اللي يتخيل أنه حكاية بسيطة وكذا، لا، عملية صعبة. أنا شفت تبعتها، عينتها، عينت كل مراحلها. إلى حد اليوم مش نعطي رقم، إلى حد اليوم فما تقريبا حوالي أكثر من 4000 مهاجر جنوب أفريقي تم يعني تأمين عودتهم إلى بلدانهم الأصلية طوعيا بمعنى برغبة منهم. هذا في سياق المجهود اللي تقوم به الدولة التونسية، يعني تأمنوا وزارة الداخلية، يتم تجميعهم هنا في العاصمة ثم تزم المخيم العامر. علاش مخيم العامر؟ لأنه غادي يقوموا بالإجراءات والترتيبات الإدارية متاع العودة متاعهم. هذا يتم بالتوازي مع المجهود اللي قاعدة تقوم به المنظمة الدولية للهجرة بالتعاون مع الهلال الأحمر التونسي، واللي لحد اليوم تم تأمين أكثر من 20,000 عودة طوعية للمهاجرين إلى بلدانهم الأصلية. دونك العمل هذا عمل متواصل، ثم مجهود قاعد بمبادرة من الدولة التونسية، وثم المجهود اللي تقوم به كما قلت لك المنظمة هذه. عام 2022 نوفل كانت تم تأمين عودة تقريبا حوالي 1614 مهاجر، العدد بدأ يزيد سنة عن أخرى، عام 2023 2557، 2024 7250، عام 2025 عملوا 8853. وكما أكيد ما حكيناك نهار على تصريحات وزير الخارجية التونسي محمد علي النفتي، قال نطمحوا من هنا إلى الفترة القريبة القادمة باش نأمنوا عودة 10,000 مهاجر من أفريقة جنوب الصحراء. هذا فيما يتعلق بمجهود الدولة، يعني المبادرة الإنسانية، إلى جانب العمل المتواصل متاع لويام المنظمة الدولية للهجرة. دونك التعاطي مع الملف يعني هذه مشاهداتنا ومتابعاتنا، قاعد يتم بشكل سلس وفي ظروف إنسانية. ما ثماش مشاهد متاع تعسف ولا
1: مهم جدا هذا، لأنه الناس كل تراقب
5: اللي كان توا وقت اللي الدولة دخلت، ودخلت المنظمة الدولية للهجرة، ودخل الهلال الأحمر التونسي. دونك تعاطي مع الملف هذا أصبح تعاطي إنساني، تعاطي وفق القوانين القوانين سواء القوانين التونسية أو القوانين الدولية اللي تنص على احترام الكرامة وذات البشرية.
1: واضح. دونك نرد بأن في التعامل تونس قاعدة تتصرف بطريقة احترافية كبيرة. تراه نمشي في آخر في الصميم. يلا هذه في الصميم. في الصميم قدام المرايا سي خديجة.
4: قدام المرايا. قدام المرايا لأني ربما اخترت مدخل غير تقليدي وثم حدث خسارة أمس ومحاكمة. محاكمة صدرت عليها أحكام في قضية تسمى قضية الجهاز السري. القضية الأخطر تقريبا في جملة القضايا اللي تعلقت ربما بالعشرية، القضية الأخطر لخطورة ما جاء بها. فقلت أنا القضية هذه مش نعلق على أحكامها لأن أحكامها مش مولات القضاء، ومحكمة الاستئناف ربما تخفف الأحكام أو تقوي الأحكام. هذه مسألة مانيش باش ندخل فيها بالكل، لكن حبيت نقول ربما ناخذ قدام مراية التاريخ ونقول اللي كلمة جهاز سري ماشي جديدة علينا. كلمة جهاز سري عانينا منها الويلات. كلمة جهاز سري البلد الآمن المستقر اللي اسمه تونس مثلا قام في 2 أوت 87 على حدث ما استنسناش به. أنا أخطي تديون عمري 20 تقريب ولا معناها، ورغم تديون وعامل فيها ثوري ونحب العالم ونحب الأممية، ندهش كي نلقى واحد عامل قنبلة في وتيل. ما يعني تفجيرات 87 كانت تعني، وأنا منأكد لك أنه حتى طلبت الاتجاه الإسلامي اللي يقرأوا معايا في منوبة 99% منهم ما يعرفوش اللي فما قنابل، واللي الحزب متاعهم ربما عنده يد في تجنيد عباد خارج الإطار التنظيمي. هذا وشنو معناه الجهاز الخاص. فكانت الصدمة هذيك، وكانت بعدها حدث سمعنا به كيفاش حزب سياسي يعمل جهاز خاص. شنو معناه جهاز خاص؟ مثلا نعمل تقييمات نجمر شكون موجود في المؤسسة الفلانية الحساسة، وفي المؤسسة الفلانية الحساسة، وعلى أساس هذا تعملت محاولة أخرى لقلب نظام الحكم كان مبرمج لها يوم 8 نوفمبر 1987 وسبقها زين العابدين علي بن هار. نمشي جهاز خاص. جهاز خاص شعمل عام 91 اللي يقرأ يقرأ واللي يخدم يخدم. عملية حرق مقر باب سويقة متاع التجمع الدستوري واحتراق شخص إنسان تونسي معناها حتى الموت. شنو اللي كان واحد؟ كانت العمليه ونجموا الناس كل نحيله، مش انا نتكلم خاطر انا ديما كلامي محمول على الايديولوجيا وكذا. يرجعوا لسي كريم عبد السلام اللي هو كان مشارك في العمليه واللي اعترافاته دونها وافاداته دونها في كل اذاعات تونس. وين تحل فيديو كتب كريم عبد السلام تخرج؟ شنو كانت عمليه خارج التنظيم الرسمي، ولكن كان التنظيم جند فيها قصر اغلبيه عمرهم 16 و17. والعملية تنظمت كما قلنا خارج الإطار هذا، وأحثت رعب وأحثت للتوانسة حاجة ما ناش مستنسين. يعني طبيعة المجتمع التونسي والجسم المجتمعي التونسي مش مستنس. قعدنا في نفس العام 91 عبدالله القلال اللي كان وزير داخلية عمل ندوة صحفية متلفزة استعرض فيها كمية من الأسلحة وأورغاني جرام كامل يبين لك كيفاش العقلية الاختراقية، بمعنى أني راني عندي التنظيم اللي نقابل به الناس ونعمل به الحفلات والمهرجانات، وعندي تنظيم آخر ورا وقتها أورغانيغرام. من جملة أنا نقول لك معناها من قوة اختراق الأجهزة أنه ظهر الكاتب العام متاع طلبة التجمع الدستوري الديمقراطي وقتها ظهر في حزب آخر ويخدم في الاستعلام. وتعدينا الأمور هذه فعلا. خاطر عليش وقلت تعدينا الأمور هذه؟ لأنه بعد 2011 حاجة أخرى. أنا نقول اللي صار قبل 2011 كان حزب يعتبر نفسه مقصى وشاف أن وسائل دفاعه على نفسه تتم من خلال الأجهزة ومن خلال عمليات العنف كما صار في مصر منذ العشرينات اللي قتلوا فهم النقراش وكله إيه أجهزة خاصة. لكن عندما تتحول إلى حزب في الحكم أنت تحكم، مش تستحق الوش عم في تنظيم خاص. أنت تحكم المؤسسة الأمنية موجود فيها، أنت عندك وزير داخلية فيها، مؤسسة متاع العدل عندك وزير العدل فيها، اش تعمل غادي؟ هذه قضية الحال اللي نحب نقول فيها كلمتين. أن انطلاقها هو وجود وثائق عن شخص من غير ذوي الصفة. كاري بلاصة مموهة مدرسة لتعليم السياقة، كرادن 14 كردونة وصلوا منهم 4 وتخباوا 10 أو 3 مو 10 في الغرفة السوداء. وعندما كشف اللثام عن الغرفة السوداء في 2018 يعني فضايع نوفل. يعني أنا أستطيع أن أقول أن ما تحتوي هذه الوثائق اللي هي موجودة واللي لجنة الدفاع عن الشهيدين مشكورة أيضا خدمة عليها أي. وصلتها إلى قطب مكافحة الإرهاب في 22. هذه الوثائق توريك كيفاش شخص في نفس الوقت وأقل شيء نعطي معطى من المعطيات اللي طلعنا عليها، في نفس الوقت يكلم أبو بكر الحكيم اللي هو منفذ مباشر لعملية اغتيال البراهمي ومعناه وأنصار الشريعة، وفي نفس النهار أحداش المكالمة مع قيادة مركزية في حزب، وهنا بدأت الليان تتربط ما بين مجموعة التنفيذ ومجموعة التخطيط والقرار ومجموعة الرصد والمتابعة، وكشف اللثامة عن أن هناك من يفكر دائما خارج صندوق المجتمع التونسي والفكر التونسي، حتى وهو في السلطة ما عندوش ثقة في العباد، يسمى يعمل البوليسية الخاصين متاعه. وهنا تونس عليه سماوة كلمة الأمن الموازي، لأن عناصر غرستها الحركة السياسية اللي هي حركة النهضة وقتها، وما هذا هو اسمها الغالب، غرستها في وسط الأجهزة باش تخدم بها أدوار أخرى غير دور حماية الأمن التونسي. وبالتالي اليوم أنا نقول الحكم إن شاء الله يكون منصف، والحكم راه مرشح لأطوار أخرى، والقضاء راه عنده مطلق الحرية في أحكامه وفي أنه يسيب هذا مشد هذا، هذا ما يعنينا حد شيء. لكن فما جملة واحدة نقولها، ما قاله التونسيون، فما برشا ناس وقتها سخروا منهم، وما قاله التونسيون حول اختراق المؤسسات، وما قاله التونسيون حول الليان بالإرهاب وبعض الحساب السياسية، لم يكن مجرد خيالات، بل أصبح الآن بالوثائق حقيقة. إن شاء الله نتعظوا منها، والله لا يورينا تنظيمات سرية، والله لا يورينا مشاكل في المستقبل.
1: واضح، شكرا لك خليل سينيجي.
5: يست بعض المعطيات على القضية هذه اللي صدرت فيها الأحكام بالسجن البارح، اللي تعرف بقضية الجهاز السري، ولو أنه القضاء عنده تكييف قانوني آخر، لأن القضية الأحكام اللي صدرت استندت إلى جملة من الأحكام المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، جرائم تكوين وفاق إرهابي والانضمام عمدا داخل التراب التونسي لوفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية، ووضع كفاءات وخبرات على ذمة وفاق إرهابي، يعني وجرائم إرهابية أخرى اللي هو معناها المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب. نحب نشير لأنه الملف هذا راهو ماهوش مجاش من مجاش صدفة، ثم عمل كبير قامت به هيئة الدفاع عن الشهيدين في قضية شهيدين شكري بالعيد ومحمد البراهمي الله يرحمهم، عمل كان عمل مذني
1: شد صحيح،
5: والصعوبات اللي لقاوها والهجمات اللي تعرضوا لها والهرسلة اللي وصلت إلى حد التهديد بالقتل. نتذكر فما محامين في هيئة الدفاع من المحامين اللي نعرفه مالا معناها فيهم حتى بعض الأصدقاء اللي معناها فما كلام ما كانوش نجموا يحكيوه، وفي وقت من الأوقات يعني كان ثم تحس أنه فما تواتر، ما كانش فما حتى حماية أمنية، حماية أمنية لأعضاء هيئة الدفاع، وكانت الأيدي معناها على القلوب على خاطر ما كانش فما تجاوب من وزارة الداخلية. ثم نحب نشير زادا إلى أنه القضية صحيح الشكوى رفعتها هيئة الدفاع في ما يعرف بالجهاز السري، وتتذكروا أكل الغرفة السوداء والكميات الكبيرة من الوثائق. أيضا النيابة العمومية رفعت أيضا الشكوى، والتهم اللي توجهت آنذاك معناها في الشكوى هي التورط في اغتيال شكري بالعيد ومحمد البراهمي اللي رحمه، وممارسة التجسس واختراق مؤسسات الدولة، واتهام بعض قيادات حركة النهضة اللي تحكم عليهم البارح، فيهم اللي موقوف، فيهم اللي هو بحالة فرار، اتهامهم بتسيير هذا الجهاز السري والإشراف عليه. الجهاز هذا كان عنده علاقة بعمليات اغتيال، وأيضا بمخططات لاغتيال شخصيات سياسية وقضاة وأعلاميين. الجهاز كان بالحق معنا وقت اللي تم كشفه كان بمثابة يعني صدمة حتى للتوانسة.
1: صحيح.
5: تتفكروا مليح يا نوفل سمحني، وقت اللي هيئة الدفاع كانت في ندوات صحفية وكانوا يقرؤون في التقارير متاع التجسس، تقارير مخابرات معناها تقريبا مش مخابرات المؤسساتيه نتاع وزاره الدفاع ووزاره الداخليه، لا تقارير استخباراتيه ومتابعه لسيقه لاشخاص.
1: ملف كبير وضحناه لانه ساعات العباد يحبوا يخلطوا. سيف الدين مهري قدم الاخبار. شكرا سي نجي، شكرا سي خليل، حكيتوا معنا في برشا مواضيع اليوم لاكتواليتي برشا. يلا نرجع لكم بعد الاخبار.
7: فرعون مع ليتر حالي.
8: التحايل عند بيع وشراء السيارات المستعملة، هل كنت ضحية للتحايل وقت شريت سيارة مستعملة؟ كيفاش كانت تجربتك وهل نجمت تسترجع حقك؟ شنية أهم الحيل وليفيس كاشي اللي ممكن التفطن لهم بعد شراء سيارة مستعملة؟ وهل التحايل هو فقط عند إخفاء عيوب كبيرة في السيارة وإلا ممكن يصير تحايل في العقود وغيرها عند البيع والشراء؟ كيفاش تحمي روحك من الزغناك وقت اللي تحب تشري اون فواتور دوكازيون؟ شنو أهم الحاجات اللي لازمك تثبت فيها والحاجات اللي لازم تتفاديها وتمثل سفرات انذار او ناقوس خطر؟ وفي حال تعرضت للتحايل كيفاش تسترجع حقوقك؟ بحضور خبير ان اكسبير ان اوتوموبيل ومحامي نحكي على الجانب التقني والقانوني في فروم.
9: كارثة كبرى تعيشها المجتمع التونسي لدرجة أن التحايل أصبح خبز يومي. أهم حل بالنسبة لي أنا هو أنك يكون معك إن كونيسور، إن ميكانيسيا اللي أنت قاعد تتعامل معه وعندك ثقة فيه، يكون هو مرافق ليك لعملية شراء السيارة. سينو بتتعرض لعملية تحايل، خطر التحايل في عالم السيارات ولا فن. بعد تنجم تراها السيارة أون بونيتا وبعد تقرا حكايتي مطلوب في الكهرباء يا إما تعرضت لعملية تحايل.
10: صاحبي وقريبي كل شيء، مثلا خذي مرة كهرباء، الراجل قال له أنا نمشي أنا نعمل لها المعاينه، امشي معها بالثقه نهار تجي باش يبيعها يلقاو نمره الشاسيه هذيك مضروبه.
8: التحايل عند بيع وشراء السيارات المستعمله موضوعنا في فورم نهار الاربعاء.
7: كنت حاب شاركنا رايك ولا تجربتك، كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورم مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين للجمعه من الماضي ساعتين للاربع متاع العشيه، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورم باي موزايك فام. الأولى في تونس.
11: تحلم تحل ولا تجدد الريستورون تاعك وتولي شيف ناجح ومشهور؟ مع فريغو تكنيك حلمك يتحقق ويدوم. فورك ولا فريتوزك بجودة وصوب كيفهمش اثنين، وبالسيرفيس ابريفونت والبياس دوريجين ديما مضمونين. مع شركائنا في التمويل التسهيلات توصل 5 سنين، انت عليك بالحركة وفريغو تكنيك تجيب لك البركة. وباللي زوفر على الفيسبوك المدوك
7: فريغو تكنيك، تجهيزات المقاهي والمطاعم والنزل 71 116 220. راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
12: مستمعي إذاعة موزايكا فام تحية طيبة. إنجاز أول عملية زرع لجهاز تنظيم ضربات القلب بدون أسلاك بالمستشفى الجامعي الهادي الشاكر بصفاقس. ويتميز هذا الجيل الجديد من أجهزة تنظيم ضربات القلب بكونه يزرع دون الحاجة إلى أسلاك داخلية، مما يقلل من المضاعفات المرتبطة بها، إضافة إلى تمتعه بعمر افتراضي قد يصل إلى 20 سنة، مع إمكانية سحبها واستبداله عند انتهاء فترة عمله وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الصحة. انطلاق العمل بوحدة مكافحة الإدمان بالمستشفى الجامعي الحسين بوزيان بقفص اليوم، وهي الأولى من نوعها بجهة الجنوب الغربي، بهدف توفير رعاية صحية ونفسية للمرضى ومساعدتهم على التعافي والاندماج الاجتماعي. وتضم هذه العيادة عددا من الاختصاصات على غرار الطب النفسي للأطفال والكبار واختصاص معالجة الإدمان مع وجود مختص اجتماعي وتربوي. عدد من حاملي شهادة المؤهلة التقنية السامي يطالبون خلال وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس نواب الشعب باردو اليوم بإدراجهم ضمن الأوامر الترتيبية الخاصة بالقانون عدد 18 المتعلق بالانتداب الاستثنائي في الوظيفة العمومية. والمحتجون يؤكدون أن شهادة المؤهلة التقنية السامي تعد شهادة عليا مناظرة لمستوى بكالوريا زائد 2 وصادرة عن وزارة التربية، وتندرج ضمن المستوى الرابع من السلم الوطني للوظائف، معتبرين أنهم يستجيبون للشروط المعتمدة للانتداب الاستثنائي على غرار بقية خريجي التعليم العالي. فاطمة ترابلسي ممثلة مجموعة من خريجي المؤهلة التقنية السامي تقدم أكثر تفاصيل في تصريح لزميلة بشرى السلامي.
13: اليوم وقفة سلمية قدم مجلس النواب، شهادتنا شهادة مؤهل تقني سامي، شهادة عليا منظرة، هي بكالوريا مع 2 صادرة عن وزارة التربية والتكوين، تابعة للمستوى الرابع من سلم الوظائف الوطني، ومن حقنا الاشتغال بنفس الخطط التي تستوجب شهادة في ختم المرحلة الأولى من التعليم العالي. نستجيب لشروط الانتداب الاستثنائي كيف خريجي الجامعات واللي هي العمر اللي فات 40 سنة وأقدمية الشهادة اللي وصلت 20 سنة والحالة الاجتماعية لكلنا من عائلات معوزة وعددنا ضئيل ما يمثلش عبء على ميزانية القانون 18 ديجا مذكورين في القانون 38 للانتداب الاستثنائي بالاسم محطوط فيه اللي أصحاب شهادة مؤهل تقني ثاني معنيون ولكن في القانون 18 تم بعض الآراء اللي قالوا أنه ناناش معنيين به رغم أنه أغلب النواب قالوا لنا راكم معنيين ولكن باش نحيو هاللبس نحن نحبوا نوجهوا نداء لسيادة رئيس الجمهورية سيد قيس سعيد نحن نطلب من سيادتك أنه تشملنا العدالة الاجتماعية ويقع إدراج أصحاب شهادة مؤهل التقني الثاني بالأوامر الترتيبية للقانون 18.
12: في شأن الدولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي منخرط في المفاوضات بين واشنطن وطهران مشيرا إلى أنه قد يلتقيه في مرحلة ما. وأوضح ترامب أن الموقف مع إيران يتطور بسرعة وسيكون جيدا جدا وفق تعبيره. الجيش اللبناني يعلن إصابة ضابط وجندي في استهداف مسيرة إسرائيلية لعربة عسكرية على طريق دير الزهراني في النبطية. في وقت تتزايد فيه التوترات الأمنية في أوروبا كشفت تقارير عالمية عن مشاورات أمريكية لتوسيع نطاق انتشار الأسلحة النووية داخل دول جديدة من حلف شمال الأطلسي. فما خلفيات هذه الخطوة وما الذي تعنيه للدول الأوروبية ولتوازنات الردع في القارة في تقرير غفران العكرمي.
14: في خطوة تعكس تصاعد المخاوف الأمنية في أوروبا كشف تقرير نشرته صحيفة فاينانشال تايمز عن مشاورات أمريكية بشأن إمكانية توسيع انتشار الأسلحة النووية داخل دول جديدة من حلف شمال الأطلسي. منذ خمسينيات القرن الماضي تحتفظ الولايات المتحدة بأسلحة نووية تكتيكية داخل عدد من الدول الأوروبية الحليفة أبرزها ألمانيا وإيطاليا وبلجيكا وهولندا وتركيا والمملكة المتحدة تبقى هذه الأسلحة تحت السيطرة الأمريكية لكنها قد تستخدم في حال اندلاع حرب وبموافقة واشنطن. اليوم يدور النقاش حول توسيع هذا الانتشار ليشمل دولا أخرى خاصة في الجناح الشرقي للحلف مثل بولونيا وبعض دول البلطيق القريبة من الحدود الروسية. ولا يتعلق الأمر فقط بتخزين قنابل نووية بل أيضا باستضافة طائرات أمريكية قادرة على تنفيذ مهام تقليدية أو نووية وهو ما يعرف بمفهوم القدرات المزدوجة. وتأتي هذه المشاورات في سياق توترات أمنية متزايدة في أوروبا وفي ظل دعوات أمريكية متكررة لحلفاء الناتو لتعزيز مساهماتهم الدفاعية وتحمل جزء أكبر من أعباء الأمن الجماعي. ورغم أن أي اتفاق جديد لا يبدو شيكا في الوقت الراهن فإن مجرد طرح الفكرة يعكس تحولا في التفكير الاستراتيجي داخل الحلف ويؤكد أن ملف الردع النووي عاد بقوة إلى صدارة الحسابات الأمنية الأوروبية.
12: إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الأخباري قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايكا فانفونات والمشوار يتواصل مع كامل فريق برنامج ميدي ماج. إلى اللقاء.
7: الأولى في تونس. ماغ ميدي ماغ كل يوم الثلاثاء من الصباح للمساء. ماغ مع نوفل ورداني.

0: عندنا في الور تاني.
1: يا مرحبا مرحبا، رجعنا في الساعة الثانية هذه ميدي ماج على موزايكا فيم. ما فاتك شيء باش نشوفوها بعد شوية، ولكن حل الدوسي.
0: حل الدوسي،
1: حبيت نعمل شوية تشويق. يلا التجارة الإلكترونية.
2: صحيح، عالم كبير أنا في الحقيقة، عالم كبير. خلينا نحكي أرقام الساعة، نحكي على القيمة التجارية الإلكترونية عالميا. حبيت جست نحط الأمور في إطارها شوية باش نفهموا مارشي هذا قديش يمثل اليوم في العالم والأبورتونس متاعه في القارات الكل. نحكي اليوم على أكثر من 6 تريليون دولار سنة 2024، مع توقعات بارتفاعها إلى حدود 8 في 2027. تزيد الاعتماد على التسوق عبر الإنترنت والدفع الرقمي كبير برشا، خاصة نحكي هوني على كوفيد 2020، واللي بعده عرف الإي كوميرس نقلة نوعية وما وقفتش حتى بعد ما وفيت البانديمي، ولكن تواصلت على اللون هذايا وليت أمور عادية عند عديد الناس وعديد الدول، وعوضت التجارة العادية اللي نعرفوها احنا. اليوم نحكي على 20% إلى 22% من إجمالي مبيعات التجزئة العالمية، يعني الفونت بار ديتاي من 20 إلى 22% تصير على التسويق الإلكتروني. تتصدر أسواق كما الصين، الولايات المتحدة الأمريكية بتبيع ذوما لدوجيون اللي نعرفوهم في الإي كوميرس بأكثر من نصف حجم المبيعات الإلكترونية عالميا. والبيانات تقول زادة أن عدد المتسوقين عبر الإنترنت تجاوز عتبة 2.7 مليار شخص حول العالم، وهذا يزيد يأكد مرة أخرى والأرقام أحسن دليل على التحول الكبير متاع الاقتصاد العالمي اليوم نحو الرقمي. ولكن في تونس شنية الأمور؟ نوفل، في تونس عنا آخر كلام، آخر أرقام.
1: أنت ملي قلت ولكن
2: نستدرك وحدي.
1: فهمينك ويمشي.
2: نستدرك وحدي.
1: ملي طورنا ولكن
2: طورنا، رأى القارة الإفريقية قاعدة تعمل في خطى مهمة في المجال هذايا. البارح مدير تنمية التجارة الإلكترونية والاقتصاد المادي في وزارة التجارة خبيب الحضري أكد في تصريح أنه البنك المركزي أعلن في آخر إصداراته تسجيل تطور ملحوظ في التجارة الإلكترونية في تونس في بلادنا، وأعطى الأرقام هوني والنسبة متاعهم. هيت نسمعوا مع بعضنا.
3: سنة 2025 فما عدد المؤسسات المنخرطة في الدفع الإلكتروني 1005 مؤسسة عندها خدمات على الخط اللي تدمج دفع إلكتروني. بالنسبة للعدد بلغ قرابة 19.3 مليون معاملة بقيمة تناهز 1375 مليون دينار. كذلك فما تطور هام في عدد الدفع الإلكتروني، تطور قرابة 81% 8.4 مليون ترانزاكسيون. ولكن الإشكال اليوم يلزمنا نلقاو حلول باش ننظموا هالنشاط هذي اللي نشوفه أغلبه ولا على مواقع التواصل الاجتماعي، نلقاو في آليات في طرق بتتر إحداث منصة. الهدف من الاستراتيجية هذه كيفاش نسهلوا الإجراءات بالنسبة للمؤسسات اللي تحب تصدر. فما قاعدين نخدموا راهو على الإطار القانوني، على خطر فما أسبي آخر، أسبي خص مثلا التعاون الدولي كما زلكا فعنا بروتوكول على الكوميرس نيوميريك، دونك عملنا دراسة الفوارق بين القوانين الوطنية وبروتوكول التجارة الرقمية لمنطقة زلكاف. اليوم فما إشكاليات على مستوى الرقابة، أنا باش ننظم خطة استراتيجي من 5 سنين إن شاء الله.
1: الرقابة أهم حاجة.
2: فما تطور، ولكن هذه الجملة اللي قلتها أنت من الأول نوفل، تطور في الأرقام. فما قابلية أكبر عند التوينسة، فما انخراط أكثر من عند التوينسة، خاصة
1: التونسي إصلاح نين. التونسي محبش يدفع بالكارتة، يقول لك كيجيني نخلص. اللي غريب النسبة، معناتها نعطيك نسبة 95% يقول لك يجيني المنتوج نخلص. ليه؟ معناتها ما نعرفش على ما يمنش، يقول لك ليه نتغشي ديما الخلاص سبيس.
2: خاطر الغشة موجودة برشا،
4: خاطر فما برشا ظروف أخرين، فما بخلاف حكاية الغشة أو ساعات فما ناس يفيتي مثلا، فما ناس كي تمشي بار اكزومبل باش يمشي يشري حاجة، ولكن يتعدى الديستريبيتور قبل ولا يمشي البنك قبل باش يجبد فلوس، خاطر ديما يخاف ما فماش ريزوها ودرا شنية وكذا.
2: هذاك موجود، ولكن زاد موجود.
4: هذه من الحاجات انا خاطر نعرف عبيد البرا والتوينس اللي يعيشوا البرا، نسلموا عليهم الكل. راهو فيهم عبيد راهو ما يمسش لا كارت لا فلوس، معناها ما خلطناش كارت
1: تذكره مترو انا رو دمي بالكارت،
4: معناها عنده ليه تليفونات تو بلابل باي وكل شيء، راهو معناها تبدلت لهنا
1: زاد. انا لابل باي احنا
4: شنو ما نعرفش اسكو يستعملوا في تونس ولا انا عمري ما ريت واحد يخلص بتليفونه في تونس معناها بتليفون نحكي يمشي للمحل مثلا
2: كونتاكت بالتليفون
5: تجيني نجيب نشري تخرج لي لابل بين كليكي ما تحب
4: معناها برشا الناس تقعد تستغرب علاش اليوم هذه هم نوعا ما يلعب ما عنديش ثقه في الكارت
2: مازال ذاك علاش قلت لكم احنا شنو وفرنا له التونسي باش يولي عنده ثقه في المنظومه هذه باش يولي عنده العقليه زاده مهمه جدا انك تولي سلوك انك تتعامل بالدفع الالكتروني ولا الرقمي. دونك حكينا مسؤول في وزاره التجاره يقول فما تطور ولكن التشريعات لازم تتنظم خاطر نشوفوا في فوضى كبيره الحقيقه في المجال هذا. واحسن دليل هما لي باج فيسبوك هذاك تقريب التوانسه الكل يعرفوا ويشوفوا في الشيء هذا والرقابه اللي ما تجمش تفرضها على اليوم دي باج موجودين على الفيسبوك ويبيعوا هذاك علاش كنت تحكي على الغش نوف
5: مو فما زيد سمحنا نتناقشوا قبل ما ناخذ ضفه فما الوعي الذاتي زيد معناتها انا كي واحد عامل باج انستغرام ولا فيسبوك ونشري منه سكو انا دخلت كاني واحد كان واحد عامل نصبه في الكيس وشريت منه
2: بيسر طبعا
5: معناتها كي نرمي روحي غادي سي نورمال نتوقع الغش اي
2: وتوكا في البرلمان تحركت الامور زيد في الملف هذايا البارح كان فما اجتماع للجنه تنظيم الاداره وتطويرها والحوكمه ولا الرقمنه لمواصله النظر في مقترح قانون باش ينظم جوستومون الإطار التشريعي اللي كنا نحكيو عليه متاع ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الإلكترونية وأيضا وسائل التواصل الاجتماعي. موجودة النقطة هذه اللي تطرح في عدة جلسات لمختلف الأطراف وتم النقاش متاعه حتى في يوم أكاديمي في البرلمان. رئيس اللجنة تكلم قال وزارة التجارة تقدمت بملاحظات كتابية للجنة تقول فيها أن قوانين التجارة تشمل على فصول تتعلق بالمجال هذايا وأنها باش تحضر هي بيدها استراتيجية باش نظموا أكثر من هوني 2030. المراسلة يقول أنها جات متأخرة مقارنة بتسارع نسق التجارة الإلكترونية دوليا ووطنيا خاصة وأنه تنظيمها قانونيا هو لحماية التاجر وحماية المستهلك في نفس الوقت وهذا يلزم يمر عبر حماية المعطيات الشخصية للحرفاء وأنه لجنة باش تقرر إذا كانت باش تمدد في التدقيق في نص المقترح أم تمريره إلى الجلسة العامة للمصادقة عليه.
5: انا نعتقد انه الكارت بنكير وكذا محميين احنا في تونس يرتو بالنومر وتليفون وكذا ولكن جوده المنتوج وغيرها خلينا ناخذوا بتليفون. شكرا ليه رئيس لجنه تنظيم الاداره وتطويرها والرقمنه والحوكمه ومكافحه الفساد سي سامي رايس. مرحبا بك.
6: مرحبا سي نوفل ومرحبا بجميع مستمعين راديو موزايكا.
5: شكرا
6: نقول مره اخرى ان شاء الله عيد مبروك لكافه التونسيين ولكن ما خلاص مش مشكل
5: يعيشك كل عام وانت حي بخير. دونك احنا قدام ارقام تتطور باش ما نكذبوش التجاره الالكترونيه الارقام تتطور بكيفيه كبيره ولكن نقصنا هو صحيح فما لابد من وعي ذاتي معناتها هنا ما يلزمنيش نشري من اي بلاصه او اذا غشني واحد سيكو انا حاسس معناتها انه ماهوش مامن روحه انه يخدم في النوار ولكن لابد من الثقه. دونك قبل ما نعطيك الكلمه الثقه والامان التونسي خايف من التحايل والسرقه الالكترونيه جوده المنتوج التونسي خاف للمنتوج يكون في التصوير حاجه يجيه في الدنيا حاجه اخرى ثم ما يحبوش يبدلوا لي وما عادش يهز علي التليفون التوصيل الخدمات اللوجستيه حقوق المستهلك لنجم نرجع ولا نستبدل المنتوج وفما زاد ادمان على الاستهلاك وبرشا اشكاليات قانونيه وغيره. شنو اللي مازال ناقص التجارة الإلكترونية باش تشد له تروت معناتها نحسوا اللي احنا نجري ولكن مازلنا في روت ناسيونال شنو اللي نقصنا باش ننطلقوا يظهر لي إصلاحات قانونية كبيرة؟
6: صحيح اللي كنت تحكي فيه وحتى اللي أعلنت عليه أنا البارح في الإذاعة قدام التلفزة الإشكاليات الموجودة في تونس بالخص من حيث المعطيات الشخصية وحماية المستهلك من السلع المغشوشة عملية الخلاص اللي صفة أصلية تقريبا تتم نقدا وهذا ما يخليش ثم شفافية في المعاملات. هذه الكل معناها النصوص القانونية الحالية لابد باش تتطور وتولي أكثر حداثة باش تنجم تجاري الإشكاليات هذه وتلم بالإشكاليات هذه. نفس الملاحظات اللي جابتهم بعثتهم وزارة التجارة في المرات اللي بعثتها للمسنوب شعب واحنا خذيناها بارح في عين الاعتبار وقاعدين نناقشوا فيها باش مع جهة المبادرة باش نشوفوا كيفاش نحاولوا ندمجوهم المقترحات متاع وزارة التجارة في المقترح القانوني اللي هو في الأصل مقترح من مجموعة من النواب. انا حبيت نأكد عليه هو انه تم تذييل المراسلة مرة أخرى. أنا الحقيقة أنا نحب نحكي في موضوع مهم جدا حتى عن طريق الإذاعة. سيد وزير التجارة كبعث قال احنا مستعدين باش نقوم بعملية تشاركية وعلى استعداد لتنظيم معناها باش القانون هذا واللي هو شافي وظافي ويستجيب الإشكاليات وغيره. ونلقى في نفس الوقت عن استشارة وطنية لأعداد الاستراتيجية الوطنية 27-31 ومجلس نواب الشعب مغيب. لا تم استدعاء لا لجنة تنظيم الإدارة ولا أعضائها، خاطر احنا ماشي نقولوا عملية تشاركية.

0: القانوني وأخذ على اعتبار المشاكل اللي هي نحكي على الأمن السيبرني، نحكي على عملية الخلاص نقدا، كيفاش مش نطور عملية الخلاص، كيفاش مش نحافظ على المعطيات الشخصية، هذا كله في علاقة بالتجارة الإلكترونية. على كل احنا كمسموع بالشعب نخدم على رواحنا، ووزارة التجارة انطلقت في أعداد الاستشارة الوطنية بدون حضور لجنة تنظيم الإدارة والرقمنة، على خاطر الموضوع هو متعلق أساسا بالرقمنة في عملية التسويق.
1: سيد نائب سمحني، ما فماش تداخل هوني بين الخدمة اللي تعملوا فيها انتوما على مشروع القانون اللي باش يجي ينظم النشاط هذايا وبين الاستشارة اللي موجودة من جهة أخرى واللي تقريبا عندهم نفس الغاية في آخر المطاف؟
0: وما يقولش ثم نجم نقول ثم انسجام اكثر منه تداخل. مش تقصد به تداخل، معناها تقصد انه معناها مع
2: انتم تخدموا وحدكم وهم وحدهم، مش لازم مش كانه زوز باراليل، معناتها مش مفروض تبداوا مع بعضكم تخدموا؟
0: هذا هو المطلوب. احنا كي قلنا استشاره وطنيه فيها جميع الاطراف، وهذا البلاغ اللي موجود في صفحه التواصل الاجتماعي نتاع وزاره التجاره لازم يكون بالاساس باعتبارنا طرف في الموضوع هذا، واللي احنا قاعدين نراجعه في النص القانوني على اثر المرافع عند وزارة التجارة، وكنا ممكن نتفطن بعض الاشكاليات اللي ممكن احنا نعود نصيغوها في النص القانوني لتدارك الاغلالات ولا التجاوزات الموجودة.
2: سي سامي رايس، وانت رئيس لجنة تنظيم الادارة وتطويرها ورقمنا والحاكمة ومكافحة الفساد، هي كلمة باهية ونحترموها استشارة وطنية، اما ما معنى استشارة وطنية للتجارة الالكترونية؟ ما فهمتش
0: والله، ما نعرف، ما عنديش إجابة.
2: ما معنى استشارة وطنية؟
0: ما حضروا فيها ثم دي باسار وثم دي جنتر بنوع.
2: علش وطنية؟ ما نشوفوا انتوما معناتها مسنوب، باش ما نكذبش انا مسنوب تخدموا في خدمة هيلة، معناتها نحكي في الاستشارات والقوانين وكذا، قاعدين تخدموا، قاعدين تحسوا بالمواطن شي يحب، والله ما تعرفني انا ننقد برشا، ولكن خدمتكم تفرض الاحترام في السنوات الأخيرة، مع تخدموا في خدمة اكسبسيونيل هي فما نستلهموا العمل، للأسف معناتها نستلهموا العمل حتى دول الافريقيه ودول الشرق اوسطيه ودول معناتها ولات عندهم خدمه متطوره برشا، نشوفوا كيفاش يخدموا نعملوا مشروع قانون. معناتها هي فقط فما اشكاليه نتاع حاجتين، ونعرفش سي سامي يقول لي معايا ولا الناس اللي يخدموا في النوار، مع هذايا معناتها لابد من قانون صارم ممنوع تخدم في النوار، ما تخدم كان بالوراق وكذا، وفما الاشكاليه الاخرى نتاع العمله وتحرير العمله، نجموش نشريو من برا، ما نجموش، هذيك زاده مسكره. معناتها فما زوج ثلاثه اشكاليات فقط. اي
0: هو في مقترح، في شرح الاسباب نتاع مقترح القانون، وانه مش يحد من التجاره الموازيه وادخاله وادماجه في النسيج الاقتصادي المنظم وتسهيل عملية الخلاص وإسناد أكثر إمكانية للمواطن باش يدافع لإطار حماية المستهلك في صورة ما أنه سلعة ما تكونش هي نفسها اللي شافها في مواقع التواصل الاجتماعي ولا في الانستغرام وغيره. عملية الخلاص هي الحد منها وتقنينها وكيفاش مش يتم عملية التوزيع وعملية الخلاص، هذا كله في إطار الهدف الأسمى هو تنظيم عملية التجارة الإلكترونية اللي هي ولات معناها ولات طريقة من الطرق، معناها ما هيش في الطريقة التقليدية للتجارة، هذا داخل في إطار تنمية التجارة الحالية اللي هي عبر التواصل الاجتماعي، مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية وغيره،
2: ولكن
0: لابد من تنظيمها.
2: الحاجات اللي ضحك بعد خليك تكمل، هو معناتها تقريبا 1375 مليون دينار عم ناول، معناتها وزادت بنسبة 81%، ولكن فما بارشا يخدموا في التجارة الإلكترونية أما ما تنجاش باش تدفع معهم دفع الكتروني، معناتها في الاخر يستغل الانستغرام والفيسبوك ويبيع لك وتخلصوا سبيس، معناتها في الاخر هو اصلا ماهوش الكتروني خاطر ما تنجمش تدفع، معناتها ما عندوش دفع الكتروني، دونك يخدموا في النوار ولكن مسمينها تجاره الكترونيه فقط، معناتها ولكنها ليست الكترونيه، لا ما تنجمش تدفع.
0: هو الموقع في حداته ينجم يكون في خارج الجمهوريه التونسيه،
2: اي اغلبهم قال البنك المركزي اغلبهم، اي
0: المنتوجات نتاعه في تونس، وعملية الخلاص معناها هي لا بيبليسيتي ولا معناها الإشهار ولا عملية التسويق يتم من خارج الدولة التونسية، والتوزيع يتم في تونس، والخلاص ينجم يكون كما في تونس كما ينجم يكون في الخارج. إشكاليات كبيرة هي متعلقة بالتوزيع الإلكتروني، هذاك علاش هو جاء المقترح من طرف النواب، على خاطر تو مثلا قبل ما نبدا في المداخله نتاعي ممثل وزاره التجاره قال لابد من ثوره تشريعيه، ومعناها ثوره تشريعيه ومواكبه التشريع الموجود حاليا للتسويق الالكتروني.

0: يعطي صحة فوزي بن قمر كان يغني ميمتي الغالية. يلا ما فاتك شيء.
1: ما فاتك شيء.
2: في ما فاتك شيء باش نحكيو كيفاش كي شدك لومبوتياج نجم نرجعوا لك الفلوس.
3: عادي عديت انت وصلت
0: طريق بنزرت
3: ولا ستينس
0: شنو يرجعوا لك فلوس؟
2: اي بشرى اللي سكان العوينة هو. اما العوينة بتاع ايطاليا في حكاية ايطاليا بعد لكن مش حكيه زيادة على رئيس وزراء الدنمارك اللي قالت انه وسائل التواصل الاجتماعي اخطر من الدخان. قالت نشوفوا اللي يتكيف خير من ليش التليفون. تصريح اثار برشا جدل لكن قبل هنا نبداو من تونس والحادثة اللي تحكي عليها برشا تسمع عائلة بالمكنسي. هيئة السلامة الصحية تكشف نتائج التحاليل من العينات اللي ياخذوها هذه الهيئة الوطنية للسلامة الصحية المنتجات الغذائية. التحاليل المخبرية اللي تم إجراء العينات اللي مرتبطة بالحادثة هذية كشفت عن وجود مادة سامة في عينة من العصبان، كما تم العثور على أثار منها المادة ذي بكميات أقل في المرق والكسكسي. هذا اللي رجح انتقالها في الأطعمة هذية أثناء عملية الطهي. يقول قائل شنو المادة هذه؟ تنجم نشوفوا تصويرتها، هي تشبه للسلق. كل معلومات عليها في تقرير زميلنا سيف الدين المهري، يعطينا كل التفاصيل على المادة هذه والنبتة هذه.
4: الأنابازين هي مادة قلويدية سامة توجد بشكل طبيعي في بعض النباتات البرية، وأشهرها نبتة نيكوتيانا غلوكا المعروفة باسم تبغ الشجرة أو التبغ البرية. وتنتمي هذه النبتة إلى نفس العائلة النباتية التي ينتمي إليها التبغ، وتحتوي على مركبات كيميائية تؤثر بشكل مباشر على الجهاز العصبي. وتشير الدراسات العلمية إلى أن الأنابازين يعمل بطريقة مشابهة لمادة النيكوتين، حيث يرتبط بالمستقبلات العصبية ويؤثر على انتقال الإشارات بين الأعصاب والعضلات، غير أن التعرض لكميات مرتفعة منها قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة خاصة على مستوى الجهاز التنفسي والقلب. رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية محمد الرابحي أكد أن مادة الأنابازين السامة جدا تتسبب في ظهور أعراض حادة وسريعة على المصابين تشمل القيء والدوار، الضعف العام والاضطرابات العصبية، صعوبة شديدة في التنفس واضطرابات في دقات القلب والتي قد تؤدي في الحالات الحرجة إلى الوفاة. وأوضح الرابحي أن خطورة النبتة البرية التي تسمى محليا بالتبغ الأزرق أو المصاصة وفي الجزائر بعكاز موسى تكمن في التشابه الظاهري الكبير بين أوراقها والخضروات الورقية المستهلكة، لا سيما عند قطفها عشوائيا من الطبيعة دون انتباه. الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية شددت على ضرورة توخي المستهلكين الحذر الشديد، داعية إلى تجنب قطف الأعشاب البرية العشوائية من الطبيعة والحرص على اقتناء الخضروات الورقية حصريا من المسالك الرسمية الخاضعة للرقابة الصحية.
0: واضح، شكرا ليه. واضح انه يا اما خضار غلط هكا مع السلق والواحد تحطت، ولا هما مشيوا لبلاصة.
5: تذكر نوفل نهارة اللي صارت العملية وعليهم رحمة ربي اللي توفيوا، نهارة اللي صارت العملية كنا عادينا معنا المدير الجهوي للصحة وكان البيست هذي حتى من بين اللي بيست يقول راهو فما اليوم أفحات نستعملوا فيهم جايين من نباتات اللي نجموا راهو يكونوا فيهم مواد سامة، خاصة كما نعرفوش كيفاش نطيبوهم ونحطوهم بكمية كبيرة. دونك هذا اللي صار مرة أخرى هوني نردوا بيننا، بربي نردوا بيننا شنو نحطو في مكلتنا
2: بالضبط. وجست حتى باش نفسروا المادة الكيميائية هذية، هي مادة كيميائية اللي عند النباتات تخيلوها هكا تستعملها باش تدافع على روحها من الحشرات اللي تحب تاكلها. هذه هي المادة موجودة في التبغ البري،
0: سبحان الله.
2: دونك معناها مثلا كي فما حشرات كي تقرب الحشرات هذيك تصير لها تأثيرات خايبة، ما عادش تتحرك مليح وفي بعض الحالات تقتلها. المادة هذيك تكون موجودة بكثرة

0: تنجم زادة تضر الإنسان. هذه هي لنبازين معنا.
1: سبحان ربي، معناتها نبتة تدافع على روحها وتخرج من مادة. سبحان
2: الله، فما عديد النباتات اللي سامع هكا، راهو فما يظلي في بريطانيا فما حديقة هكا فيها أكثر النباتات اللي سامة، واللي ما يزمكش تقرب لها جملة معناها حاطينهم، وحتى العبيد كي يدخلوا ويشوفوا من بعيد معناها، خاطر فيها مواد سامة، حتى في المسين كي تمس بركة تنجم تعدي لك المواد هذيا، باش نفهموا الخطورة نتاعها المسألة. دوك نردوا بينا شنو ناكلوا.
1: واضح
0: بالضبط. نمشيو توا لإيطاليا ونحكيو على الوقوف تشد الصف في البياج أو جاي سيف توا، بشوفوا الأمور هذية فيكم موجودة برشا في تونس، لكن في إيطاليا ما عادش باش يتقلقوا منها. الحكاية كيصيروا مبوتياج بطريقة هذيك، خاطر الحكاية ولات عندها سوم. غاديك السلطات الإيطالية صادقت على إجراءات جديدة تعطي للمواطنين والمسافرين الحق في التعويض المالي إذا تعطلوا لساعات، والتعويض هذا ينجم يخلط 100%.
3: Restez coincés sur l'autoroute aux heures de pointe, les automobilistes italiens en ont l'habitude. Mais peu savent qu'à partir d'aujourd'hui, ils peuvent recevoir une indemnisation de leur passage au péage en cas d'embouteillage.
4: Les péages coûtent cher, donc je trouve ça normal d'être dédommagé quand on perd du temps.
3: Quelques conditions s'appliquent. En cas d'embouteillage, 50% du péage sera remboursé si le trafic est bloqué plus d'une heure, 75% entre 2 et 3 heures et 100% au-delà de 3 heures d'attente. Quel que soit le motif du retard, un accident ou un trafic élevé, mais pas en cas de travaux programmés. Un dédommagement inédit en Europe, rendu possible grâce à l'utilisation de logiciels sophistiqués. Nous avons pu entrer dans la salle de contrôle du principal gestionnaire autoroutier d'Italie. Ici, 2000 caméras surveillent un réseau de 3000 km.
5: Perturbation sur la 10. Ok, j'envoie un drone sur place.
3: Les données récoltées permettent de calculer en temps réel la longueur des bouchons. Ces informations, calculées par les gestionnaires d'autoroutes, sont reliées à une application sur smartphone. Les automobilistes qui l'ont téléchargée sont géolocalisés dans les bouchons et n'ont aucune démarche à effectuer. La durée de leur retard est enregistrée automatiquement. L'indemnisation est ensuite versée sur leur portefeuille électronique.
0: دونك لهنا كيما سمعتوا فما ابليكاسيون تنظم الحكايه
1: هذه، الابليكاسيون والبورتفوي الالكتروني
0: هو الهدف. يقول لك خاطر المسؤوليه، يقول لك لومبوتياج
1: مش الهدف تحط
0: الابليكاسيون مش
1: ويفيق لك قداش روتار ويرجع لك الفلوس ما غير ما يرجع لك الفلوس.
2: اي هو جست
1: التكنولوجيا في خدمه المواطن، معناتها الراحه النفسيه هذه اللي تحس بها
2: العبيد اللي يسمعوا فينا باش يفهموا. راه مانيش نحكيو على كيف نحن دينار و400 ولا 2000 فرنك
1: غالي كي تمشي راه من مدينه لمدينه ساعات 50 60 يورو.
2: تحكيو على ريزو مثلا في ايطاليا نتاع 3000 كيلومتر، في فرنسا اكثر راهو لاسيس مثلا ذولي تتعدى على 4 ولا 5
0: اكزامبل مثلا
1: برشا فلوس.
0: مثلا باش تمشي من ميلان لروما مثلا، باش تمشي
1: لهذه المسافه
0: اللي خرجت لي خاطر الثنيه عندي صاحبي تو شات ثنيه 563 كيلومتر، هذه تخلص عليهم 44 يورو.
1: مبلغ مهم
2: مصروف كبير.
1: والمبدأ متاع تستنى إلا كي يبدأ فما ترافون برمش. أما حتى أكسيدون، شوف الأكسيدون ما يتسبوش فيه وما يتسبب في مواطن عادي، فإنك تخلص بون. فما دول كيما ألمانيا ما تخلص البياج لوتوروت مجاني، أما دول أخرى تنجم تتبعها، ما لازمها برشا برشا تكنولوجيا.
0: بالضبط. نمشيو نحكيو على رئيس وزراء الدنمارك اللي قالت إن وسائل التواصل الاجتماعي أخطر برشا من اللي نتصوروه على أطفالنا، وصلت حتى قالت اللي هو أخطر من الدخان.
6: Cigarettes and so on. If I should be, no, I'm still acting prime minister, so I won't say what I was going to say. But I mean, if I was not the acting prime minister, I would say if I had small kids today, I would rather have them smoking than allowing them to stay on their own on the social media. But I am acting prime minister, so I will not say that. But you know, there is something wrong with us, because as grown-ups, as politicians, as representatives for kids and so on, we still look in the...
1: ترجم لنا راه سمعتها تقول
0: وضحكوا. كانت هذه ميت فريدريكسن. ريكسن هذوما معروفين، عائلة كبيرة برشا في الدنمارك بالسن توفى.
2: العائلة الوحيدة.
1: ريكسن هما اللي عملوا نوكيا.
0: كريستنسن كلهم. برشا نقاش على التصريحات هذه، تصريحات قوية، فما اللي اعتبرها مبالغة كبيرة برشا، فما اللي اعتبر انه الكلام نتاعها رئيس وزراء الدنمارك تقول لك معناها حاولت تخدم على الصدمة بالنسبة للناس اللي تسمع فيها. قالت انه ما تفضلش انها ترى واحد واحد من صغارها قاعد في بيت واحد وشد التليفون، هذه مسألة اختيرة برشة. وبتبيع نحكي لنا أنه الحكومة في الدنمارك ثم برشة معطيات رسمية غادي كأنه فما برشة استخدام للتليفون عند الصغار، شيء اللي خليهم يعملوا مشروع باش يمنعوا وسائل التواصل الاجتماعي للي أقل من 15 سنة، اللي هي نحكي حاجة بدأت أستراليا هي لكن قاعدة انتشرتها وفي برشة بلدان منها فرنسا منها برشة دول ولا بيحبوا نحيوا التليفون.
1: جستم خطر الإدمان ينجم يأثر لك على مستواك الدراسي على مستواك العلمي على قدرتك على التركيز وغيره، معناتها لديفو اللي أثروا فيك كشخص، معاش نجم مخك يفونكسيوني، معاش نجم تفكر، معاش نجم تحمل الأستاذ يحكي أكثر من دقيقتين ماذا بيك تسكريتشي
0: سكرولي
1: دونك معناتها قدرة رهيبة، معاش نجم كادر تولي كاد نهار آخر، دونك القدرة يزمك الطالع يلزمك الدكسيونير يلزمك كذا، معناتها فما برشا مدارس يقولوا ليه ليه حل كتاب ولا وجع الدكسيونير مش تكتب في الجوجل هو يفسر لك، دونك هذا يمس ما يقول لك التدخين في الاخر بو عنده مضر، اما هذا يمس مستقبل الشخص نهد
2: هي ليه فهمت اليوم بدون منازع، معناها هذا واضح بالنسبه للصغار والاجيال القادمه والاجيال نتاع اليوم في العالم الكل ماهوش كان في بلد معين، ولكن صار برشا جدل على كلامها على المقارنه اللي صارت هوني موافقة غير موافقة، هوني العبيد تقسمت على خاطر يقولك أوكي حبت تكون اللي فيه متاع صدمة كما قال سلاح، حبت تكون الإيماج قوية، ولكن ينجم كلام كما هكا يبناليزي مسألة الدخان وهذا مخطر في حد ذاته على خاطر صغير يسمع اليوم يقولك آه صار هو الدخان مخطر كما كما الفيسبوك ولا كما المواقع التواصل الاجتماعي،
1: ولكن ينجم نظرا لقيمتها الاعتبارية ينجم يفيق الولي اللي راو الانترنت والتليفون أخطر من الدخان، معناتها نجم تخلي الولي يرقب ولده أكثر، معناتها وصلت لأكثر عبيد شوكي شو راحنا في تونس ونحكي عليها
2: تمشي دون لدو سونس
1: أي ولا تمشي في
2: زوز اتجاهات
1: في زوز اتجاهات. يعطيك صحة سليح،
0: شكرا
1: نهد، شكرا ليك ديما الوقت يزربنا لبنى، شكرا ليك سليم، شكرا ليك. بعد شوية الأخبار ثم تجي سبور إكسبريس ثم تجيكم ليندا في فورم، غدوة الحصة الاقتصادية سي نهد تخلصوا إلكترونيا أنتم بالحصة باش نحكي على التجارة الإلكترونية نرجع احنا نهار الجمعة. شكرا لكم ان شاء الله يا ربي نتقابلوا نهار الجمعة، يعطيكم الصحة، ميرسي بوكو، شاي طيبة وفي لامين ميدي ماغ.

0: البرمجة الشتوية. إصبر على موزيك فم. أخبار، كواليس، تحليل، تغطية مباشرة وآخر الحصريات. سبور إكسبرس يومياً في أربع مواعيد. ريكاب سبور من اثنين الجمعة، حيدر الشيرني من 6 ل 17 إسبور فورم سبور كنا الخميس من مدي ساعتين للأربعة عشية. اسكندر إبراهيم وأحمد عدالة، وفي الويكاند ساندي سبور من 6 ل 8 متاع الليل فهمي برهومي، ونهار الأحد ريكاب سبور مكي العوني من 5 ل 8 متاع الليل، وما تنساوش الموفيولا مع عادل زهمول. إسبور على موزيك فام، نتائج فورية، الأخبار الحصرية والتحليل مع ألمع الأسماء في تونس. تابعوا إسبور على فيسبوك سبور باي موزيك فام. موزيك فام. الأولى في تونس.
1: برشا ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب، يخليهم يتقلقوا وما يهضموهش بسهولة. العرض هذه تلزنا نبعدوا على الحليب ونحرم رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه. من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق. ديليس سون لاكتوز، بنين وهضمه خفيف.
0: راديو موزيك فم تونس. الأخبار.
2: مستمعي إذاعة موزيك فم، تحية طيبة. وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير شؤون وزارة الصناعة والمناجم والطاقة أصلاح زواري يعطي اليوم شارة انطلاق بناء 162 مسكنا اجتماعيا بمنطقة المرناقية من ولاية منوبة، وذلك من قبل الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية ضمن برنامج الكراء المملكة. والوزير يؤكد في تصريحه لموزايك أن المشروع يعد نواة أولى ضمن البرنامج الذي أقره رئيس الجمهورية قيس سعيد لإنجاز 5000 مسكن لفائدة الأجراء، مرجحا إلى أن تنتهي أجل تنفيذ هذا المشروع أواخر 2027.
3: هي نواة أولى معناتها يتم الانطلاق فيها اليوم لإنجاز معناتها 162 مسكن اجتماعي ضمن برنامج الكراء المملك، اللي هو يعني برنامج وآلية جديدة تم معناتها إقرارها من طرف سيادة الرئيس الجمهورية، وكلف بها الشركات الوطنية اللي هي سنيت وسبرولز باش تقوم بإنجاز عدد من المساكن. الخطة نذكر بها اللي فيها 5000 مسكن اجتماعي لفايت الأجراء، وإحنا حطينا في الخطة متاعنا بداية من 2026 مش نطلقوا في أكثر من 1000، واليوم هي النواة الأولى الانطلاق الفعلي للأشغال بعد ما تم تعيين مقاولات وموزوز مقاولات، معناتها تم تعيينهم لإنشاء إقامة أولى فيها 80 مسكن وإقامة ثانية فيها 82 مسكن. الأجال متاع التنفيذ اليوم احنا نقولوا أنه الخطة متاعنا هو في سنة 2027، في أواخر سنة 2027 باش يكون إنهاء الأشغال هذية وتسليم الشقق هذوما كبداية لفايت المستفيدين متاعهم اللي مش يقع اختيارهم عن طريق المنصة، وإن شاء الله تنتهي كما وعدنا في آخر سنة 2026.
2: ووزير التجهيز يضيف في تصريحه أن وزارته سعت إلى أن تكون هذه المساكن وفق مواصفات عالية الجودة، حيث تتراوح مساحة الشقق من 75 مترا إلى 100 متر مربع، بالإضافة إلى تجهيز الإقامات بالمرافق والتجهيزات اللازمة.
3: مساكن هذه مش تكون مواصفات معتها مهمة، يعني سيدي S plus 2 معتها شقق فيهم S plus 2 مساحة لا تقل على 75 متر مربع، كذلك فيهم S plus 3 مساحة تقريبية 100 متر مربع صافي، هذا نحكي صافي. بطبيعة فيهم التجهيزات اللازمة، يعني فما ليزاسونسور، فما معناتها كل المرافق اللازمة حول الإقامات هذه. وما ننساوش أنه البداية هذه نحبوها احنا أول شيء نحترمه فيها المواصفات والجودة باش المواطن تقعد عنده الثقة والطلبية هذه موجودة. اثنين، يتم التسليم في الإبان وإن شاء الله قبل الأجال، نعطيه دفع باش نتلاقيه معناتها بمشاريع أخرى لولاية منوبة ولكافة الولايات الجمهورية.
2: المدير الجهوي للصحة بالقصرين عبد الغني الشعباني يؤكد موافقة وزارة الصحة على بعث قطب لجراحة القلب والشرايين بالقصرين، مشددا على أن انطلاق دراسات إنجاز المشروع في الأشهر القليلة القادمة. ولفت المصدر ذاته إلى أن القطب يحتوي على قاعة عمليات لجراحة القلب وقاعة إنعاش ما بعد الجراحة، فضلا على قسم لأمراض القلب بطاقة استيعاب تقدر ب70 مريضا. في أشان دولي وكالة بلومبرغ تفيد نقلا عن وثيقة سرية أن مخزون إيران الضخم من اليورانيوم عالي التخصيب يكاد يكون صالحا لصنع قنابل نووية. وفي الختام الشيخ خالد أحمد الصباح العضو المنتدب للتسويق العالمي في مؤسسة البترول الكويتية يقول أن بإمكان الكويت استعادة ما يقارب عن 70% من مستويات إنتاجها النفطية الطبيعية خلال فترة تتراوح بين 6 و8 أسابيع بعد إعادة فتح مضيق هرمز. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع أحمد عدالة في سبور إكسبرس. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس.
4: أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوخة جديدة. أحلى بونوس أريدو تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم دقيقة 190 ملي.
5: أريدو، طور عالمك. سبور
6: إكسبرس. مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل في ثاني نشراتنا الرياضية. البداية بالأولمبي البيجي، وحسب مراسلنا في الجهة هي بالنفذي، فأنه إدارة النادي تلقات إشعار من تاس محكمة التحكيم الرياضي حول البت في ملف اعتراض قدم به الملعب التونسي ضد القرار الصادر عن الرابطة الوطنية لكرة قدم محترف والاستئناف القاضي به منح نقاط الفوز للأولمبي البيجي في مباراة الفريق ضد الملعب التونسي بعد تشكيك 5 ملاعبين أجانب في نفس الوقت في مرحلة من مراحل المباراة. كمال ويلي رئيس هيئة سيرية الأولمبي البيجي أكد لمراسل موزايك في الجهة بالنفذي كأنه الملف المباراة المذكورة بالتالي تم فتحه من جديد، وحسب المعلومات اللي عندنا الملعب التونسي طلب الاستعجال في النظر في الملف هذايا في أسرع وقت ممكن. الأولمبي البيجي رفض الاستعجال بما أنه تفاجأ بالإشعار ولازم يحضر برشا وثائق وراق، وذلك علاش حسب زاد الكاتب العام للأولمبي البيجي أحمد عرفاوي لمراسل موزايك بالنفذي فإنه الفريق انطلق في القيام بالإجراءات القانونية في الغرض. تنتابعوا الموضوع هذايا في كامل مواعيدنا الرياضية القادمة. منتخب الوطني التونسي مفترض كون يكون يوصل اليوم إلى بروسيل قادما من فيين بعد ما تعطلت الرحلة البارح بسبب الإضراب اللي خلى المنتخب الوطني التونسي يوصل للمطار وما يسافرش بالبيع قبل ما يوصل المطار. المهم كونه من المفترض يكون وصل إلى بروسيل، ما أنه الطيارة اليوم نص نهار ونص تقريبا تخرج في انتظار طبعا الإعلان الرسمي على هذه وعلى الوصول إلى مقر الإقامة. نلعب نهار السبت ضد المنتخب البلجيكي ثاني وآخر مبارياتنا الودية قبل المشاركة في كأس العالم مجموعة كاملة على ذمة الإطار الفني صبري اللموشي. الماتش هذا كما قلنا نهار السبت مساعتين منتظر يكون منقول مباشرة على الوطنية الفضائية ويزفروا حكم طاقم تحكيم من اليونان تاشوس سيديريبولوس ومعها في الفار أنجلوس إيفانجلو. المنتخب أقل من 23 عام المنتخب الأولمبي اللي شارك في دورة طولون الودية في فرنسا وكربح مباراته الأولى في ضد الكونغو الديمقراطية 3-0. الكونغو الديمقراطية اللي هي ربحت الصين 5-3 زادة يلعب نهار جمعة ضد المنتخب العربي السعودية. السعودية اللي كانت ربحت كولومبيا 5-3 وفد المنتخب يلتحق به اليوم من المنتظر يوسف أمن الله المحرزي اللي ما سافرش معه بقية الوفد بسبب إشكال في الفيزا. مباريات ودية اليوم في ليج، الكونغو الديمقراطية تلعب ضد الدنمارك 7 متاع العشية، 8 غير ربع في ديكويب في روتردام. هولندا منافسنا الثالث في كأس العالم إن شاء الله في الجولة الثالثة يلعب ضد المنتخب الجزائري 8 غير ربع. الماتش هذا 8 غير ربع زادة تشوفوا على ليكيب، الماتش هذا علشان ليكيب 8 غير ربع. بولونيا تلعب ضد نيجيريا و 8 غير ربع. إيطاليا الغائب الأكبر على المونديال المرة الثالثة على التوالي يلعب ضد لوكسمبورغ. النشاهد كل أخبار هذه تقال موقعنا موزايك فان بوينت. خليكم توم علينا وكامل الفريق في فورم.
0: موسيقى سبور انفو ليبر انتن موزايك
4: احلى بونوس لاحلى ناس مع لوخة جديدة. احلى بونوس اريدو تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر. سوم دقيقة 190 ملي.
5: اريدو، طور عالمك.
0: فورم فورم من الاثنين للجمعة من 9 للاربعة العشية ليندا رحالي
7: مرحبا بكم فورم على موزايك فم في حلقة جديدة اليوم الأربعاء 3 جوان 2026. كالعادة تشاركوا معنا على 71 113 الفورم معكم حتى للأربعاء متاع العشية، وين نسمعوا تجربكم رأيكم وجهات النظر في علاقة بموضوع اليوم اللي أكيد فما برشا تعديوا بتجربة مماثلة. نحكيوا على التحيل عند بيع وشراء السيارات المستعملة. هل كنت ضحية للتحيل وقت شريت سيارة مستعملة؟ كيفاش كانت تجربتك؟ وهل نجمت تسترجع حقك وإلا ليش؟ أهم الحيل اللي فيس كاشي اللي ممكن التفطن لهم بعد شراء سيارة مستعملة، وهل التحيل هو فقط عند إخفاء عيوب كبيرة في السيارة وإلا حتى ساعات ينجم يصير في العقود عند البيع والشراء؟ كيفاش تحمي روحك من الزغناك وقت اللي تحب تشري اون فاتور دوكازيون؟ وشنو أهم الحاجات اللي لازمك تثبت فيها والحاجات اللي لازم تتفاديها وتمثل سفرة انذار وإلا ناقص خطر في حال تعرضت للتحيل؟ كيفاش تسترجع حقوقك؟ هذاك علاش اليوم في البلاتو يكون معنا زوج ضيوف، ضيف بحضوري اللي هو أركن بن فضل خبير في السيارات أن إكسبير أن أوتوموبيل بتبيعه معنا في موزايك فام كل أسبوع، تستمعوا ديما للي نوفوتي معه والنصايح. مرحبا أركن، تحية ليك
8: ليندا نهارك زين،
7: يعيشك، مرحبا
8: تحية للسادة المستمعين،
7: يفضلك أركن، مرحبا بك معنا في فغام. وزادة كيف كيف باش يكون معنا في الجانب القانوني الأستاذ المحامي أحمد بن حمدان اللي معه باش نحكيو على الفولي زادة جوريتيك في الإطار هذا. كالعادة قبل ما نبداو مع تليفوناتكم وريبوندور موزايك فام وين سجلتوا أصواتكم، نخرجوا فاصل صغير مع رشيد تها ونقول مرحبا لصالح شرقي في الإخراج، أشواق ماجري إخراج رقمي، أمل هذيلي في عنوان محتوى الحصة، غسان عادي في التنسيق والعمل الصحفي، وائل في الستاندار في استقبال تليفوناتكم. في الميكرو معكم ليندا رحالي، رشيد تها ونرجعوا.

0: الرحالي.
1: رجعنا معكم جديد في فورم على موزايكا فام. مرحبا بكم. هذه ساعتين و16 دقيقة. كان عندكم تجربة تتماشى مع موضوع اليوم، وجهة نظر، رأي، وإلا حد في المحيط متاعكم في معرفكم عاش تجربة مماثلة، واللي هي التحيل عند بيع وشراء السيارات المستعملة. هل كنت ضحية للتحيل وقت شريت سيارة مستعملة؟ كيفاش كانت التجربة متاعك؟ ولا حد من أقاربك ولا معارفك هل نجمت تسترجع الحقوق متاعك؟ وإلا ليش هي أهم الحيل ولي فيس كاشي اللي ممكن تفتن ليهم بعد شراء سيارة مستعملة؟ وهل التحيل نجم نحكي عليه فقط عند إخفاء عيوب كبيرة في السيارة، ولا ساعات يصير تحيل في العقود عند البيع والشراء وغيرها؟ تسمعوا في ريبوندور موزايكا فام فما أنواع أخرى من التحيل. كيفاش تحمي روحك من الزغناك وقت تحب تشري اون فاتور دوكازيون؟ شنو أهم الحاجات اللي لازمك تنتبه لهم ثبت فيهم، والحاجات اللي لازم تتفاديهم؟ تتمثل كيف كيف سفرات انذار ولا ناقص خطر كي تراهم تهرب تجري. دونك في حال تعرضت للتحايل كيفاش زادت تسترجع الحقوق متاعك؟ ذلك عليش اليوم باش نحكي مع الجانب القانوني، ويكون معنا شوي آخر بالتليفون الأستاذ محامي أحمد بن حمدان، وفي البلاتو يحضر معنا الإكسبيرون أوتوموبيل ومستشار طير معنا هوني في موزايكا فام أركان بن فضل. مرحبا من جديد أركان، وتحية ليك. ألو، باش نبدأ مع التليفونات وباش نبدأ نقطة بنقطة في موضوع اليوم، ولكن بعد ما نسمع مستمعينا والميساج اللي خليهم على ريبوندور موزايكا فام.
0: فرام تيمونياج.
2: أسامة، أنا أسامة شارك في فورام. حب نحكي على تجربتي. أنا عام 2016 خذيت كهربا ماركة معروفة، ماركة كيا. خذيتها عند إنسان هو يتاجر في السيارات. مالجري لي هزيت معايا تولي وميكانسيان وتفقدنا الكهربا وكل شيء. بعد شهرين نعمل حادث وميتوا معايا عباد. والسبب بتاع الحادث إنه البولون بتاع الكهربا، أنا عملت ديفياسيون في الوتوروت، والبولون بتاع الكهربا سكت والبولون تسكر والكهربا تمشي. يعني نلقى روحي فورسيمون طايح في فوسي، ومت معايا مراه وجيراننا، يعني مت معايا مراه وجرفة معايا شكون. والحقيقة يعني كانت حاجة صعيبة ياسر، يدي واحد يخسر فلوس، يدي يخسر علاقاته، وزيد يعني متابعات قضائية ومتابعات كذا. خاطر في الاخر عملت كود بولون، حملت انا المسؤولية القانونية والمالية، خسرت صحتي، خسرت فلوسي، خسرت كهربتي. وفي الاخر ما فما حتى حد يستعرف لك، حتى الاسيرونس وقتها ما تعرفوا لي كم بالاضرار البدنية. نحكي على كهرباء وقت خيمتها في حدود 20 مليون، والاضرار البدنية اللي يحكيوا عليها تعطوني 400 دينار اللي هي حد شيء. ومضاعت ما باخذيتهم، يعني من الغش ومن أصدت ما باخذيتهم بعد التعب والصحة وكل شيء. هذه الاسيرونس عامل دماجي كوليزيون، وزيد أطار هذا زيد خطايا مالية على الحادث، زيد خسرت علاقات جيراني وبالناس اللي أنا كنت متطوع يعني بوجه الله باش نهزهم معايا وكذا. للأسف الشديد فما شيء ربما يكون غلطة كبيرة من الكهرباء اللي صارت لي فيها المشكلة. حاسس ربما الحوادث اللي يصيروا وما تبقى شكون يتحاسب وما تبقى شكون يرجع لك حق. تحياتي نهاركم طيب.
3: السلام عليكم. أنا كنت تاجر بتاع سيارات خديمة وبطلت. حبيت شارك معاكم ونعطي رأيي في موضوع اليوم. ويعني بالنسبة للغشة في مجال سيارات خديمة، راهو امبوسيبل كان تهرب منها. إجا تبدا أنت ولا الدومين وتتغش، يعني فما بالك أنت ساعات تبدا ماكش فيهم في الكراهو، تهز معاك ميكانيكيين هو بيدهم وثيقة يبيعك ويشري. هو الميكانيكيين ساعات تلتزم معاك يشري مالي. أنا ريت إذا كنت تحب تبعد على الشر أو تبعد عليه في منازلك. وساعة تقع أقل من 3 سنين وتقع غرابة قصينة ولا حمينة، تقع رصوص غرابة حمينة في بعض وما تشلق شيء ده ياشي من ذا ساعة تفكي بان فلتي تقع كل طرف مشات في شير. معناها حتى في الغشة في الواحد الناس تطورت، معناها وليت الناس تطورت وليت بسيبر معناها بشاش لحظي يعني كل يتبعوها معناها ناس محترفين في الغشة وليت. وسبحان الله لو كان المخ اللي عندهم حطوه في الغشة حطوه في المسحة وكررنا وصلنا سيارات أحسن سيارات في العالم.
4: عسلامة مزيك، بلي أنا مواطنة تونسية. حبيت نشارك في اليوم في موضوع متاع فورام متاع لي شريت السيارات المستعملة ويتحايلوا عليهم. أنا شريت سيارة مستعملة عام 2012 من السوق التونسية للسيارات المستعملة. شريت كهرباء سونتيس ب10 ملايين و500، هذاك البيدجي نتاعي، هذاك المقدور عليه، باش نهز وليداتي بهم المكتب ونجي حطيت كنسكم في بلاصة ريفية والكل. ما راهني كان بعد عام ولا عام شوية هي عندي مستعمل فيها، بعثولي استدعاء على طريق المركز الحرس الوطني، جابولي استدعاء لفرقة الجرجاني باش نمشي نبحث فهمتش علاش انا بيت قمره وما عندي حتى سوابق ولا حتى شيء الحمد لله. ترجعنا والكل هزني راجلي مشينا للفرقه العدليه لتونس، سالوني قال لك راه منين شريتها، قلت لهم شريتها من السوق التونسيه صرايت المستعمره، راني عملت لها هزيتها للفرجيت جميل، عديت لها المعاينه لابس عليها، قيتها في البلديه، حتى حد ما قال لي بها حاجه ولا حتى شيء. هزيت معايا ميكانيكي نعرفوه، هزيناه مع السوق شفناها لقيناها اون بونيتا، شريتها وقعدت نستعمل فيها عام ونص كما قلت لك. من بعد عيطوني بحثوني شافوني منه ومن، قالوا لي الكهرباء هذه راهي مضروبه باللغه نتاعنا احنا العاميه، معناها جايبينها من برا ولا شنو، درا شنو عملت راسي كون كل اي، انا شنو ذنبي، انا شفتها من السوق التونسيه، انا خلصت فلوسها، انا ال 10 مليون و500 درهم 100 مليون و500 مش 10 مليون و500. فكوا لي كهربتي، عملت محامين، جريت جريت مشيت، فكوا لي الكهرباء، لا استنفعت بها الدوله التونسيه لا استنفعت بها انا، مباركه في الجورجين مش تقدرش من المره كيما هي، هي زرقاء ولا تبيضة بالشمس، عجليها مفلوقه، حلتها حليله، علاش ما عطونيش كهربتي استعملتها، لازم بها وليداتي ونجيب، عملوا هي طبعا راس حصان ما جابش نبيعها ما جابش نعملها حتى شيء، اموان نستحى نستعمل كهربتي، شريت 10 مليون و500 يعلم بينا رب العبد كيفاش يلمهم في تونس 10 مليون و500. انا كنت نقدر نشري كهرباء من الباكو 0 كيلومتر واقل مشكله، معناها احنا الشعب ما عادش نقدر شرينا كهرباء مستعمله لقد فلوسنا لقدنا احنا. في الاخر يفكها لي الحاكم لا تنفذ بها الدوله التونسيه لا تنفذ، ايه انا شنو ذنبي، انا شنو ذنبي، انا يحاسبوا فيا، يحاسبوا اللي بحالي، ديجا عنا كونتراتو احنا، يحاسب اللي بحالي، يقول انت منين جبتها، واحد يجيب واحد، انا دخلني انا ما عندي حتى دخل، بربي بربي انظرونا في الموضوع وغذرونا بعين الرحمه، احنا شعب رانا تحيلوا علينا واحنا ما عندنا حتى ذنب، احنا هزيناها للسيرفيس جميل تابع الدوله التونسيه، هزيتها البلديه كتبوا لي فما حتى مشكل، بربي بربي اسمعوا صوتي وكلموني الله يخليكم.
5: لي انا مدام زينب نحب نشارك في فغام على حكايه التحيل نتاع سيارات، راهو صارت علينا تحيل من معناها كبير برشا، صدقني ما لقيتلوش حتى تفسير، معناها بالله اطلبوني انا مدام زينب، راني صار علينا تحيل عجيب غريب في السياره، صار علينا تحيل عجيب غريب، بالله اطلبوني خلينا نشارك ونفسر لكم شنو اللي صار، يعيشكم. ميرسي ليندا.
6: كيف كبرت تعيش على المجتمع التونسي لدرجه ان التحيل اصبح خبز يومي؟ اهم حل بالنسبه لي انا هو انك يكون معك ان كونيسور، ان ميكانيسيان اللي انت قاعد تتعامل معاه وعندك ثقه فيه، يكون هو مرافق ليك في عمليه شراء السياره، سينو بتتعرض لعمليه تحيل، خاطر التحيل في عالم السيارات ولا فن، معناتها تنجم تراها السياره اون بونيتا وما تقرا حكايتي، يا مطلوب في الكهرباء يا اما تعرضت لعمليه تحيل.
7: صاحبي وقريبي كل شيء، مثلا خذي مره كهرباء، الراجل قال له نمشي انا نعمل لها المعاينه، امشي معاه بالثقه، نهار تجي باش يبيعها يلقاو نمرو الشاسيه هذاك مضروب.
8: الو صباح الخير السلام، صباح الخير اختي ليندا، صباح الخير على الناس الكل، بربي تحكيو على الكهرباء المستعمله، اللي تشري واحد كهرباء تبدا اوكازيون ولا جديده ولا اللي هو كيما يقولوا فيها، احنا خذينا كهرباء تو عندها 11 سنه عندنا، جديده سديمه كيما يقولوا فيها، بالحق اول ما خذيناها تبسينا فيها محسوبه، بعت لنا المراه فما ديريت نتاع ماء يضيع ولا مش عارف شنو، عملت لنا جواكيلات ورفضت لنا معناها عند ميكانسيان، خسرنا عليها فلوس بالحق معناها، من وقتها ما عاودناش خسرنا حتى شيء، ديما يغشوا في برشا حاجات يغشوا بالحق، راه الواحد ياخذ حاجه لازم يثبت بالكتاب الكتاب، وحتى ثبت لو جبت ميكانسيان ولا حاجه والله زيد يغشك يغشك، راه ما عندك ما تعمل، اما كي تطبق عليه القانون معناها كي تبدا حاجه غش تبدا ظهرك ايش كيبيت نجم تاخذ حق، قدرة الله زيد وربي يبارك في الامان ونهاركم زين وربي يفضل المزايد.
0: باش تتفاعلوا معنا في فورم كلمونا تسويس على 71 113 013، سيشن رايك نقدك ولا صوتك، ولا تفاعل معنا على فيسبوك على باج فورم باي موزيك اف ام. فورم ليندا الرحالي.
1: رجعنا معكم جديد في فورم على موزيك اف ام، كانوا هذم اصواتكم في ريبوندر موزيك اف ام في علاقه بموضوع اليوم. مرحبا بكم 71 113 ألف، بتشاركوا معنا وتحكيوا تجاربكم. قبل ما نبداو مع اول تليفون بحضينا اركان بن فضل خبير في السيارات اكسبيرون اوتوموبيل، ومعنا بيان سور في موزيك اف ام تسمعوا اكيد كل اسبوع. باش نبداو مع اول سؤال قبل ما ناخذ اول تليفون، اركان نمشي معاك الاول نقطه، وقت اللي باش نحكيو على السوق البيع والشراء تاع السيارات المستعمله في تونس، خلينا نبداو ساعه بلي سوخس الكل لي بلاتفورم، وين اللي باش يشري ان جينيرال، وين يتوجه، شنو وين نشريوهم، وين نلقاهم متوفرين؟
9: تحيه للساده المستمعين.
1: يعني
9: موضوع حساس برشا ليندا، نبداو بس بالسلعه النبي، من غشنا ليس منا.
1: أكيد
9: نصلي وسلم على سيدنا محمد. أيوة. دونك احنا حتى في ديننا راه حرام نغشوا بعضنا نتحايلوا على بعضنا.
1: أيه.
9: في حاجة مخترة برشا كيما معناها السيارات وهل موين دو ترونسبور هذوما اللي كيما قال المداخل الأول معناها حتحط تحيته في خطر وفما شكون توفى معاه في السيارة. وهذا الكل على فيس كاشي غشوه فيه في الكهرباء نتاعو.
1: بالضبط
9: اللي باش يتواجه يشري سيارة في تونس واضح فما معناها لي سيت أونلين. أيه. اللي قاعدين معناها يعرضوا في السيارات المستعمله يدخلوا العباد يحطوا تصاور سياراتهم ونوامر تليفوناتهم
1: ان جينيرال هذا بارتيكولير ان بارتيكولير
9: لو بارتيكولير. فما سوق الكراهب موجود معناها في تونس في العاصمه في المروج معروف. فما زاده حتى في برشا ولايات اخرى معناها في الجمهوريه كامله فما اسواق اخرى نتاع سيارات موجوده حتى في الجنوب معناها موجود. لو بوشا اوغي هذا اللي يعتمد عليه التونسي ساعات معناها باش يكون في اكثر موثوقيه باش ما يغلطش. وفما زادة لي ريزو سوسيو قاعدين راو اليوم في لي ماركت بليس في فيسبوك في حتى في انستغرام
1: وفما
9: في
1: اللي عندهم
9: لي ريزو سوسيو نلقاو معناها دي زوفر نتاع كراهب محطوطه معروضه للبيع.
1: وفما اللي عندهم معناها البيع وشراء سيارات ليزيكسبوز
9: فما تجار السيارات اللي عندهم لي شوروم زادة تلقاهم موجودين معناها فيزيكمون في دي شوروم معناها في البلايص اللي فيها برشا موفمون. وتلقاهم زادا موجودين سور لي ريزو سوسيو تلقاهم موجودين زادا في لي سيت اللي يبيعوا اون ليني وتلقاهم حتى زادا يعرضوا سياراتهم في الاسواق الاسبوعيه نتاع السيارات.
1: وهذا سؤال المهم في لي بلاتفورم اللي سميناهم ولي سورس الكل اللي نجموا نلقاو فيهم لي فواتور دوكازيون فما ناس ماهمش في هذا الكل والا بلوتو ليغالمون على الاقل وما يطلق عليهم بالقشارة الكلانديستان الهوني فما تراسابيليتي كي باش تشري انت كهرباء ولا يعتبر عبارة شريت من عند بارتيكوليي ولا كيفاش كي تشري باغ اكزومبل من عند واحدة من سائرة هذوما اللي عندهم شوروم فما كونطرا فما مفاهمة وعندك من عند شكون شريت وتبعد تحكيو على الجانب القانوني تنجم ترجع الكهرباء وتاخذ حقك ولا لا
9: كي باش تشري من عند قاعة عرض شوروم معناها شركة موجودة قائمة الذات منتصبة تبيع في السيارات المستعملة تستعمل معناها سياراتها هي اللي هي تشريهم وتبيعهم وتستعمل زادة سيارات الحرفية متاعها اللي هم معروضين على ذمتهم في قاعات البيع هذوما. دونك لهنا المسؤولية يا ما تكون موجودة 100% لقاعة العرض ولا تكون معناها متشاركين فيها زوز أطراف اللي هم اللي يعرض في السيارة للبيع وصاحب السيارة زادة اللي عرض السيارة هذيك في قاعة البيع هذيك. لهنا تولي المسؤولية معناها تحديدها ماهوش سهل وينجم يكون فما مشاركة بين الاثنين إذا كان السيارة فيها ديفيس كاشي ولا فيها غشة وينجم ما يكونش فما مشاركة ينجم يكون زادة سمعنا سيد قالك أنا قشار والغشة ما عندك وين تهرب منها وقالك أنت بيدك ينجم يغشوك
1: وقالك عش معاش
9: نخدم الخدمة هذي وذلك عليش أنا اعتزلت هالخدمة هذي ينجم حتى معناها صاحب قاعة العرض يكون ما في بالوش بالفيس كاشي بتاع الكليون نتاعو اللي حتى عنده الكهرباء نتاعو.
1: وهذا باش يهزنا بعد
9: المسؤولية معقد جدا وصعيب جدا وحتى معناها باغ جوريس برودونس كي نشوفوا حتى المشاكل اللي صايرة والقضايا اللي صايره في المواضيع هذيا راهو ديما تحديد المسؤوليه ماهوش سهل.
1: بهذا باش نحكيو فيه بعد شويه مع المحامي كيفاش ممكن اثبات وتحديد المسؤوليه واثبات الجانب القانوني هذيا. ولكن بعد زاده كيف اركان باش نحكيو على الانواع نتاع التحايل لي زرناك لي فيس كاشي كيفاش نجمو فيقوا بيهم وبرشا نقاط اخرى ونرجع معاك بعد ما ناخذوا تيمونياج الاول في حصتنا مع محمود ومع احمد. محمود من تونس يقول خذيت كهرباء مستعملة من شوغوم في بالي على خاطر باش نبعد على الريسك جوستومون ولكن راسات اللي نعاني فيها وصرفت عليها تقريب قد سومها وهوني يذولي هذا أكل اللي كنت تحكي فيه أركان أنه حتى ساعات مولي شوغوم ينجم ربما يتغش وهوني كيفاش نفيقه جوستومون. مرحبا محمود تحية ليك.
10: وبيك أكثر عايشك ربي فضلك شاء الله كل عام وانت حي ألف خير
1: يعيشك
10: ونشكرك على البرنامج برامج نتاعك فمي ربي يبارك لك
1: يعيشك يا سي محمود بحضوركم إن شاء الله
10: عايشك.
1: دونك سي محمود انت بيدك كنت ضحيه السياره مستعمله انت مشيت للشوروم بقلت اقل ريسك.
10: اي نعم مشيت اختي للشوروم الله يسامحه الله يرحمه هو توفى فهمتني تعرضت لعمليتين تحيل اختي العزيز ما كتبليش الكهرباء باسمه هو يعني بعث معايا شكون ونهار الجمعة والبلدية مسكرة دي حاجة. اول حاجة الساعة دايرين بيا جماعة تقول رقاصة حشيك يا خويا كما شفت اخوها انت خلنا اخوها فهمتني
1: والمرأة كيف شفتها
10: قلت نحبها حاسي بالكهرباء هذه فهمتني تصور انت وقت قلت الكليماتيزور ما يمشيش مشيت بعثني الكتريسيان صاحبه قال لي لا ما فيش سانس فهمتني ودي شنو الحكايه رجعت قلت له باهي لازم نهز الميكانيكي قال لي لا يا تجيب ميكانسيه هنا ولا ذاك هو المشروط. الميكانسيه انا حتى كلمت شكون قال لي لا ما نديرش تنقل خويا جيب لي كهرباء هنا وانا نشوفها هنا فهمتني. ما يحبش نحط روح قدام الموقف هذاك فهمتني. وليت اختي معروف عند الرومركاس نقول له الكهرباء دياس يقول لي رقم كذا كذا الكهرباء كل مره طايح حمفا عانيت منها معانيها اختي ربي يعلم. رجعت الشروم ما لقيتوش السيد تصور انت وقت مشيت له قلت لك حد كواتر القران وراه قال لي والقران والرحمن فهمتني. توا واحد اخر مع ينوبو كلمته على ميابل قلت له عايش خويا راني تعرفت العمل التحيز راني نعاني في الكهرباء فمش امكانيه حتى تعوضني فهمتني. وربي يبارك لك. قال لي لا ما نجم نعمل حتى شيء انا ما دخلنيش اللي شريتها مع واحد اخر ما شريتهاش من عندي انا فهمتني. ونحب نعرف اختي العزيزه المده القانونيه توا ما نكذبش عليك عندها عامين فهمني الأكثر الوقوف تاعها والتصليح فهمني لا أكثر من استعمالها فهمني فماش إمكانية نجم
1: حتى أي واللي شريتها من عنده بتاع الشوروم هو اللي قلت توفى محمود
10: توفى أختي العزيزة أي.
1: توفى هو
10: أي. سمحني أنتر بارونتيز كان نزلش نعرض على حاجة خاطر هو مازال كيعرض روحه في برنامج فهمني السيد هذا الثاني معرفش ولد ولا الله أعلم فهمني وعامل عملية إشهار كونه في ميلا يبيع في كهرباء التقسيط.
1: لحظة هو الشخص الثاني شو مدخله انت شريت معاند الأول قلت وتوفى
10: اي نعم
1: اي وشخص الثاني شكونه
10: ولده
1: ولده اي
10: نعم
1: تعاملت معاه مباشرة انت الوليد ولا ليه
10: كلمته يعني مباشرة لم يقبل قال لي لا انت شريتها معاند شخص
1: من عند أبوه معناها واضح بك. محمود بعد شوية باش ناخذ معنا الساعة الجاية الأستاذ المحامي أحمد بن حمدين نحاولوا معاه باش نفهموا الجانب القانوني كيفاش تسترجع حقك قداش وقت عندك عندك ديلي عندك لازمك أدلة العقد هذي كل تونا نحكيه فيه ساعة ثانية وباش نخلي المداخلة متاعك باش نجموا نتفاعلوا معها زيدا من الجانب القانوني. نشكرك برشا يا محمود على المداخلة وإن شاء الله ربي يعوض لك خير وسيختو تسترجع الحق متاعك. ومن محمود باش نمشيو لاحمد من تونس.
0: المدرساتين للعبة العشية ليندا رحالي.
1: احمد يقول 2016 خديت كهرباء من عند انساني تاجر معناها يقصد قشار بالرغم هو انساني تاجر وماهيش حاجه عيب وكاينه ولات بيجوغاتيف الكلمه قشار بالرغم معايا يقول ميكانيكي تقريب في شهرين تقلبت بيا وعمل حادث وكان حادث معناها خطير شويه. احمد مرحبا بيك تحيه ليك.
11: مرحبا ليندا تحيه ليكم تحيه للساده المستمعين.
1: يعيشك يا احمد مرحبا. دونك الحكايه عندها مديده ولكن قعدت لك في الذاكره على خاطر تثبت لك في حادث فما مشكله في الكهرباء فيس كاشي تسبب لك في الحادث هذا. دونك احمد انت كيفاش عرفت روحك شريت من عند انساني تاجر مش من عند بارتيكولير هو قالك؟
11: هي الحقيقة يعني تجربة صعبة برشا على المستوى يعني المادي وعلى المستوى الإنساني زاد خاطر هي الكل تعبتني برشا خاطر أنا لقيت كهرباء على الإنترنت وأول كهرباء باش نكسبها وشيخ عليها وكل شيء هذيت معايا ميكانسيا مشيت عجبتني وماخذ كريدي والدنيا هذه كل مشيت خذيت الكهرباء الميكانسيا قال لي صافا أمورها مريقلة أو الظاهر إني أمورها مريقلة فهمت. بعد بعد شهرين هذه الوقت عنا مناسبة في الحومة هذيت مشيت مع عباد على أساس وجه الفضل باش نعاونهم في جبال العباد بين ولاية وولاية يتسكر لي الفولون نعمل كود فولون يتسكر الفولون يعني تصور انت كهرباء تمشي والفولون
1: تسكر
11: تبلوكا الفولون ديريكت جبت بيه لليمين طاحت بيه فيها فوف يعني انا ضريت في صحتي وماديا وفما شكون معايا توفى وحادثة أليمة برشا من بعد بتبيع على سيرونس من بعد تعرف لك خاطر عامل كود فولون وحدك فهمت يعني هذه خسارة مادية وخسارة الأرواح أهم يعني من خسارة المادية إن شاء الله ربي يرحمهم.
1: ولكن أحمد كيفاش عرفت الديفو في الأشكال في الكهرباء معناها فما الإكسبير
11: لاسيرونس ما حبيش تعطيني إكسبير خاطر أنا وحدي طح ما باس تعرفت لي عطتني 400 دينار قالت لي اسمها أضرار جسدية وأنا جبت إكسبير على الأقل قلت نقوم الكهرباء فيهاش ما يتباع فيهاش حاجة نعود شوية جبت إكسبير الإرباك ما باس تحل جينا نبربشوا تحت التابلو نقوم مثلا ماشي إرباك جملة هذه يعني برامو تحل وتصلح ولا حاجة كي الفولون اللي تفكر يعني وحده بيزار يعني كيف الحكاية واكثر منها كاين نلقاو في النيفو تاع العجله فما كالمايو الكوردون ولا حاجه كاين برشا بالقطايا يلقى المايو مبلع بالشحم كي مسدد ومبلع بالشحم يعني باش ما يزريتش يا ملحوم يا في حاجه. المهم العجله تقلعت من بلاصتها فهمت يعني تقلعت التقليه
1: اي يلزم اون كونفيرماسيون احمد من عند مختص اللي راهو الكهرباء فيها عيب مخفي تسبب في الحادث. معناها باش نبداو واضحين في الاطار هذا باه خلينا نمشيو للشخص اللي شريز من عنده احمد. انت قلت تاجر تاجر معناها يبيع ويشري في الكراهب.
11: اي انا لقيت على الانترنت ولوفر باسم امراه
1: اي
11: كي مشيت باش نشوف في الدار يعني خليت كونتاكت مشيت نشوف في الدار نلقى برشا كراهب وطلعت لما هي المدام نتاعو والسيد يعني هما عائله يعني اخوه ونسيب ولا حاجه كي يبيعوا الكراهب كل مره
1: بس واحد
11: باش ما تظهرش يا بتلانوس ما يهبطش باسم الشركه ولا يا باسم شخص
1: بس
11: ونحن عامل نظره مثل الكهرباء نتاع امراه ديما كهرباء نظيفه والحكايه هذيك
1: اي على الماركتينغ معناها يحب يبيعوا برا. المهم الحمد لله على سلامه اللي منعوا يا احمد وان شاء الله يرحمهم اللي توفي وتنجم جوستومون فيس كاشي في كهرباء يتسبب في حادث قاتل ومريع. وهوني قبل ما نحكيو على اكثر الحاجات اللي زغناك اللي نجم نلقاو في كهرباء اكثر حاجات لازم نتبولك باش نشريو كهرباء نشكرك يا احمد على المداخله ونشكر محمود. نمشي معك بسؤال اركان الحاجه ياسر مهمه اون جينيرال كما كان يحكي احمد وحتى محمود وبرشا توينسا كي يجي يشري كهرباء دوكازيون عموما في 90% من الحالات يقولك ما نمشيش وحدي نهز ان كونيسور عابدي في الكراهب نهز توليي نهز ميكانيسيان باش يبدا قلبه مطمئن وكي يعمل كونطرا ويعطي فلوسه يروح مطمئن. اي بورتون سمعنا اكثر من شخص اللي يهز مع للسوق الكراهب اللي يهزوا مع وتتعدى عليهم وما يفيقوش للدرجه هذه فما معناها عيوب مخفيه نجموا نخبيهم.
9: المشكل واضح جدا هو وقت الفحص نتاع السياره ليندا بالنسبه لعبد تشري سياره جديده مستعمله نقولوا احنا باش يفحص السياره راهو قليل برشا كان مش تلقى شخص واحد كافي انه يفحص السياره 100% معناه يقول لك هزيت ميكانيسيان ما هزش معاه كاروسي ولا تولي ما هزش معاه ميكانيسيان متطور عنده لي ماشين في ثبت الكهرباء الكترونيكمون شنو هي امورها فماشي معناها كونتور تمس كونتور تبدل الكيلومتراج نتاعو فماشي تصليح صار في كهرباء كيما هذيا حسب اللي حكيه توا احمد الحمد لله الفاجعه تعديت والله يرحم اللي توفاو سياره واضح ضربت قبل ما تصلحتش بالكدا الارباك صارت له انيبيسيون نحاوها جمل الغاوه الكريماير معناها تصلح بطريقه غالطه خليه معناها بريسكومون في يوم من الايام عاود تبلوكه مره اخرى وسبب الاكسيدون هذايا سيرتينمون راهو زاده حتى لي سانتور وقت الاكسيدون الاولاني قبل ما ياخذها احمد تبلوكي وعملوا له من ديبلوكاج معناها اور نورم وغالط مش لي سانتور كلهم يتصلحوا مش لي كريماير كلهم يتصلحوا سا دي بون سي والماركه دونك فما ماركات لازم تبديل ديريكت فما ماركات تنجح عمليه التصليح. دونك لهنا نصيحه واضحه اي عبد عنده سياره صار فيها ان اكسيدون معناها غراف وصلنا معناها المشاكل نتاع ديزيرباك ومشاكل نتاع معناها ضربه كبيره لازم التصليح يكون بطريقه صحيحه وسليمه على خاطر راك باش تحط حياتك في خطر
1: وحياه الناس اخرين
9: وحياه الناس اخرين في خطر وحتى حياه الناس اللي باش تبيع لهم الكهرباء هذه نهار اخر في خطر.
1: اي ولكن هي عمليه الفحص معناها كيفاش ميكانيسيان نجم نتعدى عليه كيفاش ميكانيسيان
9: سيد المستمعين باش يضحكوا شويه توا وقت باش تفقد الكهرباء باش تصير عمليه الفحص باش يقلب الكهرباء نقولوا احنا باللغه العاميه نتاعنا اول حاجه باش يعملها باش يحل الكابوت ويغرس راسه تحت الكابو ويثبت في الموتور. سيد المستمع ماهوش الموتور نتاع السياره اهم حاجه في السياره راهو الهيكل الشاسي نتاع السياره هو اهم حاجه الموتور كان فيه مشكله يا ليندا يتصلح
1: اي
9: حتى كما فيهش مشكله ماهوش اهم حاجه باش نثبتوا فيها اهم حاجه هو هيكل السياره والشاسي هو اللي باش يعطيك لانديس وباش يعطيك الثنيه اللي تبعها في عمليه الفحص نتاعك اسكو الكهرباء هذه تعرضت لاكسيدون غراف قبل ولا باش تفيق بالشاسي فيه مشاكل ولا من الاول هذه اول حاجه لازمك تثبتها من بعد تتعدل الموتور وتتعدل الطوله والكروسه نتاع الكهرباء بصفه عامه. ماهوش الموتور اكثر حاجه مكلفه في صورة تصليح وإلا في صورة أنه غدوة تصير لك مشاكل مع السيارة المستعملة متاعك راهو نجم تكون مشاكل أخرى متاع إصلاحات أخرى صارت بطريقة غالطة كما في الكهذا تحط حياتك في خطر
1: وحياة كبير الناس اللي معك به.
9: دونك عملية الفحص يا ليندا لازم يكون فما خبير في الميكانيك لازم يكون فما شكون عنده ماكينة باش يثبت الالكترونيك نتاع السياره ويثبت الهيستوريك نتاعها شنو فيه ويثبت اسكو صارت الكوربسيون نتاع الكهرباء هذيا معناها وصارت عمليه غش على العداد نتاعها ولا يثبت معناها لي زوتي لي انسترومون نتاع سيكوريتي نتاعها اسكو في الحاله العاديه نتاعهم ولا صارت فيهم معناها دي زيفينمون اخرين قبل تعطيك حتى دات الماكينه وقتاش صار الاكسيدون ويهز معاها كاغوسي يثبت له شاسي نتاع الكهرباء بالكدي بالكدي ويثبت له الطوله نتاع الكهرباء بالكدي بالكدي باش يلقى هاك العمله النادره اللي فركس عليها هاك الكهرباء معناها اللي تبدا نظيفه واللي نجم هو يعطيها اون دوزيام في عنده بسلامه وبامان وما تكونش معناها خطر عليه
1: وخطر على بقيه المستعملين. ما جمش واحد يطلع هذا الكل كل واحد
9: فما اختصاصه. واحد يطلع هذا الكل لكن باش تلقاه واحد على ألف ومش تلقاه ينجم يسو ديبلاس معاك معناها ماهوش سهل انك تفحص سياره 100% فما خبره كبيره لازم تكون موجوده
1: باش نجم تفيق
9: باش نجم تفيق باللي فيس كاشي الكل بانواعهم الكل
1: باه باش ناخذوا نورز اركان ونرجع لك بعد نبداو نحكيوا عليهم هالي فيس كاشي هذوما الاكثر شيوعا الاكثر يمكن موجودين وزاد الاكثر حاجات اللي ما عمرنا ما نجموا نفيقوا بهم والعبيد بعد ما تشري تنجم تظهر بعد شهر شهرين معناها بالوقت مش دون لي ميديا ثم باش نحكيوا زاد كيما برشا قالوا في الريبوندور على حكايه الشاسي مضروب شو معناها شاسي مضروب وكيفاش تتم العمل

0: معناها من السوق هزينا معنا ميكانيكي معروف معناها باش ما نشوفوا كهرباء بوني تاع ولا لا كهرباء باهية نظيفة شريناها مشينا مع بعضنا للقروان هو من قروان الأصيل هالمولاها فهمتش
1: أيوة
0: شريناها عملنا المعاينة مشى راجلي معاها عمل المعاينة كتبناها في البلدية روحنا بكره بيتنا لبس عليها نسوق فيها عديد الفيزيتا حتى فتك من الحديث بعد هي عندي عديد لها الفيزيتا أنا في نابل هنا واخدت فيزيتتها من رجلة الكهرباء ما شاء الله صنصي سبورتان نخدم ونصبي صنصك هاو لبس عليها ما راني كان بعد عام وشوية جاني استدعاء على طريق مركز الشرطة دار بابا قالوا لي راهو النورس كذا وكذا راهو عندك استدعاء لفرقة الجرجاني بتونس باش تمشي تبحث قلبي طاح تعرف امراه وجاني استدعاء والكوليكا مشينا على المركز اسالنا قالوا ما عندنا حتى ادنى فكره هاك عندك استدعاء امشي النهار المطلوبه فيه وكهو أيوة. مشيت هزيت راجلي مشيت انا وياه للجرجاني قالوا لنا اختي عندك كهرباء كذا وكذا سيري كذا وكذا شريتها قلت له ايه قال لي الساشي نتاعها مضروب قلت انا شنو ذنبي معناها وشنو انا شنو دخلني انا شريتها من عند السيل فلاني هاو الكونترات وهاو اسمه الثلاثي وين يسكن كل شيء هاي قولوا لي هو بوسك انا ما عنديش برشا عندي قالوا لي تويك انت باش تمشي مع عاون معانا من تاع الجرجاني للسجوم يا بيا سيرفيس ديال السجوم باش يزيدوا يتاكدوا من الكهرباء خاطر ما شاكين فيها مشينا عدينا المعاينه قعدنا يجي نهار كامل واحنا نتبعوا الكونديكا اخر نهار قالوا لي اختي عاود ارجع للجرجاني فوالا ما قالوا لي حتى شيء رديك هذا معايا العون انا باش ما نمشيوش نهزوش الكهرباء لا يقدر نهرب ولا حاجه يخافوا سبحان الله عاود رجعنا العون قابلناه قعدنا نتحدث قال لنا دوبا وصلنا اعطيني المفتاح قلت له علاش لاباس خويا قال لي راهي الكهرباء طلعت الساشي نتاعها مضروب وماهيش نفس الساشي ولا شنيا حاسين
1: دونك فكوا هالكهرباء
0: فكوا الكريه قعدنا نجري ونجري ونجي ونجري وعملنا المحامي الاول المحاوي الثاني نحاولي برشا فلوس لعبت على اساس باش نعملوا رفع حاجز وناخذ كرهبتي كل محامي يقول لها يجيب كرهبة الحاجز وتاخذها الكهرباء اقترحوا عليا حتى اقتراح اللي كوني انا نكتبها كهرباء وما نجمش نبيعها لا نعملها حتى شيء يتبعوها لي راس حصان وافقت ويسكن انا راهي 10 ملايين و500 كمام عشت اختي راهي برشا فلوس عند عباد حتى شيء عندي انا نراسيها بيا مكسايب هذيك
1: اي عندك الحق اي
0: تعديت مرت بعمليه تحيل فكوا لي كرهبتي مشينا جينا على مشينا للجرجي اللي تعرف الكهرباء مباركي عجلها مفلوقه غاديك احنا لا استنفعت بها الدوله التونسيه لا استنفعت بها انا شنو ذنبي كمواطنه تونسيه عايشه اختي
1: ولكن نورز الشخص اللي باع لك هو بيدو
0: ما عيطولوش ما باعيطولوش
1: كيفاش ما عيطولوش
0: ما عيطولوش ما بحثوش قعدت كان انا المعنيه ونجري ونجري والمحاميه كليتني وانا هاو نبدل المحامي هذا هاو المحامي بس تفاصيل انا ما نجمش نفيدك
1: قدمت قضيه بالشخص اللي باع لك
0: هاو راجلي في جنبي بلا كانت نجم اختي اللي نخلي يحكي معاك
1: ضيق الوقت نورز ما نجموش اما عادي ولا ما يسالش فيسع باش
0: قدمت قضيه
2: قدمت
1: مرحبا يا سيدي تحيه ليك
2: مرحبا
1: ايش صدك يا سيدي شنو اسمك سيدي
2: محمد
1: مرحبا محمد باهي محمد الشخص اللي باع لكم الكهرباء اللي الشاسي نتاعها مضروب قدمتوا به قضيه ولا
2: السيد احنا كي مشيت لخيط الكهرباء ابارامون باع برشا كراهب مش لنا انا برك رواش تبعوا فيه الشبكه كبيره اسمه هو الكراهب نهارتها كي في الجرجاني بعثونا للسجون مع البعض انا عاون قبل باش يعملوا معاينات في الكراهب كنت تفكر فرد نهار يجي 6 7 كراهب رجعونا للجرجاني وخلونا
1: مع نفس الشخص معناها
2: مع نفس الشخص هذا معناها نقول
1: في حالة فراق
2: ما هوش في تونس جملة في الوقت هذاك مشيت جريت مشيت المحامي نذكر محامي قالت لي اعطيني زوج ثلاثة بلايات تو نجيب لك رفع الحجز
1: من معناها باش تصرف أكثر من حق الكهرباء إذا
2: صرفت جي زوج ثلاثة بلايات وفما شيء ولا صرفته في الأخر ما عادش تليفون ولا
1: باهي احنا بعد شوي باش نحكيو أحمد على النقطة هذه خاطر ذوما أمور قانونية باش نحاولوا نفهم واش معناها الشاسي مضروب كيفاش يضربوه الشاسي كيفاش تنجم اسكو أنت كمواطن عادي وحدك تمشي تشري كهرباء مستعبلة تنجم تفيق بها الحكاية هذه ولا لا قبل ما بعد شوية مع الأستاذ محامي في الساعة الثانية نرجعوا لها زاد النقطة هذه وكيفاش تسترجع الحق نتاعك نشكرك برشا محمد ونشكر نورز نشكر أحمد قبلك ونمشي بسؤال الأركان خلينا نفهموا أركان شو معناها شاسي مضروب وكيفاش يتضرب الشاسي وهل ممكن ثلاث أسئلة وهل ممكن الإنسان العادي ماشي يشري كهرباء دوكازيون يفوق بها الحكاية ذي ولا
3: دورنا ورجعنا للشاسي سيد المستمع أهم حاجة راهو الشاسي في الكهرباء نتاعك الوضعية تختلف.

0: شاسي مضروب ينجم تكون سيارة تعرضت لحادث خطير وصل الديقال للشاسي وشاسي تعوج بطريقة ما يتصلحش بها ولا وصل النميغو شاسي معناها تأكل ولا تضرب في الأكسيدون هذية ونقص منه شيفر ولا حاجة. ممنوع أنك تغير الرقم ولا تبدله ولا تنظفه ولا تعاود تكتبه ولا تعاود البونسوناج متاعه. دونك ما لازمكش تمس رقم الهيكل متاع السيارة لو إذا عقب عليه القانون. وفما وضعيات أخرى ليندا كما توا الحالة متاع السيارة متاع مدام نورز هذية معناها واضح وفاق إجرامي عبر الدول شدوه معناها الوحدات المختصة متاعنا نحيوهم ولقاو معناها ليستات كبيرة. ما زالوا
1: يشدونش في حالة فرار لما حالة ما شدوه
0: هي لقاو العصابة ولقاو ليستات متاع سيارات تبيعت الأشخاص وهي فيها مشاكل في رقم الهيكل.
1: قال لك سبع سيارات
0: تم توريد سيارات من دول أخرى وصار هذية معناها في تونس على معناها على طول أعوام وتشدوا برشا عصابات منظمة يجيبوا سيارات يعني من دول أخرى شقيقة ولا من دول أوروبية بطرق ملتوية ويقوموا بصبين هالسيارات هذوما في ديكارت غريز متاع سيارات عاملة ديزاكسيدون ومن بعد معناها
1: كيفاش الطرق الملتوية معناها يدخلوا كيفاش يدخلوا
0: فما تدخل من دول شقيقة سيارات معناها أون كونتروبوند تدخل هذا اللي يصير فما سيارات تدخل مع مواطنين بالخارج وتعاود تخرج ويتم معناه تغيير سيارة في سيارة ما يسمى بصبين الكراهب معناه في اللغة متاع الجغدون
1: معناه تدخل نفس الماركة ما مش نفس الكرهبة
0: هذا هو تكون سيارة أكسيدونتي ولا سيارة معناه الحالة متاعها مهترأة تولي معناها في حالة أخرى ومعناها التغييرات هذه توصل حتى للهيكل والشاسي لهنا واللي هذا ممنوع يمنع القانون. فما زاد عصابات أخرى من نوع آخر تشدت على المستوى الدولي وتونس معناها موقعة في معاهدات مع الانتربول وجات ليستات من الانتربول اتخافيغ ديوانة تونسية نحيوها وهبطت ليست هذه وفما برشا سيارات معناها تم افتكاكهم ورجعوا حتى كان هما عند المالك الثاني ولا الثالث ولا حتى الرابع. راهو السيارات اللي محلول معناها فيهم في أرقام الهيكل متاعهم بحث دولي تابع الانتربول في عصابة منظمة متاع سرقة سيارات راهو السيارات هذوما تم حجزهم الكلهم ما قعد حتى شاسي موجود معناها يتباع ويتشري ولا يتكسب والكلهم معناها مشيو
1: معناها هذوما الطرق المختلفة اللي بيهم يضربوا شاسي فما واحد قال يلحموا زوز كراه بشنو في بعض
0: موجود موجود, موجود, موجود هذا يعاقب عليه القانون ما نشجعوش الصناعية متاعنا انه يمشيوا في الثنية متاع سبيسياليزاسيون في هالخدم هذية راهو صناعي اللي يعمل حاجات كيما كي ماهوش صناعي عادي اللي عنده صناعي معناها متطور جدا عنده ماتريال كبير هذا ممنوع مش حتى دونجور
1: اي ذي الممنوع ومتفهمين
0: هذا شيء قاتل معناها الانسان اللي يخدم الحاجات هذوما راهو قرر انه يعتدي على ارواح الناس كي تاخذ انت دو شاسي اكسيدونتي وتلحمهم في بعضهم وتخرج منهم سياره راهو هذا خطر كبير وهذا حرام زاده وهذا معناها مش اي عبد ينجم يخدم خدم من نوع هذا لازم ضميره مش موجود ابدا. السيارات اللي فيهم شاسي ملحوم ومتكون من اثنين سيارات راهو يجي نهار ويتقسم بمولاه لا قدر الله
1: في ركزه في اكسيدون
0: تمشي معناها في زوز قدم في وقت ما نستناوه الجمله سياره تمشي في الاوتوروت بار اكزومبل 100 120 110 كيلومتر في الساعه
1: اي
0: في اقل ركزه الكهربه نجم تتقسم على اثنين
1: بالضبط. معناها هذايا تو اللي حابين نفهموه اش معناها شاسي مضروب اللي يقولوا له احنا بالراس حصان بالراس
0: حصان وضعيه اخرى المشرع التونسي معناها كان متفهم للوضعيات اللي ما عندهاش معناها سبب اجرامي ولا سبب نتاع تحيل ولا سبب نتاع تغيير وجهه معناها السياره هذه دونك السيارات اللي صار تاكل طبيعي صدد الشاسي يا خويا والنيميرو شاسي صار فيه جديد وتاكل الرقم هذاك وصاحب السياره ما في بالوش النيميرو شاسي نتاعو صار فيه تاكل لهنا صاحب السياره باش يتحمل المسؤوليه الماديه انه كرهبته باش يولي في السوق تسوى اقل وباش يصير له بوانسوناج ما يسمى براس حصان وباش تجي معناها سيرفيس دي مين تعود له هاك النمرو هذاك وتعطيه الطابع اللي السياره هذه مسموح بيعها وشرائها واستعمالها في الدوله التونسيه وتولي ما يسمى براس حصان وتولي معناها تسوى اقل في السوق لكن مسموح بيعها وشرائها على خاطر السياره هذه تعرضت لحاجه
1: اكسيدونت اي سياره معناها اي واضح هذا ديجا فهمناه بعد شويه اركان بعد ما ناخذ معنا سي الحبيب نجاوبوا على نبداو نحكيوا على العيوب المخفيه بين اللي نجموا فيقوا به وبين اللي صعيب برشا برشا تبدا مخفيه هي دو توت لي مانيير الا ما يكون ان اكسبير معناها ولا حاجه بوانتيو الا ساعات بعد شهرة تخرج النوعية هذه مالي ديفو بعد ناخذ معنا سي الحبيب من فوشينا
2: المدي ساعتين للعبة مع الشيء ليندا رحالي
1: سي لحبي يقول خديت سيارة مستعملة من غير قشارة ووصلت للمحاكم من عند قشار بلوتو وأرسلت لي وصلت للمحاكم باش خديت حقي ولقيتهم ضاربين الكونتور وهوني اوغوزمون طلبنا شكون نجم ياخذ حقه ومشي للاخر في لي بروسيدور. مرحبا سي لحبيب.
2: السلام.
1: شحوالك يا سيدي؟
2: الحمد لله.
1: يعيشك مرحبا بيك.
2: شكرا.
1: دونك انت تعديت التجربة هكا سي لحبيب؟
2: اي تاخذت سيارة من عند قشار.
1: اي
2: نظيفة عجبتني المبلغ تاعها زاد شوية قرب 30 دينار.
1: اي
2: ضيع في الماء ما تنقص الماء زيت الميكانيكي ما نجموش يطلعوا العطب وليت استجدتها زيت المصنع شركة المصنع تاعها.
1: اي
2: التراحة هي الماء بتاعها سبيسيال بيسموش مسبلة وفيها عطب كبير برشا مصروف تتكلف بك عطب هذاك بالصدف شافوا لي الكونتور لقوا الكونتور مش موجود في التابلو دابور كونتور منقصها الشطر ب 400 واش حط لها 200 واش
1: وليت الشطر معناه
2: الشطر خرجت عاد المنفذ المحكمة عاين لي الكونتور وعطوني للدار مشكورين وعطوني الاكستري يقداش هي ماشي واخر مره تصلحت عندهم
1: اي
2: وبالوثائق هذيك عملت بالرغم السيد اللي مشيت ومروا له قلت له راني رافع طب مع اجى نقسم المصروف اللي ترك قال لي لا والله حرفيا خليه يشرب البحر اللي هو تو موجود في السوق وليت جات مشيت عملت عريضه لوكاله الجمهوريه وحطيت في المستندات مع تلوج على الطب تاع الماء وليت تلوج على التدليس تاع الكونتير
1: اي
2: وخيارينو لخبير لدى المحاكم في الميكانيك ونزاد نفس معنا حتى الآلة متاعه واللي بيشوفه كداش ماشي السيارة كداش ماشي مسافة الكونتور تضحى اللي هو ضرب الكونتور في الشطر 400 واش حتى 200 واش وقت السيد ولي لوج عليا ويحب الصلح ويحب أنا كنت خليته يشوف في المحكم صحيح جاب لي ناس من أمه وعائلة مع مثل السماح رفع الحبس رفع عشان أنا كنت صرفت مصروفي الكل اللي صرفت تعوضوني
1: أي
2: أعطيت فاتورات والقضية في بعض تاني فاتورات رجع لي المصاريف متاعي اللي صرفتهم الكل وعرض علي قال لي نقبل السيارة ونعطيك سيارة أخرى اللي مثلا ما كانتش عندهم سيارة أخرى اللي هي تتقارب مع السوم اللي سيتها بها أنا وليت صلحت أعطاني مصاريف الكل متاعي هذيك ورجعوا لي الكونتور اللي هي قداش ماشي هذاك الخبير رجع الكونتور اللي كان أصلي اللي كان فيه وما تبعش هذا كان رجع لي مصاريف ما تبعش شنو اللي جرى في المحكمة شنو اللي صار معاه
1: اي تنزلت معناها في الاخر رجعت فلوسك
2: رجعت فلوسي تنزلت
1: ولكن الكهرباء قعدت عندك سي لحبيب
2: قعدت عندي
1: استحفظت بها وبعد ما صلحت المشاكل اللي فيها
2: صلحت في الدار بتاعها
1: معناها اللي حبي يتبع يلقى حقه سي لحبيب
2: يلقى حقه
1: باهي هذه حاجه باهيه البرشا ناس اللي ساعات يسلموا ويخسروا الكل في الكل معناها الكهرباء والفلوس ويقول لك باش نقعد نزيد نعمل في مجهود ونصرف على المحامي والمحكمة إلى آخره ولكن برافو سي الحبيب عطيت هكا شحنة أمل لبعض الناس اللي تعديوا بحاجة كيما هكا بتحيل ولا أغناك في إطار شراء سيارة مستعملة. نشكرك برشا سي الحبيب. احنا قربنا موعد أخبار ماضي ثلاثة ولكن في دقيقتين اللي مازالوا أركان خلينا نتفاعلوا وبعد الساعة جيتوا نتعمقوا أكثر في الحاجات اللي ديفوا الكبار في شنو نثبتوا شنو المجموش نفيقوا كيفاش نجموا نقدموا في الإطار هذا ولكن قبل خلينا نحكيوا على ضربين الكونتور كنقطة كيما حكينا على الشاسي وعلى راس الحصان فسر لنا كيفاش يضرب الكونتور وكيفاش يفيقوا به مواطن عادي نجم يفيق به
0: ينجم يفيق به من حالة السيارة معناها أنا كي نجيب لك سيارة نقول لك هذه ماشي 50,000 كيلومتر والحالة متاعها مهترقة واضح أنه معناها الكونتور متاعها غلط الكونتور يضرب بماكينات متطورة جدا دونك فما ماكينات قاعده تدخل تونس بطرق ملتويه بطريقه غير قانونيه من دول مجاوره عن طريق التهريب دي ماشين معناها يعملوا لا كوربسيون نتاع الالكترونيك نتاع السياره اش تولي السياره تغير الارقام نتاعها الكل بطريقه كيما يحبها مستعمل الماكينه هذه 100% يولي معناها الديبيستاج نتاع الشيء هذايا يكون سهل عند انسان عنده لي ماشين باش يثبت سهل عند لي كونسيسيونير نتاع الكراهب سهل عند الصناعيه اللي عندهم الماكينات معناها المتطوره الجديده وصعيب عند انسان معناها ما عنده حتى ماشين قدامه وعنده كان عينيه ويديه وساقيه باش يثبت.
1: معناها فما امكانيه باش تطلعها اذا كان
0: فما امكانيه كبيره انك تطلعها، و99% من الحالات راهي معناها تنجم تفيق بها الا في حاله معقده ومعقده جدا. اي
1: معناها ما يعملوا بريز كيفاش نقولوا دو ريسك، انه يضرب الكونتور ويقول لك كي يطلب الشاري باش يثبت.
0: هو العباد اللي تعمل في الشيء هذا ربي يهديهم، نحاولوا نذكروهم راهو هذا ممنوع يعاقب عليه القانون. ويحط حياه الناس في خطر، ويحط حتى انت حريتك في خطر، راهو فما عقوبات سالبه للحريه للناس اللي تمارس في الشيء هذا. بالنسبه لضربين الكونتور في دي دوغري ليندا، فما اللي يغير الكونتور جوست من الرقم نتاعو من الكونتور، فما تغيير الكونتور اللي يعملوا فيه يعني يمشي اون بلو بروفون، يغير معناها الارقام حتى او نيفو دو كالكولاتور بالنسبه للكراهب اللي يكونوا اجد. وفما شكون يزيد يمشي اكثر اون بروفوندور ويعمل حاجات معناها ديبيستاج نتاعها صعيب وصعيب جدا، يغير حتى لو كالكولاتور نتاع الكهرباء بيدو، لو بورت انسترومون نتاع الكهرباء بيدو يغيروا. هذا يصير في الكهرباء الغاليين في لي فواتور دو لوكس، معناها سيد يهون ويصرف بنيت انه يغش الناس، يولي لهنا لو ديبيستاج. لازم لي ماشين المتطورين برشا تلقاهم عند الكراجات الكبار اللي معناها استثمروا في ماكينات قويه، ولا تلقاهم عند لي كونسيسيونير اوتوموبيل، يولي لازم يثبتوا حتى في الكالكولاتور بيدو لو نيميرو دو شاسي اللي محطوط في الميموار نتاعو، على خاطر في الكهرباء جدد في لي فواتور دو لوكس السيارات معناها المتطوره برشا، راهو اي قطعه في السياره فما ان ابرونتيساج يصير باش الكهرباء تقبل هاك القطعه هذيك دو روشانج، يصير فيها معناها حتى رقم الهيكل نتاع السياره في الكالكولاتور هذاك، فما اون كوريسبوندونس تصير اترافير دي ماشين دي باز دو دوني موجودين، تشوف لا كوريسبوندونس بين القطعه والكالكولاتور المغير هذاك ونيميرو شاسي نتاع السياره هذيك، واسكو القطعه هذيك هي القطعه بريميرمونت اللي ركبت عند المصنع نتاعها ولا لا.
1: باهي، موعد اخبار ماضي ثلاثه، ولكن نرجع بعد الاخبار نواصلوا في النقطه هذه. قداش في بالمية تقريبا نجم نطلعوها الحكايه هذه لجانب لي زارناك الاخرين، لي فيس كاشي، لي ديفو، العيوب المخفيه؟ اخبار ماضي ثلاثه مع زميلنا سيف الدين المهري، ولكن نرجع الساعه الجايه في فورم واصل مع التليفونات مع لي تيمونياج ومع لي كونساي نتاع نوتر اكسبير عن اوتوموبيل اركان بالفضل، ويلتحق بينا الاستاذ محامي احمد بن حمدان باش نحكيو على الجانب القانوني، تجب تاخو حقك ولا لا كان تعرضت تحايل واغناك في اطار شراء سياره مستعمله. رجعين في فورم.
3: هذه معجزة المهدية نفسها.
4: ولا يبكي بالفرحة ويغني معايا.
5: قررت الدولة باش تمنحكم 1000 دينار كل واحد.
6: مي لو بونور سان سنتيمون كل يوم صباح، نجم تحسه كل يوم صباح.
7: بورقيبة لم يتم إقصاؤه.
8: النواة والخميرة الأولى لتأسيس الاتحاد العام لطلبت وتلمذت.
9: أنا غيرت من نفسي وباش نسعى بكل شراسة الدنيا.
10: لو جو سوي مع سيرسين هذاك هو المومون اللي نحس فيه أكثر صدق.
11: يعني حينما تذكر القدس تذكر قبور الأنبياء، تذكر آثارهم، آثار الوحي الإلهي.
12: أن تكون ابن شهيد يعني أن لا تكون إنسانا عاديا.
13: كل شخص عنده حكاية، كل قصة عندها مغزى، ورا كل كلمة رسالة توصل القلب. في واحد من الناس نحكيه مع الناس للناس. تابعونا وين الحكايات تولي حديث. واحد من الناس مع شاكر بسبيس من 7 متاع العشية لـ8 من الاثنين للخميس على الأولى في تونس. موزايكا فام.
14: راديو موزايكا فام تونس. الأخبار.
15: مستمعي إذاعة موزايكا فام، تحية طيبة. وزير تجهيز أسلحة الزوار يعلن عن برنامج إنجاز أكثر من 1000 مسكن ضمن آلية الكراء المملك خلال 2026 في عدد من ولايات الجمهورية، وذلك على خلال إعطائه اليوم إشارة انطلاق إنجاز 162 مسكنا اجتماعيا ضمن هذه الآلية بالمرناقية من ولاية منوبة. والوزير يؤكد في تصريحه لموزايك أنه يتم الاشتغال على إنجاز منصة إلكترونية بحلول أواخر 2026 تهدف إلى تمكين الراغبين في الحصول على مسكن اجتماعي ضمن آلية الكراء المملكة من التسجيل وضبط قائمة المستفيدين حسب معايير ومقاييس تم وضعها في الغرض من قبل الوزارات المعنية حسب قوله.
16: احنا حطينا الهدف نتاعنا الثاني هو تقريبا كل شهر فما انطلاق نواة أخرى في أي ولاية تنجم تكون. ونعطيكم المعلومة أنه في سنة 2026 عندنا تقريبا أكثر من 1000 مسكن إن شاء الله. هذه البداية ومش تكون إن شاء الله معناتها كل شهر فما انطلاق أشغال متاع مساكن في ولاية أخرى. بالنسبة للمقاييس الأسناد هي تم ضبطها عن طريق لجنة معناتها خدموا عليها برشا معناتها كل الوزارات المعنية لتحديد المواصفات وتقريبا لبرام اللي احنا معناتها تم وضعهم واعطيناهم توا معناتها للسيني اللي هي باش تخدم المنصة هذه ومتقدمة باش يقع معناتها فما فترة تجريبية إن شاء الله. احنا معناتها مش تكون ممكن في شهر أكتوبر فما فترة تجريبية حتى ننهيو كامل الأشغال المنصة هذه. وبطبيعة الحال يعني إن شاء الله كما وعدنا في آخر سنة 2026 نفتحوها للعموم حتى يتم التسجيل كافة المواطنين معناتها عندهم الحق يسجلوا.
15: رئيس المجلس البنكي والمالي والمسؤولون الأول للبنوك يجددون التزامهم بدعم كافة المتدخلين في قطاع الحبوب وخاصة ديوان الحبوب من خلال توفير التمويلات اللازمة سواء لجمع المحصول الوطني أو لتغطية احتياجات التوريد، وذلك بهدف ضمان استمرارية تزويد السوق الوطنية بالحبوب في أفضل الظروف. ووفق بلاغ صادر عن البنك المركزي التونسي تمسك ممثلو القطاع البنكي خلال اجتماع رفيع المستوى جمعهم بمحافظ البنك المركزي فتح النوري بالتزامهم بالمساهمة بشكل أكبر في تمويل الاقتصاد وتعزيز مرافقة المؤسسات الصغرى والمتوسطة ودعم الجهود الرامية إلى إضفاء ديناميكية جديدة على الاستثمار والنمو. في الشأن الدولي، وزارة الخارجية الكويتية تستدعي القائمة بالأعمال بالإنابة في سفارة إيران لدى الكويت وتسلمه مذكرة احتجاج رسمية على خلفية ما وصفته بالاعتداءات الإيرانية المستمرة. وسلمت وزارة الخارجية الكويتية قرارا يهدف إلى تخفيض أعضاء السفارة الإيرانية لدى البلاد واعتبار 2 من أعضاء البعثة الدبلوماسية الإيرانية غير مرغوب فيهما، وطلبت مغادرتهما أراضي الكويت خلال مدة أقصاها 24 ساعة. وبيان الخارجية الكويتية وضح أن هذا القرار يأتي على أثر استمرار الاعتداءات الإيرانية الغاشمة والمتواصلة بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة والتي تجددت فجر اليوم مستهدفة عددا من المرافق المدنية والمنشآت الحيوية من بينها مطار الكويت الدولي، مما أدى إلى وفاة أحد الأشخاص وإصابة العشرات من المدنيين إلى جانب أضرار مادية طالت منشآت حيوية ومقارا دبلوماسية. منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تحذر من أن استمرار أزمة الطاقة في الشرق الأوسط حتى النصف الثاني من 2027 قد يدفع الاقتصاد العالمي إلى ما اعتبرته سيناريو مظلم يشمل طبقات أنحادا في النمو وارتفاعا كبيرا في معدلات الفائدة في ظل تعثر مساعي احتواء التصعيد بين أمريكا وإيران. التفاصيل في تقرير زميل مراد الدريدي.
17: منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومقرها باريس تقول أن النمو العالمي قد يهبط إلى 2.1% هذا العام وإلى 1.8% العام المقبل إذا استمرت اضطرابات تدفقات الطاقة، وهي مستويات وصفتها بأنها شديدة الانخفاض خارج فترات الركود العالمي الكبرى مثل الأزمة المالية العالمية وجائحة كورونا. وقالت المنظمة في أحدث توقعاتها الاقتصادية أن ضغوط الأسعار وضعف الطلب قد يستمران لبعض الوقت وربما يتفاقمان حتى في حال إعادة فتح مضيق هرمز بسبب أثار اضطرابات الإمدادات على الطاقة والسلع وسلاسل الإنتاج. تأتي التحذيرات مع تعثر الجهود الرامية إلى تثبيت التهدئة الهشة بين واشنطن وطهران بعد هجوم إيراني على قاعدة عسكرية أمريكية في الكويت ردا على ضربات أمريكية استهدفت مواقع عسكرية في جنوب إيران، وهو ما أضعف الأمال بقرب التوصل إلى اتفاق يسمح بزيادة حركة السفن عبر مضيق هرمز. وتوقعت المنظمة أن تسجل بريطانيا وأمريكا أعلى معدل تضخم بين دول مجموعة هذا العام عند 3.7%. وترى المنظمة أن البنوك المركزية الكبرى بما فيها الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا قد تبقي معدلات الفائدة دون تغيير في السيناريو المركزي، لكن الصورة تصبح أكثر قتامة إذا استمرت الحرب حتى عام 2027، إذ حذرت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية من أن ذلك قد يسبب أعمق تباطؤ عالمي خلال 40 عاما خارج جائحة كورونا والأزمة المالية في 2009 مع ارتفاع التضخم العالمي 0.4 نقطة مئوية هذا العام و 1.3% في 2027.
15: بهذا التقرير نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع كامل فريق برنامج فورم. إلى اللقاء.
18: الأولى في تونس.

0: فرام تيمونتاج.
1: أسامة، أنا أسامة شارك في فورام، حاب نحكي على تجربتي. أنا عام 2016 خذيت كهربا ماركة معروفة ماركة كيا، خذيتها عن إنسان هو يتاجر في السيارات. مالجري اللي هزيت معايا طولي وميكانسيان وتفقدنا الكهربا كل شيء. بعد شهرين نعمل حادث وميتوا معايا عباد، والسبب بتاع الحادث إنه البولون بتاع الكهربا، أنا عملت ديفياسيون في الأوتوروت والبولون بتاع الكهربا سكت والبولون تسكر والكهربا تمشي، يعني نلقى روحي فورسيمون طايح في فوسي. ومت معايا امراه وجيراننا، يعني مت معايا امراه وجرفه معايا شكون. والحقيقه يعني كانت حاجه صعيبه ياسر، يدي واحد يخسر فلوس، يدي يخسر علاقاته، ويزيد يعني متابعات قضائيه ومتابعات كذا، خاطر في الاخر عملت كود فولون، حملت انا المسؤوليه القانونيه والماليه، خسرت صحتي، خسرت فلوسي، خسرت كهربتي. وفي الاخر ما فما حتى يستعرف لك، حتى الاسيرونس وقتها ما تعرفوا لي كم بالاضرار البدنيه. نحكي على كهرباء وقت خيمتها في حدود 20 مليون، والاضرار البدنيه اللي يحكيوا عليها تعطوني 400 دينار اللي هي حد شيء. ومضاعت ما باخذيتهم، يعني من الغش ومن عصبت ما باخذيت بعد التعب والصحة وكل شيء. هذه الاسيرونس عامل دماجي كوليزيون، وزيد أفار هذا زيد خطايا مالية على الحادث، زيد خسرت علاقات جيراني وبالناس اللي أنا كنت متطوع يعني لوجه الله باش نهزهم معايا وكذا. للأسف الشديد فما شيء ربما يكون غلطة كبيرة من الكهرباء اللي صارت لي فيها المشكلة. خسروا هذوما الحوادث اللي يصيروا، وما تبقى شكون يتحاسب، وما تبقى شكون يرجع لك حق. تحياتي نهاركم طيب.
2: السلام عليكم. أنا كنت تاجر بتاع سيارات خصيمة وبطلت، حبيت شارك معاكم هنا في رأيي في موضوع فورام اليوم. وهي بالنسبة للغشة في مجال سيارات خصيمة، راهو امبوسيبل كان تهرب منها. إذا تبدا أنت ولا الدومين وتتغش، يعني فما بالك أنت ساعات تبدا ماكش فيهم في الكراهو، تهز معاك ميكانيكيين هو بيدهم مش وثيقة يبيعك ويشري، هو الميكانيكيين ساعات تهز معاك يشري مالي. أنا ريت إذا كنت تحب تبعد على الشر أو تبعد عليه في منازل، وساعات تقع أقل من 3 سنين وتقع كهرباء قصينا ولا حنينا، تقع رصوص كهرباء حقيقي معاك وما تشلق شيء يا شي من بعد ساعات تفكي بان فلتي تقع كل طرف مشات في شير. يعني حتى في الغشة في الواحد الناس تطورت، يعني وليت الناس تطورت وليت بسيبر، يعني مش تشلق دي يعني كل يتبعوها، يعني ناس محترفين في الغشة وليت. وسبحان الله لو كان المخ اللي عندهم حطوه في الغشة حطوه في المسحة وكررنا أصلا سيارات سيارات في العالم.
3: عسلامة مزيك، بلي انا مواطنة تونسية، حبيت نشارك في اليوم في موضوع متاع فورام متاع اللي شريت السيارات المستعملة ويتحايلوا عليهم. انا شريت سيارة مستعملة عام 2012 من السوق التونسية للسيارات المستعملة، شريت كهرباء سونسيس ب 10 ملايين و 500، هذاك البيجين تاعي هذاك المقدور عليه باش نهز رجالتي بهم المكتب ونجي بيتكم في بلاصة ريفية والكل. ما راعني كان بعد عام ولا عام شوية هي عندي مستعمل فيها، بعثوا لي استدعاء على طريق مركز الحرس الوطني، جابوا لي استدعاء لفرقة الجرجاني باش نمشي نبحث. ما فهمتش علاش انا بيتكم راه ما عندي حتى سوابق ولا حتى شيء الحمد لله. تفجانا والكل هزني رجلي، مشينا للفرقه العدليه لتونس، سالوني قال لي كهرباء منين شريتها، قلت لهم شريتها من السوق التونسيه صارت المستعمله، راني عملت لها هزيتها للسرج الجميل، عديت لها المعاينه لابس عليها، قيتها في البلديه، حتى حد ما قال لي بها حاجه ولا حتى شيء. هزيت معايا ميكانيكي نعرفوه، هزيناه معايا للسوق، شفناها لقيناها اون بونيتا، شريتها وقعدت نتعامل فيها عام ونص كما قلت لك. من بعد عيطوني بحثوني شافوني منا ومنا، قالوا لي الكهرباء هذه راهي مضروبة باللغة متاعنا احنا العامية، معناها جايبينها من البرة ولا شنية درشنا وعمل ترافيكون وكل اي. انا شنو ذنبي؟ انا شتها من السوق التونسية، انا خلصت فلوسها، انا العشرة مليون وخمسمية نوظلهم 100 مليون و500 مش 10 مليون و500. فكولي كرهبتي، عملت محامين، جريت جريت مشيت، فكولي الكرهبة لست نفعت بها الدولة التونسية، لست نفعت بها. انا مباركة في الجرجين مشيت قدش من المرة كيما هي زرقة ولا تبيضة بالشمس، عجليها مفلوقة، حلتها حليلة، علاش ما عطاونيش كرهبتي؟ استعملتها هز بها وليداتي ونجيب، عملوا هي طبعا راس حصان مجرش نبيح مجرش نعملها حتى شيء، أموان نستعمل كرهبتي شريت 10 مليون و500. يعلم بينا ربي العبد كيفاش يلمهم في تونس 10 مليون و500. أنا كنشيت نقدر نشيل كهرباء من الباكو 0 كيلومتر وأقل مشكلة، معناه احنا الشعب ما عادش نقدر وشرينا كهرباء مستعملة لقد فلوسنا لقدنا احنا. في الأخر يفكها لي الحاكم، ما لست تنفذ بها الدولة التونسية، لست تنفذ إيه. أنا شنو ذنبي؟ أنا شنو ذنبي؟ أنا يحاسبوا فيا، يحاسبوا اللي بحالي، ديجا عندنا كونتراتو احنا، يحاسب اللي بحالي، يقول أنت منين جبتها؟ واحد يجيب واحد، أنا اش دخلني؟ أنا ما عندي حتى دخل بربي بربي امرنا في الموضوع وغزرنا بعين الرحمه. احنا شعب رانا تحايلوا علينا واحنا ما عندنا حتى ذنب. احنا هزيناها للسيرفيس جميل تابع الدوله التونسيه, هزيتها البلديه كتبوا لي ثم حتى مشكل. بربي بربي اسمعوا صوتي وكلموني الله يخليكم.
0: لي انا مدام زينب نحب نشارك في فغام على حكايه التحيل نتاع سيارات. راهو صار علينا تحيل من معناها كبير برشا, صدقني ما لقيتلوش حتى تفسير. معناها بالله اطلبوني انا مدام زينب, راني صار علينا تحيل عجيب غريب في السياره. صار علينا تحيل عجيب غريب بالله اطلبوني خنشارك ونفسر لكم شنو اللي صار. يعيشكم. ميرسي ليندا.
4: كيف كبرى تعيش على المجتمع التونسي درجة أن التحيل أصبح خبز يومي. أهم حل بالنسبة لي أنا هو أنك يكون معك إن كونيسور إن ميكانيسيا اللي أنت قاعد تتعامل معه وعندك ثقة فيه, يكون هو مرافق ليك في عملية شراء السيارة. سينو بتتعرض لعملية تحيل, خطر تحيل في عالم السيارات ولا فن. ما تتنجم تراها سيارة أون بونيتا يوم تقرا حكايتي مطلوب في الكهرباء يا إما تعرضت لعملية تحيل.
5: صاحبي وقريبي كل شيء مثلا خذيه مرة كهرباء, الراجل قال له تنمشي أنا نعمل لها المعاينة. أمشي معه بثقة نهار تجيه باش يبيعها يلقاو نمر الشاسيه هذيك مضروب.
6: الو صباح الخير. السلام. صباح الخير اختي هند. صباح الخير على الناس الكل. ربي تحكيوا على الكهرباء المستعمله. اي تري واحد كهرباء تبدا اوكازيون ولا جديده ولا اللي هو كيما يقولوا فيها. احنا خلينا كهرباء تو عندها 11 سنه عندنا جديده سيما كيما يقولوا فيها. بالحق وما خليناها تبشينا فيها محسوب. بعت لنا المراه فما ديريت نتاع ماء يضيع ولا مش عارف شنو, عملت لنا جواكيلات ورفدت لنا معناها عند الميكانسيان خسرنا عليها فلوس. بالحق معناها من وقت ما عاودناش خسرنا حتى شيء. ديما يغشوا في برشا حاجات يغشوا. بالحق راه الواحد ياخذ حاجه لازم يثبت بالكتاب الكتاب حتى ثبت. لو جيب ميكانسيا ولا حاجه والله الزيت يغشك يغشك راه ما عندك ما تعمل. اما كي تطبق عليه القانون معناها كي تبدا حاجه غش تبدا دارك ايش كيبيت نجم تاخذ حق. قدوة الليل زيت وربي يبارك في الامان ونهاركم زين وربي يفضل مزايد.
7: باش تتفاعلوا معنا في فغوم كلمونا تسويز على 71 113 013. سجل رايك نقدك ولا صوتك ولا تفاعل معنا على فيسبوك على باج فغوم باي موزيك اف ام. فغوم ليندا الرحالي.
8: رجعنا معكم في فغوم على موزيك اف ام. مرحبا بكم. شاركوا معنا على 71 113 013. في موضوع اليوم نحكي على التحيل عند بيع وشراء سيارات المستعملة. اكيد وكلمونا برشا ساعة الأولى كانوا ضحايا للتحيل وشروا سيارات مستعملة والتجارب تختلف. هل نجم تسترجع حقك ولا ليس الحبيب في آخر مكالمة آخر ساعة الأولى من بين الناس اللي نجم يتبع وياخذ الحق متاعه. شنو أهم الحيل اللي فيس كاشي اللي ممكن تفطن ليهم بعد شراء سيارة مستعملة؟ وهل التحيل هو فقط عند إخفاء عيوب كبيرة في الكهرباء ولا نجم تصير حتى في عقود وغيرها؟ كنا عند البيع والشراء وكنا حكينا زد على الإشكال متاع ضربين الكونتور ضربين الشاسي الراس حصان وبرش حاجات أخرى. كيفاش تحمي روحك من الزغناك وقت اللي تحب تشري من فاتور دوكازيون؟ شو أهم الحاجات لازمك تثبت فيها والحاجات اللي لازم تتفاديها؟ وهذا باش نجاوب عليه الساعة الثانية. وتمثل زيد الحاجة هذه سفارة إنذار وناقوس خطر في حال تعرضت للتحايل. كيفاش تسترجع حقوقك باش نحكيه في ساعتنا هذه زيد على الجانب القانوني مع الأستاذ المحامي أحمد بن حمدان دخل معنا بعد شوي. هذا كل معنا في فغام. وقبل ما نكملوا مع التليفونات باش نمشي بالسؤال الأركان. أركان بن فضل اكسبير ان اوتوموبيل ونوتر اكسبير في موزايك اف ام اكيد اللي في كل مره قاعدين نوضحوا في نقطه. اركان قبل الاخبار نتاع ماضي ثلاثه حكينا وفسرنا كيفاش يتضرب الشاسي كيفاش لازمك تثبت. حكينا على ضربين الكونتور كيف على برشا طرق للتحيل. فما عيوب يسميوها خفيه وفما عيوب اللي نجم تتفطن لها وحدك ولا كيما قلت انت كي تهز معاك ان اكسبير وخبير وكل شيء. جلوبالمون اكثر حاجات اللي الناس تحصل فيها كي تشري كهرباء مستعمله اكثر حاجات اللي يغشوا فيها ويتحايلوا فيها شنو؟
9: عمل كونتور كنا نحكيوا عليه. دونك لازم تثبت بالقد راه عندك اون شانس تاع 99.9% باش تفيق بالكهرباء اللي الكونتور نتاعها مضروب. ماهيش حاجه معناها مستحيله. صحيح حاجه معقده في بعض الحالات, صحيح تتعقد كل ما تكون الكهرباء جديده وكل ما تكون الكهرباء غاليه وبريميوم ومن ماركه معناها معروفه. لكن اللي يوسع باله ويعمل ان بروسيس كامل واضح باش يثبت به الكهرباء نتاعو بريسك مستحيل انه ما يفيقش بالكونتور المضروب. الكهرباء الاكسيدونتي ليندا لهنا بالحق راهو الامور تولي معقده اكثر. لكن الشاسي تنجم تحكي معاه هو يحكي لك الحكايه. كي تطلع الشاسين تاع الكهرباء بالقد طلع كهرباء لا بون يا سيدي يهبط تحت هذا كان فماش بون ساعات لي كونديسيون خايبين كي يبداو العباد يشوفوا في الكراهب وبربي ما عادش تمشيو تتفقدوا الكراهب ولا تقلبوا الكراهب اللي تشريوهم في الليل راهو ما يجيش راهو الكهرباء تتشاف في ضوء النهار في معناها شمس زاده ماذا بينا باش نجم ترى لي ديفول يكونوا مخبين الكل الشاسي يحكي معاك سيد المستمع ويقول لك على المشاكل اللي صارت له في حياته الكل ويوريك هو منين تضرب ويوريك هو منين تصلح ويوريك الدنيا الكل دونك الكهرباء الكونترول يبدا من تحت ها ما يبداش من تحت الكابو ليه نحيوها صنع نتاع حلين الكابو وحط راسك في الموتور وغاديك سي وفي الفحص لا اخر حاجه نخليوها الموتور مثالش نبداو بالشاسي ونثبتوا شنو هو معناها فما عيوب مخفيه وشنو هو لي زاكسيدون اللي صاروا وشنو هي المشاكل اللي صارت قبل وهالتصليح هذا صار بطريقه صحيحه ولا لا بعد الشاسي نثبتوا الكروسه نتاعنا نثبتوا الطوله نتاع الكهرباء نثبتوا اللون الفيرني نتاع الكهرباء نثبتوا لي جور هاك الديستانس بين الباب والحرف نتاع الليل لكن لي ديستانس اللي موجودين بين القطايع الكل نتاع الكهرباء هذيك والكروسه نتاعها الكلها اسكو اكيليبري ولا اذا كان معناها بعد ما الخبير نتاع الطوله الكاروسي ولا التولي قال لك راهو السياره الطوله نتاعها نظيفه والشاسي نتاعها نظيف نثبتوا الموتور
10: بي.
9: اذا كان ثبتنا الموتور نتاع السياره وشفناه اللي هو معناها تري بيان انتروتنو وما فيهش مشاكل لهنا نتعداو لحاجه اخرى بلوز افونسي اذا كان معناها تبين لنا انه السياره مثلا فيها اكسيدون صار واسكو تصلح بالقدا ولا لهنا نمشيو للزيرباغ نثبتوا ماشي اون سوبريسيون صارت للزيرباغ نتاع الكهرباء اسكو لي سانتور نتاعها تصلحوا ولا ما تصلحوش اسكو صار
10: نجم نفيقوا به زاد
9: بيان سور كله تنجم تفيق به فما الماكينات وفما طريقه زاد تثبت بها حتى ما غير ماكينه تنجم تفيق باي حاجه موجوده راهو لي ديفو ايرباغ راهم موجودين برشا على خاطر الايرباغ غالي قطاع الغيار غاليه مش كان في تونس حتى في العالم وليزيرباك نجم يكونوا مش متوفرين لي سانتور نجم يكونوا مش متوفرين فما عباد في كراهب قدم شويه توا ما عادش نجموا يعملوها برشا لي تيموان ايرباك يركبوا لهم يون ريزيستانس يولي ما عادش يشعل لي تيموان دونك هل الامور هذه البدائيه القديمه اللي كانت تصير قبل راهو مش معقول توا سيد المستمع ينجم يغشوك به
10: أيوة.
9: نثبتوا ليزيرباك ونثبتوا الكهرباء صار فيها اكسيدون ولا ثبتنا الموتور ماهوش اون فان دي مازال معناها معناها لا دوري دي في تيوريك نتاعو هاك العمر نتاعو مازال يمشي وتنجم انت تكسبها الكهرباء هذيك وحتى تزيد تبيعها ويكسبها عبد اخر بعدك من غير مشاكل لا بواتا فيتيس نثبتوها اسكو فيها مشاكل فيهاش معناها زيت قاعد ينقص فيهاش اصلاحات صارت اسكو هي خفيفه ولا ماهيش خفيفه رزينه معناها في التبديل ولا الكهرباء تجربها تسوقها يا سيدي مش حتى من باب الثبات نجم الكهرباء ما تتماشيش معاك ما تعجبكش ما صارش لو كود فودغ بينك انت والسياره نتاعك ما عجبتكش ما تنجمش تشريها
10: تو علي نحكيو فيه اركان مشينا للفيلينغ والكود فودغ المهم تطلع لاباس المهم تطلع الكهرباء لاباس
9: تو باش نمشيو لحاجه اخرى ليندا اللي تغشوا بها برشا عباد اللي هي لي فواتور انوندي صاروا برشا فيضانات في تونس صاروا برشا فيضانات في دول اخرى زاده دونك فما لامبورتاسيون تاع الكهرباء مثلا من الخليج في دبي رينا صارت فيضانات كبيره برشا من مواطنينا في الخارج حتى كان ما يعيشوش في الخليج يختاروا انه في اطار العوده النهائيه لتونس هك الكهرباء معناها يجيبوهم تبعا للنظام التوقيفي لاريس يجيبوهم مثلا من الخليج ما يجيبوهمش من البلدان اللي يسكنوا فيهم
10: اي حتى في الاوروب
9: في دبي فما برشا فما برشا كهرباء معناها ينوندي تصلحوا والمشاكل اللي صارت معناها في الكهرباء هذه كبيره برشا في تونس وقت اللي صاروا الفيضانات نتاع نابل صاروا الفيضانات في العاصمه برشا كراب هزهم الماء فما كراب في السوسول السقف نتاع السياره في السقف نتاع السوسول
10: اي
9: كراب معناها سي يعوموا في الماء اي
10: شنو ما لي ديغا
9: برشا ما تفيق بها السياره هذيا ومش معقول سيد المستمع
10: اي شنو ما لي ديغا اركان علاش تحذر منهم سيارات لي نوندي
9: على خاطر فما مشاكل كبيره تاع الكترونيك تصير فما مشاكل كبيره نتاع طوله تصير نتاع في الكهرباء هذوما الشاسي صد الدنيا كل تفسد واذا كان خدمه الكهرباء وهي شامه الماء ولا غارقه في الماء يولي عطب معناها كاس معناها موتور مضمونه ومستحيل معناها يمنع الموتور نتاع السياره هذه دونك كي تطلع في الكهرباء هذه وانت تثبت تحب تشري راك بتشم ريحه ندى مستحيل ما تشمش ريحه ندى في الكهرباء هذه كي تثبت تحت الكراسي كي تخرج شويه الموكيت نتاع الكهرباء هذه وطل باش ترى لي فما اون اوكسيداسيون صايره وزديد واضح صاير اذا كان ما فماش باش تفيق بها مدهونه الكلها دونك لهنا سهل برشا انك تفيق بالكهرباء هذوما وما لازمش تشريو الكهرباء هذوما في إطار أنه كرهب جدد لا حتى اللي بشيشريها لازم يبدأ في بيرو بها ومتحمل مسؤولية العطاب الكبيرة اللي تنجم تصير فيها والمصروف الاستخونوميك اللي جاي.
10: إذا كان الموتور ما تضرب شنو بغلا سويت الأضرار الانتغم اللي تنجم تخرج من الكهرباء كيما هكا؟
9: أنت هو التصليح تو لي فواتور ايناندي من اصعب لي زاكسيون معناها نتاع التصليح اللي يصيروا على السيارات هما لي فواتور ايناندي في العالم الكل مش كان في تونس وحنا ماناش خبراء في الشيء هذا في تونس على خاطر ما عندناش برشا فيضانات الحمد لله يا ربي. في دول اخرى ينجموا يوصلوا يصلحوهم ويرجعوا ومن بعد المشاكل اللي يصيروا يصيروا بعد وقت طويل ولا ما يصيروش لكن في الحاله نتاع معناها لي زارتيزون اللي عندنا والتصليح اللي عندنا في تونس ولا ديسپونيبيليتي زاده نتاع قطاع الغيار مستحيل فواتور ايناندي تتصلح في تونس ومن بعد تكون ما عندهاش مشاكل.
10: باهي معناها انت تو عطيتنا بالضبط شنو الحاجات اللي لازم نثبتوا فيهم وشنو الحاجات اللي لازم نتفاديهم وهذايا وقت اللي انسان باش ياخذ الكهرباء هذوما الحاجات اللي يركز عليهم ويهز معاه لي زيكسبير ويثبت في النقاط هذه كل دايور الفيديو راه تقعد ديسپونيبل تنجموا تعاودوا تسمعوها في عقلكم وتسمعوا كل شيء. بعد نعاود نطرح سؤال على الحاجات اللي أكثر حاجات يغشوا فيهم في تونس اللي قلت الكونتور ولكن فما ناس بعد أشهر تفيق علاش ما نفيقوش ساعات من الأول علاش عبد يقولك بعد اسكو اون بو لو بروفي فاسيلمون ولا لا خاطر برشا يقولك عندك أنت هي تكسرت أنا شنو دخلني وكذا هو يدخلوا في متاهات ومشاكل تو نحكيو شوية خير على الجانب القانوني أونتخ تو ناخذوا معنا اسكندر من نابل. دونك اسكندر في قلب اللي كنت تحكي فيه انت يا اركان خذى كهرباء من الخليج من عند قريبه وكان ضحيه عمليه تحايل وغش وباش يحكي لنا هو شنو اللي صار له بالضبط. اسكندر من نابل 27 سنه. مرحبا يا اسكندر.
11: مرحبا لاله وينك مدام؟
10: تحيه ليك. فضلك يا اسكندر.
11: مبروك عيد مبروك للمستمعين الكل.
10: عايشك وانت زيدة وتحيه لنابل الكل يا سيدي.
11: قبل ما نبدا تساعد باش نكونفيرمي بالديتاي الكلام اللي كان يقول فيه السيد فاضل اللي بحكي.
10: ايوا نوتر اكسبيرون اوتوموبيل
11: نسمع فيه وقاعد نسترجع معناها في حبل الافكار. بالرسمي مو الكهرباء خذيتها من عند واحد قريبي مش قريبي من بيت شويه. هي كهرباء خليجيه خذيتها على اساس ضعيفه. كخذيتها بيت بشويه بشويه جمعتين بالوقت جمعتين من زمان اكتشفت كونها دهن ماشيه طبيعيه. فيها ديفو إلكتريك يعني ظاهرة كلي وصل لها شوية ما قبل كما كان يحكي الأستاذ الكريم مهديك بالضبط. بالطبيعة حبيت أن خلينا نكملك على الموتور كونسومي في الزيت تشعل حتى تحط كونتاكت ولا موضوع طول تحس دخل بعضها معناها فهمت فما إلكتريك سباس با مشيت حتى حبيت نحكي معها قلت له راه هصار هكا وهكا وهكا قال لي لا مستحيل وراك انت اللي عملتها وانت بدي راه يا سيد راه الكهرباء اكسيدونتي لا راك انت رايتك في الزيت راهي عندك انت كل شيء معناها وليت
10: يعني. بعد قداش وقت انت رجعت حكيت معها؟
11: من بعد اسبوعين هيك نتاع
10: معناها جديده الحكي مش بعد 6 اشهر ولا 8 اشهر ولا عام وهي معناها انت هزيت ثبت طلعت شنو كيما كان يحكي اركان معناها ايناندي ولا اكسيدونتي؟
11: اكسيدونتي كاريمون
10: كاريمون معناها وهذا يعني خاطر برشا يقولك تشري من عند معرفه من عند عبد تعرفه يعني هذا ما تعرفه
11: صدقني ما تفرقش الخط ممكن الله اعلم ممكن عنده مسبيرهم الدنيا صعبت ولا مش عارف العبيد ولات ياسر معنا على الفلوس وصدقني حتى في النيغوسياسيون معايا على الكهرباء من بار حبيت يهلك حتى 100 دينار
10: شاد صحيح
11: وانا والله يعلم بيا ربي كيفاش لمتك الفلوس وكيفاش تسلفت وكيفاش اخذيتها باش ماشي خدمتي تصير نصرف عليها برسك النص نتاع سومة وتصرفت عليها وتو هكا واحد فاهم حب نبيعها واصلا مش لاقي سومة فهمت ونحب نبيعها حتى بنص السوم اللي خذيته معنا مش حتى مش معاوده مش لعبيه
10: قداش عندها عندك اسكندر عام عامين قداش عندها ملي
11: طبعا عندي عام ونص برسك بس صرف على 18 مليون وانا شاريها ب 30 مليون
10: تصليح بركه معناها
11: تصليح بارك اي فولو ما زالت مش مصالحه كومبليتمون راه فما حاجات ما تصلحش
10: اي بصفه عامه اسكندر يقول لك اللي تعدى بتجربه هكا يولي خاف من شريين كهرباء دوكازيون ويمشي يقول لك نشريها من الدار اقل ريسك حتى كاني الماركة متاحة متواضعة. انت شنو رايك بعد اللي عشت؟
11: ولا سي تري تري امبورطون. هذاك هذاك شنو نصح به العباد، انا واحد من الناس تربيت شافت حدو موضوع هذا ما عادش ندخل فيه بتاتا. نمشي ناخذ كريهبه عاديه جديده مهما كان سوم، حتى اقل سوم خير. ناس بكري يقول لك جديد بعمري ترتاح منه كل 5-6 سنين تصليح. وانا رايي بالي مرتاح ما عادش ندخل فيه مواضيع هذوما، خاطر اذا كان وصلت دخل صاي ما عادش تعرف تخرج منها. توحل فيك كلك خاسر برشا فلوس وعمل جديد في الوقت، وما عمل هي عندك باقي باش تخسر في الفلوس. وما تنجم زادة تتمنيك على عباد وتعاود تبيعها بنفس الطريقة.
10: كلمة هذه تقلق أهلينا في الجنوب ديما، احنا في تونس الكبرى نقولوها عادي مش مشكلة. باهي اسكندر، نشكرك اللي تقاسمت معنا تجربتك وحكيت على اللي صار عليك. معناها فينا المو معرفة مش معرفة، قريب مش قريب، لازم الإنسان مهما كان الطرف اللي بيشري من عنده يثبت كما كان يحكي أركان في النقاط اللي ذكرناهم الكل. شكرا ليك يا اسكندر، يعطيك الصحة. وني نرجع معك أركان، معناها كهرباء ساعات مزيانة مبرقشة نظيفة نقولوا احنا باللغة متاعنا، ولكن هل انه فما ناس مختصين في انهم يعملوا معناها كاموفليو ويمسكيو الديفو متاع الكهرباء عن طريق هاو الفار هاو الطولة تلمع هاو الانتريور يعملوا له لافاج ابروفوندي، ولكن هذايا سي دو لا بودروزيو معناها ماهيش مؤشر. وفما شكون اللي زين بيظهر مزيان يهزها جوست الكيوسك ولا غسلة خفيفة، ولكن فما ناس مختصين قصة في الزغناك وفي التحيل. على قد ما كهرباء نظيفة واحد يولي خاف معناها.
9: والله ليه لين ده، فما صناعية اللي يصلحوا التصليح، فما اللي يصلح على قواعده. ساعات كهرباء تو الكهرباء الكل معرضين معناها انهم يتضربوا، ولا معرضين انه معناها يصيروا فيهم مشاكل. الحكمة انك تصلح على قاعدة السيارة متاعك، انه صناعي اللي يصلح السيارة يصلحها بالقدي. ساعات راهو ينجم يكون صاحب السيارة ماهوش هو المذنب، هزها الصناعي والصناعي مثلا سبحان الله ما صلحش الكهرباء بالقدي وغشوا في عملية الإصلاح وما غيرلوش القطايع الكل اللي لازم يتغيروا. دونك انا شنو ننصح، لازمك تعرف تختار وين تصلح السيارة متاعك، لازم تثبت من قطاع الغيار متاعك الكل اللي تبدلوا ولا اللي شريتهم ولا اللي قالوا لك رانا بدلناهم لازم يكونوا بالحق تبدلوا، ولازم طريقة الإصلاح تكون معناها على قاعدة ونظيفة وما تكونش معناها مبنية على الغش ولا على الكاموفلاج ولا ما يسمى بالمكياج. احنا عندنا
10: اللي يصلح مكياج، اما اللي باش يشري اركان
9: اللي باش يشري سياره لازم يثبت في الكهرباء اسكو الاصلاح نتاعها صار بطريقه سليمه، اسكو صار على قواعده ولا. وطريقه التثبيت راهي سهله بالنسبه للناس المختصين اصحاب المهن اللي دو ميتي هذه الخدمه نتاعو، راهو ما ينجمش يغلط في سياره مصلحه ولا مش مصلحه ساعه مبدئيا، واسكو تصلحت بالقدا ولا ما تصلحتش بالقدا. هذا الكل راهو سهل الديبيستاج نتاعو، راهو الغشه تصير كان للعبد اللي ثبتش بالقدية ويتسرع كما سيد قبيلة سيد المستمع اللي حكي عطاه التجربة متاعه وقال قداروا بي عملوا لي مسرحية سرعوني كمل زوجته قالت له معناها الكهرباء هذه نحب عليها توا نهار جمعة في الليل والبلديات مسكرة، ورغم هذا الكل شري السيارة متاعه وما فحصهاش كما يلزم. بعد قعد سنوات وهو يقاسي معناها من اللي فيس كاشي هذوكم كل مره تخرج له مشكله في الكهرباء نتاعو
10: بالضبط. به احنا
9: سينو العباد اللي نظفوا سياراتهم باش يبيعوهم سي ليجيتيم ليندا، ينظف كهربته باش يجيب له سوم خير يزينها شويه.
10: احنا نحكيوا على المكياج مش على
9: المكياج، هو معناها انك تعمل فيس كاشي تخبيه بنيت انك تغش الناس. هذايا الحقيقه يمنعوا القانون ويمنعوا العرف ويمنعوا حتى معناها الاخلاق نتاعنا، ما تسمحلناش نعملوا هكا في تونس
10: بالضبط. اركان نشكرك برشا، احنا باش نواصلوا في نقاط اخرى في علاقه بموضوع اليوم، وباش نحكيوا شويه على الجانب القانوني بما انه برشا ناس يسلموا برشا ناس يأيسوا يبس لي بغا يقول لك انا اللي غالب تعدى عليا تحيل، ولكن في حالات هل ممكن واحد ياخذ حقه ولا لا؟ انه انواع التحايل والقضايا اليوم اللي نجم تكون منشوره في المحاكم، هذا كل باش نجاوبوا عليه مع ضيفنا بالتليفون استاذ محامي احمد بن حمدان. استاذ مرحبا بك وشكرا على المداخله معنا، يفضلك يا سيدي. مرحبا بك استاذ. من اول الحصه سمعنا برشا مداخلات، برشا ناس تعرضت التحيل في اطار بيع وشراء سيارات مستعمله، فما شكون يكمل للاخر كيما سي الحبيب دخل معنا قبيله ويسترجع حقه، وفما ناس تسلم وتقول لك الا غالب اخي انا باش نقعد نتبع في المحاكم وتاخذ البروسيدور برشا وقت. خليني نمشي الاول سؤال معك استاذ، عموما فما قضايا بعدد معناها كبير منشورة اليوم في المحاكم متاعنا في علاقة بالغش هذية والتحايل اللي زغناك في بيع وشراء سيارات مستعملة.
12: هو الحق ما فيش إحصائية تعمل جرد لكم القضايا المتوفرة في هذا الإطار، لكن هي قضايا موجودة والقانون يأثر وظائف بيع المنقولات والسيارات، ومن ناحية أخرى أيضا يؤثر أشكال البيع وضرورات ذلك، بمعنى أن العيوب الخفية مضمونة، المفروض تكون مضمونة سواء كان من خلال التتبع المدني أو التداعي المدني، كما أيضا الفصل 291 الفصل المتعلق بالتحيل يتحدث أو ينص على الإهام بأمر غير واقع والإهام بأمر غير حقيقي واستعمال الحيل والخزعبلات في هذا الإطار، وهذا أيضا منطبق، بمعنى المشتري أو مشتري السيارة له الخيار بين توجهين، بين اتجاه يتعلق بالتتبع الجزائي في جريمة التحيل أو فيما يتعلق بالاتجاه المدني أو بالمنح المدني المتعلق بضمان العيوب الخفية أو حتى إلغاء عقد البيع.
10: ممكن إلغاء عقد البيع
12: طبعا طالما وقع الغلط في ذات المعقود عليه، يقول النص في مجلة الزمات وعقود هو موجب لإبطال عقد البيع، يعني يكون عقد البيع باطلا لأنه فيه عيب من عيوب، فيه عيب من عيوب نسميه نحن عيوب الرضا، لأنه لو كان مجتش السيارة، لو كان جت السيارة بغير ما اشتراها به ما كانش يشريها. أنا هو يشري في سيارة على أساس أنه مثلا ماشي 100,000 كيلومتر، يجي بعد يكتشف أنه ماشي 200,000 كيلومتر، ما كانش باش يشريه لو كان هو في باله انه ماشي 200,000 كيلومتر.
10: معناها اذا كان اثبت اللي فما تلاعب في الكونتور من حقه يبطل كاريمون العقد،
12: مثلا تلاعب في الكونتور او سياره متعرضه لحادث مرور كبير اضر بالهيكل او سياره ضرر فيما يتعلق بالرقم المنجمي او فيما يتعلق بالرقم المطروق يتسمى السياره، ف جملة الاعتبارات وجملة هذه الإخلالات موجبة لإبطال.
10: فما سؤال مهم أستاذ، كيفاش نجم نثبتوا أنه الضرر برشا تكلموا قالوا أنا بعت لك سيئة وانت خذيت، شكون قال الضرر ما صارش عندك؟ هل مرموت بمدة معينة؟ لأنه ما فماش جارانتي كي تشري من عندها بارتيكولية، مش كيما تشري من عند دار تعطيك جارانتي على 3 سنين عامين اللي هو، فهوني كيفاش ممكن إثبات ذلك أستاذ؟
12: هو الخلاف حتى مع دور البيع في خلاف الحق، يعني هناك خلافات قائمة فيما يتعلق ب

0: لكن مع الكونسيسيونير عنده في يده غارانتي، اما مع البارتيكولير ولا مع قشار ما ما ماهوش. كيفاش ينجم
1: متفقين فيه
0: كيفاش يثبت؟
1: الاثبات يكون اساسا يكون اول حاجه يعمل معاينه، ثاني حاجه يعمل لنا على العريضه في تكليف خبير، يكلف خبير مختص لتحديد الخلل، يقول انا شريتها مثلا بالمواصفات 1-2-3 مثلا. توا فيما يتعلق بالكيلومتراج واضح انه هو في التابلو دبور عنده الكيلومتراج 100,000 كيلومتر، ولما تعدى على الماكينه يلقى 200,000 كيلومتر.
0: معناها الدليل واضح،
1: الدليل واضح. يعني
0: في حالات اخرى في حالات اخرى معناها لازم تدخل على الخط دي زيكسبير ومعناها
1: حتى الكيلومتراج زاد قد يستحق، قد يستحق، مش قد يستحق، سيستحق اكسبير، معناها سيحتاج لتكليف خبير. يعني شو الاضرار اللي في السياره اللي ممكن الواحد ما يقبلهاش تبعا للضرر الموجود او تبعا للضرر الخفي او للعيب الخفي الذي اكتشفه؟ تتحدد
0: نجم الاكسبير يفهم اسكو قبل البيوع ولا بعد البيوع. بفهم نقطة اخرى مهمة استاذ، قبيلة احكينا على حكاية الشاسي المضروب ومعناها المدخلين قالك فكولنا السيارة على خاطر ما علاش ما تبعتش، هذا سؤال من المستمع، علاش ما تبعوش اللي باع لي الكهرباء شاسي نتاعها مضروب؟ معناها هما استدعاوا قالت لك للجورجيني المرأة اللي شريت وفكوا لها الكهرباء وقالوا لها راهو اكتشفنا لي شاسي مضروب وكها، وقالت لك ما صارش تتبع للطرف الاخر اللي هو باع، اللي هو غش.
1: حق في عديد من الحالات التي مرت امامنا لا وصلوا، ثم حالة ثم وضعية وصلوا السابع مالك الى الخلف الى الوراء، معناها
0: سبعة
1: مش معناها تم تداول السياره مثلا من 2009 الى غايه اليوم بين 9 مالكين،
0: يعني تبيعت 7 مرات
1: جمله المالكين. تبيعت 7 مرات، تم استدعاء جمله المالكين السابقين الحق. معناها علاش تم وضعيه تبعا للحاله، وقلنا قبل حتى واحنا حاضرين معكم في عده مرات في البلاتو تبعا للحاله نجموا نفهموا مطبقة ولا ما نسميش ملفات معروضه امامنا ما نجموش نحطوا
0: عليها يعني تعب يتبعوا التراسابيليتي باش يعرفوا في السبعه ملكين وين التلاعب صار.
1: بالطبيعه كيفاش حتى صار التلاعب من غير المنطقه انه يستدعوا الملك في الاخير ويقولوا له انت المسؤول، معناه هذا غير منطقي لا من ناحيه الاستقرائيه ولا من ناحيه القانونيه.
0: ولكن يعني اذا كان نرجع لقضايا مشابهه استاذ، في الاخير اذا كان لقاو الشخص اللي قام بالتحايل وبيع شاسي مضروب، شنو حق الانسان اللي فكوله الكهرباء؟ معناه شنو الاضرار اللي ممكن
1: يقوم ضده؟ ايضا يقوم ضده في التحايل ويقوم ضده في ارجاع الاموال اللي تسبب في افعاله،
0: وللاسف نجم تدوم سنوات. معناها
1: التقاضي بزمن القضايا، نحن كذا مرة عبرنا أنه زمن القضايا صحيح قد يعتقد الإنسان أنه معطل، لكنه رغم طول الزمن القضايا سيسترجع حقه بإذن الله. فالفكرة أنه تبعا للحالة تتحدد آلية المواجهة من ناحية، وتتحدد آليات البحث والاستقصاء والتقصي حول وضعية السيارة، هذا واحد. اثنين، أيضا تبعا للحالة وتبعا للضرر يمكن تحديد كيفاش باش نتعاملوا مع الوضعية. بمعنى قولي انت اللي باع مثلا نجم يكون اللي باع لك مباشرة ما في بالوش،
0: اي
1: اوكي،
0: هو بيدو ضحية،
1: نجم يكون هو بيدو ضحية وتعديت. يعني نقوله انه جاب له معاينة، جاب له المعاينة حاضرة جاهزة ما الى ذلك، مش شامل غير انه باش يجيب له المعاينة.
0: فما نقطة اخيرة
1: لما يجيب معاينة اخرى كل توقع اشكاله يصير.
0: فما نقطة اخرى استاذ، نذكر مرة ما كنا حكينا على شخص كرهبته ذولي على الليزينج وإلا تم حجزها ولا حاجة كما هكا، ومشي في ساعة بيحة المرأة قبل ما تخرج فيها بطاقة معناها أنهم يحجزوها، وصار عندها هي الإشكال وكيف كيف نفس المشكلة. هو من بين الحاجات القانونية اللي وقت نذكر قلت لك مش معقول، معناها هذا كل مشكلة متاع تحيين.
1: صحيح، هذا مشكلة متاع تحيين، قاعدة بيانات وقاعدة معطيات أكثر منه مشكلة متاع تحايل أو تحيل أو إغلاط في ذات المعقودة.
0: أيوة، مشابهة قبل ما يصدر
1: نجم يكون حتى هو ما في بالوش.
0: نجم يكون
1: مش بشرطية، نجم يكون هو زادة ما في بالوش. لا، هي علشان احنا قلنا ضبط الحالة في مثل النوع، خاصة الموضوع يتعلق بالمنقولات ضبط الحالة بدقة هو

0: من سينتج ومن سيخلف الحل أكثر منه، لأنه الرواية والفكرة العامة واضحة. الفكرة العامة أنه واحد بيعلك سواء كان سيارة أو أي شيء آخر منقول أو عقار لقيت فيه أنت إشكالية تسبب فيها هو أو كان هو على علم بها ولم يعلمك بها، فهو شكل من أشكال التحايل. هذا بيت هذه مغالطة وتمس ركن من أركان العقد المدني، وبناء عليه يجوز
1: ارجع اخر سؤال مهم جدا استاذ، اخر حاجه مهمه جدا كنت نجم تنصح بها المستمعين، كي باش تعمل ان كونطرا دو داشا ولا دو فون دو فواتور، معناها كهرباء مستعمله، هل انه من حقك في وسط الكونطرا تذكر العديد من التفاصيل اللي تحميك لاحقا، الكيلومتراج اللي هو بيعلك به، تفاصيل شنو تنصح، شنو تحط، معناها ما ناخذوش هذا الكونطرا كلاسيك من المكتبه ونكتبوا اسم ولقب بطاقه تعريف، شنو تنصح حاجات نزلنا
0: ما هو اليوم عروض البيع واضحه، يجي يقول لك مواصفات معينه في عرض البيع، سياره ماشي كذا المكان تتعرض الى حوادث، يا سيدي وما الضرر ان ذكرنا كل ذلك سفرين، انه السياره ماشيه كذا كيلومتر واحد اثنين ثلاثه اربعه على الاقل اقامه حجه. هذا هذا هذا اليوم خاصه انه عقود، انه تحرير عقود السيارات او عقود بيع السيارات هو تحرير حر، بمعنى بين الطرفين يحرر وثيقه ويعرف باللمضه، فما تضررش يتذكر جملة التفاصيل أو جملة المواصفات التي على أساسها قام المشتري بشراء السيارة، ما فيش حتى ضرر. وهذا طبعا خاضع لإرادة الطرفين والاتفاق بين الطرفين، هل يقبل يقبل ما يقبلش وما إلى ذلك. فالفكرة تكمن في أنه عرض البيع هذاك الذي كان مسببا للشراء والذي سبب مباشرة الشراء اللي هو جملة المواصفات اللي قيم عليها السيارة في العرض وما قاله البائع نظرها واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ونتوكل على ربي بالفعل. وفي كل الحالات يحق له وسيحق له في كل الحالات المطالبة بالتتبع، سواء كان المطالبة المدنية أو التتبع الجزائي في حالة
1: ما يكون ضمان زايد، معناها ضمان اكثر على اساس انه بعد ينجم يقول لك صارت عندك انت الاكسيدون لوغ كي هي اكسيدونتي من قبل، ولا حاجات على الاقل تثبت
0: لا بالنسبه للحادث ما نجمش يقول لك هيك، خاطر الحادث محمول فيه التصريح يعني الحادث يستوجب التصريح للشركه المؤمنه. فهذا صعيب برشا، يعني علاش احنا قلنا من الاول انه تبعا للضرر او تبعا للعيب الخفي المكتشف يتحدد شنو باش نعملوا،
1: اي معناها واحد ينجم يعني يثبت كان كهرباء اكسيدونتي ولا لا عن طريق الاسيورانس، مش يتسمى معناها سكري نتاع السر نتاع حريف نتاعهم؟
0: لا هو ما ينجمش يثبت من خلال الاسيورانس، اما زمن الحادث ما صار تصريح
1: اي،
0: فيمكن الرجوع لذلك لو كان اصبح محل خلاف ومحل نزاع قضائي يمكن الرجوع للشركه المؤمنه ومطالبه بتاريخيه السيارة
1: وقتها. واضح طيب جدا، معناها ديما فما طرق باش واحد يلقى ادله وتخسابيليتي
0: وسائل الاثبات يمكن خاصه فيما يتعلق بالمنقولات واسعه ويمكن التوسع فيها، خاصه مع التطور التقني اللي عايشينه اليوم والرقمي اللي عايشينه اليوم، مش ليست عائقا وليست حاجزا امام المطالبه بالحق.
1: بالضبط،
0: بقي انه اراده المشتري او اراده من خضع لعمليه المغالطه او لعمليه التحيل في المتابعه والتتبع، هذا هو المحدد المركزي في الوضعيه اللي نحكي فيها.
1: واضح جدا أستاذ، نشكرك برشا، يعطيك الصحة الأستاذ محامي أحمد بن حمدان اللي وضحت كل هالنقاط هذوما في حلقة اليوم، الجانب القانوني في علاقة ببيع وشراء السيارة المستعملة لي فواتور دوكازيون. نعرفوا لي برشا ناس ومعناها مارشي كبير فيه البيع وفيه الشراء، ولكن للأسف ما يتعداش ديما كيما الناس تحب، فمع بيت تقعد تلم في شوية فلوس اللي هي بالنسبة لها برشا باش تاخذ قريبة للخدمة، كيما كنا نسمعوا المرأة باش توصل صغيراتها، ولكن تلقى روحها معناها ضحية تحيل. شكر كبير ليك أستاذ، يعطيك الصحة. نرجع معك أركين، دونك سمعنا الجانب القانوني وبرشا نقاط تم توضيحها، لو باش نمشي معك أنت كما أكسبير أوتوموبيل، شنو هو تنصح الناس اللي باش تشري سيارة مستعملة عموما بخلاف اللي حكيته على الجانب اللي تثبت فتولة والميكانيك والكونتور غوشاسي هذاك الكل، ولكن في العموم هل تنصح انتر بارتيكولي خير، هل تنصح ما يتعداوش انترميديير بقشتر، هل لي شوروم، كيف شنو النصائح نجمو نقدموهم؟
2: والله ليندا ما فماش قاعده معناها انه باش نجيو نقولوا مثلا ما تتعداش بتاجر ولا بقشتر ولا بشوروم. لا، كي يبدا تاجر صادق صادوق يكون تاجر معناها ثقه، بالعكس نجم تحمي نفسك من الغشه اترافير شوروم عنده موثوقيه، معناها خاطر التاجر ابريتو عنده خبره اكبر برشا من اي عبد باش يشري سياره في شراء سيارات اللي باش يبيعها والا سيارات اللي باش يقبلها من عند حرفاء وكواسيط. معناها كي يكون هو صاحب شوروم ولا صاحب الشركه هذيه اللي موجودين في العالم الكل وقائمين بدور كبير معناها في بيعان السيارات المستعمله والجديده زاده في بعض الدول، كي تحمي نفسك انت انسان كونيسور، انسان فاهم، شركه فيها برشا معناها ناس يخدموا وناس قاعدين يثبتوا في السيارات وعمليه فحص واضحه وبروسيس واضح نتاع فحص سيارات مستعمله باش يحطوها معناها للبيع للحرفاء نتاعهم، بالعكس في الصوره هذه تنجم تحمي نفسك انت بالشركه هذيك اللي باش تتعامل معاها وبهك التاجر هذاك اللي باش معناها يوفر لك سياره نظيفه وتنجم معناها تخضع المعايير معناها صعيبه برشا في الفحص نتاعها وتلقى انت لا بيغلوغار اللي تلوج عليها واللي تنجم تكون عندك كوم
1: دوزي. نحكي على لي شوروم ولا لي كونسيسيونير؟
2: نحكي على لي شوروم. لي كونسيسيونير في تونس قليل برشا اذا كان يبيعوا سيارات المستعمله مش كيما في الخارج يبيعوا لها سيارات جديده. في بعض الاحيان تلقى في عند بعض لي كونسيسيونير السيارات المستعمله، لكن نحكي توا على التجار واللي شوروم اللي راهو موجودين في ولايه الجمهوريه.
1: احنا نحن الاغلبيه اكيد نزوم، ولكن فما تيمونياج ناخذوا بعين الاعتبار تاع محمود اللي اخذها من شوروم طلع فيها مشكله، ثم مدام زينب اللي الوقت مش كيفنا ناخذوها ما كنوصل لها صوتها من العوينة تقول خديت كهرباء كيف جيت نبيعها فقط الكونتور مضروب على اساس ماشيه 80000 ولكن هي ماشيه 225000 خذتها من شوروم على اساس فواتور دو لوكس وجايه من برا. دونك هذه اونكور اون فوا صحيح شوروم
2: اللي جاي بالمره من برا مش ديما مش ديما معناها كهرباء نظيفه
1: ولا شوروم مش ديما زيد كهرباء
2: مش ديما شوروم هذاك ينجم يكون هو بيدو ما في بالوش اللي سياره ديك الكونتور ديك
1: ما فهموش غارانتي هو.
2: وحاجه اخرى ليندا ما نش نقولوا اون فابا دراماتيزي ونقولوا احنا في تونس اكثر عباد معناها مانيش ثقه في بيعان السيارات ولا مانيش ثقه دون لابسولو. لا راهو احنا مانيش متطورين برشا في الغشه نتاع السيارات كيما متطورين مثلا في اوروبا. فما دول معناها اوروبيه راهو معروفه في تصليح السيارات الاكسيدونتي وكيفاش الكراهب معناها زوج كراهب اكسيدونتي تخرج تولي كراهب واحده معناها تنجم تتباع وراهو الغشه اللي موجوده في بلدان اخرى معناها متقدمه واللي فيها معناها معايير كبيره للسلامه ومعايير كبيره للرقابه راهو الغشه متطوره عندهم ألف مره اكثر منا احنا في تونس. دونك اليوم بالحق لازم اي عبد باش يشري سياره لازم يعمل بروسيس واضح يطبقه بحذافيره في الفحص نتاع السياره نتاعو، سواء حب معناها ياخذ حاجه من عند تاجر نتاع سيارات، سواء حب ياخذ حاجه من عند بارتيكولي ولا حتى من عند عبد قريب من العائله. هاك تسمع معناها فما حالات نتاع غش
1: يعني كسوسوا شوروم صديقك قريبك براني عليك قشار بارتيكولي لازم نتبعوا للخطوات اللي انت حكيت عليهم قبيله.
2: عندك نيفو دو كونترول نعاود نذكرك فيهم سيد المستمع، لو كاروسيي الثقه، الميكانيسيان الثقه، والميكانيسيان اللي عنده زاد الماكينه ثقه ويحب هذا يكون هو نفسه عنده الماكينات. خاطر اليوم الحقيقه الصناعيه نتاعنا مقسومين في على زوز كلونات، فما لو كلون دي زونسيان اللي ما حبوش يطوروا من انفسهم ندعوهم انه يتعلموا ويطوروا من انفسهم وياخذوا معناها الانيشيتيف ويطوروا شويه الخدمه نتاعهم ويجي يعملوا لي ماشين هذوما، والا معناها لو كلون تاع لي جون جدد الموتيفي اللي راهو فيهم اللي قاعدين يتعلموا قاعدين معناها ياخذوا في لي ماشين وقاعدين يتعلموا كيفاش يعملوا la programmation et la reprogrammation ou tasliah معناها les instrumentations le كل نتاع السياره سواء في العطب والا في الاكسيدون في حاله معناها الاكسيدون. دونك انت كي تجمع بين هالصناعيه هذوما تصرف شويه فلوس الحقيقه حق هالدياغنوستيك والاكسبيرتيز هذيا، لكن تحمي نفسك من الغشه وتحمي نفسك من هاك الكابوس نقولوا احنا ليندا اللي باش يتواصل في اعوام مع بيت قاعده اعوام معناها تتعذب بسيارات فيها مشاكل.
1: هي تقعد تتعذب مع سيارات وتعاني فيها وقال لك صلحتها بحق شريها ولا اشتر، والا باش تمشي تتعذب سنوات في المحاكم باش لاثبات الضرر هذيا. وفي كل الحالات احنا ما نعموش، ولكن زاد موجود ناس اللي تعرضت لحايل والاغناك عند بيع وشراء سيارات مستعمله. نشكرك برشا اركان بن فضل نوتر اكسبير اوتوموبيل وخبير في السيارات على حضورك في حلقه اليوم وتوضيحك البرشا نقاط. يعطيك الصحه.
2: عايشك ليندا ان شاء الله نكونوا نفعنا
1: يفضلك يا سيدي
2: وان شاء الله بون شانس لا بيرل رار اكزيست اما باش تلقاها كيما قلنا لازمك بروسيس واضح وتفركس بالقدا وتثبت لي فيس الكل باش تنجم ما يغشك حد
1: لا بيرل رار كيما اللي لوج على زوجة المستقبل قلت لوج نلقى لا بيرل رار دونك
2: كيف كيف السياره كيما المراه التوانسه يحبوا برشا السياره كان فما كوت فودغ مع السياره راه باش تاخذها كان فماش لو كوت فودغ راه ولا
1: بي ونشكر زيد كيف كيف نشكرك اركان مره اخرى والاستاذ المحامي احمد الحمدي دخل معنا في نهايه الساعه الثانيه باش اعطانا الجانب القانوني يعطي الصحه في الاخبار جينا زميلنا مراد الدريدي قدم لنا موعد اخبار لارب على موزايك فام واحنا نتلقاو الحلقه الجايه ان شاء الله غدوه في فورم كالعاده من ساعتين للاربعه نهار جمعه تشاركوا معنا كالعاده على 71 13000. نشكر الناس الكل اللي هزوا تليفون وتقاسموا معنا تجاربهم في علاقه بموضوع اليوم التحايل عند بيع وشراء السيارات المستعمله. ميرسي توت ليكيب نتاع فورم. في الميكرو لين راح نقول لكم الى اللقاء في حلقه جديده من فورم.
3: هذه معجزة المهدية لسه
4: ولا يبكي بالفرحة ويغني معايا
5: قررت الدولة باش تمنحكم 1000 دينار كل واحد
6: ميلو بونيو سان سنتيمون كل يوم صباح نجم تحسو كل يوم صباح
7: بورقيبة لم يتم إقصاؤه
8: النواة والخميرة الأولى لتأسيس الاتحاد العام للطلبة وتلمذتو
9: أنا غيرت من نفسي وباش نسعى بكل شراسة الدنيا
10: لو جسوي مع سيرسين هذاك هو المومون اللي نحس فيه أكثر صدق
11: يعني حينما تذكر القدس تذكر قبور الأنبياء تذكر آثارهم آثار الوحي الإلهي
12: أن تكون ابن شهيد يعني أن لا تكون إنسانا عاديا
13: كل شخص عنده حكاية كل قصة عندها مغزى ورا كل كلمة رسالة توصل القلب في واحد من الناس نحكيه مع الناس للناس تابعونا وين الحكايات تولي حديث واحد من الناس مع شاكر بسباس من 7 متاع العشية ل 8 من الاثنين للخميس على الأولى في تونس موزايكا فام.
14: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
15: مستمعي موزايكا فام أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. كميات الزيوت الغذائية المستعملة في تونس تقدر بحوالي 88 ألف طن سنويا يقع التجميع نحو 40 ألف طن منها من المهنيين وفق تصريح مدير عام الوكالة الوطنية لتصرف النفايات بلدي الأسمر لموزيكا. أضاف الأسمر خلال ورشة عمل خصصت لمنظومة تثمين الزيوت الغذائية المستعملة نظمتها اليوم وكالة تصرف النفايات أنه يتم توجيه حوالي 10,000 طن سنويا من هذه الزيوت للتصدير بعد المعالجة الأولية. وأكد أن الوكالة تسعى إلى تعميم عمليات تجمع الزيوت المستعملة من الأسر وانخراط المزيد من البلديات في هذه المبادرة وإعداد برنامج إعلامي وتحسيسي يرسخ ثقافة المواطنة البيئية.
16: لا في تونس النسب اللي يقع تجميعها وتثمينها تثمين مادي أو تثمين طاقي خطر شريكنا بيوديكس هو ينتج الوقود الحيوي من الزيوت الغذائية المستعملة من النفايات ثم مؤسسات أخرى والله يشوف هو نحن ما يقارب 45% من اللي يقع تجميعها وتثمينه هذا الزيوت وهذه زيوت متأتية خاصة من كبار منتجي النفايات هذه الزيوت الغذائية المستعملة معناها كيما المطاعم كيما الهياكل الكبيرة والبقية علاش ثم صعوبة على خاطر متأتية من صغار منتجي النفايات اللي هم المتساكنين السكان مع الكميات الضعيفة والكميات الضعيفة هذه في بعض الحين يقع القاها عشوائيين قنوات الصرف الصحي وإلا في الفضاء وهذه اختيرة برشا حتى نرفع من نسبة الزيوت المتأتية من المساكن بالطبيعة حبوا الناس كل تنخرط معنا الهدف واضح الهدف نحن سطرنا يعني الهدف متاعنا قلنا 45% ولو أنه 45% من الرسكة والتثمين معناها يعتبر نسبة معناها باهية إذا كان نعرف نحن المعدل العالمي اللي هو متاع التثمين للنفايات عامة هو في 7% راهو المعدل العالمي نحن 45% لكن نحن بالنسبة لنا حددنا هدف كون لازمنا نوصله حتى 55%.
15: وزير التعزيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري يؤكد اليوم الأربعاء بمنوبة الشروع في جوليا القادم في توزيع أولى الأقساط الجاهزة ضمن مشروع السكن الاجتماعي الرياض بمنطقة الفجاوي المعتمدية المرنقية وتحديدا المساكن الفردية وعددها 617 مسكنا لمستحقيها. وأوضح الزواري أن الوزارة حريصة على إنهاء المساكن وفق المواصفات وكذلك إنهاء كل المكونات ومنها المصاعد الكهربائية بالمساكن الجماعية والتأكد من اكتمال عمليات الربط بالشبكات العمومية من كهرباء وماء وغاز وجميع مكونات التهوية الخارجية ورفع كل الإخلالات والنقائص التي قد تسجل والتي تم التأكيد عليها قبل عملية التسلم الوقتية للمشروع. ولفت الزواري في ذات السياق إلى عرض القائمة الإسمية النهائية للمترشحين المنتفعين بالمساكن على لجنة القيادة الخاصة بالبرنامج بعد المصادقة عليها من طرف اللجنة الجهوية للسكن الاجتماعي بولاية النوبة، وستشرع هذه المرحلة بالإعلان رسميا في الأسابيع القليلة القادمة على القائمة النهائية. على إثر تسجيل عديد التجاوزات وعدم الالتزام بالتراخيص البلدية المسندة بعنوان الإشغال المؤقت للطريق العام، الكاتب العام المكلف بتسيير شؤون بلدية سيدي بوزيدة يؤكد في بلاغ رسمي إطلاق حملة واسعة اليوم للتصدي لظاهرة الاستغلال المفرط للرصيفة من قبل أصحاب المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية المفتوحة للعموم. مصدر أمني مسؤول الحمامات يفيد أنه تم أمس العثور على جثة كهل قرب سكة القطار بمدينة الحمامات، عينها ممثل النيابة العمومية وأذن بنقلها إلى التشريح بالمستشفى الجهوي الطاهر المعموري بنابل. وأضاف محدثنا أن النيابة أذنت لفرقة الشرطة العدلية بنابل بفتح تحقيق للوقوف على أسباب الوفاة، فيما أشار تقرير الطب الشرعي الأولي إلى شبهة الموت بجرعة زائدة من الكحول والحبوب المخدرة نقلا عن المصدر نفسه. في أخبار العالم، حزب الله اللبناني يتبنى اليوم الأربعاء إطلاق صواريخ على تجمع عسكري إسرائيلي في شمال الأراضي المحتلة. وقال الحزب في بيان أنه استهدف تجمعا لجنود جيش العدو الإسرائيلي قرب بركة المرج شمال فلسطين المحتلة بصالية صاروخية، وذلك ردا على خرق العدو الإسرائيلي لوقف إطلاق النار. وهي المرة الأولى يعلن الحزب تنفيذ عملية إطلاق نحو الأراضي المحتلة منذ تهديد وزير دفاعها إسرائيل كيتس الثلاثاء بقصف الضاحية الجنوبية لبيروت في حال استهدف الحزب الأراضي المحتلة. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع حسن الهمالي وكامل فريق على كل لسان مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
17: الأولى في تونس.

0: سهلة ومرحبا بكم في على كل لسان على الأولى في تونس. شكرا لاختياركم موجتنا مستمعينا ومستمعاتنا ومستمعينا اليوم نهار الأربعاء 3 جوان 2026، على كل سنة جديدة بالأخبار بالموسيقى بالجو الكبير على 71 113 ألف. بعد شوية نلعبوا على مليون كاش، 1000 دينار كارتة تحك في كارتة، 1000 دينار مهدي موزيك فيم. مرحبا بالناس الكل، مرحبا بتليفوناتكم، تحية لكم وين ما كنتوا. رحبوا بكم على موقعنا، الموقع الأول في البلاد موزايك اف ام بوليت. تكتب في الابليكاسيون تاعنا موزايك اف ام، تيليشارجابل على اي او اس وعلى اندرويد. نرحب خونا خالد قطعت، هلو جيتا، كيف الحال، شنو الامور، كنتوا بني والحمد لله. في الاخراج كالعاده وفي الاخراج الرقمي، واخيرا لبس ملابس الصيف. فكهو احنا الشهريه منا مشي شري شويه حوايج نتاع الصيف. خونا طارق مرحبا، اهلا وسهلا، ومساعد المدرب الوطني لكرة القدم خونا دراكو، هلو هلو، كيف الحال، شنو الامور، كنتو بني. ملكة الموجات الإيجابية أختنا أمي معلية معنا في عدد البرودكسيون والعمل الصحفي، وكاليوم لبست لنا تبارك الله، تقول لبسة نتاع باب بصر. مرحبا أهلا وسهلا، مرحبا باللي always able خونا يونس الفارحي. أهلا وسهلا يونس.
1: أهلا وسهلا،
0: صفاب،
1: الحمد لله،
0: لاباس، أمور طيبة،
1: الحمد لله،
0: الحمد لله، ماشي لتصنيف.
2: هو قال لك able to achieve anything، ما شاء الله مستعد لكل شيء، ما شاء الله لو خير
1: تحقيقة
2: to achieve
1: بدل معنى لا متكين حيطة بدل معنى
2: لا قلت لي تحقيق كل شيء، قلت بك الله معنى انجاجي في كل شيء
0: بشي حقك.

0: ما شاء الله عليه
1: مشروع هو ذاك مامي مع يونس.
0: مامي مع يونس صحيح. مرحبا يا سيدة عايدة.
1: دكتور الشيخ
0: كيف الحال؟ صباح
1: خبير الزيتين والزيوت والذهب الأخضر.
0: عايدة عرب
1: صديق الجميع.
0: لمين صديق الجميع؟
1: صديق البعض.
0: صديق أصدقاء.
2: صديق البعض. أوكي مسيلش.
0: صديق البعض
1: وتطويت الجميع.
0: لا خلينا رايدين عايدة خير ما نخلخر.
2: انا قلت عايدة اليوم
0: شفت كيف
2: ولا دخول
0: والله العظيم من الفيديو.
1: اسمع الادرينالين طالع وكيف ده واحد نخ
0: فرحانة. ما شو فرحانة اليوم؟
1: صباح خويا لاباس عليك.
0: الحمد لله انت فرحان اليوم. حسيت
1: موشح بالاسود يونس. هذه الحكايه لازم نشوفوا لها حل. لازم نشوفوا لها حل.
2: لا ولاحظتها بعد حق كنت جدي جدا. قلت لي عليه لك على ذي الكل كل يوم اكحل عليه يا خويا.
1: ما فهمتش كاين ساعه الالوان الزاهيه وكل بلو وكل فيغ بيستاش والاورانج والغوز.
2: ما فهمتش
1: ويبداو ظهرين هكا بالكدا.
0: هي الا غالب تحب
1: الا غالب الا غالب الا غالب. خويا ميسيلش في المغو تتعدى جايه توا سيف سخنه الدنيا اخونا حسن.
0: ما مشكله
1: رجعنا للألوان.
0: حاضر.
1: زهينا الحياة.
0: حاضر.
1: وشكرا خويا. شكرا دكتور.
0: نورة باللبيض مدام.
1: جوزيف شنو حوالك؟
2: الحمد لله
1: لبس عليك لبس. نور ذاتك إن شاء الله. طروق أهلا بيك. خلودة نسلموا على أميمة على دراكو بدي مشجع الرسمي للمنتخب الوطني التونسي شاكر في ستاندار ونسلموا على كل مستمعات والمستمعين.
0: السلام عليكم الناس الكل. نبدأ كالعادة بالموزيكا. دكتور دري فيتورينج سنوب دوغ. يلا عطينا ستيل دري على موجات الأولى في تونس.

0: أغنية البوتياج
1: صوتوا اختاروا الأغنية البوتياج لغنية نسمعوها في الساعة الثانية من على كل سنة بعد أخبار التكنولوجيا مع محمد علي سويس. اليوم نرجع بكم البيرسي والحفلة اللي قعدت في الذاكرة أن دو تخوا سولي في وقت وين غنى رشيد تهالة يرحمه مع فوديل ومع The Number One and The Iconic شاب خالد نحكيه وعلى أن دو تخوا سولي واحدة من غنيات خالد اللي تغنيت وقتها ديدي.

من نفس الحفلة اخترنا لكم واحدة من الغنيات اللي مشهورة في التراث الجزائري، غنية رابح دريسة. هي غنيها رابح دريسة ليلة مش متاعبة هو نعرف هي غنيها، ذكرنا الحراش تحمل الحراش، هي يا رايح وين مسافر.

0: هذه اغنيه الطفوله بتاع خونا يونس الفرحي. يلا نمشي وتوتسويت لقالوها اليوم.
1: قالوها اليوم
0: كيو سياحه. وينأكد وزير السياحه سفيان تقيا بانه مستقبل السياحه لا يقاس فقط بعدد الوافدين بل بمدى جوده التجربه السياحيه وقدره القطاع على خلق قيمه مضافه مستدامه وتعزيز اشراك المجتمعات المحليه وحمايه الموارد الطبيعيه والثقافيه. وضح الوزير بأن تونس لديها مقومات سياحية وثقافية وطبيعية متميزة إلى جانب رصيد بشري من الكفاءات والشباب المبدع، وهو ما يخليها مؤهلة لتطوير نموذج سياحي أكثر شمولا وتنافسية واستدامة. شدد الوزير على أن الاستدامة ما عادش خيار بل وليت معيار أساسي للثقة والمصداقية لدى المستثمرين والأسواق الدولية. وأشار أيضا إلى بأن الاستدامة هذه تشمل إدارة الموارد وأيضا تحسين جودة الخدمات وتثمين التراث والحد من التأثيرات البيئية. في سير المتصل أيضا أعلن وزير السياحة سفيان تقيا عن توقيع اتفاقية تعاون بين لوينتيتي والمجلس العالمي للسياحة المستدامة في خطوة تهدف إلى دعم اعتماد المعايير الدولية وتعزيز منظومة جودة الحياة والجودة داخل القطاع. من المنتظر أن تفتتح الاتفاقية هذه آفاق جديدة لتطوير مهام الديوان اللي بشي يولي جهة معتمدة في مجالات الشهادات والاعتماد وفق المعايير العالمية للاستدامة، بما يعزز تنافسية الوجهة التونسية على المستوى العالمي. كلام جميل سيونس اليوم. قل له سيد الوزير
2: جميل جدا،
0: الحمد لله اللي بدينا نفهمه، خاطر أنا كي نسمع وزير السياحة فهم شنو المتطلبات متاع العالم معناها ويقول لك الأرقام راهي ما عادش تعنينا، اللي يعنينا هو الجودة. أنا أقول له هنا شابوبا.
2: إيه كيفاش يمكن الانتقال من هالمرحلة اللي كانت تعنينا فيها الأرقام بشدة، وكنا نحكيه على سنوات المرجعية 2010-2019، الانتقال إلى مرحلة أخرى، رؤية أخرى، استراتيجية أخرى، هي مسألة الجودة. كيفاش الانتقال، كيفاش يجي؟ أسكو يجي فجأة؟ أسكو يجي خطر فما بيان، خطر السيد وزير فهم؟ لا، فما خدمة، فما إعداد، فما تحذير. إذا كان نحكيه على تنويع المنطقة، معناها كل مره نحكيه على تنويع المنتج السياحي، نحكيه على عنا صحيح عنا ارصده كبيره، عنا رصيد كبير على كل المستويات، نحكي على السياحه الاستشفائيه، السياحه البيئيه، السياحه الثقافيه، غيره غيره غيره غيره. لكن الى الان مازلنا معملين كلكم معملين على السياحه الشاطئيه اللي نستناو في الصيف. وداير يقولوا انه الموسم السياحي المتميز هو موسم الصيف، دونك ارتباط موسم الصيف بالسياحه الشاطئيه يعني كونه فما اهمال او تقصير ما في على مستويات اخرى اللي شتاء. وكنا نحكيوا المره اللي فاتت على وقت اللي حكاها السيد الوزير، قال فما باش نركزوا شويه على السياحه الصينيه، على السائح الصيني، وقلنا هاوش فما، وقلنا هاو علاش السائح الصيني ما يجيش، وقلنا علاش انه فما 8 ملايين سائح صيني في باريس اما ما فما 25000 بين 25000 و30000 سائح صيني في تونس يجي في اكتوبر ولا في نوفمبر. دونك العام كامل الصحراء كيف كيف اللي هي كانت نجم تاخذ نصيب في في في, في الخريف ولا في الشتاء. دونك الاتفاقيات زاده كيف كيف، اتفاق المجلس العالمي للسياحه المستدامه هي اتفاقيه جيده، ولكن يجب المرور من مرحله الى مرحله. هذه ما تنجمش تتعدى خاطر فقط تكلمنا، وانما انما اعداد معناها دراسه كامله، رؤية كاملة. وكنا نحكيه على الوتلة، نحكيه على الخدمات. رأي إذا كنا نحكيه على الخدمات معناها ينزمنا نحكيه على الوتلة، نحكيه على اللي يدور حول كي غافيتو تور، معناها أنا وقت يخرج السائح من الوتيل وين ينجم يمشي؟ ينجم يمشي للقهوة، ينجم يمشي للرستوران، ينجم يحوس في شارع نظيف، ينجم يمشي للمنتزه، ينجم يعمل مارشة، ينجم يعمل. دونك هذا الكل مربوط ببعضه. كيف كيف زاد كيف كيف مساله اليد العامله بين ظفرين معناها المهني السياحه، اسكو الان مؤهلين ولا غير مؤهلين، خاصه كونه ثم فتره اليد العامله المؤهله مشيت لبرا، ثم طلبات كبيره على التوانسه لبرا في الخليج وفي اوروبا. دونك الانتقال ماهوش سهل معناها كيما رفيت.
3: ما هو هنا اليوم راهو يونس يحكي على حاجه مختلفه تماما من اللي تحكي عليه انت، واللي هي encore plus dur à
0: réaliser.
3: وش يحكي على التنوع هذا؟ راهو تو اليوم دخلنا في كيس آخر يحكي على السياحة المستدامة. اللي هي تعرف شنية السياحة المستدامة؟ معناها اليوم حسب المعايير الدولية زادة، معناها يزمك تتمكن من تحقيق التوازن بين الفوائد الاقتصادية للسياحة والحفاظ على البيئة ورفاهية المجتمعات المحلية. شتعتيك أنا شنية تقول لك المعايير الدولية؟ اللي حددها المجلس هذايا العالمي للسياحة المستدامة، وزاد إرشادات الأمم المتحدة للسياحة اللي هما قالوا عملوا معاه بارتنريات هو مع لو انتيتي. شي يقول لك المعايير ذوما؟ شنو ما المعايير اللي يعطيوها؟ يقول لك الاستدامة البيئية، كيفاش تتحقق هذه؟ تقليل استهلاك الطاقة والمياه، تتحقق بإدارة النفايات وإعادة التدوير. عنا احنا هذا نقوم بيه،
2: احنا الكل هذول نساوه،
3: الحد من انبعاثات الكربون والتلوث. تقول لك حماية التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية، تقول لك الحفاظ على المواقع الطبيعية والتراثية من التدهور. أين نحن من كل هذا؟ هذه المعايير صحيح، هذه المعايير الدولية اللي احنا معناها اليوم نعملوا في شراكة وباش نعملوا على السياحة هذه المستدامة اليوم، ونقولوا احنا سياحتنا ديجا العادية، معناها السياحة فيها العادية ما قديناهاش، عندنا أزمة كبيرة فيها مدة. مانيش معناها صحيح احنا كي نقولوا ما نخدموش على الحاجات الكلاسيك، معناها التوريزم متاع البدكام ودرشنوة، ماذا بينا نخدموا على توريزم على درجة، اما رانا هذية مثلنا ما حققناهش باش احنا نتعديه ونحكيه على سياحة مستدامة تستجيب للمعايير الدولية اللي هي الاكزيجانس متاع المعايير الدولية حسب المجلس العالمي للسياحة المستدامة وإرشادات الأمم المتحدة للسياحة، راهي الاكزيجانس كبيرة برشا محدة ياسر، واحنا بعاد عليها للماما.
2: إلا أنه يكون اللي قالوا سيد الوزير هي رؤية واستراتيجية. بدينا يا سيدي، بدينا اليوم، بدينا الشهر الجاي، بدينا العام هذا،
3: وقتاش باش نوصل نحققوا؟
2: اي معناها
3: عندنا مشاكل في النفايات عندنا مشاكل هذوما ما حليناهمش على مستوى بلدياتنا وعلى مستوى حومنا، معناها باش توصل انت تستهلكهم كمعايير دولية انت ما قدرتش تحلهم لهنا في وسط البلاد. الحقيقة معناها سيد الوزير بالحق، معناها ماذا بينا هذا الكل احنا يتحقق، لكن راهو فما ستيب باي ستيب يجي نحقق ليسانسييل ساعة،
2: يجي نحلوا الأزمات الهيكلية الموجودة في القطاع منذ سنوات.
3: Exactement.
2: بعد سنوات التذبذب،
3: الخدمات، المطار، الاستقبال، التاكسيات، حاجات بازيك، التنقل للوتلة، الخدمات المعروضة داخل النزل، الثقافة، السياحة الثقافية، السياحة الرياضية، السياحة التاريخية والاستخدام واستثمار في التراث، صيانة التراث، لميز اون فالور، تثمين التراث اللي هو مطلوب، زيادة الحفاظ على المواقع الطبيعية والتراثية من التداول. اليوم اللي زيكزيجانس متاع اللي باش تعمل معاهم بارتنريا اللي هذية المجلس العالمي للسياحة المستدامة، ان هما التراث دي باش توريهم له بقينا معناها وينهم معناها وكيفاش يتم المحل.
2: خلينا ما نسيلش نكونوا ايجابيين، كونوا ايجابيين، لعل هذه مرحله جديده ستبدا من الان، هذه المرحله دوك ننتظر بالحق
3: ونقدوا المرحله اللي قبلها،
2: نقدوا بيان سور
3: من نجوش نحسنوا المرحله اللي قبلها ساعه
2: وي.
3: ونحكيوا على السياحه الكولينير زاد اللي حكينا عليها البارح، تثمين موادنا اللي هي معناها تنجم تستخدمها بالقدا في الترويج للسياحه التونسيه، استعمال معايير زاده ولا اجا نعملوا الفيرست ستيب هذيك نحسنوا فيها ونتعداو وبيسالش نجموا يتخدموا دو بير.
0: وارجع لي اليوم لتصنيف الوتلة، معناها اليوم معناها ظلما برشا وتلة ماخذين 5 اتوال وظلما ماخذين 4 اتوال الى ما اخر ذلك.
2: هذا وقتاش تقنيت سي حسن اللي وقت تمشي للبلدان الاخرى تدخل لوتيل 5 اتوال تقول يا اخي اللي عندنا شنو هو
0: هذا
2: كان هذا سانكم اللي عندنا شنو بالحق
0: ليه ما حد شيء. ساعات تدخل لوتيل 3 اتوال تتحشم على روحك تقول خير من 5 اتوال في تونس. هو على كل حال ونتوندون انه كما قلنا اليوم تكون معناها التقييم نتاع المنتوج السياحي معناها يكون مبني على المواصفات العالميه، وثانيا المهم ما نقعدوش نجريو في قديش جبنا 20 مليون 50 مليون قديش دخلوا لينا دو توريزم، ما عادش حاجتي بيه توريزم دو ماس، حاجتي بتوريزم دو كاليتي كيف ما يتقال اللي ينفع دو لوكس
2: يطلب برشا حاجات،
0: يطلب برشا حاجات ويطلب اليوم زي كيف انه نشجعوا من خلاله الاختزانة واللي برودوي كيف دو تيروار متاعنا وين ميزون فالور كما قالت عايدة بما تملك البلاد هذية من مقومات تراثية وأيضا ثقافية. رأيكم يهمنا كومنتير على الباج متاعنا موزيك فيم.
1: قالوها اليوم على كل كل سن من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية.
0: مرحبا بكم رجيت في على كل سن. يسلم عليكم صديقنا سامي بنور، تحية كبيرة ليه. قال لك عايدة لازم ما عادش تعمل في حسن، دونك شفت كيفاش سامي تشكي بها ليك.
3: تحياتنا سامي،
0: تحية ليك، وعنده ميسيون مزيانة في التلفزة مع صلاح الدين سكوحي ومع سوسن.
2: صديق
0: ربي يوفقهم على كل حال.
3: هو عرضنا تولوت صليح
0: صليح
3: اي ليا برشا مريتو،
0: شفت كيفاش انيق صليح ان لوف ديت علاش ليه بالانيقه نتاعو. يلا سيدي تاجم عشان يجي بحال
3: ليه يجري باش ياخذ على البنكه، يجري باش ياخذ على البنكه. والله خلي خلينا نخلط على البنكه في
2: نجيبو في البنكه في بوم هل هو الاربع غدر
3: نجيبو. قول لنا سليح كان خلطت على البنكه وقداش جبت؟
0: ربي يجيبو في السويد ديش بجيش بد 20,000 مسكين. خليه برناش خليه رايت كون في روح طفل خلينا نعرفوا له. يلا سيدي نمشيو للهاشتاج يحكي.
1: هاشتاج يحكي
0: اليوم صباح في صباح الناس مع جهان ميلاد، ضيفها كان سيد محمد الربحي رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. دكتور الربحي تحدث في ميكرو جهان ميلاد على معناها التحاليل وأيضا العينات المخبرية من اللي معناها العينات اللي تم تحليلها في معناها في المخابر متاع الهيئة الوطنية للسلامة الصحية فيما يتعلق بقضية التسمم اللي صارت في المكنسي. ربي يرحم إن شاء الله الناس اللي توفيوا وربي يشفي الناس اللي مازالوا مصابين، وتبين بأنه نبتة شبه للسلق هي السبب وهي اللي تحطت في العصبين.
4: ما هوش تسمم عادي الحقيقة، هو تسمم. أنا الكاريير كاملة توفان كاريير بعمري لا ريت تسمم غذائي من نوع هذا. كانت الحقيقة أعراض خطيرة وخطيرة جدا، معناها في ظرف وجيز الحقيقة الناس كلها بقت تخمم شنية إلى غير ذلك، والحمد لله احنا خدمنا على سيناريو برشا. كل سيناريو حبينا نحطوا فيه شنية الإمكانيات الكل، وعنا زادة طاقة تحليلية تبارك الله سواء كان في القطاع العام في القطاع الخاص. صحيح التحاليل الجرثومية ظهرت موجود حاجات، ولكن ما هيش هذا اللي فسر لك علاش احنا مشينا الامور الشيمي. تم مادة سامة وانطلقت الابحاث الحقيقة بار إليميناسيون بشوية بشوية الوين وصلنا. تم تحديد المادة اللي تثبت مادة الانابازين، جسمه هي مادة تفرزها عشبة معناها طفيلية، مادة معناها اسمها نيكوتيانا غلوسكا، وتسمى عند البعض تبغ الأزرق. عملنا شوية رشاد عند البعض الآخر تسمى مصاصة، بالفرنسية تسمى فوتابا، وفي الجزائر الشقيقة تسمى عكاز موسى. مادة العصبان الحقيقة هي اللي فيها النسبة الكبيرة متاعها المادة هذه السامة، وفي بكميات قليلة المرق والكشي اللي تخل مع اون كونتاكت مع العصبان. المادة الرئيسية اللي تثبت في التسمم هي العصبان. المادة هذه الحقيقة اللي هي خطيرة من جهتين، خطيرة من جهة الأعراض والتأثيرات الصحية، لكن خطيرة أيضا أنها للأسف النجم من تتشابه هي ظاهريا مع بعض الخضر الورقي. طيب باش نوليه وردوا بالنا،
0: ردوا بالنا سختو منين نشريه السلق متاعنا، لأنه هل النبتة هذه سيونسي نبتة برية سامة معناها من أنواع العنوي معناها الاسم العلمي متاعها يا سيدي اسمها نيكو تيانا جالوكا، دونك هذاك علاش ردوا بالنا بقدر المستطاع. كتشبه لك لك انت كانوا ليك انت
2: مثلا لك بحريه
0: أيه بحريه انت دوك بريه ذي خويا نبتسم ردوا بالك
2: رد بالي انا مانيش تبيك
0: انت كنت باش تخف يعني مسلسلات كيت العصبين باش خذيت هالمره دونك ردوا بالك نعرف تخبي العصبين هذاك علاش
2: شوف نحب العصبين
0: ولا اكزاكتلي صح باش
2: باهي انا سالتك هاو تكون نبته ذي جديد علينا ما نعرفوهاش وجديد على مالي البلاد اللي عملها اللي استعملوها في العصبين. ثم انه اذا كان هي نبته بريه السلق راه ما ينبتش في مناطق بريه، السلق يتغرس معناها في منطقه معزوله بعيده معناها في لحيه ويتزرع معناها كيف كيفاش معناها
0: لازم يكون
2: كيفاش وصل لي
3: وفما عبيد يونس فما ياخذوا عشاب بريه كل يعملوا الكسكسي برشا
0: لا لا ما
3: عشاب
2: تحب تقول لي واحد يبيع في السلق يمشي للجبل
3: لا مش اللي يبيع في السلق لا لا عبد هو نفسه يمشي
0: في السلق العربي تنجم تنبت كعشاب طفيل
2: ما يعرفوهاش الناس معناها
3: تنجم ما تعرفهاش
0: عندي العبيد اجي اقول لك حاجه ساعه القضاء ليها غفله
3: ولا انفستي دخلت فيها جرثومه دخلت فيها حاجه والحاجه الايجابيه من المساله هذيا يونس
2: سالت
3: لا تو التحليل
2: التحليل صحيح
3: شوف شنو هو شوف شنو هو الحاجه الايجابيه الله يرحم اللي توفاو هو كومون لا سيونس افونس كيفاش لا سيونس افونس ما تصير تصير لا قدر الله دي فيكتيم يصير معناها حاله نتاع تسمم ولا موت ولا حاجه تتحلل تلقى السبب تخرج معناها كيما هكايا يخرج يعمل تصريح يقول لك رد بالك من الحاجه الفلانيه الحاجه الفلانيه راهي تنجم تؤدي لتسمم يلفو ايفيتي تعرف منين تشري النباتات هذه خاطر هي نبته بريه طلعت نبته بريه انفستي بماده اللي هي ماده سامه تعمل اسهال وتعمل وتوصل حتى للقتل هذاك شنو هو اللي حصل
2: حتى نباتات في الاستهلاك المفرط يادي
3: فوالا دونك دونك الحاجه الباهيه انه فم سويفي انه كثير حكايه كي من نوع هذايا تمشي انك للامور العلميه تعمل التحاليل اللازمه تكتشف سبب البعيده للحاجه اللي يسمع الدي باش تعالج باش تنبه العبيد معناها اللي عملت اثنين ما تعملش عشرة دي فيكتيم ولا 11 ولا اكثر ما يلزم معناها تصير الأمور بالطريقة هذية الميتودولوجيست اللي هي سيونتيفيك باش نتفاديو أضرار في المستقبل
2: أكثر حذر في التعامل في
3: استعمال هالحشيش هذو من النباتات
0: دونك ردوا بالنا مش أي حاجة تتحط راي في الماكلة وردوا بالنا زي كيف كيف ربي يرحمهم بالتوفيق وربي يشفي إن شاء الله المصابين كان هذية لاش تاقي حكي
1: يحكي على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية
0: على كل لسان مكملة بالربح بعد شوية عن 1000 دينار كاش من هذه موزايكا فيه مع 71 111000 مرحبا بتليفوناتكم الناس الكل بعد شوية الموعد يكون مع حدث على كل لسان قبل ذي رحبوا بدركو هلو
5: أهلا
0: وسهلا صفا لباس عنا أخويا خلص المكسوم بعد بدأ
3: البرد تونيزية تونيزية
5: معك
3: ربي شجعت لوتروش قال لاخر مع لوتروش كنت بيدك اليوم مشيت للسواد
5: ولا اي تكاو مشي نكاك ديما
3: هاي البيت
5: صح في البشرة
3: شنيشن اليوم السواد
0: هذا هو رحبوا بيك سيدراكو
5: شكرا
0: جيم وبعض
5: ليتس جو

0: عصام مرحبا بكم مرسي كل في جيم اوفر وين تلقاو اخر اخبار العاب الفيديو. ولكن البارح كان فما اخبار ياسر ياسر مزيان وكان فما حدث كان منتظر على الاخر. ليديز اند جنتلمان نحب نحكي لكم على ستيت اوف بلاي من عند شركه سوني بلاي ستيشن. الحدث المنتظر اللي كان سنه 2026 الناس كل تستنى في شركه سوني شنو باش تهبط لنا ديجا, وخاصه كنا نستناو في محبوبه الملايين ممكن ياسر جي تي اس. ولكن البارح الحدث كان عالمي وتقريبا فوق المليون عبد تفرج في الحدث هذا. نحكيه على تقريبا ساعه لايف على شنو في سالم تاع سوني بلاي ستيشن. ولكن ابرز الاحداث كانت اولهم بدات باعلان على لعبة مارفل وولفرين رينا جيم بلاي عالمي من عند مارفل وولفرين رينا جيم بلاي. شبه برشا لسبايدر مان بتاتر, شبه برشا زادة اللعبة بروتوتايب اللعبة القديمة على الاخر. ولكن الجماهير كانت منبهرة على الاخر بالجيم بلاي متاع وولفرين ومتاع لوجن. قصة ياسر مزيانة وجو ولا اربع, وخاصة الجرافيك زادة كانوا حاجة مزيانة. واخيرا زادة رينا في خلينا نقوله 1 اكتوبر باش تهبط واحده من اربع لي جو كنت مع شركه بيسوفت جو دو تيب 2D.1 باش نحكيوا على ريميك The One and The Only Rayman Legends Retold. باش نحكيوا على لعبه ياسر ياسر مزيانه ياسر فان نجموا يلعبوها كبار وصغار. لعبه ياسر مزيانه كما قلت لكم باش يكون اسمها Rayman Legends Retold. في نفس الوقت لينا برشا العاب زاده كيما اونيموتشا فوالا واي اوف ذا سورد باش تكون مديسبونيبل 25 سبتمبر القادم. باش تكون فما ديمو زادة تنجموا تجربوا الجيم قبل ما تلعبوها بتبيعها. ولكن خبر هو يفرح وما يفرحش في نفس الوقت. اللي ما يفرحش هو تم تأجيل واحدة من أروع الجول كنا نستنيو فيها سنة 2026. ولكن الخبر اللي يفرح هو أنه فاينالي بشراو أوبيس جديد من لعبة تومب رايدر, تومب رايدر ليجاسي اللي ليجاسي أوف أتلانتس اللي بشتهبط 12 فيفري 2027. أوي توم برايدر الحق تاع ربي ولارا كرافت وما دراك وليزينيك الموجودين في الجيم. الجو تي بي اس افونتور حاجة ولا أربعة. رينا الجرافيكس ياسر ياسر مزيانة وبتباع بشراو ستوري لاين كيف كيف ولا أربعة. في نفس الوقت وان اكسبكتد غير متوقعة رينا اعلان على لعبة انتل داون 2 اللي بيشتخر سنة 2027 اللي هي جو بازي على الشوا متاعك انت. يعني لعبة كاملة قصة مزيانة تتمثل في انه برشا اصدقاء مشاو باش يعديو السامر كامب خلينا نقولوا مع بعضهم باش يصيفوا مع بعضهم, وين لهنا انت تتحكم في احداث القصة شنو تعمل شنو ما تعملش وصلون يعني انت واختياراتك القصة تمشي يعني في مجرى مختلف. يعني هنا نحكيو على برشا نهايات تكون محتملة في وسط القصة. جو انتل داون ياسر حلوة لعبناه قبل على بلاي ستيشن 4 اند فاينالي باش تخرج الانتل داون 2 على البلاي ستيشن زادة كيف كيف سنة 2027. في نفس الوقت رينا عرض تشويقي جديد للعبة فانتوم بليد زيرو أجلوها لشهر اكتوبر سيغمون باش يزيدوا يحسنوا شوية الجرافيكس واللي بيرج واللي جيم بلاي. في نفس الوقت رينا لعبة كنترول ريزوننت اللي بشتهبط 24 سبتمبر 2026 بتبيعها. عندنا برشا ألعاب أخرين كيف زادة دون ويكنينج العباد اللي تفرجت في الموفي الوان والتو حاجة ياسر ياسر مزيانة. فما البريوردر متاع اللعبة ذي تنجموا تتمتعوا بها لمحبيه ولعشاق لجو متاع الرعب. رينا لعبة سايلنت هيل تاون فول مع أعلان صدورها اللي بش يكون 24 سبتمبر القادم 2026. هذه العباد اللي تعشق لجو متاع الرعب خاصة رينا التريلر ياسر ياسر يخوف. ولكن الكوتكور والجو المنتظرة والناس الكل كانت تستنى فيها اللي هي الكشف على أوبيس جديد من لعبة God of War. God of War finally finally يرينا أوبيس جديد للعبة ذي under the name or the title of God of War Love Faye اللي هو ببطولة Faye اللي هي مرت كراتوس اللي هو God of War منش في الرأو برشا كراتوس ولا ولدو الحق عربي فوست الجيم. هذوما كل ديميتولوجي غريك يعني نحكيه على God of War هو لاباز اسمه كراتوس اللي هو سبارسيات اللي هو معناتها جاي من بيئة يسر هوستايل خلينا نقوله وين معناتها فوالا
1: ميديو ستيل
0: اكزاكتومون تربى وكبر وقصة ولا اروع. فما تريولوجي نتاع God of War اللي كانت على بلاي ستيشن 1 و 2 و 3 زاد جو ياسر مزيانه. وبعد رينا راجناروك يعني ليزوبيوس الاخرانيين نتاع اللعبه الحق تاع ربي كانت انكسبكتد غير متوقع ان بشراو God of War لوفي اللي هي المره هذه باش يكون الكاركتر برانسيبال مش كراتوس وانما مرتو في اللي باش تكتشف اللي عندها برشا اللي هي الفي بارتي من خلينا نقولوا من العمالقه او الجاينتس يعني سولون الميثولوجي غريك. جيم بلاي كان حاجه رعب حاجة ياسر مزيانة، جرافيك ياسر مزيان، ونحكيه على ديناميك وحاجة حسيله حاجة رعب. نستدعاكم الناس كل باش تتفرجوا في التريلر.
1: أي أي في مرتو اسمه في
0: هو كراتوس، وفي ولده اسمه أتروس.
2: أبوه
0: تعرف شكون معروف على الأخر في الميتولوجي غريك اللي هو زوس.
3: زوس
1: يعرف
3: والله العظيم. اسمع
1: في ما هو مغروم بالفي هو ذاك ليش كيما فضيلة مثلا في
0: في مرت
3: دراكو. دراكو كي يبدا يحكي على الجيمينج تحسه سعيد، تحسه شغف باسيون، تحسه
1: كل فرحان
3: والله والازياء حاجه مزيانه برشا. تحس لا باسيون ريت معناها ريت كي يبدا واحد باسيوني بحاجه
0: معناها تلمو مغروم ريت زوس. انا عندي برجال المهم بربي مسميه زوس فوالا زوس فوالا برجال المهم تاع اسمه زوس والهاسكي بلو خاطر نزر بلو تو سامبلومون بلو زوس. فمش في كل وجه لهم تحيه مي بون نحكي باش تكون جو ياسر مزيان
1: كمل عندك
0: ربي. اي مرسي مرسي عايشك عايشك
1: يريس يعيش زوس وبلو في راستراكو
0: شخير شخير من لي شيان واللي في دلتي نتاع صحيح ولا حاجه ياسر مزيان فوالا. ولكن العباد لهنا كانت تتسال وتسال انه شبينا ماريناش تريلر من لعبه جي تي اسيس لهنا. السؤال المطروح كان ويني جي تي اسيس لهنا انه شركه روكستار ما تستحقش الحق تربي سوني بلاي ستيشن او ستيت اوف بلاي باش تعلن على التريلر الثالث للعبه جي تي اسيس. مازال ما عندنا حتى خلينا نقولوا معلومه اوفيسيال على تاريخ اصدار التريلر والا سوم اللعبه والا وقتاش تبدا البري اوردر نتاعها. ولكن نستناو معناتها بفارغ الصبر انه اقوى لعبه باش تخرج خلينا نقولوا ميبي في التاريخ اللي هي لعبه جي تي اسيس اللي باش تخرج 19 نوفمبر 2026.

0: دي حساسيه
1: عنده حساسيه من البركدين
2: مش عارف بركدين القوارص الفريز توزن تولي فوي روج
1: فهمت
0: اللي اعطاني رمزي يعطي رد بالك رد بالك يا عايده ولا فايده دونك قاعده تتنمر على خلق ربي معني برشا ناس عندها حساسية لغلب عندي حساسية اشتحب تعمل طبيب
2: برشا حساسية عند
0: اشتحب تعمل عندي برشا حساسية
2: انت عادة طبيب انت بنفسك طبيب خوي
0: اسوا كيفاش
2: دكتور
0: نفس طبيبها هذا هو يلا اش خليكم تتسويت مع الجود فايبس جود فايبس مرتضى في ريد على موجات موزين كفيم

نخلي دموعك تتقاتر والعيون نكسر بيك الخاطر. عيني لك والغزرة الغيرة هيك مش الثانية اللولها باطل. ما تشمتهم يوم علينا خبي الدمعة بالتبسيمة. يا ناس من الكلام يزينا بربي يزينا عميتوا العين لي بها نخاطر. كي يحضر سلطان البيا

0: حدث على كل لسان.
1: نحكي على حدث دولي مهم جدا للمرة الأولى يصير في بلادنا، هو إطلاق أول جسر الابتكار بين الصحة والذكاء الاصطناعي والاستثمار. إن شاء الله باش يكون الخير الأيام المقبلة. سعيد برشا اليوم ضيفنا في الاستوديو رئيس المنظمة الوطنية لرواد الأعمال ياسين دويعة. مرحبا بك سيدي، نورتنا على موجات الأولى في تونس. مرحبا بك.
2: أهلا وسهلا وبارك الله فيك على الاستضافة.
1: يعيش، شكرا قبولك الدعوة. قبل هذية، شنو المنظمة الوطنية اليوم لرواد الأعمال؟
2: منظمة الوطنية لرواد الأعمال اليوم عمرها 6 سنوات، هي دونك وليدة جائحة الكوفيد. احنا نو سوم دي انتربرونور، دونك خممنا في يعني نقدر نقولوا انعاج القطاع الخاص، خممنا في الشركات الصغرى والصغرى جدا. فكرنا انه اليوم هالشركات هذه اللي لا حول لها ولا قوة نحاولوا كيفاش نعاضدوا مجهود الدولة باش ينجموا ينتفعوا كل ما متاح للشركات الكبرى، نصح التعبير، خنوريهم من أين تأكل الكتف. دونك كنا لسان حالهم في مجلس النواب، كنا لسان حالهم في التشريعات، في القوانين، نظموا ندوات، نظموا دي بي تو بي، نظموا أي حاجة تنجم تقوي هالإيكو سيستيم هذايا اللي يتكون من حوالي 825 ألف مؤسسة. دونك اليوم فما منظمات أعراف في تونس، فما جمعيات، فما كيف منظمات كيفنا تحاول، خلينا نقولوا احنا ننظروا لنصف الكأس المليان ونحاولوا ندزوا هالإيكو سيستيم ونحاولوا نشجعوا ريدة الأعمال ونحاولوا في نفس الوقت يعني نعزوا اليوم تطلعات يعني رواد الأعمال وأصحاب الشركات.

0: اللي بالحق بحاجة لسند وبحاجة لدعم وبحاجة الهيكل يفهمهم ويعرف يحكي معهم ويحاول يوصل صوتهم لصناع القرار.
1: اليوم نهار 8 جوان 2026، خلال بعض الأيام تونس باش تحتضن هالحدث هذا الدولي الكبير اللي هو The Bridge of AI and Healthcare Summit. معناها اليوم نحكيه على القمة هذية، قمة اليوم كما قلنا القمة مهمة ومهمة جدا، التي تجمع بين الابتكار بين الصحة والذكاء الاصطناعي والاستثمار. هيد نحكيه كيفاش جاتكم الفكرة هذية. يظهر لي ça fait partie من votre ADN en tant que منظمة وطنية لرواد الأعمال، التشجيع. وأيضا اليوم عندكم دي بارتنير، وعندكم بارتنير استراتيجيك اللي هو جمعية التونسيين الأطباء بالخارج، هكا ولا؟
0: صحيح. هو اليوم حنوجه لهم تحية ديجا للام تي ام. اليوم راهو شوف كتونسي ممكن فما أرقام تصدمك. اليوم نعرفوا اللي فما هجرة كبيرة للعقول التونسية والكفاءات، سواء المهندسين سواء للأطباء. دونك تسألنا علاش قاعدين يخرجوا أو فاهمين علاش قاعدين يخرجوا. دونك كان السوسي متاعنا أنه اليوم نشوفوا دي فيزافي، يعني ناس عنا ديسبورا خارق العادة، عنا دي تيرو اليوم ما شاء الله دي كومبيتونس انترناسيونو. دونك كان يعني من بين يعني الحوايج اللي فركسنا عليها هو ان فيزافي داكور في سيكتور نعتبره مهم مهم جدا. القطاع الصحي اليوم يخلق في فالور جديده كبيره في تونس، يشغل في عديد في الاف خلينا نقولوا للناس، وفي نفس الوقت يعني تونس ان سارتان مومون كانت متربعه العرش الافريقي في القطاع الصحي، وكنا يعني سباقين وما زلنا راهو صحيح ما زلنا بشويه هكا. طب بعد نحكيو اجستمون نرجعوا لبلاصتنا ان شاء الله، فهمت؟ دونك الحق كان اتصالي بالرئيس الجمعيه هذه، وتفاجات هي جمعيه تضم 6600 طبيب. دونك الام تي ام دونك اليوم لقيت فما رغبه، يقول لك انا فانت كارير 25 30 سنه في الغربه نحب نرجع لبلادي. انا حاجتي بيك تو ترجع لبلادك.
1: اي مرحبا بك توت ليكسبيريونس ليكسبيرتيز اللي عندك.
0: اليوم احنا نعتبر ديكتور ايكونوميك. اليوم نعرفوا تونس فيها مناخ استثمار مشجع. اليوم فما قوانين، فما تشجيعات، فما عراقيل، فما ديزوبستاكل، مي قاعدين نضويو على البراني، قاعدين نشوفوا برشا ماركات من برا تدخل تونس، شركات في لي كابل في لي فواتير في الاسامبلاج. علاش ما يتوفرش هذا الكل لولادنا للتوانسه؟ القطاع يعني كما قلنا يعني ينجم يغير لك يعني يعني قداش من سنه القدام. فبدات غاديك الفكره، قلنا علاش احنا اليوم ما نحكيوش شويه على واقع القطاع الصحي. اليوم صحيح تحبوا تستثمر في تونس، دونك وجهنا دعوات لصناع القرار، دونك السلطه التنفيذيه ان شاء الله وزير الصحه مش يكون حاضر ان شاء الله، كيف كيف اليوم السلطه التنفيذيه كيف كيف رئيس لجنه الصحه والاخرين الكل مش يكونوا حاضرين.
1: مش نحكيو
0: صحيح، مش نحكيو قوانين تشريعات تحفيزات البنوك كيف كيف مش تكون حاضره. دونك حاولنا ليكو سيستيم داكور نتاع القطاع الصحي باش يكون حاضر الحاجتين. الحاجه الاولى ان كونستا ريال. الحاجة الثانية اليوم هالدياسبورا اللي تحب تدخل تونس وترجع شنجم تلقى، وفي نفس الوقت وهذه هي الديكليك في الإيفنت هذية حاولنا كيف كيف نربحوا تجاربهم ونشوفوهم يعني اللي بوان فورم تاعهم في بلايسهم غاديك. دونك مش يكون عرض لشركات ناشئة دي ستارتاب توانسة الناس خادمة على الهيلث تيك.
1: اوكي
0: جود. يلفون بيتشي بور لا بروميير فوا قدام des experts métiers من أعلى مستوى. Ils vont essayer de présenter les solutions نتاعهم قدام des experts. خاطر اليوم هالطبيب هذايا اللي حياته كاملة ويطمح أنه يكون entrepreneur هو ميدسان، تلقى ساعة طبيب يعني أقوى investissement de secrétaire، مي ما شاء الله اللي ربي كمل عليه إلى تو. دونك احنا حبينا هالمينسيت نتاع الطبيب اللي مسكر روحه على بيت
1: يتبدل
0: نبدلوها واللي يحلم ونوليو في جرته. احنا كتونس وكهو والتونس يقول لك علمني كومون انتربرونتر، هذه هي الكلمه راه احنا كي حكيت معاهم الاطباء يقول لي انا جاي للوان، جاي للمنظمه وطني رواد الاعمال مش نتعلم كيفاش اليوم نولي صاحب شركه كبيره، نحب نحل دي كلينيك، نحب نحل دي لابو، نحب ندخل مع شركات ناشئه ونتطوروا مع بعضنا. انا حطني في الريشيرش في الديفلوبمون، جيب لي شكون بجنبي في الماركتينغ، جيب لي شكون بجنبي في المانجمنت في الفينانس. دونك هذا ليدي. دونك هذاك علاه سميناه ذا بريتش،
1: هي الجسر،
0: هو جسر بين تونس وبين نوتامون الافريك وفرنسا لوروب بصفه عامه. الجسر هذايا فيه دو فوا
1: اللي روتور فاي فيان.
0: دونك ايجا خويا هوني نستثمر ونوريك شحال في بلادنا. كفاءتنا اللي في تونس حتى تحب تخرج يعني structuré ou fidin des bonnes mains. Barakallah, on a chacun. J'ai c'est lui qui a fait les politiques publiques comme tu as le Maghreb fait ça. عندنا شكون دي كينوت ما شاء الله اسامي كبيره ياسر تدخل شوفوا لي بانيل، عندنا شكون يعني ال بريزيد يعني شامبر سانديكال نتاع 130 كلينيك في فرنسا، يعني مش شويه يعني هذوما ناس احنا نجمو كان ننتفعوا بهم ونجمو كان يقدمونا الاضافه.
1: اكزاكتومون دونك اليوم سافي بليزير انه تكون هل ليفينمون هذا اللي يشهد ان شاء الله دورته الاولى كما قلنا نهار 8 جوان سنيكول ديبو، ويعطيكم الصحه اليوم معنا نعاود نذكر المنظمه الوطنيه لرواد الاعمال على هذه المبادره اللي ما نجمو كان نحيوها على خاطر تستقطب في بناتنا واولادنا في الكومبيتونس نتاعنا في الخارج، كيف كيف اليوم تحاول انه تخلق أيضا هالديناميكية ما بين الدولة وبه برشا وقت اللي نلقاو زادة أيدي ممدودة من قبل وزارة الصحة من قبل البرلمان لأنه هو كمشرع أيضا، واليوم نسمعوا الناس هذية كيفاش تفيد البلاد كيفاش تستفيد، وهذه هي معناها كما يقولوا فيها هات نخلقوا سيت سينرجي ونقدموا بالبلاد اختي واختي.
0: صحيح هو أكثر من ذلك، اليوم راهو لو موديل احنا شنو احنا الذهنية متاع الطبيب تعرف انت عندك طب تعرفهم في البوتفين
1: يعني
0: جيل تونس يخمم يستثمر في دار في طب أرض هكا ولا
1: صحيح.
0: وكل يوم حبينا نخرج يجي استثمر في ستارت اب يجي حط فلوسك بار إكويتي في فكرة يجي اليوم هذا هو
1: استنفع ونفع بليك
0: صحيح. وأم ممتان يلزمك تركب على ذاك اسمها الانتليجنس
1: ارتيفيسيال.
0: اليوم اللي يا راهو مش يربحك برشا أشوات اليوم دونك احنا اش لاحظنا في تونس فما زاد كيف شغف كبير من الأطباء التونس يحب يسمع اش معناتها اياو وهيلثكير يحب يسمع اش معناتها اليوم اياو وخلينا نقولوا سيكتوريال في الجاسترو في العينين في القلب في كذا يحب يعرف روحه اليوم كيفاش بالياي ينجم يكون بلو بيرفورمون بلو افيكاس ينجم يبريفنتيف يكون على برشا حوايج اخرى لا قدر الله تسيب كذا دونك هذاك علاش هو لي فانت بحد ذاته طويل هو ديجا نهار كامل 8 تاع الصباح ل 11 تاع الليل
1: نقول لك اي نهار كامل نهير
0: دونك هو نهير كبير في بلوك هما ثلاثه بي مسيسين باللي بلوك دونك
1: احنا الانتربرنور اي جارد تحسوا جارد 24 ساعه لمحل
0: دونك احنا ان شاء الله ربي يعاوننا باش نجمو نتقسموا فيه خاطر الحاجه الباهيه اللي لاحظناها سواء في تونس شيخين بالايدي شيخين بالمشي يسمعوا فوالا
1: سافي فريمون بليزير
0: يقول لك ولي جون نتاعنا فوالا انا اللي يهمني هوني راهو بور لا بروميير فوا اللغة ان شاء الله ان فيلاج ستارت اب هيلث تيك نحكوا 40 شركه ناشئه يلزم بيتشي باش يتكلموا باش يوريو واش عندنا في تونس باش نحاولوا نعملوا تور دو تابل بور لعباد سيليكسيونين نوقفوا معاهم يعني فينونسيرمون مش نهزوهم لاكسي انترناسيونال دونك هذه الكل ان شاء الله باش يكون 8 جوان داكور سيت ويبنا دونك bridge.one.org.tn عندنا نيميرو فير 24-208-238 اللي يحب يلتحق بور لي بارتنير لي سبونسور الحمد لله كملنا فول دونك فما كيلكو بلاس اللي يحب ياسيستي مرحبا به
1: مرحبا مازال الباب محلول وكيف كيف العباد اللي تحب تحضر اذا كيف تنجم تجي تشارك
0: اي نجموا يجيو يشاركوا عندنا دي 3 بانيل 3 مانيل عندنا 8 ماستر كلاس 8 ان شاء الله من 4 تاع العشيه دونك الدعوه مفتوحه gratuitement لو خين حبوا يحضروا دونك يجيو غاديك دي ماستر كلاس دونك فرادي سومبلو ميساج حنقولوا
1: مرحبا بكم في وسط البلاد
0: دونك يجيو ينتفعوا مي شنو لازم يكون الكور نتاعو اكسبير اكسبير سونتي يا طبيب يا اكسبير اي دونك سي ان بو يعني ليفل شويه طالع شويه دونك مرحبا بهم كيف كيف فما دي شيرشور مش يكونوا حاضرين فما دي يونيفرسيتي بيبليك مش يكونوا حاضرين فما سبيترات دونك فوالا سي ان كوكتيل سي ان ميلونج موزايك
1: اكزاكتومون هذاك علاش انتم بحضر اليوم في موزايك نحب نحييك برشا معناها تحيه كبيره ليك سي ياسين قويعه نعاود نذكر رئيس المنظمه الوطنيه لرواد الاعمال ان شاء الله زينه سيدي ان شاء الله هالحدث هذا الدولي يتعدى في نسخته الاولى كاحسن ما يكون وان شاء الله على كل حال هذه سنيكول ديبو وان شاء الله فما احداث اخرى وان شاء الله زاد كيف نخرجوا ايضا بتوصيات وعلاش لا بورقه عمل تكون ناجزه وفاعله نقول لك بون كونغري وان شاء الله زينه وان شاء الله سميت على تعمل 66 كيف
0: ان شاء الله ومرحبا بكم الكل بحضرنا وان شاء الله ربي يعاون الناس الكل كل حد في اختصاصه ينجم يقدم تونس الحنينه
1: هذا هو اكزاكتوم وليد فليد ان شاء الله نقدمه ببلادنا تحيه كبيره ليك ونحييك ايضا على وطنيتك اللي بالحق اليوم مستحقين هذيك هي الكيروزين اللي باش تخلينا على الاقل نقدمه ببلادنا كاملين معكم احنا في على كل سنت وتسويت اخر الاخبار الوطنيه والعالميه مع عمر الدريدي بعد هي لطيفه
2: سلطان حبك
1: احنا 70 متشن الف على ذمتكم كاملين معكم في على كل سنت
3: واحد سبتمبر 1 سبتمبر
2: البرمجة الشتوية الموسيقى نون ستوب على موزايك اف ام. تسمع اقوى الموسيقى, اقوى الميكس واقوى البلاي ليست.
3: اوكي
2: نهار السبت جيست دي جي مع الاحد السهرية وحنين الموسيقى الذهبية. دي جي شو مع نو دي جي ريزيدون موزايك اف ام, فايبريشن مع دي جي مارو, سبيرت اوف ابيزا دي جي ريحان, وميموريز مع دي جي باش. وما تنساوش توب ماتا 6/7 الموسيقى نون ستوب موزايك اف ام لا راديو دي تيوب. Plongez dans l'univers du glamour sur le tapis rouge du fil d'or by Nizar Chaghi. Célébrons la mode et l'élégance en une soirée féerique pleine de surprises. Rendez-vous le dimanche 7 juin au prestigieux Casino Gamart, salle Cléopâtre à 19h30. Ne manquez pas les performances exclusives de la star du show Mel Amara. De Paris, le talentueux chanteur-compositeur Khairuddin Sultani. La voix en or est Meni Harabi, pleine de rire avec l'humoriste Jacou et Dance Lab Studio. Pour plus d'infos, appelez le 20 37 96 06. Fil d'or by Nizar Chaghi avec la participation de Mouner Missy Beauty and Spa, White Pigeon, Colsi Cosmetics, Bijouterie Fethen Ben Youssef, Golden Carthage Tunis, Melki Consulting et Mosaic FM.
4: مع توبنات كل تروح كورة الدار تولي ستاد, تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة. مع فيبر توبنات لا قسان لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كينك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا تخي دو راكوردومون بلاش ولا ابجريد الديبي متاعك باش تدخل في التيراج وسوغ وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جارية, ادخل على توبنات.تن ولا امشي لأقرب أجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار. عيش كل بونت وكل فرحة مع توب نت, عيش جو الكورة من الدار.
5: توب نت very fiber people.
2: كاليبسو samedi 6 juin, l'attente est finie. L'ouverture officielle du Calypso Armamet avec le grand DJ français Sébastien Léger. Sébastien Léger pour l'ouverture du Calypso, c'est le samedi 6 juin avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Carthage Travelling Events et Mosaic FM. Calypso, what else?
6: Radio Mosaic FM Tunis. الأخبار.
7: مستمعي Mosaic FM, أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. منظمة الصحة العالمية بتونس تنظم اليوم الأربعاء بمقرها لقاء وطني متعدد القطاعات تحت شعار تعزيز الجهود الوطنية من أجل مكافحة إدمان التبغ والنيكوتين لدى الأطفال والشباب, وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للامتناع عن التبغ لسنة 2026 الموافق ليوم 31 من مايو من كل عام. ويأتي هذا اللقاء المنتظم بالتعاون مع التحالف التونسي ضد التدخين وبمشاركة شركاء من الهياكل العمومية ومكونات المجتمع المدني في ظل تزايد التحديات المرتبطة بانتشار منتجات التبغ والنيكوتين, خاصة مع اعتماد شركات التبغ استراتيجيات تسويقية تستهدف الأطفال والمراهقين والشباب وتعمل على الترويج لصورة مضللة لهذه المنتجات وإخفاء مخاطرها الصحية. الإعلان اليوم عن إعادة تأسيس المجمع المهني للصناعات الإبداعية والثقافية والرقمية ضمن كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت بهدف تعزيز هيكلة القطاع ومواكبة التحولات المتسارعة في الصناعات الثقافية والإبداعية والرقمية. ورئيسة المجمع المهني للصناعات الإبداعية والثقافية سامية شلبي تؤكد في تصريح لموزايك أن هذه الخطوة تقوم على رؤية جديدة تستقطب كفاءات متخصصة وترسي تنظيما أكثر نجاعة يشمل مجالات الموسيقى وفنون العرض والرسوم المتحركة والألعاب الإلكترونية والصناعات التقليدية. ويركز المجمع على دعم الإطار القانوني وحماية الحقوق الفكرية للمبدعين مع إعطاء أهمية خاصة للرقمنة وتكنولوجيا المعلومات لتعزيز تنافسية القطاع.
8: إعادة هذه لاستقطاء وجوه جديدة ديجا لكن مختصين معناتها في مجالات مثلا كيف في المجال القانوني قداش حسينا أن المجال القانوني لازم يكون عندنا مستشارين قانونيين خاطر خاصة الجانب الإبداعي والمبدعين معناتها فما اللاكس هذية ما همش مهتمين عندنا شكون في الاي تي عندنا زادة المجمع متاعنا الخصوصية متاعه اللي هو تعرف صناعات الإبداعية والثقافية هي فيها العديد من المجالات اليوم ما فماش شك اللي صناعات الإبداعية والثقافية وكان نحبوا ننهضوا بالاقتصاد راهو يلزمنا نعطيوها حقها ويزمها هي تكون ما عادش لونيميريك اليوم والتكنولوجي هي العكس ترانسفيرسال هكا يلزم معاها الجانب الإبداعي اليوم الجانب الإبداعي والجانب الثقافي يزم نقزلونه كهو يمس القطاعات الكل ويزم يكون متواجد كأكس إيكونوميك وكأندوستري اليوم نحكيه على الاقتصاد البرتقالي والاقتصاد البنفسجي نحلو الباب باش نخدمه مع بعضنا.
7: دار الخدمات الرقمية ببلدية حزوة من ولاية توزر تدخل اليوم الأربعاء حيز الاستغلال وأوضحت مديرة بالإدارة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية الإدارية برئاسة الحكومة سفا الحاج فرج أنه بافتتاح دار الخدمات الرقمية ببلدية حزوة يصل عدد دور الخدمات في تونس إلى 27 دارا من جملة 34 دار خدمات يتضمنها برنامج رئاسة الحكومة في كامل الجمهورية. وأبرزت أن دور الخدمات الرقمية توفر خدمات رقمية تتعلق بسبعة هياكل عمومية وهي الشركة التونسية للوطني لاستغلال وتوزيع المياه والشركة التونسية الكهرباء والغاز واتصالات تونس وصناديق الاجتماعية ثلاثة فضلا عن خدمة المصادقة على الهوية الرقمية بوزارة تكنولوجيا الاتصال. الأمم المتحدة تحذر عبر المنظمة العالمية للأرصاد الجوية من عودة ظاهرة نينيو المناخية بنسبة تتجاوز 90% مؤكدة أن هذه الظاهرة إلى جانب التغيرات المناخية ستؤدي لارتفاع قياسي في درجات الحرارة العالمية وظواهر جوية متطرفة مما يستوجب تحركا عالميا جديا وفوريا. تقرير هبة الخميري.
9: التوقعات الأممية تشير إلى احتمالية عالية تتراوح بين 80 إلى 90% لاستمرار ظاهرة النينيو حتى أواخر الخريف وتكمن خطورة الظاهرة في ارتفاع درجة الحرارة وتزايد فرص هطول الأمطار الغزيرة وحدوث فيضانات في مناطق مثل جنوب الأمريكيتين بينما تتسبب في موجات جفاف شديد في مناطق أخرى مثل أستراليا وجنوب شرق آسيا. وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن ظاهرة النينيو ستؤجج ظاهرة الاحتباس الحراري وتلقي بظلالها سلبية على الأمن الغذائي العالمي وإمدادات الطاقة وقطاع الزراعة. ويمكن تعريف النينيو بأنه نمط مناخي طبيعي يحدث بشكل دوري كل 2 إلى 7 سنوات ويتميز بارتفاع درجة حرارة سطح الماء في وسط وشرق المحيط الهادئ الاستوائي ويؤثر هذا التغير في المحيطات بصورة مباشرة على أنظمة الرياح وضغط الهواء مما يغير أنماط الطقس والمطر في جميع أنحاء العالم. وتؤثر ظاهرة النينيو المناخية بشكل غير مباشر على منطقة شمال إفريقيا وتونس عبر أحداث اضطرابات في الطيارات الجوية الكبرى. ورغم بعد المنطقة جغرافيا عن مركز الظاهرة في المحيط الهادئ فإنها تدخل ضمن منظومة مناخية معقدة تتأثر بحرارة البحر الأبيض المتوسط وتذبذب شمال الأطلسي. ويتوقع خبراء المناخ في تونس صيفا شديد الحرارة حيث تزداد فترة موجات الحر لتصبح أطول وأكثر قسوة خلال النهار والليل على حد سواء إضافة إلى ملاحظة اختلال في التوقيت المعتادة لبداية ونهاية الفصول.
7: في الختام ألمانيا تمنح الجنسية لعدد غير مسبوق من الأشخاص خلال عام 2025 في ظل الإصلاحات التي خففت شروط الإقامة وسمحت بازدواج الجنسية وبقي السوريون أكبر مجموعة بين الحاصلين على الجنسية الألمانية. وأظهرت بيانات أصدرها مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا اليوم الأربعاء أن عدد الحاصلين على الجنسية الألمانية بلغ العام الماضي 332,500 شخص بزيادة نسبتها 14% مقارنة بالعام السابق. نهاية الموجز. المشوار يتواصل مع حسن الهمالي وكامل الفريق على كل لسان مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
2: الأولى في تونس على كل لسان.

سلطان حبك على موجات موزايك فام. هذه لديفا أمينة فاخت، رحبوا بكم مستمعاتنا ومستمعينا وين ما كنتوا، وين موصلكم صوت الأولى في تونس. تحية لكم الناس الكل. غنية تعمل 66 كيف. يلا بعد شوية الموعد باش يكون مع الربح، ولكن قبل هذايا اليوم حبيت نتمنى هابي بيرثدي وإن شاء الله كل عام وهو حي بالخير صديقنا العزيز معز رويس اللي يسمع فينا من سوسا. ديديكاس تري تري سبيسيال جيه دو لا بار دو سا مامون سميرة، دو لا بار دو سون فرير انيس واخته اللي تحبه برشا فريال، وتقول له ربي خليك ليا هي ورجلها وصغارها. وكيف كيف عشيرة عمره الخونة العزيز معز مدام ايمان وصغيراته ياسين وسليم اللي يقولوا له كل عام وانتي حي بالخير وان شاء الله تقعد تيج فوق الراس يا معز يا

0: واليوم نقولوا هابي بيرثدي. اليوم تعمل 12 سنه نوتر بيتيت برينسيس فرح، تحتفل بعيد ميلادها ال12. نقول لها ان شاء الله ديما تقعد شمس منوره في حياه بوك اكرم شريف، وكيف كيف تماما بشرى صفاقسي اللي يحبوك برشا برشا ويقول لك ربي يخليك لينا. دي ديكاس تري تري سبيسيال زاده يجيك من عند خواتك فراس وبديس اللي يقولوا لك ان شاء الله ديما مزيانه، وان شاء الله ديما مالي حياتنا بالضحكه الحلوه نتاعك، واحنا نقول لك يا فرح يا جميله ان شاء الله كل عام وانت حيه بالخير، ربي يعطيك الوقت الطيب. فاصل ومكملين معكم على كل سن.
1: معرض الأثاث والتأثيث دوميستيكا 2026 من 5 إلى 14 جوان بمعرض الشرقية، أحدث تصاميم الموبيليا والمفروشات وأرقى الموديلات من 10 متاع الصباح لل 7 متاع العشية.
2: سيف السنة عينيك محلولة مصحصح فايق، كالزن ما ترقدش على خاطر مع تونيزي بوكينج ما لازمكش تفلت العرض، تفرهد انت والعائلة ولا الأصحاب، تمتع بالوتلة وبالجو، تسهيلات في الدفع وبرموات اكسكلوزيف في أعز الزوتال. من توا ادخل على tunisibooking.com ولا امشي أقرب أجنس تونيزي بوكينج. تنجم زادة اتكلم مع 71-124-124. المهم سيف السناء ما تفلتش العرض وتفرهد.
3: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية،
0: مكملين معكم احنا في على كل سين حتى للستة متاع العشية. نمشي وتتسويت الروح تربح،
3: روح تربح
0: معنا نادية رزقي من سيدي بوسعيد. عسلامة نادية، أهلا وسهلا.
4: عسلامة يا حسن،
0: شحويلك يا لله، لبس عليك.
4: الحمد لله.
0: شنحويل سيدي بو؟
4: تسأل عليكم، مرحبا بكم بحضينا في الصيف إن شاء الله.
0: علي في الصيف وقلنا يجب بحضينا تو وتعبى في الصيف، فقاش حتى ونحط الكربة.
4: مرحبا الكربة ما عاش تخمم عليها، إذا بحضي حط بحضي الدار وإنشي على روح.
0: بارك الله فيك، من حسن أخلاقك يا لله، وهذا مش غريب على أهلنا في سيدي بوسعيد. أيا لا نيديا، عنا أسئلة سهلين مهلين، المهم ثلاثة أسئلة سهلين وكعلى 200 دينار بعد صعب والأسئلة ونطلع ونكبروا في الكنيوت. حاضر لله؟
4: حاضرة.
0: يلا توكل على ربي، يلا قولوا
4: نعمل على ربي ان شاء الله.
0: نعمل على ربي ان شاء الله. يلا جو، شنية عاصمة اسبانيا يا نيديا؟
4: مدريد.
0: مدريد ختم. يا شكون يقدم برنامج ميدي ماج على موجات موزايكا فين؟
4: النوف اليرتيني.
0: قري درسك تبارك الله. هاي اكبر دولة افريقية من حيث المساحة يا نيديا؟
4: الجزائر.
0: الجزائر، جميل وجميل جدا. هاي نصعبوا تو شوية. هاي شكون الكاتب الفرنسي اللي كتب رواية لا تيغ؟
4: باس.
0: شنية أكبر قارة في العالم هاي من حيث المساحة؟
4: القارة الأمريكية؟
0: لا باديتو، هي القارة الأسيوية. على كل حال مبروك عليك الميتين دينار كاش من دي موزيكا فيم ونطوه كوغ. جواب تراك يا أمل، كتب لاتيغ هو إيميل زولا، دونك هذاك علاش واحدة من أروع الكتابات نتاعو. دونك احنا نعرفوا يمكن كتب أخرين ولكن
5: جيرمينال
0: جيرمينال سورتو
5: لا سوموار لا سوموار
0: إي مي لاتيغ يقعد ديما لاتيغ،
5: دونك لا سوموار يبقى خير من
0: لاتيغ، كل واحد كيفاش يحب. أهلا نادي، على شكون تحب تسلم أختي؟ هاي
4: السلام عليكم الكل، مرسي على البرنامج نتاعكم ومرسي لكلكم على اخلاقكم وبحلاكم.
0: يرحم والديك، كنت محليك ومحلى صوتك والله، نحسك اذاعيه معناها صوت يعمل كيف. تحياتي ليك نجي رزقي، شكرا ليك، بارك الله فيك، اكسلنت جورني، شكرا ليك، مبروك عليك ال 200 دينار كاش من هدايا موزايكا فام.
3: روح تربح على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية،
0: ومكملين معكم احنا فيها على كل لسان حالة حتى للستة متاع العشية. في مشيو تسويت رقمون على كل لسان،
3: رقم على كل لسان.
0: والحقيقة أرقام اليوم نحكي عليها في على كل لسان، يا ربي وصل بالسلامة. اليوم بديت الامتحانات الدورة الرئيسية لامتحانات البكالوريا اللي تتواصل لمدة أسبوع حتى نهار 10 جوان. هيت ناخذوا بعض الأرقام وبعدها هي نحكي معاك يا أمي. يلا قول
6: انطلقت اليوم امتحانات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا دورة رسمية واللي تتواصل أيام 4 و5 و8 و9 و10 جوان على أنه يتم إعلان النتائج نهار 23 جوان. ويشارك في الدورة هذه 162,435 مترشح، منهم 83% ينتميوا إلى المعاهد العمومية و12% إلى المعاهد الخاصة، وترشحوا 5% بصفة فردية. وقال المتحدث باسم الهيئة العامة لسجون الإصلاح حاتم العكروت في تصريح مزيك أنه 31 سجين بينهم سجينة واحدة انطلقوا اليوم في إجراء امتحان البكالوريا بمراكز الامتحان المخصصة لهم داخل 10 وحدات سجنية بكامل تراب الجمهورية. وبين العكروت أن الهيئة العامة للسجون والإصلاح وفرت جميع الظروف المناسبة للمترشحين لإجراء امتحان البكالوريا من حيث الإقامة والإعاشة والمراجعة وتوفير المراجع والدروس والوسائل التقنية لولوج المنصة الرقمية للامتحانات. وبين أنه إجراء امتحان البكالوريا من داخل السجن يعد خطوة هامة في طريق الإصلاح وإعادة التأهيل. بالنسبة لحالة الغش لحد الآن وزارة التربية ما أعلنتش على الحالات اللي تم رصدها، وإن شاء الله فعلا تكون ما فماش حالات غش وتعدى الامتحان في ظروف طيبة. فقد شفنا تصوير الدور على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص تسريب الامتحان بعد تقريبا 15 دقيقة من بداية امتحان الفلسفة. وكما قلنا نستنيو بلاغ من وزارة التربية اللي باش تعلن فيه على تفاصيل هذا الكل. كما قلنا انه فما برشا دي بيبليكاسيون داروا على مواقع التواصل الاجتماعي بين اللي يقول انه تم تسريب الامتحان هذايا في دقائق معدودات من بدايته، وشفناه احنا ديجا يدور على فيسبوك.
0: إيه دار هو يقول لك انه فما اليوم محل مازال نستناو في المعلومه كما هي من قبل وزاره التربيه. عايده نفس
6: الاكزام تاع الفلسفه خرج، معناتها هما يبداو يعديو 8 ظهر 8 و4 خرج بعد 8 و4
5: معناها من جهه رسميه ولا
6: تسريب
5: ليه معناها الخبر اللي فما فيه تستر على جهه رسميه ولا تستر على مواقع؟
6: لا مواقع التواصل الاجتماعي
0: فما كيف يقولوا انه فما حاله غش.
6: وشفنا خرجت استاذه حكيت من قدام وزاره التربيه على انه هي اكدت حسب قولها انه تم تسريب الامتحان نتاع الفلسفه، وحكيت على انه يلزم يصير هذا خاصه في الايام الجايه هذيا. نحكي واحنا اليوم بدات الامتحانات وما زلت تواصل اربع ايام اخرين، انه يلقاو ما نعرفش انا حاجات اخرين باش يحاولوا يمنعوا حاله تسريب هذايا نتاع الامتحانات. وحكيت على انه ترجع الامتحان البكالوريا عن تقييم
0: اليوم تم تشويش راهو على الغي دي ريزو المكاتب كان
6: بورتون
0: قال لازنافور
7: تقنيات هذه معناها ولات متطوره جدا، ولات استباقيه، ولات معناها نظارات، فما ستيلويت راهو، فما مرايتات، فما حاجات
0: توا في فلسفة. كيفاش نجم انت تفسكي بالله يا سيونس؟ بالله سألتك
5: بالله
0: كيفاش نجم تفسكي انت في فلسفة؟ في فلسفة عطيني كيفاش نجم تفسكي
5: كيفاش
0: نجم تفسكي في فلسفة؟
6: مش معقول
5: من المعلومات
6: يا اخي. ما هو
5: انت باش تفسكي مثلا باش تحط دي سيتاسيون تاع دي فيلوسوف باش تستشهد بهم، تحط مثلا كونسيرنو موضوع نقولوا الدوله ولا ما نعرفش، تحط دي باراغراف من بعد تتصرف فيهم. فسكي واللي يسرق
6: يغلق.
0: اي او دونك
5: جيت نتاع استشهد. لا انا ما فسكيش، قلت لك المره الاخرى مش خاطر علامه كيف كنت. لا انا برفرنسي انا باغ مساله مبدئيه.
0: وما كان تجيب مثلا على الدولة تاخذ 8 على 7 على 20 هذاك علاش؟
6: ريت راهو يعطي دي بريجوجي مخ كيقف يركب لك حاجات اللي لا انزل الله بهم سلطان.
0: انت ما تحبش الدولة دونك.
6: انا ما نحبش الفلسفة بكلها بأمتها. الفلسفة ما عنديش معها.
5: انا ما نحبش الفلسفة.
0: ليه ما قلتكش فاسكي؟ لا لا احنا قلنا اليوم انه كيف في كل عام نحسوا انه فما برشا تونسيون، وحكيت هاللي فويت هذوما اللي يصير تو راهو
5: منين بلي منين تصير فويت واحد دقوم تو انت تحكي على فويت صارت
7: تسريب.
5: اي تسريب صار هذوما فما ناس تحضر الامتحان ولا الباكوات يجيو في مسويت مسكرين ولا لا؟
0: هاك عسيت انت قبل قول لنا
5: عسيت سنوات وانا نعس في البكالوريا، معني الماسو يجي مسكر ما يتحل كان ما يضرب الناقوس، ما نحلوه كان ما يضرب الناقوس، ومن بعد لا نعملوا دوره ونشوفوا البطاقه التعريف ونثبتوا في التلامذة عندهم شحويجة والكل، من بعد مع الناقوس وقتها توزع تحل الماسو. معناها شكون اللي يسرب اللي يعمل؟
0: شديت مره عايده وحدي فاسكي في الباك الحقيقه سمحتوا؟
5: لا لا
0: بالرسمي
5: ولا لا
0: بالحق؟
5: لا لا ولا لنسمح حكا نشد نفسكي اونيتمو.
0: اوكي اوكي
5: ما نسمحش كيما انا ما نفسكيش كيما ما نسمحش لشكون باش يفسكي ونشد معناها نعس بكل حزم قال لي يرحمه بالحق. نعس نبدا عينيا ما لا نشد كتاب ولا نشد تليفون ولا نشد حتى شيء، نبدا عينيا مرشوقه في التلامذه ونمشي ونجي وكل شيء. ما نحبش
6: علاش تنحب تجي عايده؟
5: والله نمشي ونجي ما نحبش ما نحبش. حكيت لك مره الاخرى انا ما نحبش الغش، نحب ناس تعمل على امكانياتها، تخدم مخاخها بالمجهوده وتعرف قيمتها الحقيقيه، تقيم نفسها على حسب مجهوداتها وعلى حسب قيمتها الحقيقيه. علاش تي سيغيفالو ولا العكس؟ معناها خليك في قيمتك، مش عارف روحك. كان مسحقش باش تنجح تحسن عام الجاي، كان تستحق تنجح وانت متوسط لا غالب. ومش الناس الكل، نعاود نقولها ما كونفيكسيون بيرسونيل، مش الناس الكل يلزم تنجح في القرايه، سامحوني. معناها فما درقه ديش فو دو تو بور غامون، فما عديد المجالات، فما ناس ينجحوا بالكدا في حياتهم في مجالات اخرى شغف. هاو كان بحذانا دراكو عامل المعهد نتاع رياضه، مشي لحاجه اخرى خاطر هذيك فيها الشغف نتاعو، مشي للجيمينغ، مشي للتكنولوجيا، مشي الوغ هو عنده شهاده، معناها با فورسيمون شهادتك المفيد.
7: هي وعندنا طبيب احنا تقريبي ولا طبيب،
8: علاش عندنا طبيخ احنا هو بحذنا
7: عميد ساعه، ها عندنا خويا عندنا طبيخ
5: كيف كيف يونس عمل
8: جراندي خويا، ها شيف
7: خويا عندنا عميد ساعه،
8: عندنا شيف خويا ايش بك فينا انت، عندنا شيف خويا قد الدنيا
5: معناها عمل ليكول نتاع بعد مشي للشغف نتاعو.
8: طيب خير من الشيفين، خاطر برشا شيفين ما يعرفوش يطيبوا، ما فيش قيو عندنا دونك واضحين. دونك اليوم المهم انه الامتحانات تتعدى بالكدا، نستنى وزاره التربيه باش تعطينا زاد كيف كيف شنو هما اخر لي زابديتس فيما يتعلق بالامتحانات، ونقولوا للوالدين اليوم بربي
7: نقصوا
8: على صغيراتنا بشويه بشويه، وراه شو الانسان
5: تعرف شنو الحل الاحسن،
8: ما عرفتش بينه
5: تعرف شنو الاحسن في حكايته.
8: فوالك انا مع انا بالنسبه لي انا هذا امتحان اليوم ما عادش يصلح للعصر اللي احنا عايشين فيه، واضح ولا؟ انا البكالوريا ردها باساج دو كلاس، كان جيت نحكم معناها كان جاي عندي بوفوار، واضح ولا؟ صوتي مسموع جاسبير، انه خمو انه تولي باساج دو كلاس، خلي يا خويا راهو يا عايده باش يوصل التلميذ يعدي بكالوريا، راهو قسمهم باللي تو ريتهم اللي تو تخزيام معناها سيزيام بوقتنا احنا، معناها نشحوا للبكالوريا يبدا سيفهم فهمتني. فليلتي قمطرير قال ابن بوصيري، يبداو من اخر جوان هما يحضروا، من اخر جوان 2026 باش يعدي ان شاء الله الحي في جوان 2027 هكا راهو العبيد.
7: لا نقول لك حاجه، انا صاحبي عدي في الباك سنه تهرق على الفلوس، قال لي لازم
8: معناها اي كور بارتيكولي
7: والريفيزيون برشا برشا برشا فلوس اكثرش السبور، السبور ايتود
5: هي فيها يعملوا يحضروا لانشينمون،
8: يحضروا لانشينمون في البكالوريا توصل اليوم ساعتين مثلا في ماده رئيسيه ب 100 دينار
7: اي واكثر، لا اكثر نحكي لا تجاوزوا تجاوزوا 100 دينار
8: تمشي راك ساعتين، معناها تخيل انت تعطي في الشهر 400 دينار مش انديفيديوال راهو تمشي باش تقرا مع
5: ماده. علاش قلت الماده في الشهر قداه؟
8: لا لا قلت لك في البار سيونس 200 دينار مثلا ماتير برينسيبال نحكيو على
5: 60 و 100
8: فوالا سيونس فيزيك اليوم.
5: اما لا ام احسن الحل حسب تقديري انا اون اتوندون يسمعوا صوتك وردوها باساج دو كلاس دونك مازلت بكالوريا الحل للتقليل من التسريبات هذه نتاع الغش هو نورمالمون يعملوا اقتراحات نتاع امتحانات بلوزيغ بروبوزيسيون مثلا في الفلسفه
7: تبدا
5: الاخراني اللي باش يتحط في الماسو يبدا فريمون في جروب ريسترا على الاخر اللي يقع عليه الاختيار الاخير.
8: مركز اختبار يا عايده قداش مركز اختبار هو راهو التفويت معناها الفويت كان صارت راهي صارت بعد الامتحان
6: بعد ما توزع الامتحان
8: 8 و4 معناها بعد ما توزع
7: دوك تصور
8: هو تصور بالمرايات من القاعات
7: ولا بستيلو تصور بستيلو ولا بالمرايات تنجمش تقول لهم
8: بستيلو كنت شوف خويا ها عملت انا الفويت اجي نقول لك حاجه 8 و4 انا عملتها الفويت
5: من بعد تروتار عادي
8: شكون اللي باش يستفيد منها معناها
5: اي اكزاكتومون
8: المشكله الكبيره هي
5: دخلوا هما ديجا
8: التكنولوجيا اليوم هذوما اللي تحكي عليهم انت المرايات وكذا وكذا وساعات واحده قد
7: صغير هكا
8: الحمصة اي فما مطربة في ليبيا اسمها الحمصة ذيك عليش دونك الحمصة هذيك تتحط معناها ويبدا العباد يقوش بها وبرا معناها الغش معناها ومن غش انا فليس منه بون نتمنى واحنا
6: ان شاء الله بنجاح ما تعملوش على الغش
8: ما تعملوش على الغش هذا واعملوا كيما تاع عايده معناها خليكم ديما ناجحين وتعرفوا جاوبوا ما تعرفوش ما تجاوبوش ان شاء الله زينه لبنياتنا ووليداتنا
9: عندك باك ولا ليسانس وتحب تكمل قرايتك في ألمانيا؟ بوستينو اتحضر لك لدوسي دو كانديداتور وتمشي معك خطوة بخطوة حتى تاخذ الفيزا وتبدأ توفر لك دي كور دالمان اون بريزونسيل او اون ليني avec des profs hautement qualifiés et un programme pédagogique de qualité. مي لكلمنا على 36 36 22 21 ولا اجينا الأقرب فرع ليك تونس محمد الخامس بحيرة واحد بنزرت نابل سوسة مستير صفاقس جيبس وبتنسيش اللي الاستشارة 100% مجانية مع بوستينو مستقبلك بين يديك.
10: مع كل فيلم سبورتيف كبير يلزمو فرجة بالكبير مع هايسنس الفرجة دنيا أخرى بيكرون 85 بوس ولا 75 بوس تعيشك جو المونديال لحظة بلحظة ومع هدية زيدة مع كل تلفزة 85 بوس ولا 75 بوس تشريها عندك مع تلفزة 43 بوس هدية والجارانتي والسيرفيس ابخي فانت مضمونين. هايسنس فيفي لا كوب دو موند ان غران.
11: Le RIM Summer Festival célèbre sa 10e édition les 12 et 13 juin au Grand Hôtel Kerkana. Deux jours de fête, de partage et de musique du monde avec des artistes nationaux et internationaux dans une ambiance unique au bord de la mer. Bembo, La Flecha Negra, Lebes, Monet Turki, Fauzi Shkili, DJ Joss, Kompota de Manana et Ethno et autres seront au rendez-vous. Ne ratez pas ce festival grandiose dédié aux amoureux de la musique du monde. Le RIM Summer Festival vous promet une expérience inoubliable. Réservez dès maintenant vos billets sur eventi.tn. RIM Summer Festival, vivez la musique autrement. Avec la participation de Nux, Uriage, Ceci Voyage, Ibis Fax, Coutube, BYD, Evergreen, A2 Event, Doubleco et Mosaic FM.
12: نحبك فايق يا ديك بشيخ كورة لازمك تكتيك لازمك ملعبي خارق يصنع الفارق فيبر أورانج قيمة ثابتة يلعب الفريق الكل كبير وصغير يفرج ويصنع الجولة للجماهير.
13: نحبك فايق ولد بلادي مع أورانج ركروتي أكسح ملعبي للدار فيبر أورانج كونيكسيون إليميتي تري أو ديبي ملافيق ومشي لأقرب بوتيك عندك أورانج.
3: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية
8: هذا على كل سير حتى الستمتع العشرية تحية لكم الناس الكل شكرا لاختياركم موجتنا صوتوا واخترتوا على غنية لومبوتياج أصواتكم شيت المقترح لليلي شوية آخر من أندو تخوى سولي سمعوكم دي ديق ولذي نسمعوا بكل اهتمام وبكل شغف محمد علي سويسي في عيدك.
14: أحلى بونوس لحلى ناس مع لوخة جديدة أحلى بونوس أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر سوم الدقيقة 190 ملي
15: أريد طور عالمك
8: هاي تيك. أهلا وسهلا مرحبا بكم هذا موعد جديد مع هاي تيك كاونتر بوينت ريسيرش خرج التقرير. التقرير هذا مهم برشا مش كما التقارير اللي حكينا عليها برشا مرات واللي نقولوا فيها الأرقام اللي تخص المارشيات متاع التكنولوجيا كما مارشي السمارتفون وإلى لي بي سي. التقرير متاع كاونتر بوينت ريسيرش اللي خرج جوت البارح يورينا أنه فما تغيرات كبيرة يسر بالنسبة لاستعمالنا للهواتف الذكية في المستقبل والتغيرات هذه بدينا نشهد فيها من 2026. أول حاجة أنه فما 5 نقاط بالنسبة للرابور هذايا يحكي عليها. الرابور هذايا يقول أنه فما كريز كبيرة ياسر. الكريز هذايا جاية من اللوفر ما جاية من الطلب يعني مش العباد ما عادش يحبوا يشريوا السمارتفون لكن فما أزمة كبيرة ياسر بالنسبة لتصنيع السمارتفون وتعرفوا الأزمة هذايا مرتبطة أساسا بالرقائق بالشيبسيت واليوم لداتا سنترز والأفراستركتور متاع الذكاء الاصطناعي البنية التحتية متاع الذكاء الاصطناعي والتي هي اللي تستقطب الرقائق هذايا وخلت أنه فما أزمة كبيرة يسر بالنسبة للعديد من الصناعات كما البي سي وإلى السمارتفون. هذه الحاجة الأولانية. الحاجة الثانية هو أنه الانتليجنس ارتيفيسيال ولت منافس للسمارتفون. ينعم كنا نستغيلوا أنه الانتليجنس ارتيفيسيال في العامين اللي فاتوا بشتولي هي يعني محرك للمارشي متاع السمارتفون واليوم التركيز كما قلت على الداتا سنترز على الميموار بالنسبة للسيرفور متاع الانتليجنس ارتيفيسيال خلت شركات كما أوبن إي آي مايكروسوفت جوجل أمازون ميتا يكون
16: عندها الأسبقية مقارنة بالشركات المصنعة للهواتف الذكية. الحاجة الثالثة هو أنه اليوم المارشي متاع السمارتفون نحكيه لهنا على اللونتريد جام التليفونات الخاص قاعدين يتراجعوا بالقدي بالقدي، وهذا بشي أثر حتى على وصول فئة معينة فئة اجتماعية معينة للسمارتفون، فما انخفاض وتراجع ب 40% بالنسبة للوفر فيما يخص لرام والميموار اللي مخصصين للسمارتفون اونتريد جام. وبشوية بشوية السمارتفون اللي أقل من 150 دولار قاعدين يندثروا، السمارتفون الخاص اللي خلينا نستعملوا السمارتفون ونكونكتي و يعني نستعملوا كل الخاصيات متاع السمارتفون، لكن يكونوا السمارتفون الخاص في السوم السمارتفون هذوما قاعدين يندثروا، وحاجة كما هذية مش يكون عندها تأثير سلبي في المستقبل على مارشي كما مارشي التونسي اللي ركز برشا على اونتريد جام. الحاجة الرابعة هو أنه سيطرة كبيرة مازلت متواصلة بالنسبة لشركة أبل وسامسونج. والحاجة الخامسة هو المارشي نتاع لوكازيون التليفونات المستعملة قاعد يربح أكثر في التيران، ولا هو المستفيد الرئيسي من الحالة اللي يعيشها المارشي العالمي نتاع السمارتفون. كاونتر بوينت ريسيرش قالت أنه من المنتظر أنه السمارتفون ريكونديسيوني باش يطلعوا ب 13% بالنسبة للمبيعات في السنوات الجاية. هتحكيوا توا بلغة الأرقام، تراجع ب 13.9% بالنسبة للمبيعات الهواتف الذكية في الثلاثي الأولاني من 2026. مليار و 80,000 سمارتفون تباعوا ما بين جانفي وفيفري، النسبة الأضعف والأرقام الأضعف منذ 2013 بالنسبة للمارشي متاع السمارتفون. بالنسبة للترتيب نقاو في المرتبة الأولى أبل ب 23%، في المرتبة الثانية سامسونج 21%، نحكي لهنا على الباردو مارشي. في المرتبة الثالثة نقاو شاومي ب 12%، في المرتبة الرابعة نقاو فيفو ب 8%، في المرتبة الخامسة نقاو أوبو ب 7%. شركة ألفابيت الشركة الأم متاع جوجل أعلنت أنها بتعمل انفستيسمون متاع 80 مليار دولار في الذكاء الاصطناعي. شركة ألفابيت ما زلت عندها مدخول بالنسبة للريسيرش والاستثمارات فيما يخص الذكاء الاصطناعي، وخاصة نحكيه لنا على البنية التحتية بالنسبة للذكاء الاصطناعي بالنسبة للشركة، الهاجس بالنسبة للشركة التكنولوجية كل اللي قاعدة تخدم على الذكاء الاصطناعي. على كل 80 مليار دولار إضافية، من المتضرر أنه من هنا لآخر العام الفاتورة بالنسبة للاستثمارات متاع الذكاء الاصطناعي متاع ألفابيت في الذكاء الاصطناعي باش تكون ما بين 180 و190 مليار دولار، ونستنى النسق باش يكون تصاعدي أكثر في 2027. هايتك هايتك وفيت هايتك تقاو على السيت متاعنا موزايك اف ام بوانات.
17: هايتك أحلى بونوس لحلى ناس مع لوخ جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم دقيقة 109 ملي.
15: أريد طور عالمك
3: على كل سن من الاثنين للجمعة من

0: بيش بنك حذر الكاس العالم بتمويل عالمي بمناسبة المونديال تمتع بنك كريديت كونسوماسيون يوصل حتى ل 30 مليون avec un taux avantageux 20% تخفيض على الكارت 3XP اللي تخليك تشري اللي تحب عليه وتخلص على 3 مرات وبرشا امتيازات أخرى باش تعمل أقوى تحذيرات وإن شاء الله مربوحة للنسور الأكثر معلومات امشي لأقرب فرع بيش بنك
1: مونديال السنة مع تيلي فانكن باش تسمع هيجة استاد تقولش عليك في الفراج بشترا كورة أقرب من اللي راوها في الجرادان وبش تعيش مع الأكسيون بتفاصيل ما يراها لجوج دو توش لحكم مع تيليفيزور كولي دي ميني ليد تيلي فانكن عندك كاليتي ديماج HD

0: 10 بلس عالمية وكاليتة صوت دولبي أتموز يخليوك تتبع كل تفاصيل الماتش وتكون في الدار انت الفار. تيليفانكن 120 سنة خبرة ألمانية وبأعز سوم.
1: إدليل ولا فريات ما تلقاهم كان مع تونيزي بورسلين في المعرض الدولي بصفاقس من 9 ل 23 جوان. تونيزي بورسلين تودكم بأحلى الموديلات وأحسن الأسوام وترحب بالناس الكل، مقاهي مطاعم وفنادق، ملا ما تنساوش تزورونا، جديدنا يستنى فيكم.
2: كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سين 0W20 ذا تشالنج، ملا شارك معنا وادخل في القرعه وربح 2000 دينار كاربورون. نستناكم من 18 مايو 5 جوان في محطاتنا المشاركه ولا على الباج فيسبوك وكونوا من الرابحين. اني اي سين 0W20 ذا تشالنج فيزي لا بيرفورمانس.
3: الو عزيزتي علقت ونرجع لك.
4: لحظه ما تعلقت
5: عليه هكا قهوتي الكل شربت هالي انت.
4: ايه
5: وين ماشيه داخله للكوجينه؟ البارح بيت النوم اليوم الكوجينه.
4: بيت النوم ماخذ راحتها للا في داري
5: زي عليه ببني الكل بالقرصان نتاعي.
4: خلص فيك
3: زيد. وين هي اللونس؟
4: الو
3: يا حبي خلت ولا علقت انت؟
4: هي تنوريك فيها.
3: لا من غير ما تجي سي بون قتلتها.
4: قتلتها
3: عملت لها بخه لونس ماتت بالوقت.
4: ترى تحكي على ناموسه
3: لونس نسيك السوفرانس.
6: برودوي LTH. بتاعي البنك تحفلها صيف سنة بالليزينج ويتحقق لك حلمك. باش تشري كرهبتك بتمويل يوصل حتى ل 100% على الكرهب الجدد، وزيد تعمل لك توب بريفيرونسييل على الكرهب الالكتريك والهيبريد. والأهم من هذا الكل، بتاعي البنك تمول لك الكرهب المستعملة اللي يوصل عمرها حتى 5 سنين. مالا ما تفلتش الفرصة وامشي لأقرب أجونس بتاعي البنك ولا اتصل بينا على 70 131 800.
0: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية
7: نكملوا بعضنا في على كل لسان حتى للستة متاع العشية نمشي للناس تحكي.
0: ناس تحكي.
7: نستحكي اليوم على عمليات تجميع المهاجرين للعودة الطوعية اللي في عدة ولايات، ونشوفوا زادة بأنه هناك العديد من الفيديوهات قاعدين نشوفوا بأنه العديد من الأفارقة قاعدين يهربوا. شفنا دي فيديو مش كان شفتهم في نابل، في عدة في المرسى، في برشا بقايع يهربوا. يقولك من الحاكم اليوم قاعدين ويتخبيوا ساعات في ديار والناس أخرين متقلقين. بون اليوم يقول لك كيفو كونو فينيس مع هالمساله هذيا نتاع العوده الطوعيه للمهاجرين. علاش كنت فما زيد كيف
8: ربي احسن هما يهربوا عليه يهربوا
7: العوده الطوعيه ولا قصر
9: ما يحبوش يروحوا.
7: فما شكون
8: ما قلنا
7: فما هكا وهكا.
8: العنوان الاكبر هو العوده الطوعيه، معناها انت تخيروا بين انه يقعد والا يتروح. دونك ما فماش مجال
7: بين هذا وهذا، بين هذا وذاك، بين هذا وذاك. هات نشوفوا على الاقل اليوم العمليات نتاع تجميع المهاجرين للعوده الطوعيه.
10: ممثل عن وزارة الداخلية والمسؤول عن نقطة تجميع المهاجرين غير النظاميين بنونس العاصمة يأكد أن الوزارة بدأت منذ 4 أشهر في تجميع المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء راغبين في العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية بعد تلقي طلبات من عدد منهم واللي متواجدين في ولاية تونس الكبرى ونابل ومناطق أخرى من البلاد، ويواجهوا صعوبات في التنقل إلى ولاية صفاقس وين موجود غديكا مخيم الاستقبال المخصص للعودة الطوعية. وضح المسؤول أن وزارة الداخلية أطلقت في مرحلة أولى حملات تحسيسية لإفادة المهاجرين الراغبين في العودة الطوعية، وأن العملية تقوم أساسا على مبدأ طوع ورابة الشخصية في العودة إلى البلد الأصلي. وقال أنه مخيم الكيلومتر 21 بمعتمدية العامرة انطلق نشاطه منذ منتصف جوان 2025 بعد الحملات الأمنية اللي شملت عدد من المخيمات العشوائية بالجهة وليت نقطة التجميع الرئيسية للمهاجرين الراغبين في العودة الطوعية. وقال أنه عدد من المهاجرين كانوا يواجهوا صعوبات في الوصول إلى صفاقس بسبب ظروف تنقل، الشيء اللي خلى وزارة الداخلية تحدث نقطة تجميع بتونس العاصمة لاستقبال الراغبين في العودة قبل نقلهم إلى مخيم العامرة لاستكمال مختلف الإجراءات الإدارية والتنظيمية الخاصة ببرنامج العودة الطوعية. وبين أنه الحفل اللي تم تأمينها البارح نقلت 58 مهاجر غير نظامي من الراغبين في العودة إلى بلدانهم الأصلية، وين تم توجيههم إلى المخيم كما قلنا لاستكمال التنسيق والإجراءات اللازمة مع مختلف المدخلين تمهيدا لترحيلهم في إطار برنامج العودة الطوعية. كما حكيت حسن أنت شفنا فيديو دار برشا على مواقع التواصل الاجتماعي، الطفلة لقات واحد من المهاجرين اللي هرب من البوليسية تخبى في البركون متاع دارهم
7: في نابل
10: بالضبط. دونك خافوا وما حبش يهبط مغاديكا الا ما يتعداو البوليسيه باش نجم يخرج مغادي.
7: اكزاكتومون. دونك بين هذا وذاك فما شكون يقول لك نحب نرجع، فما اليوم شكون يقول لك سيي نحب نرجع. وشفنا حتى في كوت ديفوار فما ريبورتاج تعمل في التلفزه الرسميه نتاعهم عبيد رجعت وكل وقالوا انه التجربه معناها اقتنعوا بانه العبور الى اوروبا مساله صعبه برشا،
5: صعبت
7: برشا برشا برشا. وحتى اليوم راهو يعاودوا يرجعوهم حتى في اوروبا، راهو يعاودوا يرجعوهم اليوم. لقاو أيضا طرق باش يعودوهم إلى بلدانهم. اليوم مهم برشا أنه على الأقل اليوم عمليات هذية متاع العودة الطوعية واللي ترجع ورجعوهم الناس هذوما معنى الأراضي هم البلدانهم كان عن طريق المجهودات اللي تقوم بها الدولة التونسية بطريقة وحدها وإلا بالطرق اللي بيصير بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي. لهنا الاتحاد الأوروبي قاعد يشجع راه قاعد
8: يلزم حوار جدي
7: يلزم حوار
8: مسؤول مع الشريك الاوروبي معناها
7: اكزاكتومون
8: خاطر هذه فاتوره قديمه معناها ثم متخلط بالذمه بالنسبه لاوروبا شمال وشمالا الضفه الشماليه نتاع المتوسط ثم فاتوره قديمه مع في الافريق معناها دونك يعني قطع الاسباب الاولى اللي تخلي الناس هذوما يخرجوا من بلدانهم اللي هي فقر وبطاله وازمات امنيه وغيره وغيره وغيره وغير وغير. دونك المعالجه يلزم تكون مقاربه امنيه مقاربه اخرى إنسانية. تنمويه
9: انسانيه وتشاركيه
8: صحيح
9: فهمت مش كل شيء زاد نتحملوه احنا تشاركيه
8: يعني فينا المو احنا ماناش حارس حدود معناها للاوروبيان معناها في البلاد لكن ديما مثلا هذه قاعده تغير وضع تاول نحكيه فيها واحد متخبي في البركون خاطر ما يحبش البوليسيه يروحوا به معناها رافل هو معناها قالوا لنا راي عوده طوعيه دونك اذا كان هو ما يحبش ماهوش بالسيف علاش هارب معناها ما تفهمش احيانا اسكو طوعيه ولا مش طوعيه معناها خاصه كما قلنا معناها فما ناس شفنا فيديوهات تاع شكون هارب من البوليسيه دونك وانه زاد ما نجموش معناها من نقطه تجميع في تونس العاصمه باش يمشيوا لصفاقس شكون مشي يهزهم مساله الترونسبور هذه النقل كيف شكون منهم تسهيل العمليه حتى تستكمل الاجراءات الكل
7: تستكمل
8: العوده الطوعيه الى بلدانهم
7: هذا هو على كل حال هو اليوم كما قلت يونس ايد وحده ما تصفقش لازم اليوم تضافر العديد من المجهودات وهنا قاعدين نشوفوا اليوم مثلا المشاكل الكبيره اللي قاعده صايره في معناها في حتى في ليبيا اليوم مع
8: ليبيا ست فيها برشا
7: اليوم منظمة الدولية للهجرة وغيره والمنظمة
8: مفاوضين
7: اللاجئين كيف وفي التصريح معناها الاخراني نتاع نتاع المبعوثة الخاصة نتاع المفاوضية اللي قاعد عامل بوليميك كبيرة في وسائل الإعلام الليبية وكما قلنا اليوم يلزم تكون فما اون ابروش بارتيسيباتيف جوستومون
9: احنا زيدا معنا برشا حسن زيدا توا يلزم نقص شويه من لي ديسكور والتصريحات التصعيديه والتحريضيه بالحق فما حتى معناها النواب توا عندهم ان طون تحريضي ماهوش باهي معناها بالحق عنيف جدا ميم سي معناها كلكو بار تنجم انت تتقلق من تواجدهم ولا اللي هو اما فما ان دووا دو ريزيرف فما ان مينيموم نتاع لونغاج اللي ما يلزمش تحيد عليه
8: لانه هما بيدهم النواب هذوما وغيرهم من الناس اللي حرضوا كان يشوفوا معناها واحد باللي مثلا من اليمين الفرنسي يحكي في بقعه على المهاجرين المهاجرين كل المغرباء وغيرهم ما يقبلوا
9: نشوف دينا واحده من الناس كي يشوف فيليكس زيمور بعد الماتش نتاع باريس سان جيرمان يخرج يقول هذوما سي دي زغابو مسلمان كي فول كونكيرير لا فرانس تيلاح ميقاش على القريه دمعتي هبطت معناها نغزل نفس الشيء معناها نفس الشيء دونك تريث وقال الراجل
7: تسرع وهذا هو يعطيك الصحه سيده عايده شكرا اميمه ميرسي بوكو سي يونس يلا بدنا نروح شكرا سي خالد ميرسي بوكو صديقنا العزيز طارق ميرسي الواو استقبل تليفونكم محبه على 71 113 ألف احنا نتقابلوا غدوه ان شاء الله في على كل سنه جديده سينا وخليكم تو سويت مع مراد اخر الاخبار الوطنيه والعالميه حيدر في اخر الاخبار الرياضيه حيدر يوصل المشوار بعد سبور اكسبريس في ريكاب سبور واحد من الناس كولتور بلس مع سامية وسهرية مع يسري في بلد لفين في أمان الله أدونا إن شاء الله
11: برشا ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب يخليهم يتقلقوا ما يهضموهش بسهولة العرض هذي تلزنا نبعدوا على الحليب ونحرم رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف
12: تحلم تحل ولا تجدد الريستورون تاعك وتولي شيف ناجح ومشهور مع فريغو تكنيك حلمك يتحقق ويدوم فورك ولا فريتوزك بجودة وصوب ما كيفهمش اثنين وبالسيرفيس ابريفونت والبياس دوريجين ديما مضمونين مع شركائنا في التمويل التسهيلات توصل لخمس سنين انت عليك بالحركة وفريغو تكنيك تجيب لك البركة وباللي زوفر على الفيسبوك المدوك
13: فريغو تكنيك تجهيزات المقاهي والمطاعم والنزل 71 116 220
14: كاليبسو
13: Samedi 6 juin, l'attente est finie. L'ouverture officielle du Calypso Armamet avec le grand DJ français Sébastien Léger. Sébastien Léger pour l'ouverture du Calypso, c'est le samedi 6 juin avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Carthage Travelling Events et Mosaic FM. Calypso, what else?
14: انا قهوتي في الدار برافا شيكوري بلار واليوم برافا عملت احسن فان جيتنا بفورما دوي باكي جديد وبختيك يتحل ويتسكر بسهوله ويخلي الكاليتي مضمونه وصومها اقل من بلار ومازال جديد برافا تويتكم بدوي باكي الحمراء 100% قهوه اون بودغ اي سوليوب نعملوا قهوه برافا
13: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
15: مستمعي موزايكا فام أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. وزير التجهيز والأسكان نسرح الزواري يعطي ظهر اليوم الأربعاء إشارة انطلاق أشغال بناء النواة الأولى ل 162 مسكن اجتماعي ضمن برنامج الكراء المملك كآلية جديدة للسكن الاجتماعي ستشرف على إنجازها الشركة الوطنية العقارية البلاد التونسية سنيت وشركة النهوض والمساكن الاجتماعية سبرولس. وزواري وضح في تصريح لموزايك أن مقاييس إسناد المساكن التي تأخذ بعين الاعتبار عديد الشروط ومنها الحد الأدنى للأجور وعدد الأفراد بالعائلة وغيرها سهرت على ضبطها لجنة مختصة جمعت وزارات التجهيز والشؤون الاجتماعية والمالية وقد تم إحالتها للمركز الوطني للإعلامية لتضمينها وتدقيقها وإجراء جميع التقطعات الضرورية مع بقية المصالح في المنصة التي بلغت مراحل متقدمة من الإنجاز وستدخل قيد التجربة في شهر أكتوبر 2026.
16: بعين الاعتبار العائلة وعدد الأفراد في العائلة كل معتها كل الملف الاجتماعي معتها اللازم اللي هو يعطي ديبونيوس لبعض الفئات اللي هي ويعمل معتها الجدولة وحده ويعمل التدقيق وحده مع تقاطعات مع مختلف الوزارات المعنية ويعطينا معتها البروبوزيسيون اللي هي تتعلق بطبيعة حال تقع في إذا كان ثم طعون يقع دراسة الطعون ثم القائمة النهائية ويتم التسليم هذا كله بالتوازي والأشغال تقدم والأشغال معناتها قبل ما تنتهي ويعرف كل إنسان معناتها الحصة متاعه وشنو أخذاء في أي مشروع وإذا كان مخداش في القسط الأول مثال يتعدى دوت خوبوغ آلي القسط الثاني وكذا معناتها يتم معناتها تمشي هذا الكل وتم ضبطه الحقيقة. مشكورين اللجنة اللي خدمت على التفاصيل هذه الكل وخليناها بشفافية تامة حتى حد ما يتدخل وذاك هو احنا حبينا معناتها نعرضوه تو تواتي معناتها إن شاء الله فرص أخرى كي تحضر المنصة نزيد نعطيكم أكثر تدقيق وأكثر تفاصيل في الجانب هذا.
15: أعوان المراقبة الاقتصادية بولاية منوبة يحجزون اليوم الأربعاء حوالي 19 ألف بيضة لدى تاجر بيض بالجملة بجديدة بعد أن تبين أنه يوظف هامش ربح قدره 80 ملي من للبيضة الواحدة عوضا عن الهامش القانوني المحدد ب 15 ملي من وفق معطيات أفادت بها هذه الإدارة لوكالة تونس في الأنباء. مشروع أعداد المخطط التوجيهي للتنقل الحضري لتونس الكبرى الذي أطلق سنة 2025 من قبل وكالة التعمير لمدينة تونس الكبرى وبدعم تقني من قبل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي يهدف إلى تزويد الحاضرة برؤية استراتيجية للتنقل الحضري في أفق سنة 2040. ويرتكز المشروع الذي يمتد على 3 سنوات على محورين رئيسيين يتمثلان في أعداد المخطط التوجيهي للتنقل الحضري لتونس الكبرى وتعزيز قدرات مختلف الفاعلين المتدخلين في القطاع. وقد تم عرض المشروع خلال أول ندوة تقنية مخصصة له انتظمت اليوم الأربعاء بمدينة العلوم. ويرجى من المخطط المديري للتنقل الحضري تحديد استراتيجية شاملة تقوم على تحليل حاجيات التنقل وحركية التوسع العمراني وأفاق تنمية حاضرة لتونس. في أخبار العالم، الكويت تجدد اليوم الأربعاء رفضها استخدام أراضيها وأجوائها لمهاجمة دول أخرى واصفة الاتهامات الإيرانية بذلك بالباطلة وذلك بعدما حملت طهران الكويت والبحرين المسؤولية عن ضربات أمريكية في الخليج وردت عليها بإطلاق صواريخ ومسيرات نحو الدولتين. نهاية الموجز، نعيدكم الآن مع حيدر الشرني في سبار إكسبرس مع أجمل تحيات مراد الدريدي.

0: Mosaïque FM.
1: La bonus, la planète.
2: مع لوخة جديدة أحلى بونوس، أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
3: أريد طور عالمك. سبور
4: إكسبرس، مرحبا بكم الناس الكل. بعد شوية نحكيوا على التطورات الجديدة في ملف الأولمبي البيجي والملعب التونسي، كيف كيف مقابلة ودية مهمة ياسر، منها مقابلة لهولندا والجزائر. تفاصيل كل بعد لحظات، لكن البداية بأخبار المنتخب. واللي وفده تنقل اليوم من فيينا لبروسيل، وين يلعب المنتخب نهار 6 جوان مقابلته الودية الثانية والأخيرة قبل المونديال، تكون ضد المنتخب البلجيكي. دونك المجموعة كاملة على ذمة الإطار الفني، والماتش كما قلنا نهار السبت باش يكون منقول على الوطنية. نمشيو للأولمبي البيجي، واللي تلقات إدارته إشعار من التاس بحيازتها لملف يتعلق بمقابلة الملعب التونسي والأولمبي البيجي في مرحلة الإياب، واللي كان خسر على إثرها الملعب التونسي جزائيا بعد تشريكه لخمسة لاعبية أجانب في نفس الوقت. كمال والي رئيس الهيئة التسيرية الأولمبي البيجي كان صرح لمراسلنا في بيجا إيهاب النبزي، وأكد له وصول الإشعار هذا وأنه الملف يكون بالشكل هذا فتح من جديد. الموضوع هذا نتوسعوا فيه أكثر شوية بعد شوية في ريكاب سبورة. أعلن الاتحاد المونستيري اليوم عن فتح باب ترشحات لرئاسة عضوية النادي للعهدة بين 2026 و2028. دونك الباب تفتح اليوم ويتواصل حتى ل 24 جوان، ونذكر أن الجلسة العامة الاستثنائية للاتحاد بشكون نهار 30 جوان الجاري. مقابلة ودية تستاهل المتابعة اليوم العشية والليلة 7، الكونغو الديمقراطية ضد الكونغو 8:15، لوكسمبور مع إيطاليا نفس التوقيت 8:15. ما تهمنا برشا، المنتخب الهولندي واحد من منافسينا في المونديال يلعب ضد الجزائر ونفس التوقيت 8:15، بولونيا تلعب ضد نيجيريا. أكثر أخبار ديما موجودة متواصلة على سيت موزايك فان بوانيت. نعود نتقابلوا بعد شوية في ركاب سبورة.
1: أحلى بونوس لأحلى ناس،
2: مع لوخة جديدة أحلى بونوس، أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
3: أريد طور عالمك.

0: الأولى في تونس. ريكاب سبور. ريكاب سبور. كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 17. حيدر الشرني.
1: أهلا وسهلا بكم، شكرا على اختيار موزايكا الثامة وعدكم اليومي مع ركاب سبور. عودة على أهم وآخر المستجدات الرياضية في تونس وفي الخارج، تحدثوا بعد شوية عن الكيب ناسيونال وتحذيرات لمواجهة بلجيكا لتكون المواجهة الأخيرة قبل ما نبدأ فعليا كاس العالم. دونك شو اللي قاعد من مقابلة النمسا وشو حضر المنتخب لمواجهة بلجيكا وأخبار المنتخب عموما قبل الانطلاق الرسمي للمونديال. نحكيه على ترتيب البطولة، لو سؤال ينجم يكون عنده وزن كبير انطلاقا من توا وصولا للأسابيع القادمة، ملف الأولمبي البيجي والملعب التونسي لدى التاس، هل يتغير الترتيب؟ هل تغير التاس شيء في ترتيب البطولة أو في الحكم الصادر في هذا الملف بين الأولمبي البيجي والملعب التونسي؟ على فكرة مش فقط لأنه يعني فما زاد هيئة الدرجة الأولى، وفما زاد ذكروا أنه مستقبل سليمان مشى للتاس لأنه عنده ملفات وعنده كيف وثائق قدمها في هذا الصدد. نحكيه على ميركاتو ترجادي تونسي محمد حاج محمود رسمي مكشخ لمدة 3 مواسم. نحكيه على إمكانيات هذا اللاعب، شو الإضافة المنتظرة منه، كيف أخبار أخرى تهم ميركاتو الترجي والإفكتيف المتوفر الآن، شكون بشي غادر، شكون بشي واصل، وأهم المعطيات. دونك هذا كله أكثر يرفقني فيه اليوم في التحليل والتعليق اللاعب السابق والمدرب والمحلل الفني سمير السليم. أهلا وسهلا، مرحبا.
2: أهلا بك، أهلا بك حيد، التحية ليك، تحية للخير لكل الناس تسمع فينا.
1: محمد سلام عنده تيتر واحد، لاعب سابق ومحلل فني،
2: ولا فما حاجه اخرى ما نحبوش نقولوا عليه،
1: هذوك حياته خويا يتصرف.
3: مرحبا سلام، اهلا وسهلا، مرحبا بالكابتن وجميع المستمعين والمشاهدين.
1: دخلت بعضك محمد، فاتلكم. اهلا وسهلا بك صالح، اهلا وسهلا، مرحبا. رفقنا كالعاده في الاخراج وسيم في الاخراج الرقمي. ملف الاولمبي البيجي الملعب التونسي يفتح من جديد لدى التاس، لو كان التاس تغير حاجه ترتيب البطوله يتغير، شكون يقعد شكون يغادر. الحقيقه مواسم الكره الارضيه الكل توفى، وقت اللي توفى الكره احنا يوفى الموسم، اما الترتيب ينجم يتغير، نجم معطيات جديده، تنجم فما حاجه اللي كملنا بها ما تكون الشيء الرسميه والنهائيه. بطوله تونسيه عندها خصوصيتها. دونك فاصل قصير ونرجع بعد شويه من هذا الملف، يكون معنا الكاتب العام للاولمبي البيجي.
4: نحبك فايق يا هديك، باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلعب كبير برونتمو يطير. ماكس بوكس 5 جي أورانج اللي عنده جو جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
5: نحبك فايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي عزم لعبي للدار. ماكس بوكس 5 جي أورانج كونيكسيون إليميتي تري أو ديبي، ملافيق وامشي لأقرب بوتيك عندك أورانج.

0: أجيل إنرجي قدم لكم آخر مسار.
1: Eni Racing, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
0: آخر مسار.
2: آخر مسار. التاس يعلم رسميا الأولمبي البيجي بحيازته للملف النزاع القانوني واللي كان تم البت فيه بين الأولمبي البيجي والملعب التونسي. القضية الشهيرة قضية الخمسة جانب من جانب الملعب التونسي. موجود معنا الكاتب العام للأولمبي البيجي أحمد العرفاوي. سيد أحمد أهلا وسهلا. مرحبا.
3: أهلا وسهلا حيدر. مرحبا بك. تحية ليك وتحية لكل مستمعين مزايكة.
2: أهلا وسهلا بك. تأكد أن هذا الخبر قبل كل شيء بعد أن ندخل في التفاصيل. دونك تلقيتوا الإشعار هذا من التاس؟
3: فعلا حيدر بكل استغراب تلقينا اشعار من المحكمة التحكيم الرياضية تاس ما فيها قيام الملعب التونسي بالطعن في قرار اللجنة الوطنية للاستئناف وقرار الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة في أحقية أولمبي البيجي نقاط مباراة في الملعب التونسي في إثر تشريك الخمسة لاعبين أجانب في نفس الوقت في الحادثة اللي الناس كنت تعرفها يعني.
2: ملعب تونسي معناها هو حق القانوني في كل حالات مصر انه ياخذ ثلاثه نقاط نتاعو في الملف هذا بما انه طعن في قرار الرابطه ثم في قرار لجنه الاستئناف ويتوجه للتاس.
3: فعلا حيدر انا اول ما بديت كلامي كي قلت بكل استغراب لانه قرار الملعب التونسي بالتوجه للتاس وقت اللي ما عنده حتى مصلحه في هذا الا اذا كان خدمه لمصالح اخرى ولا انه الملعب التونسي وكيل في الخصام لجمعيات اخرى يعني هو نزاع بالوكالة ويعتبر نزاع بالوكالة من الملعب التونسي ما نعرفوش.
2: شو اللي خليك تقول كده معناها انه نزاع بالوكالة وكان الملعب التونسي قاعد يدافع على مصالح فريق اخر؟ هذا اللي فهمته
3: طبعا هو. طبعا هذا اللي صار لانه نشوفه احنا الملعب التونسي شكون ينوبه في الملف وشكون يعني نعرفه ناس كل الملعب التونسي رجالات القانون اللي فيه مراجعة تبارك الله دي ريفيرونس يعني خدمنا معهم وتعاملنا معهم ناس أكفاء في القانون الرياضي في تونس ينوبهم في الملف هذا في التاس لسان حامد المغربي يثير الكثير من التساؤلات ويطرح
2: حامد المغربي هو ينوب الملعب التونسي في الملف هذا؟
3: فعلا لسان حامد المغربي هو ينوب الملعب التونسي في الملف هذا اللي لاحظناه وهذا اللي شفناه في عريضة الطعن اللي وصلتنا.
2: هو في كل حالات استاذ يعني. استاذ وفي كل حالات معناه حق الملعب التونسي يكلف ريحه اما وجود حق. حامد المغربي نعرفه معناه شبيب القيروان
3: لانه شوف في الحاله هذه نوليو نلغيو قرينه حسن النيه ما عادش نحكيوا اللي فما حسن النيه من الملعب التونسي وذاك علاش قلت لك هو نزاع بالوكاله معناه شنو اللي سائل ان يسال انه شنو مصلحه الملعب التونسي في التوجه للتاس اليوم اللي جابها ما تنجم تكون كان محاوله لينزل اولمبي البيجي للرابطه الثانيه نحب نقول اللي هذا امر عصي على الناس اللي تسعى لشيء ذي ونحب نقول لهم اللي محاولاتهم باقه تقبل بالفشل وبشتبوء بالفشل حاليا ان شاء الله المره هذه يعني فريق كبير كما الملعب التونسي برجالاته في القانون الرياضي وينوبوا الاستاذ حامد المغربي يظل ينعرفوا عندنا مده واحنا نشوفوا يعني بيتورنومون دو لوبينيون بوبليك كنا نحكيه على النادي الرياضي البنزرتي وخصم نقاط اليوم نحكيه على طعن الأولمبي طعن الملعب التونسي ضد الأولمبي البيجي في التاس يعني من اللي كمل الموسم واحنا نشوفه في مقالات وشوفه في بلاتوات وتصريحات نارية ما زالت جمعيات وناس تعيش على واقع الصدمة طع النزول للرابطة الثانية وتصارع بالطرق المشروعة والغير مشروعة في زعزعة الأولمبي البيجي ولا النادي الرياضي البنزرتي هذا الكل ما يحرك لنا حتى ساكن والأولمبي البيجي عاصية على كل هذه المحاولات البائسة واليأسة اليوم الأولمبي البيجي عنده حزام قانوني قوي متكون من رجال قانون كفاءة وناس تفهم في القانون الرياضي وتعرف شو تعمل بالقدام في الختام نحب نقول
2: قبل الختام وخلي المساج هذا تنرجع له ثم اليوم لانه اللي فهمتوا اللي انتم تفاجأتوا بالاشعار اللي جام التاس جاهزين انتم فما طلب لاستعجال النظر مثلا في الملف هذايا باش يطول الموضوع
3: هو بالنسبه للاجراءات اللي يعني المختصين في القانون الرياضي يعرفوا انه اول شرط تشرطوا المحكمه يعني محكمه دوليه رياضيه هو تستفسر يعني تحب استعجال النظر في الملف من عدمه احنا رفضنا استعجال النظر زلنا ناخذ الملف بتروي نطلعوا على معطيات الكل نشوفوا دفعات الملعب التونسي نشوفوا شنو اللي باش يجاوبوا بالضبط ولكل حادث حديث يعني في كل شيء في وقته إن شاء الله.
2: كنت باش تقول حاجة كنت باش تختم بها؟
3: والله كيما قلت شوف حايدر الملعب التونسي لو كان عنده مصلحة في ثلاثة نقاط هذوما باش يتوجه للتاس ما كنا نقولوا حتى شيء ويعني وكلامنا ما ينجم يبدل حتى شيء باعتباره أنه حق القانوني أنه يتوجه للتاس ما عندنا حتى مانع. لكن اليوم الملعب التونسي ما عنده حتى مصلحة باش يتوجه للتاس وشفتوا الناس كل اللي في الأطوار الزوز والطور الابتدائي لدى الرابطة ولا لدى لجنة الاستئناف يعني ناس أنصفتنا بالقانون وقرار محيط من جميع التفاصيل الكل. اليوم تساؤل اللي يطرح نفسه لمصلحة من ولفائدة من يتوجه الملعب التونسي للتاس ناس كل تعرف وناس كل تفهم وتشوف شكون ينوب الملعب التونسي في الملف وقتها نعرف شنو مصلحة الملعب التونسي معنا.
2: واضح هذا هو دونك خلينا نذكر يخلطوا علينا توا انه الاولمبي البيجي يتلقى شعار من محكمة التحكيم الرياضي في خصوص الملف اللي حكمت فيه الرابطة ولجنة الاستئناف في تونس بمنح نقاط الفوز الاولمبي البيجي على اثر تشريك ستاد تونيزيان لخمسة اجانب. وقلت انت الحقيقة معلومتك هي انه ينوب الملعب التونسي الاستاذ حامد المغربي في التاس ونعرفوا خلفية الاستاذ حامد المغربي ديما
3: على كلامك احنا قبل جاوبنا الاستاذ حامد المغربي وكان في بلاتوات تلفزية صرح ونعرف توجهاته ونعرف شنو قال للأولمبي البيجي في الموضوع هذا بتاع ثلاثة نقاط وشفنا حتى تعليقاته على الفيسبوك تعليقات يعني لا تمت للروح الرياضية وللأخلاق بسيلة واحنا ما ردينا حتى فعل وقلنا مثال شنخليه هذا كل في إطار المزح ولا الفدلة يعني صار من الاستاذ وما جاوبنا على اللي صار الكل. وجاوبت وانا في شخصي في بلاتو تلفزي وقلت له يا استاذ راك كونسيرني يعني بالموضوع ونعرف انت ماك شبيب القيروان لذا رايك ما يلزمناش ونخليه وماذا بيك تخلي رايك عندك. اليوم شوفوا الاستاذ حامد المغرب اللي ماسك شبيب القيروان ينوب الملعب التونسي ربي يوفقه على كل احنا حاضرين في الملف هذايا وفعنا رجال قانون اللي باش يتكفلوا بالموضوع ان شاء الله.
2: هذا هو أحمد العرفيوي الكاتب العام للأولمبي البيجي.
3: حيدر نحب نقول بربي يزينا من التأهيج ويزينا من التصريحات الزايدة ويزينا من
2: شكون مواجه
3: في التواصل الاجتماعي
2: شكون مواجه
3: في الفرق اللي كنت نحكي عليهم يعني احنا تعرف علاقتنا بالملعب التونسي علاقة طيبة وكسسوا في الهيئة المديرة ولا في الجماهير علاقة طيبة من قديم زمان وعنا لاعبين لعبوا في الملعب التونسي والملعب التونسي لاعبين لعبوا في الأولمبي البيجي علاقة طيبة وما نخليوش بعض الأشخاص اللي يحبوا يعني يفسدوا العلاقة هذه بين الأولمبي البيجي والملعب التونسي. نشوفوا في برشة تصريحات وبرشة تعليقات على الفيسبوك من ناس رجال قانون من ناس تفهم في القانون نحن في في في غنى عنه شيء ذي الكل ما عنده حتى معنى الكلام اللي قاعد يتقال. احنا تعرضنا قبل للمظالم وما تكلمناش عليها واحنا في ملعب بير مراقبة حتى في الموضوع بتاع مستقبل سليمان اللي توجه للتاس حاليا احنا في ملعب دير بوركبة وقع الغاء هدف لنا بداعي تسلل وقت اللي ما فهمناش فار وما فهمتش يعني وما احتاجيناش وما قلنا حتى شيء ما يعني ربي يهدي وذاك.
2: هذا هو شكرا لك احمد العرفيوي الكاتب العام للاولمبي البيجي يعطيك صحة على كل هذه الايضاحات. الملعب التونسي يطلب حق الرد طبعا شوية يكون معنا من يمثل هيئة الملعب التونسي. ناخذ تعليق من عندكم سمير السليمي ومحمد سلامة. سمير
4: بطبيعة الحال احنا نكون الاحترام والتقدير للملعب التونسي لأولمبي البيجي لشبيبة القيروان ولكل الأندية التونسية. اثنين مع أنه كل فريق يطالب بالحقوق متاعه هذا مما لا شك ولا اختلاف فيه يعني الأولمبي البيجي أو جي اس كار قروان أو الملعب التونسي أو السيابية وغيرها من الفرق ولا سليمان ولا غيرها تحس أنه عندها حق لابد أن تمشي وتدافع على الحق متاعها وهذا حق مشروع بطبيعة الحال. حاجة بركة أنا نفكر على الموسم القادم والموسم القادم الكالندري بدأت يحضروا فيها لخيان وعلى بكري مش تبدأ الكالندري. أنا مانيش مختص في القانون ما نعرفش القضية هذه إلى متى تنجم تمشي في الوقت خاصة لأنه مهم جدا أنه جي اس كا تعرف روحها في الرابطة الثانية ولا في الأولى، مهم جدا أنه الأولمبي البيجي يعرف الوضعية متاعه، مهم جدا أن الملعب التونسي يعرف الوضعية
2: متاعه. هو سمير الإشكالية مش هذا، لأنه هذا من حق الناس الكل. هو يقول لك الملعب التونسي حتى كان تعطيها 3 بوان توا باش تولي 51 نقطة بعيد على السي اس اس ب 11 نقطة، كي نحكيوا على الكلاسمون فينال ما عندهاش مصلحة في ثلاث نقاط هذوما. يقول لك أي ويقول لك اللي مكلف بالملف هذا هو معناها خلفيته شبيبة القيروان، يعني
4: واضح
2: هذه الاشكاليه بالنسبه له.
4: لا لا واضحه واضحه الحكايه، الامور واضحه معناها، وما نحبش نعلق على الموضوع هذايا صراحه. لكن انا اللي يهمني كونه التاس او القضايا من النوعيه هذه، حبيت نسال اهل الاختصاص الى مدى تمشي، الى مدى معناها في اي تاريخ معناها يتنجم تقف الحكايه، باش نعرفوا احنا الوضعيه الفرق والرابطه نتاعنا والتحضيرات. وتعرف انت معناها فما فرق كبير بين الرابطه الاولى والثانيه من نوعيه المصاريف والتحضيرات والبيدجي وهذا الكل، فهمت؟ فبالتالي ان شاء الله الامور هذه
5: تم صارت قبل جاء قرار بعد ما بدات السيزون وقت الشاب رجعوا
4: جوستومون دونك هذا هو الاشكال.
2: ان شاء الله سوابق
4: ان شاء الله يتفضل الاشكال هذه. احنا نتمنوا انه بطوله تونسيه معناها تتم في ظروف طيبه، واحد ما نحبوش الحكايات هذوما، ولكن توا اللي صار صار. المهم انه معناها تتوضح الامور في اقرب فرصه ممكنه، واللي عنده الحق ياخذ الاكثر والاقل.
2: خليني ناخو بدر الدين ناصف نطق الرسمي باسم الملعب التونسي، حبي يعلق على كلام الأستاذ أحمد العرفاوي. بدر أهلا وسهلا، مرحبا.
6: أهلا بك حيدر، مرحبا ومرحبا بجميع المستمعين.
2: تفضل، حبي تعلق على كلام الكاتب العام للأولمبي الباجي.
6: أي حبيت نعم تحية سيارة سيد أحمد، نقول له الملعب التونسي راهو معناها أول حاجة يدافع على حضوره، ما عنده حتى دخل وحتى مصلحة باش يدخل في مصالح مع جمعيات وإلا مع فرق أخرى. احنا الملعب التونسي اللي من أول ما صبينا لدوسي متاعنا كوسوسوا في الرابطة وإلا بعد في لجنة الاستئناف، وقت إخراج القرار وإصدار القرار على لجنة الاستئناف كنا خرجنا وتنجموا ترجعوا وتشوفوا، وقلنا راه الملعب التونسي باش يتوجه للتاس، معناها الوقت هذاك وقت البطولة من ثلاثة تلعب والملعب التونسي مازال ما يعرفش على روحه فينا مرتبة، ما يعرفش على روحه معناها فينا بين نقاط ينجم يكمل البطولة، وكيف كيف ما يعرفش على آخر الترتيب وشكون من الجمعيات اللي ينجموا يكونوا كونسرني ولا مش كونسرني بالبطولة. أنا اللي حبيت نواصله اللي راهو الملعب التونسي من حقه الساعة أول حاجة باش يمشي للتاس، هذه الحاجة الأولى مهمة مهمة جدا، وراهو الملعب التونسي لا قال يدافع على جمعيات ولا نحاولوا معنا يوكلوه جمعيات أخرى.
2: تأكد هالمعلومة ولا تنفيها أنه اليوم فهم الأستاذ حامد المغربي هو اللي ممثل لكم في التاس؟
6: لا نأكد المعلومة للأستاذ حامد المغربي هو اللي بشي نوب الملعب التونسي في التاس، ولكن هذا ما عنده حتى دخل معناها بالقضية الأخرى. خاطر نذكر مثلا للأولمبي الباجي كان نابو محامين من فرق أخرى زادة في الرابطة ولا في لجنة الاستئناف، وهذا كله من حقه زادة، وما قلنا حتى شيء على الكلام هذا صحيح ولا حايد. أنا كانوا زادة
2: مع فرق بسيط إنه اللي وكلوه أوكي عنده خلفية نادي معينة، ما عندوش مصلحة في العركة الكل، يعني العركة القانونية قصدي يعني.
6: لا أنا ما ندخلوش في الانتربريتاسيون هذا يا حايدر، معناها نمشيو قانونيا. أي فريق ينجم يوكل المحامي اللي حب عليه في أي قضية كانت، معناها أنا إذا كان باش نعتمد على خلفية كما هذه ونعمل ريزونمون ونبني حاجات عليها راهو حاجة مردودة على أصحابها. راهو اللي حبيت نقوله اللي الملعب التونسي أول حاجة خرجنا وقلنا رانا باش نمشيو للتاس من قبل ما توفى البطولة، وراهو فما أجال معناها بالنسبة لل باش نتوجهوا للتاس، فما أجال يلزم بعد ما صدرت لجنة الاستئناف القرار نتاعها يلزم يجينا المكتوب نتاع لجنة الاستئناف. كي جانا المكتوب نتاع لجنة الاستئناف عندنا أندلي نتاع 21 يوم باش نجموا نراسلوا التاس. 21 يوم هذوما كانوا ينتهيوا معناها في آخر ماي، اليوم احنا يظهر لي أول جوان لطان اللي دوسي مشى للتاس اللي شافته التاس وبعثت للنوتيفيكاسون الأولمبي الباجي نحكيه على 3-4 أيام، يظهر لي هوني دون لي ديلي ما فما حتى حكاية معناها من ولا تأويل من نوع هذا. هذا موضوع الأولين. الموضوع الثاني راهو الملعب التونسي، نعود ونرجع نقول الملعب التونسي احنا نشوفه كهيئة مديرة وكلجنة قانونية اللي وقع هضم الملعب التونسي وقع هضم حقوقه في الدوسي هذايا كل سواء في الرابطة ولا في لجنة الاستئناف. هذايا معناها موقفنا احنا وموقفنا واضح. من بعد التاس اسكو باش تعطي معناها نفس القرار بوتيتر نتاع لجنه الاستئناف والا تطعن قرار لجنه الاستئناف وتعطينا قرار لصالح الملعب التونسي؟ هذا تنشوفوه ما نعرفوش. انا ما نجمش نقول لك غدوه شنو التاس ينجم يقرر معناها في الموضوع هذا. لكن احنا كمديرة بالنسبه للملعب التونسي من حقنا ومن واجبنا زاده باش ندافع على حظوظ فريقنا مهما يكون. معناها هذايا حق من حقوق الجمعيات الرياضيه. ولهذا
2: وهذا اللي قلناه هذا اللي قلناه حتى مع
6: هذا
2: حق
6: نكونوا واضحين. لا
2: خاطر انديبوندون من الكلاسمونش فيه ولا النقاش فيه
6: تحامل حيدر على الملعب التونسي وفما تحاملكم كوا معناها احنا شارجي يمكن من جمعيات اخرى وكذا. لا لا الملعب التونسي ما ينجم يكون شارجي من حتى جمعيه اخرى وراه لعنا مصلحه لا مع شبيبه القيروان ولا مع الاولمبي الباجي ولا عنا ضغينه ولا حاجه ضد الاولمبي الباجي ولا ضد شبيبه. من بعد هذا كله في اطار معناها مصلحه الفريق مصلحه الملعب التونسي لا اكثر لا اقل.
2: هذا هو واضح. شكرا لك بدر الدين ناصف ناطق رسمي باسم إدارة الملعب التونسي كان في رد على كلام الكاتب العام للأولمبي الباجي أحمد العرفاوي. دونك ناخذ رأيك محمد. شكرا بدر الدين ناصف يعطيك صح
5: محمد سلام. كما قلنا كل فريق يضرب على مصالح والآخر معناها رمق. شفنا الملعب التونسي من الأول كان صحيح قال انه ممكن يوصل للتاس لهنا الوضعيه تبدلت كوفيت البطوله لانه ثلاثه نقاط هذوما معناها حسابيا ما عندهم ما يزيدوا الملعب التونسي لهنا. كما قلنا القراءات نتاع الجانب الاخر رات انه فما معناها ظاهره معناها فما ممكن تخمام من شيره شبيبه القيروان كي شافوا انه المحامي هو حامد المغربي الحكم ينجم يوصل ستة شهور راهو ديلي يعني دونك ينجم يبطل الحكم.
4: هذا هو السؤال
5: نتاعي انا
2: سالت وين على فما استعجال نظر قال لي
5: لا باجا معناها
2: اي باجا اجلت اي
5: باجا لازم الاثنين يطلبوا هنا باجا قالت ما تحبش معناها استعجال النظر تو جاتني معلومه قال لك ينجم يوصل حتى الستة شهور معناها اتخاذ القرار
4: في الحاله هذه.
2: شفت المعلومات تجي في اللايف
4: مالك يا خويا قلت لك انت قبل تسهل على قدمتني انا محلل ولاعب قديم ومدرب وانا ايش قلت لك؟
2: قلت لي عندي برشا تيترويت
4: وخليك اخويا ربي سبحانه وتعالى ديريكتومون معناها المعلومات اسمع المعلومات نتاعو كلها براتيكمون 99% صحاح يا خويا صحاح
5: من فصل الجولة راه ما عادش
4: من فصل الجولة دخلتني بعضي انا من فصل الجولة ولي نمن بيه
2: باهي تو الموسم وفاء وعرفنا الاول والاخر مستقبل سليمان مشى للتاس وعنا القضيه هذه كيف كيف في التاس وعنا هيئه الدرجه الاولى والديون وكذا معناها الحقيقه الموضوع ما عادش مجرد تيلات او تتعذب فما اشكاليه كبيره معناها اخر الموسم ولا بدايه الموسم القادم نجم الكلاسمون اللي شفناه هذا كي يتغير بون فما زاد نجم ما يتغيرش اما الامكانيه وارده انه يتغير
4: وارد ولك علاش تسالت سألت أنا قلت معناها على البطولة متاعنا نفكر أنا تاوى على البطولة متاعنا متنجمش تبدأ إلا في البث في القضايا هذه هكا ولا
5: صحيح
4: دوك النجم كما قال تاوى محمد تنجم تمشي حتى 6 أشهر معناها من تقف البطولة 6 أشهر تنجم هكا ولا
5: الله أعلم ولا يبدأ وبعد يعود يبدأ
4: وما كيفاش
5: يبدأ تولي
4: أيوة
2: وقت اللي جاء الحكم تاع الشاب احنا بدينا سيزون بدينا سيزون
4: أيوة ما عادش باش نعاودوا الغلطة ذيك
2: شكون قال
4: ما نجموش نعاودوها اذا كان فما في الحكايه فما سليمان توا وفما موجوده باشا وفما موجوده القروان ثلاثه جمعيات شبيك باش باش باش تبدا دونك لازم تتوضح الامور في القضايا هذه بصفه استعجاليه هذاك اش قلنا الموضوع هذا هذا هو الاشكال
2: الروبريكا دي باش نحيها انا امنيتي نعمل نهار حاجه باهيه في اخر مساري زين نصالح سي بون كملنا
0: اجيل انرجي قدمت لكم اخر مسار
1: اني اي سينت لا بيرفورمانس ايتاليان او كور دو فوتر موتور ديسپونبل شي اجيل انرجي.

0: آخر الأخبار في الميركات والأخبار كنا أول ما نتكلم عليه حاج محمود رسمي في ترجي تونسي بعقد لمدة 3 مواسم لاعب السابق للوغانو والنجم الساحلي لاعب المنتخب الوطني متوسط ميدان 26 عام. خليني ناخذ التعليق على الصفقة ذي من عند محمد سليمة وسمير سليم. نبدأ معك محمد، شو تعليقك على الصفقة هذية؟ كان صار كونتاكت قبل بين الترجي وحاج محمود في ميركاتو شتاء، وكانت الأمور زادة ماشية في اتجاه إيجابي بالنسبة لزوز أطراف، لكن في اللحظات الأخيرة ما صارتش. يعاود الترجي مرة أخرى يصر على الانتداب هذية ويأخذ الملاعبين متاعه.
1: صفقة ممتازة على مستوى الرياضي حيدر، يعني كي تشوف الكاليتي متاع الحاج محمود مع النقائص متاع الترجي الذي تونسي والاحتياجات، معنى الترجي كي بتو كي تعمل البيلون تعمل البزوان متاحة في الميركاتو هذا خاصة في وسط الميدان، تشوف الكاركتيرستيك متاع جوار اللي نقصها، جوار مستحق، جوار انه بوكس تو بوكس يوصل يدخل الدوزيام ليني اللي ملقاش الترجي في الفترة الاخيرة. ولهنا الحاج محمود هو البروفيل ايديال، معنى اون بلوس تونسي، يعني باش ما على مشكلة الأجانب، معناها اللاعب اللي يلعب معناها قدام البيفو، أما من الخصائص نتاعه واللي ما فهمه في حتى لاعب في الميليو تيران تاع الترجي التونسي أنه يوصل برشا ل 18 متر، يوصل برشا يكون ديما موجود في الدوزيام ليني، يعني تشوف حتى الاستاتيستيك نتاعه في الأسيست ما هو مش برشا لكن يسجل علاش؟ خاطره ما يشاركش برشا في اللعب، ما يوصل ديما يكون اون بوزيسيون دوزيام اتاكون، وديما يوصل معناها في لي في اون روتري، ولا يوصل في معناها في لي سنتر، معناها لي كاليتي فيزيك نتاعو تخليه ديما موجود في الدوزيام ليني. وحثاني حاجه على مستوى افتكارك الكره، معناها لاعب معناها بالبويسونس اللي عنده يعاون برشا البيفو اللي معاه، لانه عنده خصائص دفاعيه ممتازه وبدنيا بدنه قوي، يعني كي تشوف حتى لو نومبر دو ماتش اللي لعبهم الحاج محمود حيدر في عامه الاول، عمل 5 سنين في لوغانو، في العام الاول لعب 16، العام الثاني 24، العام الثالث 40، العام الرابع 42، والعام الخامس 35 ماتش، معناه في السيزون عدد محترم جدا من الاهداف من المقابلات. الاهداف بدا باثنين ومن بعد هدف ومن بعد 5 ومن بعد 10 ومن بعد 2. السيزون الاخرانيه لهنا اللي ما حبش يعاود فيها، معناه ما استعملوهش برشا، لكن السيزون اللي قبلها كانت احسن موسم ليه، معناه في الدوري السويسري، وسجل حتى في الاوروبا ليج ضد فينرباتشي، وسجل ضد سيفي زادة، معناه عمل 5 سنين محترمين جدا. لهنا في بوزيسيون حتى متاع ميليو تيرا يكون سيتان جوار كومبليمونتير، يعني كان قادو قبيلو ومعه رفيع اللي شفنا رفيع اللي ولا يلعب انكرون لوتا وغادي ويلقى الليكيليبر متاعه مع الحاج محمود اللي هو يوصل ل 18 متر. نتصور الميليو تيرا متاع الترجي الرياضي التونسي يولي بثلاثة لاعبين بخصائص مختلفة وكومبليمونتيري ومتكاملة، يعني لهنا اكيد جدا انه انتداب جيد، لاعب حر، لاعب تونسي اون بلوس، لاعب الدولي ماشي لكاس العالم، اكيد جدا يعني نتصور مع اللاعب حاضر على مستوى البدني، يعني ماهوش باش يلقى حتى مشاكل، اون بلوس دو سا ما فماش مشكله تاقلم مع البطوله التونسيه مع الملاعب،
0: اي ولد البطوله التونسيه، ولد الملاعب التونسيه،
1: ولد الترطان، ولد يعني ماهوش باش يلقى مشاكل في التاقلم. دونك نتصور معنا انتداب ذكي برشا من الترجي التونسي اللي بدا به الميركاتو نتاعو.
0: ناخذ رايك سمير.
2: مانيش باش نضيف حاجة كبيرة، 5 سنوات في لوغانو، 5 سنوات يلعب أساسي، 5 سنوات متألق فيهم في الفريق متاعه وهو واحد من أعمدة فريق لوغانو، هذا مما لا شك ولا اختلاف فيه. ترجي الرياضي التونسي كسب لاعب، انتدب لاعب دولي تونسي، وهذا كذلك مهم باعتبار قانون الأجانب، والترجي تحصل على لاعب في العز متاعه 26 سنة، لاعب عنده خبرة، لاعب عنده أدوار متعددة. هنا نتكلم على لاعب اللي يربط بين الوسط والهجوم، وإحنا عندنا مشكل في النقطة هذه بالذات. الترجي الرياضي التونسي مع رفيعة مع حاج محمود يولي عنده ميلوتيرا ممتاز جدا في انتظار لاعب ثالث في المركز اللي توا الترجي عنده فيه نقص. صحيح انه رفيعة قام بالدورة ذاية في مباريات في المتناول ومباريات الترجي يلعب فيها في الهجوم، ما ينجمش الترجي يلعب برفيعة قدام الدفاع مع الاهلي المصري ولا ساندارز الاكستيريور وقت اللي باش يلعب في الشامبيونز ليج، وهو المهم الترجي في حاجة الى لاعب اخر اوكبيلو مثلا في المواصفات هذيك
0: أقبله أو من
2: يعوضه أو من يعوضه الإمكانيات هذيك لأنه حاج محمود ورفيع ما عندهمش الإمكانيات وحاج علي واتقى وشهاب كذلك ما عندهمش الإمكانيات اللعب قدام الدفاع ما همش فرانكو ما همش كوليبالي
0: معني كان نفسر كلامك أكثر معني اليوم عندك حاج محمود ورفيع نحكيو على ملاعبية اللي نجم يكون عندهم دور هجومي ومطلوب يكون عندهم دور هجوم لازم كل يوم سنتينيل ولا الملاعب
2: هذا هو
0: الديفانس معناها بنفس امكانياته بيلو او افضل له
2: هذا التفكير نتاعي لانه توا رفيع لعب الخمسه ماتشات الاخيره بين كاس وبطوله قدام الدفاع ولكن انا بدي براكوني سالت معاه نفس السؤال هذاك وموافق على النقطه هذه لانه المنافسين باش يلعبوا بطريقه دفاعيه وانت باش تمشي للهجوم دوك رفيع يلعب قدام الدفاع فيها حتى مش بالعكس افيكاس يولي لكن وقت اللي يولي منافس يحطك في وضعيات صعبه دفاعيه يولي رفيع ما عادش افيكاس غاديكا وبالعكس تولي في حاجه الى لاعبك ثم حاج محمود ورفيع الترجي تولي تلعب بالكتر وتروا 4-2-3-1 حاج محمود ما نجمش يلعب وراء المهاجم وبالتالي في الكاتر واتر وار في حاج محمود وي لكن في الكادو تروى إذا كان مش تقدم حاج محمود ما نجمش يلعب في المركز هذاك وهذه نقطة مهمة يعرفوا الترجي علاش قادمين لكن نعتبر أنه لاعب مهم لاعب دولي ولاعب مهم ولاعب نضج
0: 26 سنة ماتوريتي نحكي
2: صحيح يعرف البطولة التونسية مليح مشى لأوروبا في بطولة نجم نقوله محترمة وفرض روحه ثم عاد إلى تونس من خلال بوابة الترجي التونسي وهو لاعب دولي وهذا مهم نقطة أخيرة أنك تاخو ملاعب قبل المونديال راهي مهمة برش وأنا نعتبرها نقطة إيجابية تخدم لصالح الترجي التونسي لأنه ما نجموش نعرفه في المونديال
0: شو نجم يصير
2: ممكن يتألق اللاعب تألق كبير وتجيه عروض أخرى مغرية بدرجة كبيرة وبالتالي قبل المونديال لاعب متأكدين من الإمكانيات متاعه فإنه وافق أن يجي للترجي أو الترجي قنعوا أن يجي في الفترة هذه نعتبرها معناها حاجة ممتازة برشا للإسبرانس
0: خلينا ناخذ شوية التساؤلات متاع الناس في هذا ونجي معاك يا محمد حاج محمود هو بالرمضان نفس البروفيل
1: نفس البروفيل تاع رمضان بالضبط يعني اللاعب اللي يوصل للدوزيام ليني اللي سوبرسيون ما يخسرش الكره لانه بدنه كما قلت لك على مستوى البدني يعرف يستحفظ على الكره تكنيكمون برمضان خير لكن بدنيا الحاج محمود اقوى لكن البروفيل نتاع جورس البروفيل هو بيدو بريسك كما قلت لك سورتو برمضان في اخر عوام الاخرانين الاثنين مع الترجي اللي ولا يوصل فيهم ل 18 متر ولا يسجل فيهم الاهداف محمود حتى مع المنتخب كي تفرج فيه ديما اوتوماتيكمون تلقاه في 18 متر هذيك معناها الخاصيه موجوده عنده معناها وهذا اللي باش يسهل برشا باش يعاون برشا الترجي هذا التونسي يعني فكرني وقتها وسام يحيى في اياماته تمكم مع النادي الافريقي وقت اللي كمل ظهالي فما عام بيتور تاع انه اوتوماتيكمون كل سنتر كل باسون روتري تلقاه موجود في ديجيميت لهنا حتى الحاج محمود عنده الكاليتي هذيك وشمل الهدف
2: توجه صحيح راهو معناها بالنسبه للتفكير بتاع الاسبيرانس توجه صحيح معناها صحيح
0: ما تنجمش خاطر تعمل جارديان و10 يترونجي
2: لازم توجه تمشي للملاعبيه توانسه ما تلقاش خير من الحاج محمود انه لاعب تتوفر فيه معناها الصفات هذه وبربي رانا دخلنا في عالم الاحتراف دخلنا في عالم الاحتراف وبالتالي عالم الاحتراف للملاعبي لابد من أنه يختار الوجهة أو المشروع أو الفريق اللي يتماشى مع الطموحات متاعه هو فما نقطة مهمة توا عمناول جبتو على بالرمضان عمناول وإحنا ديما التفكير الجماهيري متاعنا مالوريزمون تفكير مازال متعصب للأندية بدرجة كبيرة أو معناها يمشي في التوجه العاطفي بالرمضان خير الأهلي المصري على الترجي التونسي هكا ولا؟ مشى للأهلي وما جاش للإسبرانس
0: رغم اللي الجملة هذه بدها تناقش لأنه هو ما جاش عرض مترجي
2: بالضبط لكن كان يمكن أنه يرجع للإسبرانس
0: ما كانش يمكن كان ينجم يكلف ترجي بين 8-9 مليارات
2: هذا
0: غير مقدور عليه معناه
2: الإشكال دونك مشى للأهلي المصري فجماهير الترجي ولات منرفزة على بالرمضان
0: اي يقول لك حتى كان انت انا ما عطيتكش اوفر ما تمشيش للغريم نتاعي هذه الفكره
2: نفس توا الوضعيه نتاع اللاعب حاج محمود حاج محمود النجم الرياضي الساحلي هو ابن الاتوال 8 سنوات دخل الاتوال خرج منها 21 سنه عمره الكل في النجم الرياضي الساحلي أضعف الإيمان، أضعف الإيمان، والنجم الارتياحلي في وضعية معناها مادية صعيبة، أضعف الإيمان. تتصل بالنجم الارتياحلي، عندي عرض من تونس من الترجي التونسي، عرض محترم ويناقش الموضوع، وانا متاكد انه النجم الارتياحلي ما ينجمش على النواحي الماديه كما الترجي ما نجمش بالرمضان من النواحي الماديه، وبالتالي اكل العنص، خاطر فما فرق بين ملاعبي ولدها وملاعبي دخل ولعب بها، بين ولدها راهو فما فرق، راهو فما فرق. كيما جبت له كادو بالرمضان، كيما نجبت له كادو بتاع معلول، علي معلول عنده عروض بالمليارات، رجع للنادي الرياضي الصفاقسي، كان يمكن انه يستشير إدارة النجم الرياضي الساحلي ويعرض عليهم الموضوع، وانا متأكد انه النجم الرياضي الساحلي ماهوش قادر حاليا ماديا باش يوفر له، وبالتالي يكون خروجه فيه نوعا ما من لكن ديريكتومون تمشي حقك هذايا مما لا شك ونختلف فيه، وذايا مستقبلك، ولكن في بعض الاحيان لابد الملاعب يكون ذكي،
0: رياليزه بالحاجة كما هكا
2: ذكي نوعا ما،
0: معناها وحتى لو كان مثلا هو استشار المسيرين في النجم الساحلي، مش باش يعمل استشار الجماهير النجم،
2: لا مش جماهير، جماهير النجم، قلت جماهير
0: الجماهير ما تقبلش، المسؤول ينجم يقبلها خاطر يتعامل معها كوتيديان مو يبيع ملاعب،
2: لانه انا غدوه، انا غدوه يا خويا، انا النجم الرياضي الساحلي بعد ما صار اتصال مع الترجي، النجم الرياضي الساحلي فسرت لهم الموضوع وقلت لهم الموضوع، وكانوا غير قادرين على تلبيه رغباتي الماديه وحتى اقل، وهذا يا مستقبل يعني تولي موضوع اخر.
0: اي معنى انت تحكي على ماخذه بالخاطر
2: لانه توا بالرمضان ولد الترجي، حاج محمود ولد الاتوال، وكيكون ولدها ومتربي فيها وانت عمرك 8 سنين خرجت منها وانت راجل 21 سنه، فما

0: نتاعك باش كذا باش كذا، يلزم نوعا ما من الامور هذه ما نمشيوش للنواحي الماديه فقط، بالعكس بالعكس عندك علاقه معناها ما تنجمش تنحم عن النجم الرياضي الساحلي، وبالرمضان عنده علاقه ما تنجمش تنحم من الاسبيرانس وغيره من الملاعبيه. وقت اللي تدخل عمرك 8 و9 سنين وتخرج عمرك 22 سنه راهو عمر بنادم، عمر بنادي يعني علاقتك راوي هذه الحكايه يحسوا بها كان اللي ترباو من 8 و9 و10 سنين وكبروا مع الجمعيه نتاعهم لين وصلوا 22 23 سنه يعرفوها كان ذوك ما يعرفوهاش الاخرين، وبالتالي فما علاقه اكثر من العروض واكثر من العقود واكثر من الواحد.
1: هو سديبوم
2: انت شاورت حمام لمفكي باش تمشي
1: لا لا مش نفس الكار
0: لا مش نفس الوضعيه
1: في هايدر في الوضعيه ذي شفنا على الديكات وقراب الاهلي المصري كي قالوا لهم زيزو معنا السيد يخدم الصفقة مش مصدقين معنا قالوا له لا مستحيل يجي، وبعد في الاخر صارت معنا خاطر فما اللاعب خمم وفما اغراءات مادية لكن ديما في الاخر
2: يودي امام عاشور وقت امام عاشور وقت يطال على دنمارك باش يلعب في الجمعية متاعه في داوهول جابوا مرتضى منصور في المطار جايب له كتاب قرآني حل فيه قال له احلف على كتاب القرآن كي باش تمشي لدنمارك ما ترجعش للاهلي صحيح. بعد رجع الاهلي راهو ذي ولد النادي وكذا راه يستثنى مش معناه وفاة لا استثناءات بسيطة جدا
1: استثناء الكام هو بيدو
2: نادرة نادرة نادرة
1: محمود فما على حسب علمي فما زوز أخرين جاءوا كيفهم بالضبط ورفض
2: أي.
1: زوز لاعبين جاءهم نفس الكا ونفس العارض ونفس الوعة ونفس الجمعية ونفس كل شيء ورفض.
2: تحكي على وجدي كشريدة
1: انه واحد
2: هاي والثاني الثاني قديم ولا جديد
1: تو لا مش
2: تو لا تيت واحد ودي عطي واحد انا سميت واحد
1: مرتضى بن ونس
2: اي مرتضى بن ونس صحيح صحيح صحيح
1: فهم دونك ديما تختلف انت وانت
0: وفما راهو حيدر باش لعبت تفهمني
2: انا من ليه سمير على هذه باش نعطيك خاطر كي باش نقولها بعد خرجت على الموضوع وفما زاده اللي يمشي وينيغوسيو وكيما يوصلوش الحل من بعد يبيعوها للناس اللي لا وعمري ما نبدل وكذا وانت تعرف دي اكزامبل انا نعرف دي اكزامبل معناها يمشي ويقعد ويتفاوض على الشهريه قداش وكذا ذاك الكل يمشي معناها وقت اللي يصير ما يصيرش الاتفاق وما تمشيش الصفقه يرجع وين ما كان ويبيع الحكايه على اساس الوفاء والاخلاص وقت هو مش صحيح ونعرفوا برشا
0: باش تمشي الحكايه زاده صحيحه بالضبط
2: مش مبرمج الدبا دائما محلاه
0: بتمشي الحكايه صحيحه حاج محمود عمل مشى للوغان وهكا ولا بفكره انه شنو هاو العب اساسي بفكره انه يمشي يزيد يتقدم في الكاريير نتاعو هكا ولا
1: صحيح.
0: هل السؤال عنده عروض اوروبيه اخرى ولا ما عندوش؟ ما هو هكا لازمنا نتسالو خاطر العوده الى تورس مهما كانت انت في بروجي كبير نتاع الاسبيرانس تلعب شامبيونز ليغ باش تضمن معناها ثلاثه سنوات فيها امجاد وفيها كذا وربما تفتح لك افاق اخرى للمستقبل، لكن عام الاول والثاني والثالث والرابع والخامس في لوغانو من المفروض تفتح ابواب اخرى. السؤال هنا هل امكانياته ما تسمحلوش انه يلعب في فرنسا او في اسبانيا او في
2: كان ينجم يلعب كان ينجم يلعب؟
0: السؤال هنا هل كانت عنده عروض اخرى ام لا؟
2: الحقيقة أنا ما عنديش المعلومة، أما مش بالضرورة تدلل على قيمته ولا ما تدللش عليهش. بالرمضان خلى ترجي ذي تونسي وطلع على المجرة على أساس ترومبلان كذا وفي الأخر شفت شنو اللي صار. معناه مش بالضرورة اليوم كي تلعب في الترجي تلعب في الأهلي تلعب في كذا يعني
0: كام تعب بالرمضان كي مشى كي مشى لفريقه في المجر ما لعبش وما كانش أساسي كان جاي تيتولير كان جاي تيتولير نقوله لكن هذا تيتولير هذا في الماتش يلعب معدل نتاع 30 ماتش
2: صحيح
0: معناها اساسي عرسه من العرس نتاع لوغانو فهمتني ولا دونك اذا كان معناها نورمالمون المنطق يقول انه يمشي ربما لانديه
2: اوروبيه ما نتصورش انه ما عندوش عروض معناها حتى كان في نفس المستوى ما نتصورش انه ما عندوش عروض ولا في سويسرا ولا في بلجيكا ولا الحقيقه ما عنديش معلومه
0: دونك انا نتكلموا على عرض مادي كبير
2: اكيد بكل تاكيد بكل تاكيد بالنسبة لإدارة الترجي هذه تونسي تحب تعاود الإفكتيف تحب تنظم حقا. وكذا معناها ما همش عاملين بلافون على حقيقة مصاريفهم دونك مازال ترجي قاعد يتواصل مع عديد اللاعبين من ذوي الجنسية المزدوجة فما فيهم الانترناسيونال، فما لي موش انترناسيونال، فما اتصالات مع عديد اللاعبين. لكن زاد فما موضوع اخر، ليز ديبارتون كي نحكيو على ليز اترونجي، الدرجه دي تونسي متمسك مثلا بدانو، متمسك بتوغاي، كوناتي وديارا، اوركوتا ما يدخلوش في الحساب بما انهم صغار. لكن في المقابل بوعالي اذا كان فما عرض جيد فيه نجم يغادر، كيف كيف كايتا

0: كان فما عرض جيد يغادر. موكوانا كيف كيف اذا كان فما عرض جيد يغادر. وفما دياكيتي المهاجم المالي بوبكر دياكيتي. الترجي الان الاداره تفكر في اعارته، ياخذ وقت لعب به اذا كان في المستقبل اثبت انه ينجم يفيد الترجي، نجم يرجع للترجي التونسي. عندك متعلق محمد على القائمه
1: من اصعب الملفات هذه ومن اهم الملفات هي لاجيستيون نتاع ملف الاجانب بالنسبه للترجي التونسي. شفنا لانه الشواء استراتيجي اللي اتخذت في الموسم الفارط اثبتت انها خاطئه، لانه اللاعب مهما كان قيمه اللاعب كي ما يلعبش في البطوله في الشامبيونز ليج صعيب ياسر باش يكون حاضر وجاهز. والترجي لقى صعوبات كبيره، واللي حتى في اخر العام ولا له ديزيكيليبر في بعض المراكز، ما فماش لاعبين توانسة موجودين، دونك الافكتيف مبني اكثريته على الاجانب، وهذا كان شوا معناه شوا واستراتيجيه خاطئه اللي تخلي الترجي التونسي في الوقت الحالي باش ينقص عدد الاجانب الموجودين في الافكتيف. الحقيقه بالنسبه للمركز ده أي من صعيب ياسر أنه الترجي يحتاج لاعب أجنبي في مركز ذاك رغم قيمة كايتا. بوعالية نفس الشيء، بوعالية لاعب جيد لكن ما هوش البليلي، ما هوش لاعب اللي قادر أنه يهز الفريق وحده خاصة في المقابلات الكبيرة،
0: رغم اللي كمل بيتور
1: رغم اللي كمل هو أحسن هداف في الترجي في البطولة، لكن في المقابلات الأفريقية الترجي حاجته بلاعب أنه يهز الفريق خاصة في المقابلات الصعيبة. ونتصور قاعد يبحث في المركز ذاك على لاعب أنه يعني لاعب في الشامبيونز ليك يهز الفريق. نفس الشيء كما قلت أنت دياكيتي
0: هدف في ليغ دي شامبيون ولا
1: هدف في ليغ دي شامبيون، لكن محتاج التون جو، محتاج الاستمراريه في اللعب. شفنا معناها ديارا الاعاره نفعته برشا، شفناه رجع بكاليتي اخرى، رجع بستاندينغ اخر للترجي الرياضي التونسي. توغاي معناها لا غنى عليه خاصه في ظل نهايه عقود مريح وجلاسي، يعني اكيد جدا انه باش يكون فما انتداب لاعب تونسي في محور الدفاع، لكن توغاي معناها مازال عقد متواصل. دانون تصور ترجي باش يعطيه معناه موسم اخر، شفناه معناه هذا الموسم الاول نتاعو، فما حاجات ايجابيه وفما حاجات سلبيه، لكن الحكم عليه باش يكون في الموسم هذا قطعيا، لانه الترجي انفستا فيه يعني على مستوى الترانسفير، دونك اكيد جدا انه باش يحاول يعطيه كل الظروف باش ينجح الترانسفير وباش حتى يرجع سوم الترانسفير في موسم اخر. وظهر معناه المراكز باش انت فيها الترجي الأجانب، نتصور باش يكونوا اثنين أجانب، واحد لو أقبلوا خرج معنا واحد مكان أقبلوا
0: أقبلوا. خليني نذكر بالمعلومة، ترجي عاود حل فاق مع المانجر نتاعو البارح، صار فيديو كونفيرانس وقعدوا، فما اتصالات مكثفة. بارح قلت في الكارونتيتور الجايين ينجم يتحسم الملف، دونك نحكيه على نهار آخر، نهارين أخرين على أقصى تقدير، ويفهم روحه ترجي هل أقبلوا بشي واصل أو بشي غادر الوجهة والمعلومة اللي هي اتحاد طرابلس. أقبلوا متردد شوية يعني هذا اللي يعطي شانس أكثر للترجي
1: بالضبط. والمركز الثاني
0: متردد في المغادرة، قصدي
1: المركز الثاني هو جناح، يعني من اليمين ولا من اليسار، جناح أنه اللي يهز الفريق واللي معناه الاستاتيستيك متاعه عالية ويعاون الترجي الذي التونسي.
0: سمير عندك تعليق على هذه
2: القائمة؟ بطبيعة الحال توا مش تبدأ الخدمة الصحيحة بالنسبة لإسبيرانس وغيره من الفرق، هي على مستوى الغربلة قبل ساعة ما تخمم في الانتدابات، خمم في الإفكتيف اللي عندك، شكون عطاك البلوس وشكون لا،
0: صحيح
2: شكون انت في حاجة ليه وشكون باش يمشي على روحه. ترجي التونسي عنده 11 لاعب منتهي العقود نتاعهم، 11 لاعب شكون اللي حاجتك به؟ ثلاثة أربعة منهم اقعد وحكي معهم وجدلهم.
0: وسهلت العملية شوية زي الملاعبين اللي منتهي عقودهم، سهلت العملية برشا، معناها ما تقعدش تفسخ وتلقى حل وكذا.
2: وفا لكن الإشكالية مع الملاعبين اللي معناها انتهت عقودهم وانت في حاجة لهم باش تعاود معاهم لي كونترا هذوما، فبالتالي هذه لازم تكون في تتم بسرعة. النقطة الثانية الإطار الفني يلزم كذلك بسرعة، لأنه العمل على الافكتيف وعلى الانتدابات يلزمها اطار فني بطبيعه الحال. الاطار الفني يلزم يكون اولويه من اولويات الترجي، وهذا مؤكد، انا شكرا لله قاعد يخدم في الموضوع هذا. ثم كذلك واضح الافكتيف نتاع الاسبيرانس الصعوبات اللي قاها السناء خاصه بعد اصابه البليلي. اذا كانت تحب تنافس على الشامبيونز ليج لابد من عندك اجنحه تعمل الفرق، هذه في الاهلي في الزمالك في اللي تحب انت في
0: الصنداوز، قاعده
2: هذه قاعده يلزمك عندك اجنحه تعمل الفرق
0: وديفونس كاسحه
2: وديفونس كاسح. الاجنحه اللي تعمل الفريق حاليا في الترجي الذي التونسي ماهوش موجودين. بالتالي واضح التوجه
0: محليا محليا كانوا معناها بوعالي اليوم بيتور كامل ديارا كان حل في بعض الاوقات لكن ماهمش هما معناها الريفيرونس نتاع الناس الترجي نحكيو بلالي البدري الهوني هذه الاسماء اللي تغير الماتش هذه تعمل لك دي بلوكاج نتاع سيتواسيون صعيبه
2: بالضبط خاصه انه ليسبيرونس الهدف نتاعها العام الجاي هو الشامبيونز ليغ وبالتالي اذا كنت تحب تلعب في الشامبيونز ليغ لابد عندك اجنحه تعمل الفارق
0: بالضبط
2: نقطه اخيره مدافع يكون صغير في السن لأنه دفاع الترجي الحالي فوق 30 سنة وبالتالي في حاجة إلى مدافع محوري يكون صغير في السن تحضيرا لبشيخ الرليف في المستقبل
0: بالضبط دونك هذا كل شيء في خصوص آخر أخبار الترجي الخمس دقائق الأخيرة تكون مع المنتخب الوطني بيسافر عندك مضيف
1: على مستوى العمر مع توغاي الناس كلها تخيلوا كبير راهو توغاي 26 سنة مواليد 2000
0: ما جي صغير للترجي
1: صغير
2: هاي لا صغير أما نحكي لك على جلاسي يلزم معنا دم جديد حتى أما جي 19 يظل توغاي ولا حاجة
0: صحيح دونك نكمل الوقت اللي مازلنا مع ليكيب ناسيونال ريكاب سبور ريكاب سبور كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 17 هزيمة كان هذا المنتخب النمساوي لكن الحقيقة انطباعات جيدة خاصة الخمسة واربعين دقيقة الأولى انطباعات جيدة جدا اختبار ثاني مفروض نظريا يكون أصعب ضد المنتخب البلجيكي باختصار سمير محمد شو قعد من مجلول
2: فما تطور وفما تحسن وفما فكرة متاع مدرب تأكدت مرة أخرى بعد ماتش هايتي وماتش كندا اللي هو البلوك الميديوم المتوسط نوعا ما
0: اللي يمشي مع إمكانياتنا
2: اللي يمشي مع إمكانياتنا بعد نوعا ما على الحارس متاعنا لكن كذلك بدون مجازفة كبيرة هجومية في الزون ثم ريكوبيراسيون أكل لحمة الجماعية ثم ما استغلال المساحات هذه واضحة تفكير متاع المدرب وأنا تكلمت في الشيء ذي وقلت أنه عنده الحق لأنه ما عندوش الإفكتيف اللي يسمح له بيلعب بطريقة مختلفة وطريقة أخرى. الشوط الأولاني كان أفضل على مستوى الانتشار واحد وقت اللي حب يستغل الشوط الثاني وغير كي دخل لومي ودخل تونكتي ودخل عياري ومشى أكثر للهجوم وبين علينا
0: دخلنا بعضنا شوية
2: بين علينا الأخطاء الدفاعية والمساحات والهدف اللي قبلناه واضح أنه على مستوى العمل الجماعي كيف هم أخطاء وبالتالي
0: معناها كان خرج استنتاج من هذا معناها هذيك هي الطريقة اللي لازم نلعبوا بها
2: هذيك هي الطريقة
0: معناها متوتينا كان
2: هاكا أقل أدفرسير
0: أمن الديفونس نتاعك واستنى
2: واستنى لأنه هاكا شفناها وقت اللي حاولنا باش نمشيو بالعيار نمشيو بتونكتي نمشيو بريان القدام وحاولنا باش نطلعوا شوية تعرضت للمساحات ولا فما إشكال على مستوى المساحات نقطة أخيرة بشوات وبقية الأولاد في الشوط الأولاني كنا أفضل على مستوى الكرة الثابتة الدفاعية خاصة كنا قويين برشا بالدفاعات الدفاع على مستوى الكرة الثابتة في الدوزيام ميتون نوعا ما قلقونا
0: أنا بعد أفضل من أفضل إذا كان مش أفضل لكن زاد أنيس بن سليمان بين معني قللنا في كلمة أنه كان المفروض يلعب عنده برشا
1: في حاضر ويلعب في بطولة قوية برشا معناها كاليتي تكنيك محترمة قادر حتى بالسكسيسيون دو ماتش باش يعطي مردود أكثر شوية شفناك مليو على اليمين هو معناها يحب يكون في الوسط أكثر لكن أعطاه الإضافة أنا حسب رأيي أنا التروشيك اللي لازم يصير وأهم حاجة هو رولاسيون بين خذيرة وسخيري واللابور متاحهم الاثنين لأنه إلى حد الآن في الزوز مقابلات اللي لعبوهم ولا ثلاثة مع بعضهم تحس أنه ما فماش تفاهم تحس أنه خذيرة موش لاقي البوزيشن نتاعو
0: خاطرهم بروفيل واحد المفروض
1: 2 سنتينيل بريسك فهمت الى حد الان ما لقاوش واحد 6 واحد 8 ولا 2 26 معناها يقسموا التيرا الى حد الان ما لقاوش ليكيليبر ما بيناتهم وذاك اللي ما خلاناش تيرتو على مستوى التحكم في الكوره وحسن الصعود بالكوره ما قيناش واحد
0: هذا هو ان شاء الله حظ سعيد في الدوزيام ماتش ضد بلجيكا نهار السبت ومن بعد المنتخب الوطني يدخل رسميا في المونديال دونك كملنا هكا ريكاب سبور ذكركم ماتش الحقيقة يستاهل الفرجة ويهمنا هولندا الجزائر 8-4 دونك نتفرجوا في المنتخب الهولندي ونشوفوا إمكانياته وآخر أخبار وقبل المونديال شكرا سمير السليمي يعطيك صحة شكرا محمد سلامة صاحب التيترويت العديدة صالح كنت معنا في الإخراج يعطيك صحة وسيم في الإخراج الرقمي غدوة إن شاء الله 6-7 ديم على الأولى مزيكا فهمت وتسيت مراد في الأخبار
3: Mosaïque FM, la radio 100%

0: Calypso.
1: Samedi 6 juin, l'attente est finie. L'ouverture officielle du Calypso Armamet avec le grand DJ français Sébastien Léger. Sébastien Léger pour l'ouverture du Calypso, c'est le samedi 6 juin avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Carthage Traveling Events et Mosaic FM. Calypso, what else?
2: راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار.
3: مستمعي موزايك اف ام، مساء الخير واليكم موجزا لاهم الاخبار. علمت موزايك ان دائره الاتهام المختصه بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمه الاستئناف بتونس اصدرت بطاقه ايداع بالسجن في حق العضو السابق بهيئه الحقيقه والكرامه المحامي خالد الكريشي، وقد تم اليوم تنفيذ بطاقه الايداع. واستنادا إلى مصدر مطلع، فقد تعلقت التهم الموجهة إلى خالد الكريشي بالفساد المالي والتدليس ومسك واستعمال مدلس واستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه والإضرار بالإدارة ومخالفة الترتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة وإلحاق ضرر وقبول موظف عمومي لنفسه أو لغيره بدون حق، سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة، عطايا أو وعودا بعطايا أو هدايا أو منافع كيفما كانت طبيعتها، من أجل فعل أمر في علاقة بوظيفته أو لتسهيل إنجاز أمر مرتبط بخصائص وظيفته وهو الباعث على ذلك. متابعة مدى جاهزية مختلف الإدارات الجهوية للحماية المدنية استعدادا للموسم الصيفي ومستوى تنفيذ البرامج الوقائية والتدخلية المتعلقة بحماية المحاصيل الزراعية والثروة الغابية والتوقي من مختلف المخاطر المرتبطة بفصل الصيف. أبرز محاور اجتماع انتظم اليوم الأربعاء بالمقر الفرعي للديوان الوطني للحماية المدنية بحدائق قرطاج، ويندرج الاجتماع الذي أشرف عليه المدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية وحضره المديرون الجهويون للحماية المدنية بالولايات التي تضم مساحات غابية ومحاصيل زراعية، في إطار تنفيذ التوجهات الوطنية الهادفة إلى المحافظة على المحاصيل الزراعية والثروة الغابية من خلال مزيد دعم الاستعدادات الميدانية وتعزيز التنسيق بين مختلف وحدات الحماية المدنية المتدخلة في موجبات حرائق المحاصيل الزراعية والغابات، وفق ما ورد على الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الحماية المدنية. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يجتمع اليوم الأربعاء بوليد الغز مدير إفريقيا والشرق الأوسط المكلف بالتنمية الدولية والعلاقات المؤسساتية بمجموعة سفران الفرنسية الرائدة في صناعة مكونات الطائرات، مرفوقا بمهدي شلوبي مدير عام شركة سفران تونيزي. وكانت المقابلة مناسبة قدم خلالها مسؤول الشركة عرضا حول تطور نشاطها بتونس إلى جانب برامج عملية وتوجهاتها الاستراتيجية للفترة 2027-2030. وتجدر إشارة إلى أن لشركة سفران تونيزي ثلاثة مواقع إنتاج بكل من سليمان وغرومباليا والظهري، توفر حاليا 3300 موطن شغل من بينهم قرابة 900 بين مهندسين وإطارات تقنية ومسيرين. وتتولى الشركة صناعة عديد المكونات والتجهيزات الخاصة بالطائرات من ذلك المقاعد وكوابل الإضاءة الداخلية والخارجية ونظم التهوئة وغيرها من المكونات عالية الدقة، وهي مزود أساسي لأكثر من 200 حريف في 30 دولة في العالم. في أخبار العالم في اليوم 96 من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن إصابة 63 شخصا جراء العدوان الإيراني على الكويت. والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي، مضيفا أن المرشد الإيراني منخرط في المحادثات الحالية وقد يلتقي في وقت ما. رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي يعلن تشكيل لجنة لفك ارتباط الفصيلين المسلحين عصائب أهل الحق وكتاب الإمام علي بقوات الحشد الشعبي، في خطوة تهدف إلى تسريع الخطوات لحصر السلاح في يد الدولة. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع شاكر وسباس وزياد غربي في واحد من الناس مع أجمل تحيات مولد الدريدي.
2: الأولى في تونس.
4: واحد من الناس. واحد من الناس. سبعة لفريق التحليل. شاكر بسباس
0: ثم تسمعوا في واحد من سلام وزي كفام. مرحبا بكم في حلقة جديدة يوميا من الاثنين للخميس من 7 إلى 8. اسم يثير الجدل حتى بعد أكثر من قرن تقريبا. نحكي على ماركس. لماذا هذا الاسم يثير الجدل؟ هل رجع أو رجعت نظريات ماركس اليوم في هذا الوقت الحاضر؟ نحكي في هذا مع الأستاذ وليد جعفر. وليد جعفر مساء الخير.
4: مساء الخير شكر. الحمد لله عايشك.
0: كانوا كان مرجع بحذية بنا اللوك تبدل اللحية واللي ناس اللي مايش تتفرج نقول لكم انه توك تدخل الستريمينج نشوفوا تصوير كان ماركس على المريول متاع وليد جعفر. خذيت اللوك كامل يظهر
4: بالطبع. كارل ماركس شخصية يعني ملأ الدنيا وشغل الناس. حاجة أخرى يعني ماركس في بعض الأحيان طقس ماركس وهيئة ماركس اختزل فيها نوعا ما. يعني وين اليوم باش نحكيو في برشا مواضيع نحن يخصوا ماركس، لكن باش نحاولوا مع بعضنا ومع السادة المستمعين والمشاهدين. ماركس لا يختزل في السياسة للأسف، يعني الأجيال الحالية وحتى اللي قبلها نوعا ما تختزل ماركس في الشيوعية، في الأنظمة السوفيتية، في الأنظمة الاشتراكية. ونهاية الأمر هذية جزء من ماركس، وحتى السياسيين اللي يتعاملوا مع ماركس يستعملوه من ناحية نوعا ما كليشي. يعني كي ناخذوا البيان الشيوعي المانيفيست مثلا شعار يا عمال العامل اتحدوا، هذاك يختزل ويتم توظيفه لأغراض سياسية.
0: بينما الشخصية فيها بارشة محطات باش نقفوا عليها
4: بالضبط.
0: بعد الفاصل خليكم معنا في واحد من الناس على موزيكا فهمه.

0: Le Rim Summer Festival célèbre sa 10e édition les 12 et 13 juin au Grand Hôtel Kerkana. Deux jours de fête, de partage et de musique du monde avec des artistes nationaux et internationaux dans une ambiance unique au bord de la mer. Bembo, La Flecha Negra, Lebes, Monet Turki, Fawzi Shkili, DJ Joss, Kompota de Manana et Ethno et autres seront au rendez-vous. Ne ratez pas ce festival grandiose dédié aux amoureux de la musique du monde. Le Rim Summer Festival vous promet une expérience inoubliable. Réservez dès maintenant vos billets sur eventi.tn. Rim Summer Festival, vivez la musique autrement. Avec la participation de Nux, Uriage, CC Voyage, Ibis Fax, Coutube, BYD, Evergreen, Ado Event, Doubleco et Mosaic FM.
1: رجعنا لكم في واحد من الناس على موزيك كافيه. مستاذ وليد جعفر، لماذا اسم ماركس يثير الجدل ساعة بعد حتى أكثر من قرن تقريبا؟
2: ماركس يثير الجدل دائما لأنه في نظريته الكبيرة عنده مسألة صراع الطبقات، وفي الوضعية الحالية اللي عايشينها مع وضع اقتصادي صعيب، مع تدهور القدرة الشرائية، مع اللي صاير حاليا يعني الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران وتبعاته الاقتصادية، ديما ترجع مسألة الطبقات الكادحة وضعيتها في المجتمع. والنجم نحكيه على السطورات الصفراء في فرنسا عوام خلت يعني وما حصل معها، وزاد في وقت معين تبادر للبعض أنه مسألة ماركس انتهت، يعني كنا نرجع للمفكر فرانسيس فوكوياما اللي يحكي على نهاية العالم وأنه الليبرالية والديمقراطية وهي اللي سوف تسيطر، لكن اللي راوة
1: ماركس سوف تكون محطة وتمشي على روحه،
2: لكن في نهاية الأمر هذا لم يكن
1: هذية والرأسمالية عفوا
2: أي بالضبط. يعني يعني الفرنسيس فوكوياما أصابت عندما قلت أنه بالنسبة لي هو ماركس انتهى، يعني بالضبط، لكن هذا ما حصلش وبقى ديما الجدل وفكر ماركس بقى موجود. وتو نرجع لنقطة مهمة، يعني الأكثر أهمية عند ماركس ليس الأفكار اللي كانت وليدة العصر تو نرجعه، لكن المنهج، وذي مهم ياسر، وين مقتنع شخصيا أنه منهج كارل ماركس في التعامل مع قضايا المجتمع والإنسان يبقى يعني صالح للاستعمال بدون دغمائية. يعني تو نرجعه للمسألة هذه
1: لحياة الرجل ولنشأته وطفولته دور كبير فيما أصبح عليه كارل ماركس. تولد في بيئة ليبرالية والجافر،
2: يعني ماركس تولد في بيئة ليبرالية، يعني مع عائلة ظروفها المادية طيبة، لكن فما تفصيل مهم ياسر، قولوا تفصيلين مهمين خلوا طبعه يعني طريقة تفكيره وتعامله مع الإنسان ومع الواقع المجتمع. المسألة الأولى هي عائلة ماركس عائلة يهودية، يعني الأب والأم يعني من عائلة يهودية. في وقت معين بعد هزيمة نابليون بونابارت الكونغري دو فيان، المنطقة اللي كان عايش فيها يعني منطقة تبع البروس هي رجعت للبروس بعد الكونغري دو فيان، وتم اعتماد قوانين إقصائية ضد اليهود، منهم أنه المحامي ما إذا كان يهودي ما نجمش يعني يقوم مهامه ولا مانته بالضبط. يعني هذا فرض على العائلة أن
1: تغير دينها،
2: تغير دينها وتصبح بروتستانية، يعني مسيحية بروتستانية. هذه تفصيل مهم كي باش نشوفوا بعد موقف ماركس بدي، يعني هذايا ساهم ليس بصفة كاملة ولكن ساهم، كان عنده تأثير. هذه النقطة الأولى في مسار حياة ماركس وتأثيرها. كيف ماركس العصر اللي عاش فيه كان عصر الثورة الصناعية، والثورة الصناعية في الفترة ذيك صحيح أني كانت متميزة بالمكننة، لكن كانت تعتمد بشكل كبير على القوة الكادحة،
1: صحيح، على اليد العاملة،
2: على اليد العاملة. ما خلطناش للمرحلة اللي توا عايشينها بتاع الذكاء الاصطناعي وباش نرجعوا لها. وهو في التحليل بتاعه، وخاصة يعني تعرف على شخصية مهمة اسمها كان ديما يقترن باسم كارل ماركس، اللي هو فريدريك إنجلز، ولا بالألمانية فريدريش إنجلز، اللي هو كان من عائلة برجوازية وكان عندهم يعني نشاطات في قطاع الصناعة. يعني فريدريك إنجلز كان
1: لقاء باريس، هذا
2: لقاء باريس يعطيك الصحة، لقاء باريس الألماني ليس لقاء باريس
1: التونسي
2: بالضبط، لقاء باريس، لقاء باريس هذايا هما كان عندهم لقاء قبل، لكن كان لقاء قصير، لكن لقاء باريس قعدوا أيامات يتقابلوا واكتشفوا التقاطع اللي بيناتهم، يعني ماركس بالبعد النظري اللي عنده وإنجلز بالبعد التطبيقي اللي كان عايشه، وكانت من هون علاقة يعني خليتهم يكتبوا مع بعضهم البيان الشيوعي. وحاجة أخرى مهمة، يعني ديما الإنسان في طريقه يجيوا أشخاص كالمنارات، لأنه ماركس للأسف يعني في كل بلاد كان يمشي لها كان بحكم يعني قناعاته يحرك ثورات يحرك احتجاجات، لذا في كل مرة كان يتم طرده من تلك البلاد، وبطبيعة هذا أثر على مداخيله الاقتصادية والمادية. لقاه هنية صديقه ورفيق الدرب فريدريك إنجلز اللي هو كان يوفر له الماديات ويهتم بطبع الكتب ويعني
1: يحتويه بمعنى آخر.
2: بالضبط، يعني لو كان نقوله ما كانتش موجود فريدريك إنجلز في حياة ماركس، يعني حتى كتاباته الأخيرة اللي بعد ما توفى
1: ربما ما توصلش.
2: بالضبط، هو اللي نقحها واهتم بها
1: يعني من طفولة مرتاحة في عائلة ليبرالية في أجواء متاع ثورة صناعية. تولد ماركس، أثر ذلك باش نشوفه من بعد حتى في طريقة فهمه للتاريخ من خلال المعطيات اللي كان يحكم بها أو كان يأسس لمنهجيته لها، كما الدين وكما العلاقات الاجتماعية وغيره والعلاقات الاقتصادية بالأساس. وثم معطى تغيير الدين كما قلنا كان عنده أثر كبير في حياة هذا الرجل. ثم المحطات اللي قابل فيها الشخصيات اللي أثرت زادة كيف عليه كشخص. وقتاش بدينا نحكيه على بداية تفكير معناها ماركس.
2: النقطة هذه مهمة، يعني باش نكمل ونحط الصورة كاملة على الحوافز ولا يعني الفاكتور اللي أثروا بصفة أساسية في منظومة تفكير ماركس. حكينا على طفولة، حكينا ومسألة الدين، حكينا على إنجلز، لكن ما نجموش ما نحكيوش على هيجل.
1: تأثر بهيجل
2: يعني لأنه في الفترة ذيك فلسفة هيجل هي اللي كانت يعني المهيمنة على التفكير الفلسفي
1: المثالية.
2: أي المثالية بالضبط. مثالية واللي فيها المنهج اللي التقطه ماركس أما وظفه بطريقة مختلفة، وهذه الأهمية.
1: خلنا نفسروه للناس. المثالية اللي يحكي لها هيجل عبارة على شنو بالضبط هذه
2: بالضبط
1: المثالية؟
2: المهم هي مثالية وفي وسطها جدلية، يعني تتكون من هذية. يعني بالنسبة لهيجل، الوعي هو الذي يصنع التاريخ، بمعنى أنه فكر الإنسان هو اللي أثر في التاريخ. يعني هذه نقطة مهمة، يعني بالنسبة لهيجل التاريخ عنده حركة مستمرة عبر التناقض، وهذا يأثر بشكل كبير على ماركس. ونجم حتى نستحضر ألبير كامي في كتابه لوم ريفولتي اللي يحكي نوعا ما الفلسفة الثورية كيفاش تشكلت. يقول ألبير كامي: لا فينومينولوجي دو لسبري دو هيجل كونسيدير كو شاك ايتاب دو ليستوار، كل مرحلة من التاريخ هي خطأ يترافق بعقوبات تاريخية. يعني فما فكرة الديناميكية، هذه يعني فكرة الديالكتيك ولا جدلية هيجل. يعني هذه هي الفكرة المركزية
1: الهيجلية
2: المركزية، يعني
1: اللي كان ماركس يعتبرها ماشية فوق راسه.
2: يعني بعد ما درس فكرة هيجل، يعني لشنو وصل معناها ماركس، يعتبر أنه المنهج صحيح، بمعنى فكرة الجدلية والتحرك في التاريخ مسألة مهمة وتقطع نوعا ما مع الفلسفة اللي ما فيهاش نوع من التناقض. لكن وهوني ديماركاسيون تصير ماركس بالنسبة لهيجل يختلف معه فين، وقت يقول أنه هيجل يعتبر أنه الوعي أو فكرة الإنسان هي اللي تأثر في المجتمع. بالنسبة لماركس لي فما جدلية صحيح، لكن جدلية تنطلق من الواقع الاقتصادي والمادي وهي اللي تأثر في الإنسان. لذلك يعني يقول هو أنه الجدلية كانت تمشي فوق رأسها، وهو يعني ماركس وضعها تمشي بصفة مستوية. يعني هذه هي الفكرة الرئيسية. ونجم نعطيه مثال هنا للسادة المستمعين باش نوضحوا الفكرة. ناخذ الثورة الفرنسية من منظور هيجل، يعتبرها أني نتيجة لفكرة الحرية وقرن الأنوار وما تابعه. بالنسبة لماركس لي، ماركس يعتبر أن الثورة الفرنسية هي نتاج لديناميكية اقتصادية اجتماعية توجدت في المجتمع الفرنسي، وهي اللي ولدت هذه الثورة الفرنسية، بمعنى أن الجدلية موجودة لكن تصبح جدلية مادية.
1: من يصنع الجدلية هو المختلف، فاعل فاعل في الجدليه هو المختلف عند ماركس وعند هيكل.
2: بالضبط. يعني بالنسبه لماركس هنيه يعني يعني هوني نجم نربطه بمساله علاقه ماركس بالبرجوازيه، لانه في الثوره الفرنسيه نعرف انه البرجوازيه هي الطبقه اللي ساهمت في صناعه الثوره، يعني من ناحيه الاقتصاديه من ناحيه الفكريه، وفي يعني لو مانيفيست كوميونيست او البيان الشيوعي نلقاو ماركس يتعامل مع البرجوازيه بطريقتين مختلفين. من ناحيه يثمن هذه الدفعه اللي اعطاتها في المجتمعات الاوروبيه، لكن من ناحيه الاخرى يعتبرها انها خانت مبادئها، لانها بعد ان سيطرت على ادوات الانتاج اصبحت تستغل في الطبقه الكادحه. يعني هذه هي هذا هو التصور بتاع ماركس
1: طبعا، وهذا اللي باب شرجع له حتى في نظرته هو لقيمة العمل.
2: اي بالضبط.
1: هو اللي يسمع فينا توا يحب يعرف شنو الاسس اللي متبني عليها الفكر الماركسي.
2: أي.
1: غير طبعا تاثروا بهيجل وتاثروا بجدليات اخرى.
2: اي بالضبط. يعني هو المنهج مهم، وعلاش نحب نركز على المنهج خاطر في بعد باش نحكيوا على مساله الماركسيه والماركسيانيه والمنهجيه اللي هي تبقى صالحه حسب راينا. لكن كما قلنا ماركس كما قال هو يعني هيجل وضع الجدليه راسا على عقب وانا اعدتها على قدميها، لكن من ماذا انطلق؟ يعني هوني ميزه ماركس انه لربما من الفلاسفه القلائل، ولازم نذكروا حاجه، ماركس هو من نوع ما يسمى بالبوليمات او العلامه، يعني يعني يتميز في عده ميادين، الفلسفه، الاقتصاد، علم الاجتماع، نوعا ما كان نجم نعمل مقارنه هي ابروكسيماتيف ابن خلدون. يعني عنده الرؤيه
1: الشمولية
2: المتشابكه والشموليه، وهذايا يعني اعطاه قدره على انه يكون براغماتي. لانه الفلاسفه بصفه عامه صحيح أنهم يتعاطوا مع المجتمعات والإنسان، لكن في نفس الوقت بعد على المسائل الاقتصادية الاجتماعية موجودين
1: اليومي اليوم بعد اليومي
2: بالضبط. يعني هذه التميز الكبير اللي عند ماركس كفيلسوف وكرجل اقتصاد وكعنده رأي في علم الاجتماع، أنه ربط الفلسفة بالمعيش. وهذاك عليش يعني يقعد ماركس كما قلت أنت في المقدمة بتاع البرنامج حاضر ومهم. منين انطلق؟ انطلق من الملاحظة. وهوني نحكيه على المنهج التجريبي بتاع ديكارت، يعني هذا هو الملاحظة، أنه لاحظ أنه العمل اللي تقوم به الطبقة الكادحة هو يقسمه إلى صنفين. فما العمل المجاز اللي يعني ياخو قيمته كأجر، فما العمل اللي في نهاية الأمر هو لا يتحصل على حقه في خلق الثروة. هذا المنطلق اللي راه ماركس، ويلزم نربطوه بالواقع اللي كان عايشه والحيثيات التاريخية، لأنه رد بالك كما يقول سيلوت في عيسى ديما نستحضر وين في النقطة هذه. صحيح كانت المكنة موجودة، لكن الاعتماد على اليد العاملة كان كبير ياسر. يعني في نهاية الأمر ماركس كيحلل يقول لك فما خلق ثروة بقيمة معينة واللي هي القيمة، يعني وحكي حتى على خلق القيمة،
1: هو يتفق مع الليبراليين في قيمة العمل.
2: بالضبط.
1: هي مسألة لكنه يختلف معهم في قيمة هذا العمل من ناحية الناس اللي تخدم، الناس اللي تكون الثروة، اللي رغم ثرائر الرأسماليين لكن يقعد العمال ديما في أقل درجة يخلصوا أقل، ما غادي بدأ التفكير.
2: بالضبط. هو يحكي على فائض القيمة، وهذا سيتان كونسيبت بيفو معناه مهم ياسر في فكر ماركس. يقول هو الفرق بين ما ينتجه العامل فعليا وما يدفع له أجر، يعني هذه النقطة المهمة. ويقول زادة في التمييز بين نوعي العمل، يقول العمل الضروري والعمل الفائض. وفي نهاية الأمر يعني شوف المنهج الديالكتي يفسر الربح اللي موجود في الرأسمالية هو القائم على الاستغلال البنيوي للعامل. يعني في نهاية الأمر هذا الاستغلال ستركتوريل ماهوش إبيزوديك، يعني خلق الفائض وربح الشركات منبني على عدم مكافأة العامل على مستوى العمل الحقيقي. يعني هذه هي كانت الفكرة الرئيسية. من منطلق هذه الفكرة يعني ماركس شنو باش يقول في نهاية الأمر؟ يقول في نهاية الأمر ما فماش عدالة في توزيع الثورة. إذا ثروة بالضبط وثروة بطبيعة عدم العدالة
1: باش
2: تخلق الثورة، وذاك علاش يقول يا عمال العالم اتحدوا وسيطروا على أدوات الانتاج. ومن هذا المنطلق سوف تتحقق العدالة في المجتمع. يعني يزيد يقدم في النظرية بتاعه أكثر، ويقول يعني الإنسان يعطي ما يمكن أن يعطيه ويأخذ ما هو في حاجة إليه. يعني هذه هي نوعا ما فكرته، يعني مناش في فكرة المكافأة، لكن نوعا ما نحن في فكرة أنه يطلب من الإنسان ما هو يقدر أن يقوم به، هون نفرق بين الكفاءات. وفي نهاية الأمر هذه المنظومة الجديدة التي ستتشكل الهدف منها تعطي للإنسان ما يحتاجه. وهنية لاحظوا رغم أنه ماركس مظهريا قطع مع الفكر المثالي لهيجل، لكن في نهاية الأمر
1: رجع له.
2: يعني هذه هي النقطة المهمة في تصور ماركس،
1: وهي محطة معناها محطة حتى يوصل المحطة النهائية الشيوعية اللي الناس كل فيها متساوية، اللي ما ثماش فيها طبقات حقيقية. كما باش نرجعوا لها بعد الفاصل باش نحكيوا على هذا الصراع اللي يميز فكر ماركس، اللي هو صراع الطبقات. واللي علاش ممكن نحكيوا في هذا، لأنه صراع هذا الطبقات قاعد يرجع في أكثر من مجتمع، في أكثر من اقتصاد. وهذا يفسر أنه فكر ماركس لا زال حيا وربما ياخذ اشكال اخرى او تمظهرات اخرى. قعدوا معنا في الاستماع. ولي جعفر ضيفي راجعين بعد الفاصل.
3: واحد من الناس
4: نهار لحد من نص نهار الماضي ساعتي موزايك العالميه، نافذه مفتوحه على العالم. أحداث عالمية، أرقام، تحليل وتفسير لإيقاع العالم.
5: This continent knows have both been perpetrators of racism.
6: وببندقية الثائر في يدي فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي.
7: I have a dream.
4: علوم، سياسة، تاريخ وثقافة، شخصيات وتصريحات وتغطيات ميدانية على مدار الكرة الأرضية.
8: بغداد foudroyée semblant surgir de nulle part les missiles américains.
9: The bloody experience of Vietnam is to end in a stalemate.
10: لكن رأينا أنه من الواجب أن نعود سريعا رغم كل شيء.
4: مع اليس الغربي سافر كل نهار أحد من نص نهار الماضي ساعتين إلى عالم أرحب. موزايك موند.
3: واحد من الناس
1: رجعنا لكم في واحد من الناس على موزايك FM. ضيفي الأستاذ وليد جعفر، وصلنا في فكر وأسس الفكر الماركسي، وحكينا على قيمة العمل، وقلنا أنه الرأسمالية تبنيت على اكتفات، خلينا نقولوها، العمال بالأساس، وهذا ما خلق مفهوم الاغتراب.
2: أي.
1: شفناه حتى في فيلم شارلي شابين
2: بالضبط، لي تون مودرن. اي يعني زاد هذه الالييناسيون او الاغتراب عند ماركس فكره مفصليه اساسيه، واذا كان الافكار الاخرى تناقش نوعا ما من بعض يعني الاطياف الفكريه والفلسفيه والسياسيه، فانه فكره الاغتراب مازالت موجوده في عصرنا هذه، لربما يعني زادت بشكل كبير، والكلنا اليوم ولينا عايشين يعني الاغتراب. وهي الفكره فيش تتمثل أساسا يعني الإنسان أو العامل أولا مغترب عن عمله لأنه لا يملك ما ينتج. يعني هو مغترب عن العمل، مغترب عن نفسه زيادة، لأنه في نهاية الأمر يحس العمل ما عادش كنوع من الخلق أو الإبداع، نوع
1: ولا من تخل الضرورة. في الروتين، تخل في الخضايل الشين كما الفيلم
2: بالضبط، كما يعني في فيلم لتوم مودير لتشارلي تشابرن العبقري، يعني
1: سابق عصره
2: بالضبط. باش نشوفوا كيفاش هو شارلي شابرن كعامل يصبح الحركات اللي كان يقوم بها على الآلة تصبح متمكنة منه، حتى كي غادر الآلة يقعد يقوم بالحركات هذه لين يصبح في وسط الآلة، يعني والآلة سوف تضغط عليه وسوف تسيطر عليه وربما سوف تدمره يعني نفسيا.
1: واللي تو نحن عايشينه في نهاية الأمر
2: بالضبط،
1: هذا الاغتراب مع العمل. ثم الناس توصل ما عادش تحب تمشي تخدم اصلا، معناها عاش هذا الاغتراب في بيئه العمل
2: بتاعها. بالضبط، يعني مساله الاغتراب انا نعتبرها مساله مفصليه بالنسبه لماركس، وهو يعني تمكن من التقاطها والتركيز عليها، ومن جمله يعني النقد الكبير اللي موجه للنظام الرأسمالي مساله الاغتراب، لانه في نهايه الامر يعني الانسان اذا كان يلقى روحه مغترب في حياته اليوميه يعني خيبه المسعى، يعني ويتقاطع هون نوعا ما مع كامو وقت فكرة لابسورد اللي يحكي عليها كامو، اللي هي تأكد أنه الإنسان في نهاية الأمر حياته أصبحت عبثية لأنه في نهاية الأمر لم يفهم ولا هو ليس بصدد عيش يعني الحقيقة الإنسان كيف يجب أن تكون في المجتمع. يعني هذه مسألة مفصلية. كيف كيف زاد لربما من المهم أن نفهم السياق اللي تعاطى فيه ماركس مع المسألة الدينية. يعني مهم ياسر هذايا. مانيش باش نقول باش نعرف على الالتباس، لانه في نهايه الامر التعاطي مع المساله النديه من منظور فكري او فلسفي هذايا نعرفوه الكل.
1: خلينا نفكروا جعفر انه البيئه اللي نشا فيها كارل ماركس واللي في وقت ما اضطر الى تغيير دينه بسبب الاوضاع الموجوده هي اللي اثرت على تفكيره بعدها في مساله الدين.
2: اي هذا كما قلت لك، يعني خليته يقول انه في نهايه الامر اذا كان الدين يصبح عنده سلطه في المجتمع تخلي انسان غير قادر على القيام بافعاله بحريه، فما اشكال نوعا ما في هذه المساله. لكن يقدم اكثر هو في التعاطي مع البنيه المجتمعيه اللي موجوده في اوروبا، وكيف كيف زاد سافر شاف بعض البلدان الجزائر الهند، خليته يفهم انه توظيف الدين في المجتمعات لم يكتفي على لم يقتصر على المساله الروحيه. ويعني والكلمه الشهيره اللي هي تقول الدين افيون الشعوب لا يجب ان تقتطع من السياق. يعني هو شي يقول ماركس، يقول البؤس الديني هو في ان واحد تعبير عن البؤس الواقعي واحتجاج عليه. الدين هو تنهيدة الكائن المقهور، وقلب عالم بلا قلب، وروح اوضاع اجتماعيه بلا روح، انه افيون الشعوب. يعني في نهايه الامر ماركس يراه في الدين كمتنفس، هذا نجم نكون متفقين فيه روحي، لكن في نفس الوقت بما انه الديانات السماويه وحتى الديانات الاخرى فيها وعد الحياه ما بعد الموت، يقول لك يعني نوعا ما الطبقات المهيمنه في المجتمعات تستغل الفكره هذه باش تخلي الانسان العامل الكادح يقبل بهذا الوضع في نهاية الأمر. ونعرف زي تنفذ الكنيسة في المجتمعات الأوروبية، وكيف كيف زي تنفذ رجال الدين في المجتمعات الإسلامية، وهذا يعاينه هو كيم شاف الجزائر في نهاية حياته، يعني عدى سنة كاملة شاف في المجتمعات العربية الإسلامية هذا الخنوع وهذا قبول الوضع الراهن من منطلقات دينية. من هذا يعني هذا الإطار العام اللي خلى ماركس يتعاطى مع المسألة الدينية، وجملته الشهيرة الدين هو أفيون الشعوب.
1: واحد من الفاكتور الدين اللي يحكي عليه
2: بالضبط،
1: ثم دوتر فاكتور، ثم عوامل أخرى يحكي لها ماركس مؤثرة زي ده كيف كيف.
2: صحيح بالطبيعة، هو يعني بالنسبة لماركس الصيرورة التاريخية اللي تحركت في أوروبا كانوا في وقت من معين يعني الأرستقراط هم اللي مسيطرين على المجتمع، يعني النبلاء يعني والأقطاع. يعني الفكرة أنه وقت اللي صاروا الثورات، أساساً الثورة الفرنسية واللي بعد تبعها جملة من الثورات في المجتمعات الأوروبية، كان المبتغى أنه تكون فما عدالة اجتماعية، يتنقطعوا مع فكرة السيطرة على أدوات الإنتاج واستغلال الإنسان العامل الكادح واخترابه. لكن هو ديما يرجع للطبقة البرجوازية اللي خانت المثال هذا والهدف هذايا، وانخرطت هي بيدها في التجارة المثلثة بين أمريكا اللاتينية وأفريقيا وأوروبا، وقعدت بنهاية الأمر هي بيدها يعني تنتصب للسيطرة على أدوات الإنتاج. ومن هون زاد نلقاو اللي ماركس بخلاف الديناميكية الطبقية وصراع الطبقات اللي هو يعني مثل أساس مهم في نظرية ماركس، مسألة الدولة، وهذه مهمة ياسر، لأنه ماركس يقول في نهاية الأمر الدولة يسيطر عليها من يسيطر على الأدوات الإنتاج. في نهاية الأمر هل الدولة سوف تخدم المجتمع
1: ولا تخدم من الناس اللي هم مسيطرين؟
2: بالضبط. لذلك وهذا مهم في فكر ماركس، ولا ربما بعض الأطياف السياسية تتفادى التعاطي مع النقطة اللي باش نقولها توا، الشيوعية والدولة الشيوعية ما هي إلا مرحلة انتقالية رأو بالنسبة لماركس، لأنه في نهاية الأمر الهدف الأسمى والأساسي
1: لا دولة،
2: لا دولة بالضبط، لا دولة يعني
1: عدل مساواة، لا دولة
2: يعني
1: تدخل،
2: وندخلوا في الأوتوجيستيون والنوعا ما هو شيف النمط هذية في بعض المجتمعات. مثلا وقت اللي مشي للجزائر كان عنده انبهار معين بمنطقة القبائل، لأنه شيف أهل القبائل عندهم نظام حياة اشتراكي وفيه نوع من المساواة، وهذية خليه يعني يقول أنه فكرته هذية تنجم تكون ناجحة. لكن في نفس الوقت صارت تجربة مهمة، كومونة باريس أو لا كومون دو باري 1870 أو 71، اللي هي كانت الثورة الباريزية اللي في وقت معين حست أنه النظام المركزي نوعا ما وقتها هزيمة مع ألمانيا وكان باش يسلم الأمور. كانت فما الثورة الباريزية يعني المعروفة لا كومون دو باري، اللي ثاروا العمال والمهمشون والحرس، يعني مش الجيش، الحرس، وسيطروا على باريس لمدة 73 يوم ودخلوا في إطارك الإدارة المشتركة بين الناس. لكن في نهاية الأمر نعرفوا اللي التجربة هذه ما نشحتش وتم سحق يعني سكان باريس وسال الدم في باريس بشكل كبير لأنه الجيش خذا نوعا ما مقاليد السلطة. وذاك اش خلى ماركس يقول من بعد أنه ربما من الأخطاء اللي صاروا في كومونة باريس أنه لم تتم السيطرة مثلا على البنك المركزي لأنه المال هو يعني لونير دو غير هو اللي كان ينجم يسيطر. زيد قال حاجة أخرى ماركس مهمة، قال أنه كومون دو باريس افتقدت لقيادة اللي هو يقول هو ضد الدولة. يعني نوعا ما يعني ماركس في نهاية حياته والملاحظة يعني هون ديما نرجع للمنهج الماركسي. ماركس هو فيلسوف كان يقوم بمراجعات، يعني مثلا نظريته الأساسية اللي تقول لك الليبرالية والرأسمالية ثم المرور
7: هي محطة من محطات كما مرينا معناها بالإقطاعية انه تعدينا
2: بالضبط
7: لمرحلة أخرى وصلنا للرأسمالية تمشي على روحها الرأسمالية
2: وتجي دولة شيوعية ومن بعد تجي يعني الإدارة المشتركة المباشرة. يعني بعد في نهاية حياته قال مش بالضرورة كل المجتمعات يجب أن تمر بهذه المراحل، يعني كعمل ملاحظات في الجزائر
7: كشف تجارب زي كيف
2: صح بالضبط. يعني هذه نقطة مفصلية عن ماركس أنه كفيلسوف عنده منهج يخليه قادر أنه يقوم بمراجعات
7: بالتقييم
2: والمراجعة. يعني يقول لك إذا كان مجتمعات عندها خصوصيات مش بالضرورة نطبق عليها هذا النمط المتكلس.
7: إيش هي أبرز التجارب اللي خليته يعمل هذه المراجعات غير الكوميون دو باريس؟
2: هو عنده التجارب يعني المدة اللي قضاها في الجزائر خليته زادة يشوف أنماط ريفية مجتمعية مختلفة على النمط الأوروبي. ويعني هذه نوعا ما سؤال مهم هنا يا شاكر منطقة رمادية في حياة ماركس. بمعنى ماركس كما غيره من المفكرين في الفترة ديكة كان عندهم ما يسمى بالمركزية الأوروبية أو لورو سنتريزم. بمعنى ماركس بالطبيعة فكرة العدالة فكرة القيم، لكن دائما كانت هناك الفكرة موجودة أن أوروبا هي قارة الأنوار سوف تشع على العالم والاستعمار سوف يكون وسيلة لبث هذه القيم، نوعا ما فكرة نابليون بونابرت وقت قام بالتوسع في أوروبا. هذا يعني فكرة لوروسنتريزم أو المركزية الأوروبية لا يجب خلطها مع العنصرية. يعني هذا نوعا ما بعض المفكرين الفخ ولا المطب اللي وقعوا فيه في نقد ماركس. يعني هذه كانت بداية التعاطي الأولى، لكن يعني
7: في محطات
2: أخرى وبالملاحظة ماركس راجع نفسه. يعني من الأول كان يحكي على الآثار الإيجابية للاستعمار ولا ما يسمى بالليبيان في دي كولونياليزم، لكن بعد ذلك بعد ما شاف المستعمر الفرنسي ما قام به في الجزائر، شاف زيد الانجلترا المملكة الكبرى وما قامت به في بعض المقاطعات، راجع نفسه بطريقة كبرى يوصل للمرحلة أنه يعني شب ونقد بشكل كبير المستعمر الفرنسي وما قام به في الجزائر. كيف زيد كان محرضا شرسا للثورة الإيرلندية. يعني بالنسبة له سقوط المملكة البريطانية سوف يمر عبر الثورة في في في في في إيرلندا. وهذا يعطي نوعا ما البعد الأممي لماركس. يعني كي نرجع نحن للبيان الشيوعي مع إنجلز اللي كتبوا يقول يا عمال العالم اتحدوا، رفيقه بالضبط يقول يا عمال العالم اتحدوا، نفهموا فما فكرة ترانسفيرساليتي، يعني ما فهميش فكرة القومية. يعني هذا يعني في نهاية الأمر هذه الفكرة الأممية تغلبت في نهاية الأمر على البعد المركزية الأوروبية. يعني هذا هو النقطة المهمة.
7: لكن هذا لا يمنع أنه فكر ماركس يرجع بقوة في أكثر من محطة. ربما كتاب إيمانويل تود لالويت دي كلاس في فرنسا، صراع الطبقات في فرنسا، اللي رجع فسر به ما حدث وما يحدث في فرنسا من حتى الجيلي جون حتى أحداث السترات الصفراء يرجع إلى صراع طبقات في نهاية الأمر، وكأنه يحيي مرة أخرى فكر ماركس.
2: يعني الوضع الاقتصادي اللي عايشينه اليوم لربما يعني هون يلزم نوع من التأني في التعاطي مع الوضعية اللي موجودة واللي قاعدين نعيش فيها منذ سنوات. صحيح أن الشركات الكبرى والمتعددة الجنسيات هي اللي مسيطرة على الاقتصاد. ثانيا الحروب اللي عاشها العالم واللي قاعد يعيش فيها العالم اليوم. وهوني ماهيش نظرية المؤامرة راهو من جملة المحركين، زيادة باش ما نكونوش قطعيين، من جملة المحركين لهذه الحروب زيادة كيف كيف الشركات البترولية، شركات الأسلحة. يعني في نهاية الأمر القطاع الاقتصادي والمسيطر، يعني الطبقة المسيطرة على أدوات الإنتاج مساهمة نوعا ما فيما نعيشه من إشكاليات عميقة. هذا واحد. مسألة
7: عودة الفكر،
2: عودة الفكر، يعني بالطبيعة إذا كان اختر ماركس في نهاية الأمر الفكرة المفصلية أنه هنالك من يسيطر على أدوات الإنتاج، وفي نهاية الأمر هو السبب في عدم وجود عدالة اجتماعية في مسألة الأجر وخلق القيمة وما تحدثنا عنه يعني في بداية الحلقة. بالطبع فكر ماركس سوف يعود من جديد اليوم، لأنه مسألة بنية المجتمع تعود من جديد على الطاولة. يعني في نهاية الأمر، في نهاية الأمر نلقاه أن الدولة تقرر حسب مصالح هؤلاء
7: أصحاب الأعمال
2: ولا
7: أصحاب الإنتاج
2: نوعا ما. بطبيعة يعني يلزم ديما نسبه، لأنه في نهاية الأمر النقابات أصبحت عندها وزن في المجتمعات. شفناها في فرنسا حركة الستورات الصفراء، يعني كان لها وزن كبير وتم تراجع في بعض القرارات المفصلية
7: تعلق بالتقاعد
2: فوالا. يعني هذا هو بالضبط. يعني الفكر الماركسي في نهاية الأمر يجد نفسه مرة أخرى يعني محوريا في المجتمعات، يعني بحكم ما نعيشه. لكن أكثر من ذلك اليوم عنا مسائل معقدة نوعا ما، ولربما استدعاء ماركس يمكن يعاوننا شوية في فهم مثلا مسألة الذكاء الاصطناعي اليوم. يعني مسألة الذكاء الاصطناعي تطرح إشكال كبير في مسألة العمال، وهل نحن في حاجة للعمال والبطالة التي تتولد عنها. وهنية خطر عنا عدة طرق في التعامل مع هذه المسألة. فما شكون يرفض يقول لك يعني
7: الآلة لا تعوض الإنسان،
2: الآلة لا تعوض الإنسان يعني ونوعا ما، والطرح الدغمائي ويجب الحفاظ على
7: واختر وغيره
2: بالضبط. وكيف كيف نلقاه من الضفة الأخرى نوعا ما التطرف من نوعا ما، يعني ما يمكن أن يكون ناجعا نستعمله بغض النظر على أنه إنسان أو آلة. هنية نستحضر ماركس بطريقتي. اولا المنهج، يعني لازم نفهموا حاجه اللي راو ماركس في وقت معين كشاف نظريته وقع الانحراف بها. يعني حتى هو كان موجود بدا يسمع في كلام يدعي انه ماركسي، ولكنه في نهايه الامر يتخالف مع قلب الفكره. ايش كان يقول؟ يقول ان كان هؤلاء ماركسيون فانا لست ماركسيا. إذا كارل ماركس كان يقول الكلام هذا وكأنه يستشعر ما كان سيحصل بعد ذلك في الاتحاد السوفيتي، وكأنه لأنه يعني توفى قبل ما تصير الثورة البولشوفية، وكأنه استشعر ذلك. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية فيما يخص ماركس، وهذه مهمة ياسر النقطة، يلزم نفرق بين الأفكار اللي كانت وليدة عصرها. يعني هو ماركس توجد في وقت كانت اليد العاملة تمثل جزء مهم
7: من الانتاج
2: ومن خلق الثروة. هذا مهم ياسر، وهذا ترتب عن خلاصات اللي نعرفوه صراع الطبقات. لكن كي نرجع، هو ماركس بدأ من نقطة خلق القيمة. إذا كان اليوم استحضروا ماركس، وأنا الحق دخلت في نقاش مع الذكاء الاصطناعي وسألته، قلت له كان جا كارل ماركس بيننا اليوم ماذا كان سيقوله فيما يخصك،
7: فيما يخص الذكاء الاصطناعي
2: بالضبط. يعني دخلت معه
7: شوق نقاش الإجابنا.
2: أي هنية احترف الأمر الذكاء الاصطناعي، لأنه يقول لك من ناحية ماركس باش يسأل سؤال مباشر، من يملك الذكاء الاصطناعي؟ ونحن في قلب المسألة هذية اليوم نتناقش ونقولوا هذا الذكاء الاصطناعي هذية من يسيطر عليه، من يوجهه،
7: وهذا اللي خلى بعض منها عديد الدول تمشي في صنع الذكاء الاصطناعي
2: بالضبط. هذه نقطة، وفي وضع بعض المحاذير فيما يخص طريقة استعمال الذكاء الاصطناعي. هذه النقطة الأولى. لكن شو يقول زاد الذكاء الاصطناعي في تعاطيه مع هذا السؤال الوجداني المحرج؟ وهوني نستحضروا ماركس مرة أخرى، لأنه ماركس، وهذه يعني أنا ما نقولش للأسف، وهذه فرصة اليوم، فما بعض نقاط اللي التعاطي مع فكر ماركس فيها ما كانش مطروح على الطاولة. وقت الفراغ مثلا ماركس يعتبره شيء إيجابي جدا، يعني يقول لك اليوم التكنولوجيا يجب أن تمنح وقت الفراغ للإنسان، والإنسان كي يولي عنده وقت فراغ باش يكون يهتم بالفن بالخلق بالإبداع، وهذا سيمنح للإنسانية قدرة على التقدم. هوني نرجع مرة أخرى أنه مثالية هيجل التي بدت في البداية وكأنها انتفت من الفكر الماركس
7: رجعت
2: مستبطنة عند ماركس، وهذه نقطة مهمة ياسر. يعني وقت الفراغ، وهذا اليوم الكلنا نعيشوه، معناش وقت فراغ، حياتنا نحسوها مضغوطة بالضبط. بالعكس ماركس يقول لك الأداة التكنولوجية بالعكس لازمها تمنح إمكانية وقت الفراغ للإنسان. وفي بعض الدول اللي يحدوا نحكيوا على أسبوع الأربع أيام، الأسبوع الأقل يعني أقل ساعات عمل.
7: إن شاء الله توصل تونس الحكاية.
2: وقبل يعني ليونيل جوسبا اللي هو الله يرحمه يعني توفى الوزير الأول الفرنسي 35 ساعة في الأسبوع، اللي هو متأثر ياسر بالفكر الماركسي. تروتسكي يعني نعرفوه، يعني عنده توجه تروتسكي. يعني هذه ما يزنيش نخافوا منها المسألة هذه، بالعكس نوعا ما توكي إنسان يقول وقت فراغ، يعني الإنسان في نهاية يلزمه يعمل. ليه بالعكس ماركس يقول لك التكنولوجيا يلزمها تساهم في وضع أكثر وقت الإنسان،
7: لكنها لا تلغي الإنسان.
2: هذي
7: اللي
2: هذا هو يعني هو بالضبط، هو يعتبرها كأداة

0: عمل لكن لن نعمل كثيرا، سوف نعمل يوم يومين ثلاث كل حسب قدرته
1: وخبرته.
0: وخبرته بالضبط، يعني باش يكون عندنا وقت النجم اللي يكتب فراغ يتأمل، نهتموا بالطبيعة، نحاولوا نحافظوا. يعني يعني هذه هي فكرة ماركس، يعني بالنسبة لي هو وقت الفراغ بالضبط، يعني حاجة إيجابية تعطي للإنسان القدرة على التمتع بالحياة. هذه نحن في حياتنا اليومية نوعا ما نتعاملوا معها بشكل سلبي.
1: يقولي هو غايب، هذه غايب
0: بالضبط. هو يعني ماركس يقولها يعني كلمته الشهيرة، يحكي على مملكة الضرورة مقابل مملكة الحرية. مملكة الضرورة أنه نحن في حاجة إلى المال لعيشنا اليومي والاستثمار والمستقبل وما هذا، ويحكي على مملكة الحرية أنه الإنسان يتحرر من قيد العمل ويتحرر من الاختراب اللي حكينا عليه، ويصبح يعيش حياة إنسانية في نهاية الأمر. يعني هذا هو كنه فكرة ماركس،
1: وهذا جزء كبير مش عايش نوتو.
0: صحيح
1: تجري ولا الفلوس،
0: صحيح
1: ما توفرش وقت لنفسها ولا لعائلتها ولا وقت تستثمر فيه وقتها الفارغ في الفن ولا غيره، كلها عايشة الضغط هذا.
0: هذا الضغط.
1: فلو ماركس حي ربما كانت الأمور تخو منحة آخر بفكره.
0: بفكره يعني، ولا ربما هو كان ماركس يمشي انطلق بشي حل للساعة ديناميكية خلق القيمة، وبش يلقى أنه الآلة أصبحت تساهم بشكل كبير في خلق القيمة. لذا لربما لن يكون شعاره عندها يا عمال العالم اتحدوا، لربما سوف يكون الشعار مختلف نوعا ما، لأنه التقييم، لأنه التقييم اللي قام به في القرن التاسع عشر ينطلق أنه كانت فما ورقة مهمة ياسر، اللي أنه الطبقة الكاتحة هي
1: صانعة الثروة والإنتاج.
0: إذا كان اليوم ماركس يجي في بيننا باش يلقى اللي الطبقة الكاتحة لا تساهم كثيرا في خلق الثروة. لذا من المؤكد أنه ما نقولش باش يقوم بمراجعات، لأن ما قاله في القرن التاسع عشر صحيح ومبني على وقائع، لكن باش يخلط الخلاصات تختلف. وهوني الفرق بين المنهج الماركسي والفكر الماركسي والمنهج الماركسياني. وللأسف العديد من يتبنوا فكر ماركس قعدوا في بوتقة أو بؤبؤ المسألة الفكر الماركسي وليس المنهج
1: التقليد، منهج شو
0: يعني، خذوا الفكرة ويحاولوا يطبقوا فيها،
1: خذوا الوعاء ما خذوش اللي في وسط الوعاء،
0: ما خذوش المنهجية طريقة التفكير. لأنه في نهاية الأمر ماركس دائما ينطلق من الواقع، وهذه قوة ماركس كفيلسوف، أنه فيلسوف ولكن في نفس الوقت براغماتي، يقوم بالتقييم، يقوم بالمراقبة ويستخلص ونتائج تترتب عنها ما يجب القيام به.
1: يعني ولو كان جانا طبقة سياسية تفكر كما يفكر ماركس وتعدل وتحي من تفكيرها، ربما المسألة مختلفة جدا تولي ولي جافر.
0: من المؤكد هذايا، ويعني وهذا اللي حبيت نأكد عليه اليوم، أنه ماركس ظلم عندما وضع في بوتقة صغيرة في فكرة الفكر المتكلس، وتلك هي الأفكار ولا يجب مراجعتها. هذا ماركسي، لكن المنهج الماركسياني منهج يتأقلم مع ما يوجد في المجتمع، ومن منطلق الملاحظة يستخلص النتائج وما يجب القيام به كتبعات. وماركس كما قلت لك قام بملاحظات في عدة مجتمعات. هوني يعني حبيت نحكي على كتاب مهم، كتاب لو ديرني ماركس أو ماركس الأخير، يعني جملة من الباحثين الألمان اهتموا بهذا يعني بالأيام الأخيرة لماركس. وشنو اللي يقولوا يعني في السنوات الأخيرة قبل وفاته، باش اهتم ماركس؟ اهتم بالمجتمعات ما قبل الرأسمالية مثلا، اهتم بالأنتروبولوجيا، نرجع مرة أخرى يعني اهتم بالإنسان، اهتم بأشكال الملكية الجماعية، اهتم بالقوات التقليدية في المجتمع في الهند والجزائر وروسيا. وهنية قام بعدة مراجعات خليته يقول أنه كل مجتمع عنده خصوصيات، ومش بضرورة نمر بالمراحل اللي هو من الأول فكر فيها، يعني الإقطاعية، الرأسمالية، الشيوعية. وخليته قام مراجعات كيف زاد تجربة كومون دو باري أو كومونة باريس، خليته يفهم أنه فكرة هذه الإدارة الجماعية دون قيادة ودون تخطيط مش بضرورة نجم توصل لنتيجة إيجابية. يعني هذا مهم نوضحوه، لأنه الأنظمة السياسية اللي تبنيت الفكر الماركسي للأسف تحت غطاء الماركسية كانت فما الدكتاتورية، كان فما التعذيب، كان فما الضغط على حرية التعبير. يعني أنا نحب نذكر هوني أنه لينين مثلا في وصيته قبل وفاته حذر من ستالين، يعني قال أنه يعني ستالين إذا كان أمسك هو بزمام الحكم

0: في الاتحاد السوفيتي، فإن الاتحاد السوفيتي بشيخه منحة دكتاتورية، لأنه فكرة الدكتاتورية والتسلط ليست موجودة في فكر ماركس بتاتا، لأنه ماركس يتحدث على إدارة جماعية
1: ويبحث عن مجتمع فيه العدل، فيه المساواة، تنتفي الطبقات،
0: تنتفي الطبقات
1: تكون فيه معناها سلطوية.
0: يعني السلطوية ليست موجودة عند ماركس، لكن يعني ستالين استغل الوضع وكان هو أمين عام الحزب وقام بما قام به والمعتقلات وملايين الأشخاص الذين تم تعذيبهم، وللأسف الصورة هذه النمطية
1: ولات كليشيه.
0: لذا أنا ديما نقول أنه يلزم التركيز مع المنهج الماركسياني، والكليشيه هذه تكرس برشا في كتاب جورج أورويل 1984 اللي هو يحكي على الأنظمة، على نظام ستالين. يعني تقرأ كتاب 1984 تقول إلهي ما هذه الحياة وما هذا الـ يعني طحن الإنسان يعني وغياب حرية التعبير. يعني هذه مهم، يعني الفكرة هذه أساسية للشباب خاصة.
1: أبرز ده كيف
0: عبرة
1: تجم تكون للناس اللي تفهم، ما تاخذش البيعة، خذ منهجية
0: بالضبط
1: العمل باش نجم نوصله اللي ما هدف له ماركس.
0: ماركس اللي أنا نعتبره الحق عبقرية وتبقى دائما يعني دكتواليتي، ونتمنى أنه اليوم اللي سمعونا شباب وغير شباب صورة ماركس اللي موجودة اليوم نجد معها فهم على الأقل لما يجعل هذا الفكر دائما يروى بالتجديد.
1: وليد جعفر نشكرك برشا، نعطيك الصحة على الإضافة على ما قمت به. مروان شكرا لك في الإخراج، أشواق في الإخراج الرقمي، شكرا لكم أيضا خليل بوثينة في الإعداد، شكرا لرفيق قصة كوحي اللي بحثنا هنا، صديقنا وزميلنا أيضا بحثنا هنا في موزايك FM. تحياتي لكم وتصبحوا على خير.
0: شكرا.

0: اخر اخبار التكنولوجيا والموسيقى نون ستوب، فما زيدا ربح وكاش وبرشا فلوس تستنى فيكم، مش في موعد واحد اما زوز مواعيد. فك بلاستيك والتحدي. اتونسيون نيوي نينو، شاركوا معنا على 71-113-ألف وكل ليلة انتوما من رابحين. بنتلفام من الاثنين للجمعة من 9 لنص الليل، معي أنا يسري جديدي على موزيكا فام الأولى في تونس. راديو موزيكا فام تونس، الأخبار.
1: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. البنك المركزي التونسي يقرر الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 7%، ويؤكد مواصلة اتباع سياسة نقدية حذرة في ظل تزايد المخاطر التضخمية محليا وخارجيا. والبنك المركزي يشير في بلاغ إثر اجتماع مجلس إدارته إلى أن التوترات الجيوسياسية المتواصلة في الشرق الأوسط وتداعياتها على أسعار المواد الأولية والطاقة والغذاء تواصل تغذية الضغوط التضخمية العالمية، في وقت ما تزال فيه البنوك المركزية الكبرى متمسكة بسياسات نقدية حذرة بسبب استمرار حالة عدم اليقين بشأن تطورات الأسعار. ومجلس إدارة البنك المركزي أكد أن المخاطر المرتبطة بالتضخم لا تزال قائمة، خاصة مع تنامي الضغوط الخارجية وإمكانية انتقالها إلى الأسعار المحلية، مشددا على التزامه بمتابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب واتخاذ الإجراءات المناسبة عند الحاجة للحفاظ على استقرار الأسعار ودعم التوازنات الاقتصادية الكبرى. عمال المناولة بمستشفى الرازي للأمراض النفسية والعصبية بمنوبة ينفذون وقفة احتجاجية اليوم أمام بهو المستشفى للمطالبة بمراجعة القرار الرسمي الذي يقضي بإنهاء خدماتهم يوم 18 من شهر جوان الجاري بعد فترة عمل تفوق السنة ونصف، وفق ما صرحت به صفاء الفرشيشي ممثلة عن العمل لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. من جانبها مصالح إدارة مستشفى الرازي تفيد بأنه تقرر إنهاء خدمات عمال وعاملات المناولة بموجب قرار رسمي، وتم إعلام الجميع بإجراءات المناظرة ودعوتهم إلى المشاركة فيها، وتشير إلى تعذر استجابة عدد منهم لشروط الترشح بسبب تجاوز السن القانونية للانتداب، في حين لم يتقدم البقية للمشاركة فيها. دوليا، الكويت تعلن مقتل شخص وإصابة 63 آخرين جراء هجمات إيرانية على منشآت مدنية وحيوية ألحقت أضرارا بمطارها الدولي وأدت إلى تعليق الملاحة مؤقتا، فيما تصدت الدفاعات الجوية الأمريكية والبحرينية لهجمات مماثلة على البحرين. والجيش الكويتي يعلن أن إيران أطلقت نحو أراضي الدولة 30 صاروخا وطائرة مسيرة. من جانبه الحرس الثوري الإيراني يؤكد مسؤوليته عن الهجوم على دولة الكويت ليلا، ويشير إلى أنه جاء ردا على هجمات أمريكية على ناقلة نفط إيرانية وعلى جزيرة قشم في مضيق هرمز. وكالة تسنيم تنقل عن الحرس الثوري قوله إن الأضرار بمبنى الركاب بمطار الكويت ناتجة عن خطأ في أنظمة باتريوت الأمريكية بعد فشلها في اعتراض صواريخ إيرانية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقر بأنه أجرى مكالمة تحدث فيها بحدة مع رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو، قائلا في مقابلة أذيعت اليوم إنه غير راض عن الصراع الإسرائيلي اللبناني. وترامب يؤكد أنه نعت نتنياهو بالمجنون خلال المكالمة الهاتفية التي تخللتها ألفاظ نابية حول القتال في لبنان. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع سامي الحامي في كلتور بلس.
0: الأولى في تونس كلتور بلس. كلتور بلس كلتور بلس نجمع بثمانية لتسعة تعليم. سامي الحامي
2: 8 و4 دقائق. عسلامة، مرحبا بكم على الأولى في تونس. هذه كل جو بلوس من توا حتى لتسعة متاع الليل. السلام عليكم وين ما كنتوا في الاستماع في مختلف الولايات، سواء على فكرة هبكو ولا على سيتنا موزايك افام بانيت وقال بتبيع على ابليكاسيون موزايك افام. كل عادة نحكي 100% كولتوريل في كولتوراكتو اليوم، انهزوكم للعالم العربي. نحكي على ألبوم ناجح تسمع برشا سيدة في تونس، اللي هو ألبوم حمائي جديد محمد حمائي، اللي كان حاضر بحفل ناجح في كارتاج وتعم ناول، وإن شاء الله علشان يرجع في حفلات أخرى التونس. باش نحكي على زوز من أهم نجوم العالم العربي واللي هما وراء النجاح هذا، يكونوا معنا بالتليفون شوي آخر الملحن عمرو مصطفى وكيف كيف مؤلف الكلمات أمير طعيمة، يكونوا معنا بالتليفون شوي آخر نحكي معهم على تفاصيل الألبوم. سينو نحكي مع نضال اليحيوي، جينا بجديد بعد شوية بعد مصر بالهطاية، بعد عدد من المهرجانات اللي كان شارك فيهم وكانت النجاحات متاعه واضحة، جينا مرة جديدة بقربي هكا اختاري سامي البروجي جديد شوية آخر نحكي وتفاصيله اللي يستنيكم. نهارة السبت في الكاتخيام ماغ نحكي معها تفاصيله كله كالعادة، يهزنا في موندو بين الإلكترو وإلى البصمة التونسية ديما موجودة وتتجدد التجارب متاعه شوية آخر باش نفهموا منه الوين باش يهزنا في شوية نضال اليحيوي. هذا كل بتبيع ما يكون كان مع فريق كامل، معنا طارق في الإخراج الرقمي، معنا سارة في الأعداد، ومعنا خلودة في الإخراج. نبدأ توت سويت مع الموسيقى محمد حمائي قالوا عني إيه رجعينا.

0: انت طلعت اكبر غلطة محمد حماقي. قالوا عن ايه من جديد ومن ألبوم جديد باش نحكيه عليه. زوز من نجوم كما قلنا نجوم الكواليس ومش برشا كواليس خليني نقول تتسويت نكتشفوها مع بعضنا في كولتور اكتو.
1: كولتور اكتو
0: في كولتور اكتو بالنسبه لليوم جنهزكم في جوله للعالم العربي نحكيوا على البوم حاليا ناجح في مصر حتى في تونس تسمع برشا اللي هو البوم سمعوني جديد لمحمد حمائي. نستقبلوه معنا في موزايك بكل حب الملحن النجم عمرو مصطفى. عسلامه
2: عسلامه عسلامه سامي ازاي
0: شنو حوالك؟
2: الحمد لله الحمد لله. شنو حوالك انت؟
0: الحمد لله. مبروك الالبوم.
2: الله يبارك فيك. الله يبارك فيك.
0: هو في آخر فيك. في آخر حوار معك ما قلت ليش لي فما ألبوم بشي كسر الدنيا خبيت عليا.
2: ما بحبش أقاطع بقى. ما بحبش أقاطع.
0: يعني إيه أقاطع؟ شو معناها أقاطع؟
2: أقاطع يعني أول حاجة قبل ما تحصل.
0: أوكي خبيت علي المعلومة. مبروك الألبوم هذايا. نحكيه في الكواليس عمر يعني نسمعه في الكلام شوي آخر معنا أمير طعيمة نحكيه على الكلمات ولكن هو يغني غلطة غلطة كأنه نرقص على الجراح مع عمرو مصطفى في كل عمل.
2: الحمد لله يعني ربنا وفقنا كلنا. وبصراحة أمير كان لي بصمة كبيرة جدا إن هو خد اللحن في الشكل دوت الموسيقي. يعني بقى لي شخصية جديدة أو طريقة جديدة في الحوار ما بين العتاب الأول وبعد كده هو اتفرحته إن هو يعني دي كانت غلطة يعني خلاص. فالمستمع اللي يسمعها يحس بحاجة مختلفة إن هو خرج من الـ من الـ من الحالة اللي كان فيها. يعني ليها فكرة من أمير بصراحة.
0: وعمر كأنك تعيش الحالة تعيش الألبوم تعيش الكلمات تعيش معاه لمدة معينة باش نشوفوا النتيجة هذية. وهذا راهو حتى من الكواليس اللي تعمل لهم شير على الانستغرام تعيش الحالات بتاع الاغنيه.
2: طبعا عشنا الحاله وكانت غلطه فعلا متاثرين في الاول وبعد كده خلاص انا لازم اخرج من الـ من الـ من الازمه اللي عندي دي. احنا دي هي دي الـ الـ الـ الـ يعني مش عارف اجيبها لك ازاي. عايز اقولها لك بس الناس تفهمها. لا ان انت كل احنا الفنانين لما ربنا بيدينا موهبة من عند ربنا سبحانه وتعالى بتبقى عشان تخرجي اي بني ادم تاني من الحالة اللي هو فيها. فاعتقد دي برضو بتقوي اللي بيسمعها يعني ليه هدف يعني. اللي بيعيش الحالة دي نفسها.
0: وكي تختم على الألبوم خلينا مركزين مع ألبوم حمائي وتنحكيه على مختلف النجاحات في الفترة الأخيرة لعمرو مصطفى تخمم في الترند الحاجة هذية تشغل بالك؟
2: لا بس الحمد لله انا السبع اغاني بتوعي دخلوا كلهم الترند في مصر كلهم السبعه. يعني انا عامل سبع اغاني في الالبوم بس كلهم في الترند الحمد لله.
0: وكيفاش تعرف الخلطه كيفاش تخدم على انه تكون الاغنيه ناجحه؟ نعرف الاغنيه هذية باش تكون ناجحه باش تعمل فيوز باش تعمل مشاهدات باش تحكي عليها باش تتعمل شير في الانستغرام في تيك توك وغيره.
2: هقول لك اللي بيخرج من القلب بيوصل للقلب. يعني احنا ما فيش حاجه اسمها خلطه قد ما ان انت بتكوني صادقه مع نفسك عشان الناس تصدقك. طول ما انت صادقه مع نفسك وانت بتشتغلي او مصدقه اللي انت بتعمليه خلاص ما مش محتاجه ان هي ما بيشغلنيش الترند. طبعا بيشغلني ان انا اطلع حاجه صادقه. يعني في اغنيه اسمها بيسالوني ليه لسه دخلت ترند امبارح. دي حاجه تخليكي وانت بتسمعيها ممكن تكون اقل فيوهات في الالبوم بس دي من اكتر الاغاني اللي انا بحبها اسمها بتسالوني ليه. كلمات امير طعيمه برضو. انا عارف ان ليها وقت هتطلع في كل مكان ترند.
0: يعني كنت تتوقع لها نجاح الاغنيه؟
2: طبعا بتبان الاغنيه بتبان.
0: وبالنسبه للالبوم هذا كامل بالنسبه ليك عمرو مصطفى من نجاح لنجاح شنو اللي يخوفك شنو اللي ما يخليكش شنو اللي يخليك تبدع اكثر تحاول تعمل حاجه خير من اللي قبلها؟ لانه قبل الالبوم هذا كانوا فما عدد من النجاحات سواء مع عمرو دياب سواء زاد بعتيني ليه وغيرها من الاغاني. شنو اللي يخلي عندك الموتيفيشن باش تكمل؟
2: حب الجمهور هو اللي بيخليني اكمل. يعني الجمهور كله وتعليقات الناس كلها هي اللي بتديني دفعة ان انا اعمل كل شوية اغنية حلوة. بس انا يعني انا بصراحة هي هبة من عند الله. انا ما بعملش حاجة مش عايز اقول انا لان انا مش يعني بحب دايما ان انا انسب الفضل لله.
0: اصعب لحظة في تحقيقك للاغنية ولا في خدمتك على اغنية معينة عمر؟
2: الاخراج بتاعها، اخراج الاغنيه دي اصعب لحظه، ان انت بعد كده بعد ما بتعملي اللحن وفي الاخر في اخراج الاغنيه اللي بتبقى مسؤوليه الموزع الموسيقي. واحنا في اغنيه غلطه مثلا احمد ابراهيم اخرج الاغنيه بكل شطاره، امير محروس عمل هندسه صوت عالميه، فكل الناس اللي شاركت في الاغنيه دي، امير طعيمه كتب احلى ما كتب من في اغاني يعني مش مش مش مش مش مش مش كتابتها ما كانتش سهله، لان انا اديته الاغنيه بتقول تا تا تا تا لا لا لا لا لا لا لا، فهو كتب غلطه غلطه، كتب موضوع وده صعب جدا ان انت تكتبي على تيمه موسيقيه موضوع، فده كان في حد ذاته بصراحه شطاره جدا من ميرو.
0: عمر النجم نفشي سر ولا ايه؟ النجم نفشي سر، النجم نقول حاجه سر، شفتها هنا يعني نحكيها النجم في اللايف.
2: طب قولها لي بالعربي دي مش
0: قلت لك النجم نحكي حاجه شفتها انا يعني نجم نحكيها في اللايف على موزايك حاجه شفتها لعمرو مصطفى. عمرو مصطفى كيجي لحن يخرج الناس الكل من الاستوديو يقعد وحده الوقت ومن بعد تخرج الاغنيه، يعني فما لحظات يخرج فيها الناس الكل يقعد وحده في الاستوديو ومن غادي تخرج الاغاني. الالبوم هذا تخدم بنفس الطريقه عمرو؟
2: لا بصراحه بص انا عايز اقول لك على حاجه عشان ادي كل واحد حقه. حمائي بذل مجهود كبير جدا جدا جدا جدا جدا في الالبوم ده، جدا جدا. حمائي هو بطل الالبوم. يلا خدي منشطه اهو.
0: هو الالبوم هذا تعتبره بطل متاعه حمائي؟
2: حمائي بطل طبعا، بطل حمائي ذوقه حلو، ما هو المطرب في الاخر بيختار اذواقه، هو اللي اختار الالبوم على فكره. انا فرحان لكل زمايلي في الالبوم، يعني كلهم نجحوا وكلهم اغانيهم كسرت الدنيا وكلنا نجحنا، ففي الاخر احنا النجاح بيبقى جماعي مش نجاح فرد واحد بس.
0: ولو
2: انا مش يعني
0: واصل نسمع فيك عمرو،
2: عشان كده بقول لك النجاح ما بيبقاش فرد، النجاح بيبقى جماعي. روح الالبوم وكل الناس اللي اشتغلت في الالبوم دول واجتهدوا فيه، عشان كده حصل الطفره الكبيره اللي حصلت في البوم حمائي، وتعب حمائي وسهروا ليه. لا حمائي قعد اكتر من سنتين سهران 24 ساعه عشان يخرج في الاخر البوم بالشكل ده.
0: ولو نحط محمد حمائي بطل الالبوم، عمرو مصطفى شنو يكون؟
2: عمرو مصطفى صدق حاجه سمعها الحمائي صدقها زيه بس، وطلعنا اغنيه جامده عجبت الناس وبقت ترندنج وخلاص. انا ما بحبش ان انا انسد اي حاجه لنفسي بصراحه.
0: ومش كان الالبوم هذا عمرو مصطفى، لانه قلت الفتره الاخيره فما نجاحات ما شاء الله عمرو مصطفى، ما نحبش نقول عوده قويه، ولكن بعد اوقات ورجعت برشا خدمه ورجعت بحماس جديد، رجعت بشخصيه جديده، رجعت بمرحله كامله جديده لعمرو مصطفى.
2: دي حقيقه، يعني ده بجد اللي انت بتقوليه ده حقيقه، ان انا خدت فتره قعدت اذاكر فيها، اما السوق اتغير، السوق الموسيقي اتغير، الشكل الموسيقي اتغير في المستمعين، يعني خلاص بقى في جنرات جديده، جنرات في الموسيقى زي التراب والراب والمهرجانات والحاجات كتيره جدا حصلت في الموسيقى، كان لازم اعمل وقفه. وانا بقول لاي فنان بيسمعني من دلوقتي عن طريق ميوزيك اف ام، اسمع اول ما تلاقي نفسك مش قادر تدي للناس وتخدمهم برشا على بلغتك، اقف ما تعملش حاجه، ذاكر وابتدي ان انت عامل ريستارت كده زي الكمبيوتر، عشان تبتدي ان انت ايه اما تفتح تاني تلاقي بقى حاجات كبيره مختلفه وجديده.
0: وهذا اللي صار معك عمر، كونك رجعت بهيتات، الأغاني اللي خدمتها الكل في الفترة الأخيرة كانت هيت على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، على زيدا البلاتفورم متاع السماع الموسيقي، حكيت على السوق الموسيقية. ونحب نختم بحاجة عمر معك، كون أوقات تخرج أغاني راوها طلعت تراند، ولكن النقد السلبي أوقات يكون أحسن ولا أقوى من الإيجابي، وهذا اللي صار زيدا مع محمد حمائي مؤخرا وشيرين جيو. كيفاش ترى الحاجة هذه، كون الذوق يكون نسبي بالنسبة للمستمع، كيفاش تقيمها كعمرو مصطفى؟
2: أنا أقيم دوت بصراحة، يعني أنا ما بحبش بس الجلد الفنان، يعني الفنان بني آدم بشر يقدر يعمل حاجة حلوة تعجب الناس وحاجة وحشة ما تعجبش الناس، ففي الآخر بلاش النقد. أنت تقدر أن أنت ما تسمعش الأغنية خلاص ما تشغلهاش، لانك ده لان عاده المشاهدات القليله هو اكتر عقاب للفنان يعرف الغلطه فين. فالنهارده لا بس النهارده الاغنيه نجحت هي وعامله مشاهدات 4 مليون فيو. فالنهارده انت العكس صحيح دلوقتي الموضوع الناس بس سمعتها شويه شويه وابتدت تحبها وده عادي بيحصل.
0: فبالنسبه ليك يبقى الموضوع نسبي كي نحكيه على الجمهور على راي الجمهور
2: يعني الجمهور الاغنيه اللي ما تعجبوش يمتنع عن سماعها. يعني انا عندي اغنيه بتسالوني ليه دي كل الناس عماله تقول ازاي الاغنيه دي مش الهيت بتاعه الالبوم لسه الناس ما سمعتهاش ما جاتش للناس. لكن في اغاني بتتعمل لها ضجه فالناس بتشوفها بس في الاخر ما يعني اللي بيحصل في اخر السباق احنا لسه بقالنا 5 ايام البوم حماقي نازل اي نعم عامل ملايين المشاهدات في اغاني كتيره بس النهارده احنا لسه رابع يوم. انت تسالي عن الالبوم ده بعد مثلا سنتين شوفي الارقام بقت ايه. يعني عندك البوم من البدايه اللي احنا عاملينه اغنيه من البدايه عامله 200 مليون فيو اغنيه وانت بقيت معايا عامله 300 مليون فيو النهارده انت بتتكلمي في مئات الملايين بس اول ما نزلت لا ما كانتش عامله كده كانت عامله 200,000 و300,000 و400,000 ما كناش نعرف ان هي مع المده ومع الوقت هتجيب الارقام دي. لو انت عايزه تقيمي فعلا اي اغنيه دلوقتي اصبري عليها سنه اعرفي بقى هي نجحت بقى كملت ولا ما كملتش. بس
0: دونك توقع له اكثر نجاح لالبوم هذا نرجع لك قبل العام خاطر متاكده كانوا عمرو مصطفى باش تعمل نجاحات اخرى. نشكرك برشا نورتنا ونستناك في تونس نستناك في حفل
2: قريبا جدا وسلمي لي على كل جمهور الإذاعة وبسهولة برشا برشا برشا برشا برشا.
0: شكرا لك الملحن النجم عمرو مصطفى معنا في كولتور بلوس نحكيه على ألبوم جديد الحمائي تراند راو في برشا فيديوهات تحكي عليه برشا ومن بين زادة نجوم الألبوم هذا هو نجم في مجاله كي نحكيه على التأليف نستقبله معنا أمير طعي مع سلامة. مرحبا
1: يا سامية ازيك عاملة ايه؟
0: الحمد لله انت شنو حوالك؟
1: تحياتي ليكي ولكل أهل تونس وإخواتنا وأهلنا في تونس. ويعني على فكرة أول مداخلة ليا مع إذاعة تونسية فأنا مبسوط جدا يعني وبعدين أنا قريبكم دلوقتي أنا يعني مراتي تونسية.
0: هذاك شنو باش نقولك باش نقولك تفهم توا تونسي بالقدية يعني.
1: بس ما تقرزيش عليا قوي بس بفهم بس يعني
0: بحذيك نتصور زوجتك الممثلة التونسية يسرى بحذيك دجا
1: يسرى الجديدي
0: يسرى الجديدي بحذك نجم لو صعبت عليك كلمة هيك تفسر هيلك
1: أمير برا بقى للأسف فانتي خليكي حنينة معايا شوي
0: يلا أوكي نتصور تفهم معنا اللهجة التونسية. أمير طعيمة يمكن الاسم سابق كي نحكيه على أكثر من 600 أغنية في مشوارك الفني حتى
1: أكثر من 900 أغنية عشان الويكيبيديا بس
0: أكثر من
1: بيدي معلومات غلط 900 أغنية
0: 950 في قديش من عام أمير؟
1: لا انا اول اغنيه 97 بس يعني البدايه الحقيقيه كانت العالم الله وعامل ايه في اللي انا حبيته سنه 2000 طبعا مع النجم الكبير عمرو دياب.
0: عمرو دياب نحكي على يعني 28 سنة مشوار
1: تقريبا
0: ما شاء الله. ان شاء الله نحكي على الف المراجعه. خليني مع نجاح الالبوم هذا نجاح كبير تشاركت فيه انت وعمرو مصطفى اللي كان معنا بالتليفون وبطبيعه حمائي سماه عمرو مصطفى بطل الالبوم. باش نسالك نفس السؤال اللي سالته العمر لو حمائي بطل الالبوم امير طعيمة شنو يكون العنوان؟
1: بصي هو حمائي بطل الألبوم انا هقولك مثلا الشغل اللي احنا عملناه انا وعمرو مصطفى يعني معظم الاغاني عمرو مصطفى هو في اغنية برضو مع احمد ابراهيم ايام وانا تمام مع يحيى بس بقية الاغاني كلها مع عمرو مصطفى فاحنا قعدنا كتير قوي يعني تعبنا كتير قوي في الألبوم ده فانتي تخيلي هو العامل المشترك معانا ومع بقية الصناع المحترمين اللي عملوا اغانيهم كلهم فهو لا بجد يعني بالذات اخر يعني هو اخر سنه دي لا يوميا يوميا يوميا شغل وبيتابع مع اللي بيكتب واللي بيلحن واللي بيوزع واللي بينكسج واللي بيسجل الات لا عمل مجهود كبير وبالذات ان عدد الاغاني كبير اللي الناس مش عارفاه كمان ان عدد الاغاني كان اكبر يعني هو اجلنا يعني في اغاني لكل حد فينا تاجلت هنعملها بعدين فتخيلي ان واحد مخلص ممكسج وماستر يعني وصل للمرحله النهائيه في حوالي 25 او اكتر اغنيه لا عمل مجهود فظيع عمل مجهود كبير جدا واحنا تعبنا معاه احنا كنا يهمنا جدا رجوع حمائي رجوع بقوه حمائي رجوع بقوه كان مهم مبسوط جدا اصلا برضه
0: نجحتوا في المهمه
1: نجحنا الحمد لله. ما اصل خلينا نجحنا دي الجمهور اللي بيقولها يعني. انت لما هتخشي تبصي مش بس كأرقام يعني، انت لو دخلتي على اي ابلكيشن
0: هو ترند الالبوم حماقي ترند
1: الالبوم البوم ومش اغنيه ولا اغنيتين يعني. والحلو كمان في الموضوع ان لو سالتي كل واحد مثلا يعمل بلاي ليست ب10 اغاني هتلاقيهم مختلفين من شخص لاخر، فده حاجه فنيا بتبقى صعبه جدا. فهو عمل حاجه صعبه جدا، وبرضو بصراحة كمان رجوع الشغف بالشكل ده لعمر مصطفى فرق معنا كلنا بصراحة. عمر رقم صعب، ووجوده في الموسيقى العربية عموما مهم جدا. هو يعني من الصيف اللي فات ابتدى بقى يرجع تاني، عمال خطفوني ولسه في اعمال
0: ليه وغيرها من التراند اللي اصنعها.
1: هو رجوعه مع كل زمايلنا، كل واحد ليه طعمه وليه اسلوبه وليه الحتة اللي لو مش موجودة هيبقى الألبوم ناقص. يعني لو لاحظت في الألبوم ده هتلاقي كل الأسماء اللي الناس بتحبهم موجودة، فده إدى برضو مدارس كتابية وموسيقية مختلفة يعني.
0: والاثنين عملتوا هيتات في العالم العربي وخدمتوا مع بعضكم أقبال، يمكن هذا اللي صنع زاد سحر متاع الألبوم. أمير، القصص اللي تكتبت هي حاجات عاشها حمائي كما شفنا في أغاني قبل، وإلا كيفاش صار خلق المشروع هذا بيناتكم؟
1: بصي، فكرة ان اغنية تبقى الصانع بتاعها او اللي بيغنيها عاشها دي مش الاساس يعني. هي ممكن تحصل احيانا، بس لو هتعملي كده هتبقى تجربتك فقيرة قوي يعني. انت بتغني للناس، النجوم ليهم مئات الملايين من المستمعين. انت اي فكرة تتوحدي معاها وتتخيليها بتعمليها، لان في ممكن يكون شخص غيرك عاشها. فلو انا مثلا بكتب لنفسي دلوقتي وحياتي مستقره وكل الاغاني بتتكلم، ما كنتش هكتب قالوا عني ايه مثلا، اللي هي غلطه. فلما بنيجي نصنع اغنيه احنا هدفنا نتكلم على حاجات تهم الناس. لو صدفت في مره ان اللي بيهم الناس ده انا عايشه، ماشي حلو جميل، بس مش ده الرول اللي بنصنع على اساسها الاغنيه. فكره جديده جايه لي وانا ما عشتهاش، بتفرج كده على فيلم جات لي فكره، حد بيحكي لي حاجه انا ما عشتهاش، تقدر تعمل اغنيه حلوه. فاحنا هدفنا نتكلم في حاجات بتهم الناس ونتكلم فيها بصدق ونتوحد مع الحالة كما لو كانت هي حالتنا احنا. ولو انا مكان الشخص اللي فقد حبيبته بالشكل الفلاني وعملت كذا وكذا وكذا، لما هيجي يعبر هيعبر ازاي؟ هي دي الصناعة. ما حدش بيعمل تجربته الشخصية بس، لا، يا اما هتبقى فقيرة جدا يعني.
0: ولكن أمير، كان تعطينا سر صناعة الألبوم هذايا، القصص اللي سمعناهم في الأغاني، الناس حبت كل القصص اللي سردتها تقريبا، شنو سر الألبوم هذايا؟ وقتش تكتب؟ كيفاش كيفاش كيفاش صار الربط بين مختلف الأغاني؟
1: هي بصي، أنا هديك مثال. مثلا الأغنية بتاعت قالوا عني إيه أو غلطة، في ناس بتسميها غلطة، إحنا كنا قاعدين عند حمائي أنا وعمرو مصطفى شغالين في أغاني، عايزين بقى نعمل أغاني سريعة عشان الألبوم خلاص عرفنا أنه هينزل صيف، لازم يبقى عندنا هيتس الناس تسمعها على البحر في السهر في مش عارف إيه. فكلمنا بالصدفة أحمد إبراهيم، قال أنا عندي لحن هيت لعمرو مصطفى، عمرو تلاقينا سي أصلا، فبعتهلنا أنها تبقى أغنية صيف بقى في بحر وكده. فانا اول ما سمعتها قلت لحماية بص انا بس عندي ليه، قلت له اللحن حلو قوي بس انا عندي ليك مفاجأة يعني. قال لي ايه؟ قلت له اغنية دي ده موضوع تاني خالص، احنا هناخدها في كذا كذا. فحماية اتحمس جدا يعني، وعمر كمان كان موجود متحمسه جدا. فالاغنية لقيت ان الجملة الاولى هي لحن قبل الكلام، الجملة الاولى والتانية فيهم شجن رهيب، واللي يخدع فيها شوية ان الجملة بتاعت غلطة تنفع فعلا تبقى اغنية ترقص وواحد مبسوط. فخليتها كما لو كان في الجملة دي عشان أقدر أطلع الشجن اللي قبلها يعني، بتوفيق من ربنا، كما لو كان بيرقص على أحزانه بقى في الغلطة، إنه اكتشف إن الواحدة اللي سمعت كلام الناس ونسيت الوقائع وكل اللي شايفاه بعيده واللي هو بيعمله معاها، إن دي لا أنت غلطة، مش المفروض إن أنا أموت نفسي عشانك يعني.
0: يعني هذا كان مقصود أمير، أنه قلت العمر وكأنه نرقص على أحزاننا في الأغنية يعني. هو عمل الغلطة
1: من بعد، أنا ترجمت إحساسي، أنا دلوقتي ممكن أكون بفلسفها دلوقتي، بس هي أنا كان إحساسي أن الشخص ده في الأول بيستهل بأنه عايز يعرف قالوا إيه مخليكي متغيرة كده، وبعد كده بيتكلم في بيجيبه سيرتي وإزاي قدرتي تنسي اللي بين أوام وبعد كده لا خلاص انت غلطة يعني. انت لو حبيبتي هتردي غبتي مش عارف ايه. لو انت الشخص اللي انا بحبه كل الحب ده ومخلص لي بالشكل ده كلمة بتوديه وبتجيبه, لا الشخص ده غلطة وانا في مصلحتي ده مش موجود. فهي حالة غريبة شوية بس الحمد لله وصلت للناس لانها معمولة بصدق يعني.
0: ويمكن الغرابة هذه هي اللي صنعت نجاحات الاغاني ولا حتى
1: بصي هو لازم قل. لازم المخاطره مطلوبه يعني. بقول لك ممكن شاعر غيري كان يقول لك لا انا هعمل اغنيه دي حلوه ولذيذه وجيتارات وبتفرح وكذا, بس فكره ان هو مطرب حماية مطرب بوب ميوزك انه يعمل اغنيه تصنف دراميه على مزيكا متحركه, هو ده اللي عمل عند الناس برضو الاحساس ان في حاجه بنسمعها لاول مره يعني.
0: وهو اللي عمل الفارق في مختلف الأغاني. أغاني تكتبت برشا محبة, ويمكن الصديقة اللي بينك أنت وعمر وحمائي ترجمت في الألبوم, ترجمت في نجاح الألبوم في 4 أيام فقط.
1: أنا وعمر مصطفى, أخلي بالك أنا وعمر اللي نزل ده كان في 3-4 أغاني كان ممكن ينزلوا, وفي أغنية اسمها اللي أوليلي نزل التيزر بتاعها هتنزل, أغنية دعائية يعني البرودكت هتنزل اليومين دول. إحنا كنا بنشتغل, احنا جينيريشن واحد, فحمائي عنصر مهم جدا في الصناعة, عنصر مهم جدا في حياتنا على المستوى الشخصي والمستوى الفني. انا حمائي اكتر مطرب اشتغلت معاه حمائي بعد الالبوم ده, احنا عدينا 60 أغنية يعني عاملين سكور يعني, ممكن اكون اكتر شاعر اشتغلت معاه وهو اكتر مطرب اشتغل معايا. فكانت عودته لازم تكون, مش لازم كله بتوفيق ربنا, بس لازم نجتهد ان عودته تكون في منتهى القوة, وهو ربنا وفقه معانا وربنا وفقه مع زمايلنا. الاغاني اللي انت كل يوم بتصحي بتلاقي اغنيه طلعت فجاه وعملت فيوز عاليه, لانه هو بجد منقي اغاني حلوه. الناس الصناع احسنوا جدا في الاغاني اللي قدموها له, هو احسن جدا في الاختيار وفي التنفيذ. خلي بالك تنفيذ الاغاني احيانا ممكن يخلي اغنيه حلوه تتظلم, بس هو لا يعني كان في توفيق كبير جدا من ربنا يعني.
0: ونتصور حتى لو ظلمت اغنيه توا نتصور باش تلقى نجاحها, باش تلقى النجاح متاحها حتى بعد مده كما كان يحكي لنا عمرو مصطفى.
1: طبعا مفيش, بصي احنا بنقول دلوقتي ان حمائي نجح عمل البوم ناجح, الالبوم هيرتب نفسه بقى مع الوقت يعني. انا عندي اغنيه مع حمائي في الالبوم اللي فات كان برضو 20 أغنية من البدايه وقدام الناس دول معديين ال 200 وال 300 مليون فيوز على اليوتيوب لوحده. ما بلاش اول ما نزلت على فكره ما كانتش اعلى اغنيه في الالبوم, بالوقت عاليه جامد. هو عامل حاجه حلوه قوي والجمهور هيبتدي يرتبها لنا, بس هتلاقي الترتيب اصلا دلوقتي كل يوم بيتغير. بس بعد مده الراجل ده عامل ألبوم ناجح, وهتبقى انت عارفة ان مثلا 5-6 أغاني دول, 10 أغاني دول, يا رب 18 يبقوا قد بعض. بس هو عادة الجمهور, ولسه خلي بالك في أغاني ريتميك دي هتبتدي تنشط قوي زي بتسألوني ليه وسمعوني وانا تمام وحاجات زمايلي يعني, كل ده هتبدأ ينشط بقى مع بداية الصيف. احنا الصيف عندنا يعني بنعتبره من اول 7 كله خلص جامعاته ومدارسه ومش عارف ايه, الناس رايحة على الإيموشنال بعد شوية هيروحوا على السريع يعني. قدام الناس كانت اغنيه سريعه وعامله رقم رهيب من اعلى اغاني حمائي, فهو عمل اللي عليه والجمهور هيرتب لنا بقى في خلال الفتره اللي جايه.
0: وشنو اللي يخليك امير تحافظ على جوده الكلمه في العصر هذية, في عصر الكلمه الخفيفه, وانت خدمت على الحاجه هذية من الاول من سنوات معنا, شنو اللي يخليك تحافظ على جوده الكلمه مع انها تكون بسيطه وتتعدى للمستمع؟
1: انا عندي خطوط حمراء لا اتنازل عنها. انا راجل عندي ما اخسره يعني, بيقول لك اللي عنده ما يخسره ده بيفكر اكتر شويه. عندي ناس بتثق في كتاباتي. لما جيت في وقت مثلا في سنتين كان الموجه اللي رايحه وعاجبه الجمهور شويه مش عجباني انا, ومش عمري ما اخش فيها, هديت شويه وعمري ما اختفيت يعني. هديت يعني كنت عامل 20-30 أغنية بس انا في الاخر بقدم يعني. انا في عز المهرجانات دخلت عملت عكس اللي شايفينها, ومن اول دقيقه ونجحوا وكسروا الدنيا. قلت خليني في الكلاسيك اللي ما بيقدمش للناس بتحبه, الاغاني السريعه بنعمل على طول اغاني سريعه, بس مش هعمل اغاني تخلي حد يتضايق من مشواري. انا عندي مشوار تعبت فيه وعملته, لا هتزوده اغنيه ولا هتنقصه اغنيه. أنا طول الوقت طالما راضي عن الأغنية يلا خلاص نبتدي نشتغل.
0: وأمير المشوار نقصه تعاملات فنية أخرى تونسية, نذكر على سبيل المثال صابر باعي, يكون آخر
1: الفنان؟ لا بقى شوية بس عملت مع صابر ما صعبتش عليك, وكلام في سر,
0: كلام في سر,
1: عملت اتعاملت مع لطيفة أكتر من مرة. لا أنا الحمد لله أنا دايما بتعامل مع الوطن العربي ده إن هو one unit.
0: شكون الاسم التونسي اللي تحب تتعامل معه مستقبلا؟
1: بلطي بحبه.
0: بلطي
1: يعني من الشباب اللي طالعين. انا بحب قوي كمان طبعا.
0: هو تصور بلطي مع شباب برشا.
1: يعني انا بقى من 97، فبالنسبه ل 97 بالنسبه لي
0: بلطي يعني متصور من قبل 97. فتقريبا نفس الجيل من قبل 97، فنتصوركم قراب في الجيل. اي بلطي عنده نجاحات.
1: عامل اغاني من قبل 97.
0: عامل اغاني ونجاحات في تونس بلطي.
1: برافو. انا بص عامه لو كفنانين طبعا يعني مش هنخلص من من المطربين التونسيين، بس انا بلطي على فكره أميمة طالب عامل لها اكتر من اغنيه نازلين قريب من الاصوات يعني العظيمه. يعني انا سمعتها، كنت في حفله مره في السعوديه وسمعتها لايف، وكان معايا وليد سعد، وقلت له احنا لازم نعمل لها شغل وبالفعل عملنا لها. انا عامل لها مع وليد 3 اغاني.
0: هاي نستناو جديد مع أميمة طالب.
1: قريب ان شاء الله.
0: ونستناو زاد جديدك في كل مره. شكرا ليك، نورتنا امير تعيم. ان شاء الله من نجاح الى نجاح.
1: شكرا
0: ليك. المؤلف النجم زاد كما حكينا على عمرو مصطفى، كانوا ضيوفنا في كولتور اكتو. بالنسبه اليوم كولتور اكتو كولتور بلس كولتور مزيان جمعه ثمانيه ل 9 تاع الليل. توتفيت نسمع جديد نضال اليحيوي نوار ويحكينا على تفاصيل غربي جديد وفنان تونسي قاعد يعمل في خطوات مهمة جدا. وأكيد ما فهمش فينا شكون يحب الجو التونسي هذايا والتوش اللي فيه شوية. خلنا نحكيه تفاصيله مع ضيفنا نضال اليحيوي. خليكم معنا في كولتور بلوس. أهلا بوزيك فهمها.

0: نيفال يا حيوي نواري وصلنا حتى 98 دقيقة معنا في كل جوغ بلوس. سلام عليكم كافين تصفيتو قايت الانترفيو الانترفيو سعداء جدا باستقبالو بحضنا الفنان التونسي نيفال يا حيوي. مرحبا.
1: ايه مرحبا صباح.
0: شنو حبيبي؟
1: الحمد لله سبعة.
0: ما حبيتهاش توفى الموسيقى؟
1: انا بيدي نشتحكي
0: نوار كنا نسمع فيها على موسيقى فيلم نحكيه على بروجي جديد غربي اللي هو جديدك بعد شوية بعد دم مسرب الهطايا. علاش اخترت تبدأ في بروجي جديد واحنا مازلنا مش بعنيش بالقدام من مسرب الهطايا؟
1: والله هو راه البروجي اكثر من 3 سنين 4 سنين انا نخلق الحق
0: يزي
1: وهكاك البروجي كل اللي نعملو فيهم ديما نقعدوا 3 سنين في الكرياسيون في الغشيرش في كذا و3 سنين هذوكم نقعدوا في تورني اوسي ومن بعد تتخلق حاجه جديده وحاجه تمد الحاجه خاطر هو في الاخر تواصل مع البروجي الاخرين ماهوش
0: حاجه
1: وحدها. اي
0: شنو هو الرابط المشترك بين 3 مشاريع؟
1: الموسيقى التونسيه. الموسيقى التونسية بصفة عامة خدمنا على الوقت على بارغو 08 على بارغو، خدمنا على الشاوية على المنطقة الشاوية، مسرب الهطاية على الجنوب الغربي حتى الشمال الغربي على الاثنية الهطاية. معناها ديما هذيك الحاجات اللي عندي هم البحث في الأغاني التونسية وفي الموسيقى التونسية بصفة عامة.
0: وقربي شنو اللي خليك توصل القربي من المشاريع هذوما؟ شنو خممت؟ شنو الفكرة اللي جات من بعد نيفال؟
1: هو أنا نحب الموسيقى التونسية بصفة عامة وقعدت برشا نخدم على الزكرة وعلى القصبة وعلى الريبرتوار الشاوي وعلى الريبرتوار كذا، وأنا زيدا نحب المزود وخدمنا على حلفاوين ونحب الصوفي ونغني المالوف ونحب القنبري وهذا الكل حبيت في المشروع هذا اللم الأنواع الكل متاع الموسيقى خطر عنا برشا أنواع متاع موسيقى في بلاد غلاتيفمان صغيرة كيما تونس. ذيك على جتنا فكرة اسم القربي، معنى القربي اللي هو
0: القربي
1: اللي هو البيت صغيرة اللي معبية برشا دبش وفيها سورس بركة متاع ضوء كسبوت.
0: في القربة جينا اللي هما برشا حاجات
1: القربة شذيك برشا حاجات، أما القربي هو هي الدار وإلا البيت الصغيرة اللي معبية بالقربش.
0: دونك القربي هي اللي معبية بالقربش. وجلب انتباهنا كانوا نحكيه على شابيتر 1 الجزء الأول. فما أجزاء باش تخدمهم في البروجي هذا؟
1: أجزاء أي خطر en fait كي جيت نلوج نلقى plusieurs genres de musique tunisienne اللي ما نجمش نمسهم كل فرد وقت. معناها قعدت نخدم في حاجات اللي هما ينجموا يعملوا اكثر من سبيكتاكل واكثر من خدمه. ديكو قلت خلنا نعمل شابيتر الاولاني هذايا اللي نعمل فيه دوره بلوز او موا سامبل، نطلوا على شويه الصوفي، نطلوا على المالوف، نطلوا على الزكره، نطلوا على المناطق في تونس، من بعد باش نتحرك اكثر للحاجات اخرى ونتعمق اكثر في البلاد التونسيه كما نقول.
0: وقاعد تتعمق بالكدا خاطر نعرف انه فما غوشيرش ورا المشاريع اللي تخدمهم نيفال، فما بحث اكاديمي كاريمون والا دي ريزيدونس ارتستيك تدور فيهم في المناطق اللي تخدم عليهم الموسيقى. شنو اللي يميز قربي؟ في شنو بحثت بالضبط؟
1: والله هو اكثر اصعب حاجه معناها واكثر حاجه كيفاش النجم اللم هل آلات هذوما الكل اللي هما مختلفين فريمون في السونوريتي، مختلفين في كيفاش يتقالوا كموسيقى. معناها الصوفي والمالوف مثلا والمزود والقصبة كيفاش هذوما باش يتحطوا مع بعضهم في ليني واحدة. هذا كان اكبر ديفي اللي جاء. وخدمنا على سونوريتي الكترونيك بيان سور، وحاولنا في السبيكتاكل كل غنية تمد يدها الاخرى تعدي الاخرى تاخو منها وتعدي لها حاجه كيما كي باش يكون سبيكتاكل سون زاري، معناها من اول نوتة حتى الاخر سبيكتاكل ما يقفش هذه الحاجه اللي
0: تميز السبيكتاكل هذا قربي. خلينا نقولوا للناس اللي تسمع فينا توا على موزايك اف ام ولا اللي باش يتفرجوا في الفيديو هذه كانوا يستناهم من نهار السبت 6 جوان في الكاتريام مع وقتاش
1: مع السبعه
0: مع سبعة برشا انرجي برشا موسيقى تونسية تستنى فيكم والتوش متاع الالكترو موجودة مع نضالي من سنوات يخدم على الحاجة هذه وكنا نسمع في نوار جاتني كأنها تراث قلت ما هيش تراث
1: هي أغنية هذه أغنية كنا غنيوها في العائلة متاعنا يغنيوها في العائلة متاعنا وفي العروسات وفي الفروحات كنت نسمعها وما ما هيش معروفة في البلايس كل نعرش يغنيوا فيها كان ولادي يحلي ما هيش عارف
0: تبعتنا قلي تبعتنا عنا متاعنا الأغنية وليجلب الانتباه نيفال كونه بروديكتور نيفال الفوكال نيفال يحيوي الكمبوزيتور نيفال يحيوي اللي كلمات نيفال يحيوي شنو آخر خلينا
1: هو أول مرة أول الميكس ميش نسلم عليه سيلادي بالخير ان فيت هذا أول بروجي قعدت نخدم عليه وحدي وحدي بلوزو موا معايا معايا دي ميزيسيان وكل شيء اما فريمون البرود خذيت وقتي باش نخدمو وحدي اما خذالي برشا وقت اما حبيت نجربها الاكسبيريونس هذيا باش نحط كل الفكره نتاعي 100% سي سا باش شنو هي رؤيتي لك الاغنيه هذيك ولا الاغنيه هذيك فوالا حاولت نخدم البروجي هذا خدمته كل وحدي
0: شنو القصه وراء قربي شنو الحكايه اللي تحب تحكي هنا نضال
1: هي حكايه كيفاش نعرفوا اللي تونس بالثقافه والموسيقى اللي فيها والانواع تاع الموسيقى فريمون ثريه برشا معناها ثريه اكثر من اللي نتخيلوا انا بدي متفاجئ معناها كي بديت نلوج وبديت نبحث نلقى فريمون شنو هذا عندنا ياسر الحكايه نحب نعمل سبيكتاكل فيه حلمه

0: الالحان هما بيدهم الموازين هما بيدهم نحافظ عليهم خاطر النغمه ذيك والروح والهنك التونسي. اما من الاول حتى الاخر هي خدمه جديده, هي رؤيه جديده للموسيقى, ماهيش جست اعاده غنيات معروفين والغنيات ما همش معروفين. كيما نحكيك عندهم قصص غنيات نسمعهم, معناها مامتي تحكي لي عليهم, عمتي تحكي لي عليهم, امي تحكي لي عليهم, ما نسمعهمش ايغ, ما همش غنيات تراث باش نجي نعاودهم وكهو. هذوما حاجات فريمون عندهم قصص, عندهم حكايات. انا نكتب لهم الموسيقى, معناها كتيبه الموسيقى الكل والتوزيع والتلحين وهذاك الكل يتعاود يتكتب من اول وجديد, كيما اغنيه جديده. وجربت عملت اغنيه جدد دوسي, فما في سبيكتاكل هذا فما اغنيتين جدد مكتوبين, اما راه ما تفيقش بهم على خاطر في نفس اللينك, معناها نفس الكلام, معناها نفس طريقة الشعر ونفس طريقة التلحين, ديكو ما تفيقش بهم اللي هما يظهروا كيما التراث.
1: ولا كيما حكينا طوع على نوار خالد هكا قال كوني قريبة كانها حاجة سمعناها ديجا, سمعينها ديجا, متشبعين بها, وتوش متاع الالكترو هي اللي تزيد
0: سيلو ستيل. هذاك ستيل ستيل الاليت طوع عندك الزكرة مثلا, هذاك هو ستيل. ما تنجمش الزكرة تعطيك لحن مغاير لهذاك, ولا القصبة تعطيك لحن آخر. هو ذاك
1: وليك لاندوي بالنسبة ليك نضال ديما موجودين في وسط الكلمات متاع نوار دزيتي لي هاني جيت لاندوي.
0: والله هما يقولوا حوش وبيت حضر قهوة هاني جيت مثلا, ولا يقولوا برشا كلام نجم نقولوا فيه كلام. أما دزيتي لي هاني جيت بيان سور الريفيرونس وخصوصا أنا اليوم جيت فاطمة بوسيحة.
1: فاطمة بوسيحة المريول دونك زادة فاطمة بوسيحة ديما فما لي كلاندوي, فما هكا ديما تحب تعمل دي كلاندوي الناس اللي خليني نقول ورثت وإلا صنعت الحاجة هذي.
0: فنانين كبار, فنانين كبار كما سمعت حتى فنان كبير برشا معناه في تونس من طاو ما عاش نسمع عليه برشا, فاطمة بوسيحة الله يرحمهم. معناها بالنسبة لي أنا حاجات كبار ياسر ديزيدول, معناها أن تعلمنا منهم, وهما حبوا, يمكن حبوا الشعب التونسي في الفن الشعبي وفي التراث نتاعنا. يعني
1: الفاضل الجزيري الله يرحمه كان قاعد في نفس البلاصة هذه في كل جوخ بلوس نيفالي, قال لي أم كيفاش قال لي هو قال لي فاطمة بوسيحة هي أم كلثوم تونس.
0: باوي عندها نفس القدر, عندها نفس القدر. ابخي اللي يحب الزكرة والموازين التونسية والقصبة وكذا, بالنسبة لي هو فاطمة بوسيحة خير منهم كلثوم. تيفا مثلا معناها في النمط نتاعها في الهنك هذاك. فوالا
1: حتى اسماعيل الحطاب زاد قال عليه نفس الجملة. كان نقول لك تاخذ حاجة من اسماعيل الحطاب, شو تاخذ نضال؟
0: قوي علينا اسماعيل الحطاب, ما نجموش نوصلوا كيفو. اما راجل يملك السين بغنيه بوقفته بفكره, ما يغني كيفو حد, عنده صوت جوهري كبير كبير برشا. معناها نحب ناخذهم كل من عنده, اما قوي علينا.
1: وكان نقول لك فاطمه بوسيحه شو هكا حاجه تاخذها منه
0: aussi Fatma Boussiha à part l'gna ou à part كذا مرا رحمها طيبه برشا ومرا الناس كل يحبوها ونحب ناخذ محبه الناس بتاع Fatma Boussiha
1: الله يرحمها. وان شاء الله انت زاده ديما ناجح نضال, خاطر فما برشا محبه ورا الموسيقى اللي قاعد تخدم فيها. قربنا من الصيف, فما مهرجانات النضال يحيوي
0: ان شاء الله. ان شاء الله
1: فما حاجات حاضره نجمو نحكيوا عليهم.
0: احنا توا مركزين على النهار 6 جوان في كاتريامار, فريمون ما خذت لي كل وقتي, وسيرتو الايامات قاعدين نبرف وقاعدين نخدموا في لي ديتاي, وكمان فما شويه خوف خاطر افون بروميير وحاجه جديده باش نقدمها للناس. ابخي لو 6 نفكروا في الباقي.
1: اعطينا سوربريز من لي سوربريز اللي باش يكونوا موجودين لو 6 نيفال.
0: كيما فماش سوربريز, فما قصة, فما حلمة باش يدخلوا عبيد يعملوا جو. أما نظمن لهم راه باش نشطحوا كالعادة, باش نشيخوا, باش نفرحوا, باش نعيشوا حكاية جديدة.
1: فما زادة باش راو كوستيوم خاص بقربي, لوك خاص بقربي باش تبعد علينا على مسرب الهطايا, على البروجي اللي شفناك فيهم.
0: انا ان طوك نيزال كارتيست باش نقعد انا بيدي باش نتبدل معناها, اما ديما بالنسبه لي

0: أهم حاجة هي الموسيقى، أهم حاجة هي السمع اللي هي السونوريتي اللي هي هذيك اللي نغير فيها شاك فوا، مي في الأخر ديما لفون هو بيدو نفس الموسيقى التونسية، نفس نضال الحيوي في الغناء.
1: لي شابيتر جايين وقتاش نستناوهم؟
0: في العقل في العقل
1: لين يخرج شابيت الأول،
0: عطينا الأوليني توا يخرج. هما فما برشا غنيات راهو موجودين معناها عندي في الأورديناتور محطوطين نخدم فيهم مازالوا، معناها الترافو هذاك نتاع الحاجات. نحب نرى الرياكسيون نتاع العباد بارابور اللي باش نقدموا توا، وبارابور على الرياكسيون نتاع العباد باش نقدم في الحاجات، نحسن في الحاجات، فوالا نشوف وين لي بوين فور لي بوين فيبل، ونكمل الشابيتر الثاني اليوم باش يكون الخير بيان سور.
1: نستناو ويكون فما دي فيتورينغ مع دوتر ارتيست، دي كولابوراسيون.
0: والله ماذا بيا، ماذا بيا، هذه حاجه الوحيده يمكن اللي مازلت ما عملتهاش. اما عندي برشا اصدقائي فنانين وديما نحكيو في الحاجات هذوما، يلزمنا نتحركوا، يلزمنا
1: عطيني ثلاثه اسماء خليني نحصرك هنا باش نحصرك هكا في مزيك تقولهم من بعد نستنى.
0: والله والله شنو نقولك، ما من نجمش نحرجهم هما. اما
1: انت مع شكون تحب تكون في كولابوراسيون؟ مع شكون تستنى في تورينغ ديو حاجه؟
0: با الغنايه هي اللي باش تطلب، مش اسم، يعني مش الاسم، هي النجم يكون الغنايه هذه تجي مع فلان والغنايه هذه تجي مع فلانه.
1: نوار كان جات مع شكون، مع شكون تكون؟
0: والله ما نعرف، والله ما نعرف. نوار مع شكون
1: نجم تعرف نوار؟ باش كل فنانين توين سهل تسمعهم، تسمع تحل، تحب تحل يوتيوب تسمع شكون الفنان التونسي اللي تسمعه؟
0: والله نسمع الناس كل في الراديو، نسمع الناس كل
1: هكا يعني الناس
0: كل ليه فريمون خاطر باش نعطي اسم والله احراج، خاطر
1: معرفش انا
0: الناس كل نحبهم، الناس كل
1: رشيد المجري، نضال يحيوي ورشيد المجري.
0: اي اما ماذا بينا يبدا ستيل اخر، معناها كيف باش نبدا نغني مع رشيد المجري احنا مع بعضنا كيف كيف، ولا تيوا كيف باش تعمل اونفيت مع ديو، يزم ديو يجيب حاجة من شيرة أخرى من جديد.
1: فايبا
0: فايبا مثلا، فايبا مثلا، والله والله علاش لي
1: ها عالمي نهني وهذا يغبل الألبوم ونقولون نستنيو فيك فايبا هنا على موزيك باش نحكيو على الجديد متاعون وجهوله تحية. ولا ما تسي من عرش هكا راك في
0: هو في مع فايبا هكا. في الألبوم الأخرين عملت انترفونسيون في مرسوم المرسويت معاه، وأمنيتي نعمل غنية مع فايبا.
1: ايه هاكا من هنا من موزايك ان شاء الله تحضر حاجه بروجي نضال يحيوي وفايبا، سينو بتوفيق في البروجي الجديد. نوار سمعناها فما دي تراك باش يهبطوا، كيفاش هكا تخمم في الاستراتيجي؟
0: اون فيت انا كنت نلعب تخوا تراك قبل الحفله، ما خلطنيش، انا عملت تراك الاولاني، فما دو تراك اخرين باش يخرجوا بيانتو ان شاء الله.
1: دو تراك وقتاش ابري؟ قبل الصيف بعد الصيف؟
0: وي بشهر هذا، في شهر هذا ان شاء الله.
1: نسق سريع رجع بهم
0: لا خاطر حاضرين كنا باش نهبطوهم ثلاثه توا، ديكو هبطت واحد وبريسك حاضرين بعد العرض نهبطوا الاخرين.
1: برشا موزيكا تستنى، فما الحق الحق في
0: الحق الحق في نوار ما سمعتهاش
1: في نوار دونك في ديما موجوده
0: موجود الحق بيان سور الحق معناها ايش اخطو علينا
1: الحق انتوا الحقوا نهار السبت في الكاتريم لي بي موجودين اون ليني ولا سور بلاس فوالا دونك لي بي موجودين خذوا التيكت نتاعكم اللي يحبوا التونسي كونوا موجودين في غربي كاتريم نوعدكم باش يكون برشا جو اشتيح موجود كما قال ارانجمون الموسيقى فما برشا دقه في اختيار الارانجمون تاع نضال يحيوي كما كنا شفنا لي بروجي نتاعو قداش يخدم عليهم بدقه ومحبه المحبة هذية باش تشوفوهم في الكاتريم نهار السبت 6 جوان مع وقتاش قلنا؟
0: مع 7 متاع العشية.
1: 7 متاع العشية قولهم الحقوا نضال.
0: الحق.
1: الحق وكونوا موجودين في قربي جديد نضال يحيوي، شكرا لك نضال نورتنا.
0: ميرسي.
1: شكرا لك وان شاء الله نهار السبت أكيد باش نكونوا في الموعد ونكملوا. واحدة دايوغ بالنسبة لي أنا تقعد دقوا واحدة بالنسبة نضال رغم اللي حضرت لي بروجي كل دزيتيني تو سويت نكملوا بها كل فلوس. باي باي تصبحوا على خير الناس كل، سلام عليكم كنت في الاستماع وشكرا لكل فريق شوية خير بنت لفام قبلها موعد الأخبار.

0: آخر الأخبار الفلاش دو لاكتواليتي كل ساعة على موزايك اف ام الأولى في تونس. راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
1: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. البنك المركزي التونسي يؤكد أن الاقتصاد التونسي سجل نموا بنسبة 2.6% خلال الثلث الأول من السنة الحالية مقارنة ب 1.6% خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مدعوما بتحسن أداء قطاع الخدمات والقطاع الفلاحي وصمود بعض الأنشطة الصناعية رغم التراجع الملحوظ في قطاع البناء. تسجيل تزايد في وتيرة الانزلاقات خلال السنوات الأخيرة التي مست شبكة الطرقات المرقمة والمسالك الريفية خصوصا في المناطق الجبلية نتيجة العوامل الطبيعية والتقلبات المناخية الحادة، وفق وزير التجهيز والأسكان سلاح الزويري. والوزير يستعرض أبرز المشاريع التي تنفذها الوزارة لمعالجة هذه الإشكالية، ومن أهمها مشروع حماية الطريق الجهوية رقم 128 بقربص من ولاية نابل على طول 4.5 كيلومتر بكلفة 104 ملايين دينار، حيث شارفت الأشغال على الانتهاء وفق بلاغ صادر عن الوزارة. أما في ولاية جندوبة فقد تم التدخل على مستوى الطرقات الوطنية عدد 11 و17 و161 لمعالجة 12 نقطة انزلاق، وقد أنجزت الأشغال في 9 نقاط بينما تتواصل في 3 نقاط متبقية. والوزير يؤكد إلى الاهتمام لوضعية هضبة سيدي بوسعيد نظرا لقيمتها التاريخية والثقافية، ويشير إلى انطلاق الدراسات الفنية تمهيدا لمرحلة الأشغال. دوليا، مسؤولون في مجال الصحة يؤكدون لوكالة رويترز أن غارتين إسرائيليتين أودتا بحياة 3 فلسطينيين في قطاع غزة اليوم، في حين قالت حركة حماس أن وقف الهجمات عامل مهم لمواصلة المحادثات حول استمرار وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة. تجدد الأعمال القتالية في منطقة الخليج، حيث ألحقت هجمات إيرانية على الكويت أضرارا بمطارها الدولي وأصابت العشرات، ونفذت القوات الأمريكية غارات جوية قرب مضيق هرمز، في حين لم تشهد الجهود الدبلوماسية بين واشنطن وطهران تقدما يذكر. في هذا السياق، وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يقول إن اتصالات طهران مع واشنطن لم تنقطع لكن لم تحرز أي تقدم في المفاوضات، مضيفا أن الجانبين يدرسان النصوص التي جرى تبادلها. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع يسري في بنت لفهم.
0: الأولى في تونس.

0: Non-stop music. Binet FM. Binet FM. الهجرة من 9 لنصف الليل. يسر جديدي.
1: التسعة واربع دقائق على موزيك فام. مرحبا بيكم، هذه بنت لفام كالعادة معاكم حتى للنص الليل، ثلاثة سوايع فريق كامل، برشا موزيكا، لابونيمور، نونسوكم أكيد، سي سرويحكم، طريق السلام عليكم، أنا معاكم أكيد. هيك هو الجو، هذيك هو الإسبري محليه هكايا، نبداو مفرهدين ومتونسين، سورتو نسيكم في تعب نهار كامل، سي سرويحكم كانكم في الكياس، طريق السلام عليكم واحدة واحدة الحقيقة، نعرف بعد نهار خدمة وبعد تعب هذاك الكل توا
2: عليخ لاقو دايرة.
1: هذا كان بعد نهار خدمة خويا، الله غالب. لكن توا يولي عليه لقوا زي أمور واضحة.
2: يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف، شنو هذا يا لطيف؟
1: لكل شيء موجود، الموسيقى أحسن الموسيقى أكيد، كيف كيف لابونيمور ديما معاكم أنتم، سورتود يوم أول نهار من البكالوريا. نحب نسلم برشا برشا برشا على تلامذة الباك اللي قاعدين يريفزوا توا، إن شاء الله ربي معاكم وإن شاء الله ربي ينجحكم. أي بقدرة ربي النجاح موجود، بقدرة ربي تعبكم هذاك هو ما يمشيش خسارة، وكيف كيف تلقاو الفرحة وتفرحوا عائلاتكم وحبيبكم وأصحابكم، ديما فخورين بكم راهو نحن
3: هايل في كل شيء، اللهم صلي على النبي.
1: ديما فخورين بكم الحقيقه، نعرفكم هايلين في كل شيء، ان شاء الله ربي معاكم، ان شاء الله ربي ينجحكم، احنا اكيد ان شاء الله معاكم. وكيف كيف من بعد فرحه البكالوريا تكون معنا هنا على موزيكا فام، دونك توا ما عليكم كان تركزوا كهو، سي لا ديرنيغ ليني دوات، نعديو الاكزامينات نتاعنا وان شاء الله ربي ينجحكم وتكونوا من المتالقين. وكيف كيف رانا منخمو كان توا في اللي قاعدين نعديو فيه، اللي تعدى سي تعدى على روحه ومشى، توا نغزروا كان القدام وقدرة ربي ما فما كان الربح والنجاح هذاك هو. ومن بعد شوية زاد عندكم الربح والكاش، الكنيوتة الليلة كنيوتة مهمة جدا، اي مهمة جدا جدا، على خاطر فرصة كبيرة اليوم باش انو كيتكلمون على 71113000، تلقاو الحاج مكرم في استقبال تليفوناتكم، نجمو راهو بطريقة سهلة ياسر، تجوز تليفون تكلمنا 71113000 تربح معانا برشا كاش.
4: سامبا ريو دي جينيرو، يلا
5: بلي مش تقول نيمار.

0: 900 زوز ملايين الميال اليوم في بنت الفام لربح على 71 ميال و 13000. تكلمونا تدخلوا في القرعة ويكون لكم الربح سهل ياسر.
1: اللهم صلي على النبي.
0: الحمد لله يا رب.
1: صلي على النبي. زيدها يا ربي زيدها.
0: الحمد لله يا ربي. الكنيوتة موجودة أما مستولي عليها سيد الحكم مك الكنيوتة. لذا اليوم أنتم تنجموا تكلموا تتحديوها سيد الحكم باش تفكوا من عنده الكنيوتة.
2: عليهم زيبة هي فما قانون في البلاد راو.
0: مسايبة قال لك ليه مايش مسايبة أخويا. عندكم قانون لعبة تبعوه وتتحديه سيد الحكم. بتبيعة الحال 60 ثانية بعد شوية نجم تربحكم 1,400,000 في نيمينينو التحدي.
3: يا لطيف شو هذا يا لطيف
0: 1,400,000 ملا شنو برشا فلوس الحقيقة ليكم انتم. بعد شوية 60 ثانية دقيقة نجم تربحكم الكاش في التحدي نيمينينو.
3: تفيقوا عشي
0: لا معليكم كنت تفيقوا أخويا تفيقوا بالقديه. ونعرف برشا منكم الحقيقة نجموا تربحوها سيد الحكم. اخويا
2: غاردي سكيبي مزيان برافو عليك سكيبي.
0: عامل روحه ينصح فيكم زعما كي اسمعني اشتر نصيحه لي هذه يا راوه اكيك زعما كغاردي سكيبي باش نتوما تركزوا هو وبعد تاك تاك بالانذارات لا ركزوا مليح شاليكم فيه سيد الحكم يطبق في قواعد اللعبه. ولكن نتوما تنجموا تربحوهم بعد 1,400,000 في نيمينينو وفك بلاستيك 500,000 500 دينار بعد في فك بلاستيك وين زوز متبرين يجيو يحاولوا يفكوا بلاستيك بعضهم. وشوف نعطيكم المفتاح من تو باش تربحوا. اختاروا
4: كيفاش مشيش منه راه
0: مايشيش منه تقولني تقول لك ما نوصلش ليه اختاروا انكم تواصلوا 500 دينار يكونوا لكم انتوما زوز متبرين كالعاده. بعد شويه نختار لكم من اسهل ما فما الحقيقه. كان تختاروا انكم تواصلوا نحبوكم تقعدوا وحدنا هنا في الميشن وضيفوكم خويا نشربوكم حاجه تقعدوا وحدنا ان شاء الله يا ربي بعد نفرحوا إن شاء الله بعد الفرحة تكون موجودة بالربح وبالكاش أكيد. 500 دينار فك بلاستيك تكلمونا من توا على 71,113,000 باش تدخلوا في القرعة وتكونوا موجودين معنا بعد شوية. المفتاح وأول انديس هو أنكم تختاروا أنكم تواصلوا. هذه أكثر حاجة بالسهل لكم المأمورين بعد أكيد أو كعندكم الربح والكاش وكل شيء موجود الحقيقة. أما توت سويت نحكي وزيد على موعد مهم برشا بعد شوية. الصحة النفسية
2: الله الله الله الله
4: تعبنا يا دكتور أنا تعبنا.
0: فسر لي حكينا على البكالوريا قبيلة شوية واليوم أول نهار باك هذيك علاش لازمنا نحكيو فيه الموضوع الحقيقة بأكثر تفاصيل مع الأخصائية النفسية فرحة بيرمقيس بعد شوية اللي تكون موجودة بحذينا. كيفاش لازمنا نتعاملوا مع الضغط المتواصل هذايا. نعرف اللي هما أيامات الحقيقة ما هم سهلين أيامات لازمنا نركزوا فيهم ليح مليح سورتو كما قلت لكم راهو اللي تعدى سيي تعدى مشي على روحه نغزروا كان القدام توا ليزيبروف اللي مازالوا سورتو الويكاند هذاك نستغلوه أكيد باش نريفزو باش نكونوا مع عائلتنا ونرتاحوا. فاسمعني الراحة مهمة داير بعد باش نشوفوا شنو مفاتيح النجاح في الباك. اي حاجات مهمة ياسر لازمنا نعرفوهم بعد شوية في فسر لي كالعادة مع 11 غير بوعم تعليل نكونوا معاكم لايف على الباش فيسبوك نتاعنا موزايك فام. اليوم اكاو سبيسيال بكالوريا لازم نحكيو في الباك وما اول نهار باك. ان شاء الله ربي ينجحكم ان شاء الله ربي معاكم كيف زاد نتوجهوا للعائلات اللي يسمعوا فينا الاولياء. تلقاونا لايف من بعد على الباش فيسبوك نتاعنا موزايك فام كالعادة بمختلف المواضيع الموجودين. نبداو بالموزيكا.
5: شيل عيونك عني بس نتشيله الكل
6: على العين والعين حق.

The Blessed Madonna. كالعادة نهار الأربعاء نبدأ بالأبوني مور أكيد ونسلم بارش بارش على كامل الفريق. زياد الغربي في الإخراج اليوم، نسلم بارش على زياد كيف كيف معنا حسين في الديجيتال، والحاج مكرم في استقبال تليفوناتكم على 71-113-1000. تكلمونا تدخلوا في القرعة 500 دينار بعد شوية استنوا فيكم في فك بلاستيك زوز متبارين. نعود لكم أنت واختارونكم تواصل رايجي حاجة سهلة بارش بارش بارش نخليكم مع أحسن الموسيقى. Count on my love tout de suite à la Mosaïque FM.

0: بريتني سبيرز توكسيك غنية ترجعنا 23 سنة التالي. هي ذاك عمر الغنية ذي تسمع فيها على موزيكا فيم توصلنا حتى للتسعة وتسعتاش دقيقة توتسويت نواصلوا مع الموزيكا لكن نحكيوا على توباك في سامبلينج.
1: Sampling.

Zoo for Love خرجت عام 97 بعد وفاة توباك وهي من ألبوم Are You Still Down Remember Me وتطلع فيها صوت المغني إريك ويليامز. الأغنية هذه مشهورة بالجو الدافي والإيقاع الرومانسي متاعها اللي خليها من أنجح أعماله بعد وفاته. أما السر متاع اللحن الحزين والهادي هذية توتون غاردون هيب هوب هو أنه مأخوذ من غنية قديمة برشا من سول.

الأحلى نسمعه في غنية Do For Love، خاصة الميلودي متاع الكيبورد اللي تتعاود. أصله جاينا من غنية اسمها What You Want Do For Love للمغني الأمريكي بوبي كاتويل اللي خرجت عام 78. الغنية دي من الألبوم اللي عنده نفس الاسم، وهي من أشهر غنيات البلود آيد سول والجاز فيوجن، ونال برود متاع سول شاك وكارين اللي خذيه. والإنسترومنتال اللوب هي جستمان اللي تسمعوا فيها، فيها صوت الكيبورد والبراس عملوا به سامبلينج، وزيدوا درام بيت متاع الهيب هوب باش يسمعوا أغنية جديدة. كالعادة زيدون يسمعوا مع بعضهم.

بالكدا بالكدا ما ثم خدمة كبيرة جستمون صارت سورتو في غنية توباك لو ليجوندير توباك اللي غادرنا بكري برشا برشا برشا الحقيقة غنيتو نو سولمون انو بون وات يو وان دو فور لاف توا قاعدة تدور ياسر على الريزو سوسيو الناس الكل رجعت تسمع فيها الغنية بورتون راي خرجت عام 78 لكن زادا لو سامبلينغ اللي صار في غنية توباك دو فور لاف جستمون الحقيقة خلينا نشوفو كيفاش غنية تعديت من الجو الرومانسي الكلاسيكي حاجة في السول لين وليت القلب نتاع غنية دو فور لاف التوباك يلا مسول مشينا الهيب هوب اما النغمة الأصلية هي

0: سامبلينك من نجلة
1: فيلم. كلمونا على 71,113,000. بعد شوية زوز متبرين ينجموا يفكوا بلاست بعضهم ويربحوا 500 دينار، نص مليون بعد فيه يفك بلاستيك. سهلة ياسر الحقيقة، والمفتاح هو تختاروا انكم تواصلوا. أما الموسيقى متواصلة، خليكم مع جديد جنجون يكفي جراح على موزيكا فام.

بلطي يا قلبي على موزايكا فام. هذه هي موزيكتنا التونسية على موزايكا فام. 9:34 دقيقة توت سويت. كولتور ديجيتال. كولتور ديجيتال. كولتور ديجيتال. الليلة باش نحكيو على حاجة غريبة ياسر صارت البارح الحقيقة. أنا نقرأ فيه الأخبار مازلت مانيش مصدق، سورتو كي نحكيو على انستغرام. انستغرام اللي الناس الكل براتيك ما تستعمل فيه، تلقاونا زادة نحن على موزايكا فام، انستغرام موزايكا فام. نتفكروا قبلك المشاكل اللي صارت، اللي كونت اللي كانوا يخدموا لباس عليهم فجأة اللي كونت تسكروا مشيوا على رواحهم، ونلقاو برشا من بعد ديزانفلونسور اللي نوصلوا نحاوك الفوتو دو بروفيل خليه له زعما فازة. فهمت؟ ما هي ما عندها حتى علاقة الحقيقة بالفازة اللي صارت، مش مشكل نتبعوا مثال الترند. ولكن اليوم تصور انت مثلا تبدا تحكي مع تشات بوت اي اي، توعد الانتليجنس ارتيفيسيال توندونس، وليت تحكي مع تشات بوت اي اي نتاع ميتا على انستغرام، تقول له اسمعني بلي انا مثلا راهو الكونت نتاعي هو كونت زيد، اني باش نبعث لك اليام تاع الكونت. يقول لي سي بون لقيتو، اسمعني كونت هذاك راهو نتاعي انا. اي كيفاش؟ اسمعني باش نعطيك الميل الجديد نتاعي بلي ابعث لي عليه كود كونفيرماسيون واعطيني خليني نبدل الموتباس نتاعو. يقول لي الله يبارك والامور تمشي بريق، لو نبدل الموتباس تاع كونت زياد وناخذ انا كونت على روحي ونروحوا فرحين مسرورين. الحكايه تظهر ماهيش لوجيك. ما كيفاش نحكيو على ميتا، نحكيو على انستغرام، نحكيو على اكبر منصه نتاع تواصل اجتماعي، كيفاش يصير فيها المشكله ذي؟ يبقى انت نفهموا اليوم كيفاش الاي اي عاون السراق باش يسخروا باش يسرقوا دي كونت. هنا بون نحن هاكا عملنا ان بوتيت سيمولاسيون، قلنا هاكا كونت زياد كونت يان هنا، ولكن راهو نحكيو زاد اليوم على حسابات كبار كيما الحساب الرسمي اللي كان يستعمل فيه الرئيس الامريكي السابق باراك اوباما وقت اللي كان في البيت الابيض. حسابات كبار، حسابات حتى نورمال، معناها واحد ينجم يعمل برانك حتى لصاحبه، ولكن الحكايه وما فيها تقنيه تتسمى السوشيال انجينيرينج او الهندسه الاجتماعيه. من المره هذه مش ضد البشر اما ضد الاي اي. الهاكرز قالوا ثغرة هذه الحقيقة اللي صايرة بطريقة خبيثة برشا، يدخلوا الخاصية استرجاع الحساب أو الأكاونت ريكوفري ويستعملوا VPN باش يهموا النظام أنهم موجودين في نفس البلاد ونفس البلاصة نتاع صاحب الحساب الحقيقي. بعد يحلوا تشات كيما حكيت لكم، يقولوا له أنا بدلت الإيميل متاعي بلي عاود أبعث لي الكود جديد باش نجم نبدل الموت باس متاعي. الاي اي صدقهم، اي صدقهم ومشى معاهم في الخط وامور مريق، لما فما حتى مشكل ولا ثبت لا شكون الانسان هذاك لا بالحق الكونت نتاعو، وابعث لهم اليان باش يبدلوا الموت باس نتاعهم دونك اوتوماتيكمون ينجموا يكونيكتيو للكونت هذاك وما فما حتى مشكله. اي ما حكايه خطيره ياسر. النتائج هنا كانت سريعة وصادمة، على خاطر الكونت فيريفيي متاع باراك أوباما القاروح فجأة يهبط في محتوى سياسي غريب دعم الإيران قبل ما تفيق ميتا وتمنع الكارثة. المتحدث الرسمي باسم ميتا أندي ستون خرج في بيان مستعجل بدأ يهدي العباد وقال أنه الثغرة وقع إصلاحها. بون ما نعرفش، وقال لك بعد تم تامين الحسابات هذو، ما نعرفش كان بالحق صلحوها الثغره هذيا ولا جوست ديزاكتيفيهم متاع اي اي. بون الحكايه هذه صارت الصباح، صارت عليها بلبله كبيره. ولكن هنا زاد اندي ستون انفى انه حسابات قاده عالميين اخرين تم اختراقها، جوست نحكيو على حساب باراك اوباما كهو. اما الفاس كانت سيم تعديت على لي كونت هذوما، واللي ديمو نتاع الاختراق دارت الانترنت الكل.

0: باهي الحكاية ذي شنو تعنينا وشنو بالضبط نجم تفهمنا على الواقع الرقمي اليوم؟ الخبراء نتاع التكنولوجيا قاعدين يحذروا من خطر كبير. شركة العملاقة في الفترة الأخرانية طردت آلاف الموظفين والهيومن سبورت وتحوظ فيهم بدي تشات بوت AI باش تنقص في المصاريف. نفس الحكاية هنا صارت عند ميتا، والنتيجة وصلتنا لمرحلة وين ذكاء اصطناعي يسرق لك حسابك وذكاء اصطناعي آخر ما ينجمش يرجحه لك. إنسان يلقى روحه هنا يحكي مع حيط إلكتروني، هاي على خاطر هنا مش باش يفهمك ومن غير ما يلقى حتى بشر يجاوبه. الدرس الليلة هو أنه التكنولوجيا والسيكوريتي ما يلزمهمش يكون يضحيوا بالأمان في خاطر الراحة. لازم ديما يقعد هنا الإنسان عنده عين يراقب، على خاطر الالجوريتم مهما ولات ذكية نجم تفتقد المنطق البشري متاعنا نحنا، وتنجم كلمة تخدعها وتضيع لك تعب سنين في لحظة واحدة.
1: Culture digitale. Culture digitale. Binet FM. C'est le genre. Mettez ça. L'annonce est libre.
0: 71113 اللي في ربحكم نص مليون في فوك بلاستيك. خليكم مع أغنية الكوب دي موند شاكيرا، بيرنا بوي داي داي.

0: أجاغ توندغا على موزايك فام توصلنا حتى للتسعة وثلاثة وخمسين دقيقة انتم تسمعوا فيه بنت فام حتى نص الليل كالعادة برشا بونيمور وأحسن موزيكا تستنى فيكم في ثلاثة سويع. أما توت سويت نمشيوا للربح والكاش في فوك بلاستيك فوك بلاستيك فوك بلاستيك الليلة نص مليون 500 دينار للربح. اليوم باش نشوفوا هل يا ترى ادم ولا ايناس باش يفكوا بلاصتهم بحذانا. خلينا نبدا نسلم على ادم. مرحبا
1: مرحبا مرحبا وانت الكل بمزايد
0: ادم. خويا اسمعني ما تحبش تجي تنيمي معانا قاعده امورك واضحه
2: عليك
0: ادم اكا قال لك سيد الحكام ادم خليك زي اليوم
1: انا هو اللي بياخذ الكاس الكل اليوم
0: هكا هو به به هكا عندك نص مليون 500 دينار ادخلوا ايناس نجم تفك لك بلاستيك. مرحبا يا ايناس.
3: مرحبا يا عصام
0: شنو احوالك شنو الامور؟
3: والله الحمد لله لاباس.
0: يا باهي نحبك اسمعني نحبك في فورما كيما ادم راه
3: ايه
0: ايوه صحيح
3: مرحبا
0: هاي سلموا على بعضكم ايناس وادم. هاي
3: اصلا مرحبا يا ادم
1: اصلا انا هو اللي بشفك لك بلاستيك
3: مثالش مثالش مبروك عليك منك
1: يا عيسك
0: ملا يعني دخله وملا هو يا ادم بيه خليني فكر صحيت ما ديريكت نووي ما شاء الله يا ادم خليني فكركم يا ادم هكا هو وليه واسمعني والبقاء للاسرع والاقوى راهو هذا هو خليني فكركم بقواعد اللعبه. فوق بلاستيك اليوم 30 ثانية لازمكم تطلعوا فيها اختراع حاجة ملموسة موجودة اختراع اخترعوا الانسان. نعطيكم دي زيكزامبل مثلا تليفون تلفزة ما نعرفش اختراعاتها كيما نكيه معروفين معناها حاجات نستعملوا فيهم كل يوم سورتو انتم تنجموا تسهلوا على رواحكم المأمورية ويكون لكم الاختراع السلب ياسر. دونك فرصتكم باش انكم تربحوا الكانيوتا بالنسبه ليك انت ادم نجم تميزي على اكثر من 500 دينار. نجم تختار انك تواصل مثلا انت وينيس والاختراع يكون لكم سهل برشا لي زانديس يكونوا اسهل واسهل اي سورتو تواصلوا معنا غدوه ترجعوا تلعبوا على 600 دينار من بعد نكملوا 700 800 مليون 2 ملايين على قد ما تخلط الكانيوتا وعلى قد ما انتم تختاروا انكم تواصلوا الربح يكون مضمون ليكم انتم. والحاجه الباهيه الثانيه هو انه راهو كي تختاروا انكم تواصلوا وتربحوا لا معانا غدوة كي ترجع تلعب مرتاح على خاطر ديجا حتى لو كان لا قدر الله ما طلعتش مش نقترحوا عليك غدوة راك باش تروح رابح 100% باش تربح ديما كيما كل ليلة شطر الكانيوتا. يعني مثلا غدوة نلعب على 600 دينار عندك 300 دينار مضمونين كي تهز علينا تليفون وتقول على السلامة مرحبا هكا هو 300 دينار تربحهم حتى لو كان لا قدر الله بيان سور يعني ما طلعتش مش نقترحوا عليك. دونك حتى لو كان تخسر غدوة راك باش تربح هذايا الافونتاج كبير برشا بيان سور لانه انتوما تواصلوا كيما زاد تنجموا تختاروا زوز ولا واحد فيكم يقول لي انا نكتفي اوكا كان طلعت اليوم نربح 500 دينار واذا كان للاسف ما طلعتش راك باش تروح يديك فارغه يعني ما فما حتى مليم ربح والكره ديما تبقى عندكم انتوما. ادم تواصل ولا تكتفي؟
1: انا نواصل.
0: باه ادم يواصل. ايناس
3: ما كنش ملعكتي مع هو كتير ومثلش
0: واصل شو شرح لي يا ايناس هكا فيسع باش نمشي ريت ادم والله شو دست معك ايناس
3: والله على خاطر والله
0: تسمع ادم تسمع ادم وانت داخل دخله نتاع شفك لك بلاستيك ريت
3: لا مثال
0: لا لا بالعكس خويا اسمعني ديما اكيد نحن ديما فرحانين اللي انتم تكلمونا وتشاركوا معنا واليوم مادام اخترتوا انكم الزوز تواصلوا باش يكونوا دي زانديس سهلين والاختراع اسهل واسهل ونزيدكم زياده للاختراع. ما تعقدوهاش على رويحكم راهو اختراع نعرفوه الكل ونستعملوه الكل سونز اكسبسيون. دونك خليني اكيد نفكركم اللي راهو لو بارلور ممنوع منعا باتا لازمكم تحكيو ديريكتومون من التليفون خاطر يعتبر محاوله غش. كيف زاده ما نبداو نجاوبوا كان ما نقولوا توب كرونو يوم القرعه اختارت انه ايناس اللي باش تبدا الاولانيه. دونك ايناس بعد ما نكملوا لي زانديس بعد ما نقولوا 3 2 1 انطلاق وقتها تبداو تجاوبوا الزوز. اذا كان واحد فيكم يجاوب قبل ما نقولوا 3 2 1 انطلاق راهو يخسر بلاستو اليوم في فك بلاستيك. دونك الفرصه عندكم انتم اليوم وتنجموا تربحوا نص مليون. فاهمين واضحين فاهمين قواعد اللعبه؟
3: أنا ما فهمتش يعني نبدأ
0: أنا ولا هو؟ أي أنت من الأول باش تبدأ إيناس، نبدأ بك أنت بعد ما نقوله ليزانديس، بعد ما نقوله 3-2-1 انطلاق تبدأ أنت. شو نجم يا إما تقول لي اسم الاختراع ووقت أنا نقول لك صحيح ولا غلط، وإلا راهو تنجموا زوز تسألوني أسئلة أما أنا ما عندي الحق نجاوب كان بأي وإلا لا، هذا باش نجم نعاونك. مثلا تقول لي الاختراع هذا أصله تونسي، نقول لك أنا لا ولا نقول لك أي، فهمت؟ هكذا باش نجم نعاونكم، لكن عندكم 30 ثانية تنجموا تطلعوا فيه الاختراع هذا. واضحين قواعد اللعبة؟
1: اي سمحني بركة سؤال.
0: أيوة.
1: معني انا النجم منجيوب كن ما بعد ما هي تجيوب او
0: فوالا تبدا ايناس وبعد ادم بالمره بالمره، معني اتغدغل اللي يعطي اجابه واللي يسال سؤال نتعداو للي بعد واكيد، وتنجموا اذا كنت تحبوا تربحوا الوقت وتستحقوا وقت باش تخموا تقولوا باس نتعداو اللي بعدك وبعد نعاودوا نرجعوا لك. اوكي
1: واضح.
0: يلا مالا خليني نعطيكم ليزانديس متاع اختراع الليلة، ركزوا معايا مليح مليح مليح. لانديس لوليني هو انه اختراع موجود من اول ما بدأت التكنولوجيا تتعرف في العالم، يعني اختراع قديم قديم قديم قديم. لانديس الثاني يقول هو انه اختراع تعلمنا معاه الانترنت والتكنولوجيا بصفة عامة، يعني ريت من اللي نحن صغار بدينا نتعرفوا على الموندو هذية، رانا الاختراع هذية هو اللي خلينا نتعلمه، هو اللي خلينا نتعرفه. والاختراع ذي زاد كيف كيف راهو لانديس الثالث هذايا موجود ديما معانا، ديما معانا موجود، لكن يتبدل الشكل متاعه على حسب البلاصه اللي نحن موجودين فيها. اليوم باش ليزانديس هذوما خليني نعاود لكم في صافيسا، اختراع موجود من اول ما بدات التكنولوجيا تتعرف في العالم في الفورم متاعه اللي باش نحكيوا عليها، واختراع تعلمنا معاه الانترنت والتكنولوجيا بصفه عامه من اللي نحن صغار، واختراع موجود ديما معانا لكن الشكل متاعه يتبدل حسب البلاصه. شنو هو الاختراع هذايا؟ نبداو مع ايناس بعد 3-2-1 انطلاق. يلا كرة عندك ناس.
3: ساعة مونجيلا؟
0: لا ما هيش المونجيلا. عندك يا آدم
1: تواصل؟
0: شنو التواصل؟ ما هوش اختراع التواصل.
1: تليفون؟
0: لا ما هوش تليفون. عندك ناس حاجة سامبل ياسر سامبل ياسر ما تعقدوا هيش. يلا ناس
3: فرن كهربائي؟
0: لا ما هوش فرن كهربائي. عندك آدم
1: ريزو؟
0: لا ما هوش الريزو. عندك ايناس
3: الهاتف القار؟
0: لا يا انت خاطر هو قال تليفون قلت انت فيكس. لا ما هوش الفيكس. لا لا لا ادم عندك اخر اجابه خاطر الوقت وفى.
1: اورديناتور؟
0: لا ما هوش الاورديناتور. ما حاجه موجوده مع الاورديناتور، احنا من اول التكنولوجيا كيفاش نتواصلوا مع الاورديناتور؟ كيفاش الانسان نجم لا لا لا لا انا كانسان قدامي اورديناتور كيفاش نجم نتواصل مع الاورديناتور؟
3: الشيشة
0: بالله. لا كيفاش نجموا نراو اما كيفاش نجموا نتواصل؟ اسمع اسمع اسمع اسمع باش يعاود لكم سيد الحكم. شنو هذا؟
1: كلافي.
0: الكلافي. ريت ريت الكلافي. ريت ما سالها كانت الكلافي. قلت شنو هي وي ادم وفيه الوقت هي يا ادم خلطنا الوقت الاخبار مش حاسين يا ادم يا ايناس الكلافيي اليوم كان الاختراع نتاعنا جوستمون هو موجود معنا ديما، يعني موجود في التليفون يتبدل الشكل نتاعو دونك يولي في اكرون تاكتيل، وكي نحكيو على اورديناتور يعني الكلافيي الفيزيك اللي نتعاملوا معاه. شكرا لكم ادم وايناس اللي كلمتونا اليوم. للاسف ما طلعوش اختراع الكلافيي، الكلافيي اللي كان ساهل برشا الحقيقه، ولكن عندكم انتم بعد 1,400,000 الربح فيني ميني نوع على 71,113,000 الربح مازال وموجود ومتواصل، واحنا مواصلين معكم حتى نص الليل. بعد شويه موعد الرياضه سبور اكسبريس مع اسكندر ابراهيم، لكن توت سويت نخليكم على الاخبار مع خولة الكعبي.
2: ايش خريطة لينا؟
4: اصبح هو مزيك امين جارة وفريقه يفيقوكم بالاخبار والسبور والموسيقى وبالجوائز والضحك زيدا.
5: مزيك فهم
4: كل شيء باش تبدا نهارك باحسن انرجي. صباحكم ديما احلى صباح مع موزايكا فام. احلى صباح احلى صباح من الاثنين للجمعه من 6 ل 9 على الاولى في تونس.
5: موزايكا فام الاولى في تونس. راديو موزايكا فام تونس الاخبار.
6: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري.
2: الهيئة العامة للسجون والأسلحة تفيد بأن 31 مترشحا يجتازون الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا في عدد من الوحدات السجنية بكل من المرناقية بمنوبة وبلي بولاية نابل ومرناق ببن عروس وبرج الرومي بولاية بنزرت، إضافة إلى جندوبة والمنستير والمهدية وصفاقس وجابس وقفصة. والهيئة تؤكد توفير كافة الإمكانيات لتأمين حسن سير إجراء الاختبارات الكتابية إلى جانب الإحاطة النفسية والمعنوية اللازمة بالمترشحين لضمان الظروف الملائمة لاجتياز الامتحان. المندوب الجهوي للتربية بسوسة محمد علي بذراع يؤكد في تصريح لموزايك أنه تم خلال اليوم الأول من امتحان البكالوريا تسجيل حالة غش باستعمال سماعة إلكترونية، إضافة إلى رصد شبهتين لمحاولتي غش بواسطة الهاتف الجوال داخل مركز الامتحان. البنك المركزي التونسي يقرر الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 7%، ويؤكد مواصلة اتباع سياسة نقدية حذرة في ظل تزايد المخاطر التضخمية محليا وخارجيا. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه بموجب اتفاق يجري مناقشته مع إيران سنحصل على مخزون طهران من اليورانيوم عالي التخصيب، والذي كان نقطة خلاف رئيسية في المفاوضات حسب قوله. وترامب يقول إن الصفقة المرتقبة لن تسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي، وبعد التوقيع سيتم فتح مضيق هرمز سريعا. الهيئة العامة للطيران المدني الكويتية تعلن استئناف الرحلات جزئيا من مطار الكويت بعدما علقت حركة الملاحة الجوية إثر هجوم إيراني ألحق أضرارا جسيمة بعدد من مرافق المطار. وكانت الكويت قد أعلنت مقتل شخص وإصابة 63 آخرين جراء هجمات إيرانية على منشآت مدنية وحيوية ألحقت أضرارا بمطارها الدولي وأدت إلى تعليق الملاحة، فيما تصدت الدفاعات الجوية الأمريكية والبحرينية لهجمات مماثلة على دولة البحرين. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع اسكندر إبراهيم في سبور إكسبرس.
5: الأولى في تونس تبع الفريكونس رقم واحد في تونس موزايك فام. www.mosaikefm.net Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Ou elle est l'application mobile Mosaik FM. Mosaik FM. الأولى في تونس.
6: أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوفر جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
7: أريد طور عالمك.
8: سبور إكسبرس.
9: مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم. منتخبنا الوطني التونسي عمل اليوم أول تدريب ليه منذ وصوله لبلجيكا. وصلنا لبلجيكا وبدينا التمارين وملعبين الكل بأس والحمد لله، ونلعب نهار السبت نذكر الودية مع المنتخب البلجيكي في بروكسل. من غدوة إن شاء الله نقضوا ربي، يعني بعد المقابلة نتاعنا السبت نقضوا ربي نهار الأحد للمكسيك، وأول ماتش يكون في المونديال نذكر مع السويد نهار 15 جوان القادم بداية من الماضي 3 متاع الصباح. إدارة الترجي الرياضي التونسي أعلنت رحيل 3 ملاعبية بعد نهاية العقود متاعهم مع الفريق. نحكيه على 3 يلعبوا في وسط الميدان: وائل الدربالي، زكريا العايب، وغيث الوهابي. ترجي شكر ملاعبيته على الباركور وتمنى لهم حظ سعيد في قادم المحطات. زاد من المنتظر رحيل ملاعبية أخرين بعد نهاية العقود متاعهم كما حسام تقاء ومحمد أمين بن حميدة. الترجي الرياضي التونسي زاد أعلن على تمديد عقد متوسط ميدان خيري المداوي حتى لجوان 2029. اللاعب ذا كان عدى زوز مواسم في شكل إعارة مع الملعب الجيبسي، والعودة متاعه تكون بداية من الموسم القادم مع تمديد عقد كما قلنا حتى لجوان 2029. لجنة الانتخابات في الاتحاد المنستيري اليوم أصدرت بلاغ أعلنت فيها عن موعد فتح باب الترشحات لرئاسة الفريق وعضويته وعضوية الهيئة المديرة للفريق بمدة نيابية القادمة 2026-2028. غدوة فتح باب الترشحات، يعني 4 جوان هالخميس فتح باب الترشحات، وغلق باب الترشحات هذايا شهر 24 من نفس الشهر، يعني 24 جوان بداية من 5 نتاع العشية مع الساعة بالضبط 5 نتاع العشية. ونحكي لهنا على الانتخابات نتاع الاتحاد المنستيري والجلسة العامة الانتخابية الاستثنائية مشاركش تكون نهار 30 جوان القادم. بالنسبة للمقابلات الودية اللي تتلعب اليوم، فما برشا مقابلات دولية ودية تهمنا، مقابلة المنتخب الهولندي والمنتخب الجزائري، بما أنه نلعب ضد هولندا في الكوب دي موند موجودة في مجموعتنا، والمنتخب الجزائري ربح اليوم هولندا وديا 1-0 في المقابلة دي، 1-0 المنتخب الجزائري كما قلنا أمام المنتخب الهولندي. المنتخب النيجيري لعب مع بولونيا مقابلة فات بالتعادل 2-2. هذا بالنسبة لأبرز مقابلات، ابرز النتائج اللي في المقابلات الوديه اللي تلعبت اليوم. نذكر منتخب هولندا خسر اليوم من منتخب الجزائر وديين في المقابله نتاع اليوم، وننتظروا ان شاء الله باش يكون موجود المنتخب هذا يلعب ضدنا ان شاء الله في المونديال في المجموعه نتاعنا. النشره هذه وكل الاخبار موجوده على ترواد بالفي اف وام وزي كفام بوانيت. نخليكم مع يسري وبقيت لكيب في بنت لفام.
10: أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوخ جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 109 ملي.
11: أريد طور عالمك
12: بنت لفهم. بنت لفهم
13: من 9 لنصف الليل. يسري جديدي

0: نبيل وحيشي سامر على موزايكا فام. هذا هو ربوخنا وجونا التونسي، والجو ذاك ديما موجود على موزايكا فام مع العشرة متاع الليل. طريق السلام عليكم، سيسر واحكم في الكيس، كانكم ماشيين تخدموا ولا مروحين من الخدمة، نحنا نونسوكم أكيد. سوقوا واحدة واحدة وخليوا علينا نحنا أكيد الموزيكا. بعد شوية 1,400,000 للربح فيني ويني نوم. توتسويت نواصلوا مع الموزيكا في هوت سيليكشن.
1: هوت سيليكشن باي دليل بن أحمد.

الليلة دالي بن أحمد اخترنا في هوت سيليكشن أنا باش نمشي والأرض النغفاج باش الحقيقة نحكيه على ان جروب اللي جستمون جينا من أسلو وين ثم لبخي نوبل اي نحكيه على ان جروب اللي بدأ على المسيرة الفنية عام نتاعو عام 82 الأصل في النيو واي في السينث بوب في البوب روك شوية زادة فما كالكورنيت ولكن موسيقى ياسر مزيانة اليوم وين ديكوفيرت نجم تكون لكم اليوم في هوت سيليكشن نحكيه على لجروب دو نيو واي في نورفيجيا

كي نحكيو على الجروب هذا نحكيو على سنوات وسنوات من الخدمه، ولكن زيد نحكيو على بلوزيغ سيباراسيون. اولهم صارت عام 94، بعد رجعوا عام 98، وبعد مره اخرى عام 2010 كانوا تفرقوا، ولكن رجعوا ابارتير من عام 2015 ولليوم مازالوا موجودين. نحكيو على ان جروب اللي الاسم نتاعو جوستمون نقولوا اها شنو هي الاسم هذا معناه اها، لكن هو فان كونت الاسم جاي من غنيه لجيم موريسون من ذا دورز، اللي جوستمون جروب اللي كانوا لي ممبر معناها نتاع لو جروب اها كان يعجبهم ياسر الموسيقى نتاعو، دونك اخذوا الاسم هذاك من غنيه موجوده لجيم موريسون ذا دورز. ولكن نحكيو على ان جروب اللي باع 40 مليون البوم في تاريخه الكل، اللي داير من اكثر لي جروب اللي جايين من النرويج اللي لقاو سوكسي في العالم الكل. اليوم دالي بن احمد في هوت سيليكشن اختار لنا لو جروب دو نيو ويف نورويجيان اها.

كي نحكيو على ديسكوغرافي نحكيو على 13 البوم ستوديو، اولهم عام 85 هانتينغ هاي اند لو، اخرهم عام 2022 ترو نورث. اليوم نبداو مع اها لايفلنس.

0: نورفيجيان تون يو ويف اها هو الشواء متاع دالي بن احمد اليوم في هات سيليكشن The Sun Always Shines on TV. الحقيقة اون سيليكشن اليوم مزيانة برشا وان ديكوفيرت كانت مع دالي بن احمد كالعادة في هات سيليكشن ديما في بنت الفام.
1: بنت الفام زي الجمعة متسعة لنصف الليل
0: وتوا شنو الوقت؟ وقت الربح والكاش مليون واربعمية اليوم في نيمينينو موجودين في الكنيوتا ويستنيه ومع سيد الحكم هل يترى يفك الكنيوتا عربي اليوم ولا ليه؟ مرحبا
2: وبيك عايش
0: سفا عربي
2: الحمد لله الحمد
0: اسمعني لله. ملمان سيد الحكم يفكوا من عنده الكنيوتا ولا ما فكوش ملخ
2: هي كنت بتربي كان كاتبين تو نحوهم وان شاء الله يكتب
3: علي خلاقو دايره
2: قدر تربي باش نلعبوا له الليل
0: صح
3: خويا يا لطيف شنو هذا يا لطيف
0: شنو هي الدخله اللي عملتها لي خويا شنو هي تو
2: ياسك ما تقدموا له خدمه نظيفه
0: صحيح هذا هو نحب التكتيك يكون مريح اه يا عربي مالا خليني نفكرك بقواعد اللعبة نحكيه على 60 ثانية دقيقة هل يا ترى اليوم عربي تنجم تقدر روحك في دقيقة 60 ثانية سبا بتحسها برشة تحسها شوية
2: ان شاء الله نحاول وبتبرا تربينا خلبي
0: اوكي 60 ثانية لازمك ترد بالك يا عربي لا تقول لأي لا ني ويني نو يس نو ايواه ما بأي طريقة كانت اي حاجه تعنيهم حتى راهم ممنوعين منعا باتا ويخسروك نهائيا
4: ان شاء الله بالشفاء والهناء
0: اي هاك انت
2: صحيح وهنيك
0: ايوه صحيت امشي له بالهو
3: انا مدام البارد انا
2: مقبل البارد
0: كاو خويا الليله هذيك هي ان شاء الله على
2: الشلي
0: تم حجر زاده يا عربي اسمها الانذارات تتحصل على انذار يا عربي وقت اللي يجاوبني بكلمة واحدة وقت اللي تسكت وقت اللي تمهمه وقت اللي يجاوبني اجابة خارج عن الموضوع حتى لو كان تعاود الكلام اللي انا اقوله لك في سياق الحديث مثلا نقول لك لباس تقول لي لباس الحمد لله باقي هكا تعتبر عودت الكلمة وتتحصل على انذار يا عربي دونك لازمك ترد بالك
4: الله
0: اه مالا شنو ثم الانذارات زاد بعد قديش من انذار روحوا عربي
2: الثالث نقصده ربي
0: هكا هو هذا هو
2: من ضحك سيد الحكم
0: والله سيد الحكم
5: تعرفني وتعرف سيستيمي عباس وخي جمونج كيمونج
0: خويا
2: سيد الحكم الليلة بقدرة ربي بش جمونج وتنمونج وفا
3: عليك لقو زهية عليش بيك لقو زهية اليوم
0: اليوم عربي خلقو زهية يا عربي كيفاش تو نبداو
2: نعم انا رب
0: هو هذا هو اهم حاجه فايده يا عربي لا تفرط في التركيز وزاد لا افراط ولا تفريط فهمت
2: هي لعبه
0: صحيت
2: هي في نخر لعب
0: ولا ومليون و400 باين وبقدره ربي
2: طيبين.
0: يكون ها مال شنو
4: قدره ربي
0: يكون مناسبك الليله ان شاء الله احنا نخدموا لها تكتيك باهي
4: وما تروح كان فرحان
0: هلا
2: بسنة تربية رواح الفرحة
0: ان شاء الله عربي تونس معمل عليك باش تفك الكنيوتا لسيد الحكم مع عربي
2: ان شاء الله فكوه
0: يا ودي طفح الكيل قال لك سيد الحكم كل ليلة يضحك وشد الكنيوتا ما يحبش يسلم فيها ايش نعملوله اخوي القول نحل معاه
2: نقولوا عليه
4: لا بدنا نقول بدنا نهدى شوي
0: ان شاء الله يا عربي اي سيدي نبداو ديماريو
2: نعم على رب
0: اي اخوي نبداو اليوم نلعب على مليون و400 مع عربي اليا ترى اليوم عربي بالحق يفك الكنيوتا لسيد الحكم والا ليه هذا اللي باش نعرفوه بعد شويه بعد 3 2 1 انطلاق
3: كيفيك وحشي
6: اتونسيون نيوي نينا
0: عربي
2: اهلا وسهلا ومرحبا
0: رحبت بيا بالقداعة
2: صح بك مطرح بيا من الاول
0: صحيت هكاهو مال هذاك هو ما اسمعني صفا فايق امورك واضحه
2: الحمد لله في خير ونعمه
0: هاي الحمد لله عربي تكلم فيه من تونس
2: بالضبط من حي بنو سينا
0: حي بنو سينا قريب لمون بليزير هذا ولا بعيد
2: بعيد عليها بعيد
0: صحيت رد بالك من
2: الانذارات عربي الانذارات نشوفها زايدة انا ما عندي سيد الحكم
0: لا مخاطر عودت الكلمة فهمت رد بالك عاد ما تطولش في الاجابة
2: انت تقدر تربي
0: صحيح بيه عربي 45 سنة العمر هكا
2: 45 سنة غير 5 شهور.
0: هاي ها غير 5 شهور معناه مازلت ما عملتهمش 45 سنة.
2: إن شاء الله نغلقهم في سبتمبر.
0: هاي يا بيه إن شاء الله إن شاء الله. معرس عربي
2: عندي بنوتة.
0: ربي فضلها البنوتة.
2: لا ما نشوف فيه ما طبقش معنا قانون جملة.
0: اسمعني قلك اسمعني قلك هو قبيليك تعرف شنية سلك لك انذار سلك لك انذار ولكن بعد قلك خويا خديت راحتك
2: كثير نسأل انا نسأل سؤال
0: سلك خويا
2: على تعطى انذار طبعا
0: قلك على التنهيدة العشقة وتنهيدة هذيك الراحة يا عربي يا عربي
2: الخلاصة الخلاصة الاربيتر ما حبش يعطي الفلوس
7: يا لطيف شنو هذا يا لطيف
0: قالك شو الاتهامات هذه يا لطيف قالك اسمعني هو منذرات نحن اعطينا اربعة ولكن سامحك في في الثالث قال مش مشكل مشيهم عربي شوية ولكن يا عربي يا باهي الفرحة الفرحة اليوم انا كلمناك يا عربي يا باهي عايش خويا عايش كنت حب تسلم الليلة
2: يرحم والديك سلم عليك انت بالقدا والاربيتر لا
0: عندك الحق هو عندك الحق عندك الحق شابلون
7: عليه ليك ودايرة
0: يا عربي يا عربي
2: بيك ولدي
0: عايشك عايشك يا عربي والله ما عليكم انتم مستمعين لكل مرة الحقيقة الضحكة معاكم والفرحة معاكم هي أهم حاجة في بنت الفهم ديما ديما تكلمونا وتدخلوا في القرعة ولكن اسمعني المليون واربعمية رام لازمهم غلطة ليه وغدوة الكنيوتا شيفر مهم ياسر يستنى فيكم في بنت الفهم

0: جوز ملايين ومئة 2100 دينار غدوة في بنت لفام معاهم مليون ونصف في نيوينينا وعندكم 600 دينار في فوك بلاستيك زوزي ولي وزوز ملايين ومئة برشا برشا فلوس الحقيقة يستنوا فيكم وانتوما ما عليكم كنت تكلمونا على 71-113-1000 وتدخلوا في القرعة غدوة نجموا تربحوها سيد الحكم شوف لازم غلطة ليه انذار ليه برشا برشا متبارين جاءوا معانا ربحوا الكنيوتا بانذار واحد ثم حتى شكون ربح من غير انذارات يعني من تو بديو تريني وحضروا روحكم وغدوة كلمونا على نفس الموعد نفس الكنيوتا ولكن برشا برشا مليون ونص في نيوينينا و600 دينار فك بلاستيك يستنوا فيكم غدوة في بنت لفهم على 71-113-1000
1: نمر ليون

0: فسر لي فسر لي اليوم كما كنا حكينا من الاول باش نحكيوا على البكالوريا. اليوم اول نهار من الباك، نعرف اللي هو ما كانش نهار سهل، شرطو انه حتى لو كان تعطينا بالباك بلون، حتى لو كان نكونوا محضرين رواحنا نفسانيا باي طريقه كانت، معناها راهو اكن نهار الاولاني الكونتاكت الاولاني مع الفيلو، ورقه الفيلو هذيك نتفكروها نعرفوها الناس الكل، راهو ديما باش يكون احساس اخر، ممكن احساس عمرنا ما حسينا قبل. ولكن اليوم هذاك علاش باش نحكيوا عليه الموضوع، باش نحكيوا على النهار الاولاني ديماراجي، سورتو كيفاش نجموا نتعاملوا مع الضغط المتواصل اللي مازال موجود لايامات القدام، شنو ما مفاتيح النجاح في الباك هذايا. فرحان برشا اليوم اللي بحثيه لاخصائيه نفسيه فرحه بيرمقيس. مرحبا بفرح.
1: عسلامه يسري.
0: الو فرح، خلينا نبداو من الاول. الساعه مادام كنا حكينا على الباك بلون قبليك وديجا حكينا فيه الموضوع في الباك بلون، شنو الفرق بينات الباك بلون والباك برينسيبال من الناحيه النفسيه؟ فرح،
1: هو لازمتنا نعرفوا اللي راهو التلميذ كي يتعدى من الباك بلون للباك برينسيبال مش معناها راه جوست شونجمون في الاوراق والقاعد، اما راهو سي ان شونجمون ديناميك اي بروفون في البنية النفسية متاع التلميذ. okay. وهوني تتبدل أصلا طبيعة الضغوطات، ولكن حتى آلية الدفاع النفسي ومستوى الاستجابة العصبية. احنا نسميه الباك بلان كمرحلة المواجهة التجريبية وإسقاط المخاوف. القلق هون يكون بالأساس قلق تقييمي ومعرفي بحت. التلميذ باش يلقى روحه لاول مره في مواجهه نتاع محاكاه حقيقيه لظروف الامتحان الكبير اللي هو يستنى فيه. دونك الفضاء هذا باش يخليه يخدم على المخاوف هذوكم لي زاتونت، il se met un peu dans le bain، ولكن زيد il vérifie كان عنده دي لاكون والا فما حاجات لازم هو يصلحهم او فور ا ميزور. سورتو اللي الباك بلون كيما نقولوا احنا يخدم كاليه تاقلم باش يسنس التلميذ جوستمون باش يكسر حاجز المجهول، ناخذ فكره كومون لو باك باش يديرولي ويوفر جوستمون للتلميذ هكا الفيدباك اللي يكون اوبجيكتيف. certaines mois خاطر ساعات انت تسمع عند صحابك يا مريبز بالبيغي ولا البروف يقول لك راك انت امورك طيبه مي سي ا ترافير ليكزامان كو ليليف بو سي سيتوي معناها. دونك هنا جوستمون يعاون انه التلميذ يخفف له مكان الوطئه نتاع ستريس الباك الكبيره. دونك باش ما يقعدش يضخم في العواقب والا باش يشوفها ساعات حاجه كبيره. وساعات افكتيفمون كي التلميذ اون غيومي يفشل والا تصير له معناها ان ايشيك هكا سافا لوي بيرميتر باش انه يسو راتراب وكل فرستراسيون هيك اللي يعيشها سي تو فرستراسيون جوستمون temporaire. أما الباك برينسيبال احنا نسميوه الرهان الوجودي وان الضغط الحاسم. علاش؟ على خاطر القلق هوني باش يتعدى من كونه تقييمي معرفي انه يكون قلق وجودي كاريمون. وزاد قلق نتاع اداء اللي هي لونكسيتي دو بيرفورمانس. علاش؟ على خاطر هنا مانيش نحكيو على اون اكسبيريونس، نحكيو على حدث مفصلي. يعني سي اون ايفالواسيون ديسيزيف اللي الفا ديفينير لافونير والهويه المهنيه والاجتماعيه نتاع التلميذ. وزيد كيف كيف الاستجابه بالفيزيولوجيا متاع البدن مش تكون كيف ما في الباك بلون. تلقاه البيك متاع الادرينالين والكورتيزول كي يوصلوا للذروة متاعهم ينجموا يعطيوا بلوزيور ديريفي. أول حاجة ينجم يكون الاتفاع هذاك تحكينا عليه قبل اللي هو لو ستريس اللي هو القلق المحفز اللي يخلي التلميذ يعطي أفضل ما عنده. ولكن ساعات يولي القلق هيك سلبي ويمشي في البونشون نيجاتيف وهون ينوصلوا لك البلاك أوت وقت اللي التلميذ يحس روحه ما يتفكر حتى شيء أو ما يعرف. احنا بالتجمد المعرفي وما ننساوش لو تاع لي زاتونت معناها العبء الاجتماعي خاطر فوق الضغط انت اللي تعيش فيه معناها في الاكزامه هكايا ينزيد عليك الانتظارات نتاع لونتوراج نتاعك نتاع العائله. دونك التلميذ يولي هز على روحه مسؤوليه كبيره برشا. وفلا
0: فوالا هي الحقيقه. شوف هنا كيما قلنا راهو يتسمى الفرق بين الباك بلون والباك برينسيبال، وهو راهو الحمد لله فما حاجه اسمها الباك بلون. الحقيقه تحضر بالكدا التلامذه للبروف برينسيبال، معناها تصور انت معناها تلقى روحك ديريكت تواجه في الباك برينسيبال من غير ما ديجا حضرت ومن غير ما بديت تفهم بشويه بشويه كومون سافا سي ديغولي، شنو بالضبط كيفاش باش نعديو الباك. دونك الحقيقه حاجه مهمه، وكيف كيف الفرق ديما يقعد موجود انه نحكيو كي العاده ديما على باك برينسيبال. ولكن هنا ما لازمناش زاده ندخلوا في ستريس الزايد انه تو بالنسبه لنا احنا كملنا عدينا الفيلو وعدينا لوبسيون اليوم سي نتعداو اللي بعده تو سي في تعدى على روحه ذي الكل. ولكن بون هنا ممكن الحاجه اللي باش تعاوننا دقيقه 90 تو سي خلطنا بدينا نكوروا معناها سي ثمشي حاجة شنية هالبواتا وتي اليوم اللي تنجم تعاون التلامذة أو تنجم أكيد هنا نوفروها نحن للتلامذة كي باش يخدموا الامتحان دقيقة 90 معناها سي.
1: باهي يسري، أنا ديما أول حاجة نبدأ بها ونصح بها التلامذة إنه أقراو ديما الكوبي نتاعكم كاملة. يعني كون فو بروني ليكزامان أقراو أقراوه الكل.
0: أوكي.
1: معناها بوغ أناليزي معناها لي شابيتر ديجا أنت وقتها تبدا لابارتي نتاع ليليميناسيون مخك باش يخلي اللي باش يستحق وباش يطيش الزيت.
0: أوكي.
1: وفي كل اكزيرسيس أنت باش تبداه ماذا بيك تقرا لي كيستيون نتاعو على خاطر ساعات تلقى لا ريبونس هي بدا إلي إكزيست.

0: في البارتي الاخيره حتى نتاع ليكزيرسيس اون سوا. ثاني حاجه ماذا بيه ديما مثلا فك السيكسيون ليتر ولا سيكسيون ايكو كي تلقى عندهم لو شوا معناها بين سوجي وسوجي ما تمشيوش للسوجي اللي تحبوه امشيو للسوجي اللي نتوما متمكنين منه على خاطر وقتها نتوما كي تحطوا روحكم في البياج هذاك تنجموا تدخلوا بعضكم اي سورتو بيان ليغ لي كيسيون. ساعات التلميذ يفرح يعني يبدا يلقى انديس يعرفوا شافوا قبل يبدا يقرا يبدا يخدم ديريكتومون في ليكزيرسيس ولا في الكيسيون هذيك وقت اللي ريالمون سي با سا كي دوني معناها دونك لازمك انت تقرا ديما السؤال نتاعك بالكدا بور ايفيتي لي انتربريتاسيون اللي نجم يكونوا ايروني نتاع ليكزيرسيس هذيك. وزيد il faut surtout penser à la bonne répartition يعني كي يبدا انت عندك devoir فيه plusieurs parties مش تقعد برشا في وقت معناتا بارتي تقعد فيها برشا وقت والبارتي الاخرى تو فالا ساكريفي اي سورتو هنا نحكيو على الكلام اللي يعديو اربع سوايع وما يعرفوش مثلا يفرقوا هذه دو بارتي لازم يعطي كل حاجه وقتها بيان سور il faut revoir sa copie. هذه حاجه غلطه يقعدوا فيها برشا تلامذه هو خاطر كيفاش تالمون بيك دونكسيتي كون يقول لك اي سوفي نكمل الدوار خلينا نخرج مع عشان نتلفتوا راي راهو هذه غلطه يقعدوا فيها برشا تلامذه راهو ريفوار سون دووار انكور اون فوا باش يخليك انت تنتبه للاغلاط اللي انت كنت معناتها ما شلقتش بها اي سورتو خاطر فما تلامذه اونتر غيومي يحاولوا يستعرضوا عضلاتهم نتاع يحاول يخرج هاني انا فاهمها وكل شيء لي راهو سي با لوكا البروف اللي باش يصلح لك راه ما حشوش باستعراض العضلات هذيك ولا انت فاهم حاجه اكثر من طاقتك ما ننساوش اللي حاجه كبيره يقعوا فيها التلامذه هو لا كومباريزون يبدا يخرج ديجا من الدوار ويبدا يجري لصحابه باش يعرف لي ريبونس ولا يمشي يحل لي ريزو سوسيو اي شون الكوريكسيون نتاع لي بروف هذيا ولا يبدا البروف يستنى فيهم والا زاد يبدا يحاول الكالكول هكا لي نوت نتاعو ابروكسيماتيفمون قداش باش يخو راهو الفو ايفيتي سا سا فا جينيري ان ستريس انوتيل و سورتو سورتو فما مثلا في وسط ليكزامان كان التلميذ حس بستريس فما سكون ابير احنا لا ميثود نتاع البوكس بريذينغ وقت اللي مثلا التلميذ يحس روحه قلبه بدا يدق بدا يستريس يبدا يولي على اعصابه باش تهدئة الجهاز العصبي اللي احنا نسميه لو سيستيم نيرفو باراسيمباتيك اللي هو مسؤول على الاسترخاء ينجم مثلا ياخو شهيق بوندون 4 سكوند يكتم النفس بوندون 4 سكوند ويعمل زفير بور 4 سكوند ويعاود يهز النفس مره اخرى هي دونك 4 4 4 4 سافا permettre justement باش انه يصير معناها atténuation de ce niveau de stress وفما زيد لا تكنيك دو ميز اتير اور جراوندينغ تكنيك انه مثلا هي تعتمد على كيفاش مثلا سمي خمسه حاجات قاعد تشوف فيهم قدامك والا اربع حاجات انت تنجم تشمهم والا ثلاثه حاجات انت قاعد تسمعهم هكا يعني من خمسه للواحد علاش على خاطر ساعات في ليتات بانيك ليليف يدخل دون ان ايتا دو ديسوسياسيون او انفصال على الواقع من كثره الهلع اللي هو قاعد يعيش فيه دونك يولي هو justement اللي بدا يرجع روحه في الكونتكست اللي هو موجود فيه اي سورتو باش تلامذه يقول لك انا خاف من ستريسي اوكي لو ستريس اي نورمال كي تاخذ دقيقه ولا دقيقتين pour faire la respiration ça fait du bien donc mais d'abord ديما التلميذ يخدم على لي كومبوزونت هذو مي اي سورتو il faut conserver une attitude positive على خاطر باش تلامذه ينساو اللي هما راهم ils ont fait des efforts énormes au cours de l'année واللي راهو باش يجيهم في الباك ce sont pratiquement des exercices اللي هما خدموهم au fil de l'année معناها écoulante واللي راهو surtout كي يبدا فما كيس هكا بيج ولا كيسيون صعيبه فما تلامذة اللي يحبوا يتحداو الوقت ليه ما تتحداهوش الوقت ليش تجرب مره اثنين ثلاثه سينو تو باس على كيسيون سويفونت اوكي
1: وهنا جوستومون راه ماهمش كان تلامذة الحقيقه يعيشوها الباك نحكيوا على الاولياء اللي يعيشوا في ليبروف هذيا كيف كيف مع صغارهم فرق كبير ياسر باش من انك تتعدى من انك انت تعدي في الباك لصغيرك ولدك بنتك هما اللي قاعدين يعديوا في ليبروف هذيا تبدا انت تستنى برا في الليسي معناها تشوف وتبدا عايش مع صغيرك الحقيقه اللحظه هذه دونك هنا كيفاش شنو الحاجات اللي نجم نوصيوا بها الاولياء داير اللي يتفرجوا فينا لايف على الباج فيسبوك نتاعنا موزايكا فام بالنسبه للباك بالنسبه للمرحله هذه الرحله اللي يعيشوا فيها مع صغارهم بالنسبه للتو
0: هو نعرف اللي الوالدين صعيب عليهم انهم يتعاملوا مع الباك مي احنا شنو نقولوا لهم سيلفو بلي حاولوا انكم تبعدوا انه مصير العائله قائم على نجاح ولدكم والا بنتكم في الباك والا تقولوا اللي قيمته هو الاجتماعيه وقيمته في الحياه راهي مربوطه بالليكزام هذا خليوا الخطاب نتاعكم يكون ايجابي فوكاليزي على l'effort fourni par l'élève au lieu انك باش تخليه في مخه فكرة الريزولتا دونك ديما نحاولوا انه نعدوا التوقعات ثاني حاجه ساعات كلي دي بارون يدخلوا انكونسيامون في دي انتيروغاتوار مع صغارهم اش عملت وقتاش كملت شنو قدي تعطيني لو بلويون تاعك اعطيني نشوف لي بارون وقت اللي كيروح صغيره للدار لازم توفر له ان اسباس سيكوريزون باش يخليه يتنفس شويه ما لازمتوش يحطوا في كادر نتاع استجواب دونك لازمتنا هنايا نمنعوا مناقشه الامتحان خاطر سيي لو مالي فيه ما نجموش نعاودو نرجعو بالتوالي وانت تولي تشجعو تقولو سي با غاف معناها اون بو ديما سو غاتخابي في لي زيبروف سويفونت هكاك انت بيدك تحفزو ولكن زاد ما تجفلوش التلميذ وهاكا بيد هو يحافظ على الطاقه اللي يستحقها بور ليكزام الاحتواء الهادئ اش معناها انت تحاول تمتص كان وبيت الغضب والا لي كريز اللي يبدا صغير والا التلميذ كي يروح من ليكزام يبدا هو متقلق دونك انت تحاول تولي زابسورب سورتو من غير ما تقعد تعطي في مواعظ ها ولد عمك ها ولد خالتك ها انا كي كنت في بلاصتك معناها اي سورتو ليكوت اكتيف نتاع il faut montrer toujours qu'on est là pour les pour notre enfant معناها l'empathie نتاع انا راني حاسس بيك راني خايف عليك ونعرف اللي فما ضغوطات mais c'est une période qui va معناها se passer ولا c'est tout à fait normal et surtout لازم الاولياء كي يبدا يرى في صغير ويسهر اكثر من لازم يقولوا له ما تسهرش ومعناتها خليه ديما في ان انفيرونمون بلوتو بوزيتيف
1: بيئه مهمه ياسر كيما حكينا مع لي بارون زيد باش خلي لك 30 ثانيه فرح توصل لك الكاميرا تحكي مع التلامذة اللي يتفرجوا فيك خلي لك ميساج تحفيزي بالنسبة للتلامذة اللي تو مازالوا يعديوا في الباك هذي أول نهار ولكن الأيامات مازالوا مواصلين خلي لك ميساج لهم هما
0: الباك عمره ما كان مقياس لنجاحكم راه هو سي فري سي ان اكزامان ديسيزيف اما راهو انجوي ذا جورني ابري راهو كله باش يقعد لكم دي بون سوفينير ما تنساوش اللي انتم راكم خدمتوا على رواحكم عام كامل ولي زيفور هذوك ماهمش باش يمشيو هباء ما تخافوش كي نسيتوا في الدوفوار وقتها الخوف هو بلوكي لكم الذاكره اي سوفي تقراو ليكزامان تاعكم بالكدي تلقاو لي ريبونس نتاعكم او فيغ ا ميزور ما تنساوش اللي راهو عادي على الاخر انه ستريس اللي تحسوا به يكون ادابتيف ليسونسييل انكم تاخذوا لي لوبجيكتيف نتاعكم تعاملوا مع قد الدوار خطوة بخطوة كلمة بكلمة وتذكروا اللي انتم راكم ماكمش وحدكم وان شاء الله ربي نجحكم
1: ان شاء الله ان شاء الله يا ربي اكيد ان شاء الله ربي معاكم وشكرا لك انت الاخصائيه النفسيه فرحه بن مقيس اللي كنت بحذينا اليوم حكينا على البكالوريا اللي بدات اليوم ان شاء الله اكيد ينجح التلمذه نتاع الباك الكل ونحن هنا في متابعه على مزيكا فام شكرا لكم انتم مستمعينا اللي ديما تابعونا احنا مازلنا مواصلين معاكم حتى نوصل ليل في بنت لفام لكن توت سويت نخليكم مع خول الكعبي في الاخبار
2: هو مزيك أمين جارة وفريقه يفيقوكم بالأخبار والسبور والموسيقى وبالجوائز والضحك زيدا
3: مزيك فام
2: كل شيء باش تبدا نهارك بأحسن إنرجي صباحكم ديما أحلى صباح مع مزيك فام أحلى صباح أحلى صباح من الاثنين للجمعة من الستة للتسعة على الأولى في تونس
3: مزيك فام الأولى في تونس راديو موزايكا فام تونس الأخبار
4: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري الموجودات من العملة الصعبة تواصل تعزيز مكاسبها لتستقر عند 25.5 مليار دينار أو 104 أيام من التوريد بتاريخ الثاني من شهر جوان الجاري مقابل 22.6 مليار دينار أي 98 يوم توريد قبل سنة حسب البنك المركزي التونسي وفيما يتعلق بأسعار الاستهلاك البنك المركزي يؤكد تسارع معدل التضخم في شهر أفريل المنقضي ليبلغ 5.5% مقابل 5% في الشهر الذي سبقه ويعكس هذا الارتفاع الصعود القوي لأسعار المنتجات الغذائية الطازجة التي وصل نسق نموها إلى 13.3% مقابل 10.9% في شهر مارس ومجلس إدارة البنك المركزي يشير إلى أن الضغوط التضخمية ذات المصدر الخارجي قد تزايدت مؤخرا وأن انتقال لها إلى تركيبة الأسعار المحلية يشكل عامل خطر تصاعدي للتطور المستقبلي للتضخم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن المفاوضات مع إيران تسير بشكل ممتاز للغاية ويرجح حدوث شيء خلال عطلة نهاية الأسبوع مجلس النواب الأمريكي يدعم قرارا طرحه الديمقراطيون يهدف إلى وقف حرب إيران إلى حين إصدار تفويض بالأعمال القتالية من الكونغرس مما يعكس تزايد القلق حتى بين الجمهوريين الذين ينتمي إليهم الرئيس دونالد ترامب بشأن هذه الحرب وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية تفيد بأن الزعيم كيم جونغ أون تفقد منشأة لإنتاج المواد النووية دخلت مرحلة التشغيل في الأونة الأخيرة، ودعا إلى مزيد التوسع في القدرات النووية في إطار خطة جديدة طويلة الأجل. منظمة الصحة العالمية تعترف بأن وباء إيبولا تفشى بشكل كبير في وسط إفريقيا قبل أن تبدأ جهود التصدي حاليا بالاستجابة للوضع تدريجيا، وتقر بأنها تأخرت في الاستجابة لتفشي هذا الفيروس. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع يسري في بنت لفهم.
3: الأولى في تونس بنت لفهم. بنت لفهم في الجمعة بتسعة للنصف الليل. يسري جديدي سيليكسيون طرب.

0: هذه هي الطربيات اللي ديما موجودة معنا, وأحسن موزيكا موزيكا الجمل الزمن الجميل في استمولي ترجعنا باشا سنوات التالي, وإحنا مازلنا مواصلين في الجولد ميوزيك.
1: جولد ميوزيك, جولد ميوزيك, all the best music.

مزيكا لايف ديما موجودة في الجولد ميوزيك قدام جمهور في الحقيقة في برشة انرجي. إريك كلابتون, Wonderful Tonight.

Rock the Soul, Simply Beautiful and you غنى معاه كزايا جونز live في باريس. غنية مزينة برشا الحقيقة, وهذه هي الجولدن ميوزيك. ديما تسمعوا أحسن الموسيقى وأكثر الموسيقى نوستالجيك, وإحنا مازلنا مواصلين معاكم حتى نص الليل. بنت لفهم هي صوت عرفناه بالكده بالكده, صوت ياسر حنين وصل للعالم الكل من غير ما حتى واحد يعرفها هي شكون. أرتيست فكت بلاصتها بقوة صوتها وبالفن متاعها. نخليكم مع شيمة وفيلسوف داويني توت سويت على موزيكا فهم.

اليسا بديدو بتخلطنا الاخر بنت لفين بالنسبه لليلى. شكرا لكم مستمعينا اللي تابعتونا من 9 لنص الليل. شكرا لكم الفريق زيد في الاخراج، حسين في الديجيتال، والحاج مكرم في ستاندار. احنا كالعاده ونسدون رونديفو غدوه في نفس التوقيت، ثلاثه سوايع فيهم برشا ربح وكاش لابونيمور، وبطبيعه الحال احسن موسيقى. بعد شويه تلقاو خولة الكعبي في الاخبار، لكن قبلها كالعاده نختموا بالموسيقى. نرجع بكم 19 سنه التالي من البوم شوك فاليو. كان معاكم يسري جديدي، خليكم مع الكولابوراسيون بين Timbaland و One Republic. هذه Apologize. تسبحوا الأخير. I'm holding on your rope, got my 10 feet off.

0: ميكي. نهارك يبدأ في أول ساعة موزيكا، أخبار سريعة، طقس وموعد تهمك.
1: أول ساعة موزيكا فام دفام.
0: نادية فورتي في أول ساعة من الاثنين للجمعة من الخمسة للستة متاع الصباح على موزيكا فام.
1: موزيكا فام الأولى في تونس.

0: راديو موزيك FM تونس الأخبار.
1: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن المفاوضات مع إيران تسير بشكل ممتاز للغاية، مرجحا حدوث شيء خلال عطلة نهاية الأسبوع. الجيش الأمريكي يقول إن الادعاءات الإيرانية بأن صاروخاً أمريكياً اعتراضياً قد ألحق أضراراً بمطار الكويت الدولي كاذبة، مضيفاً أن إيران ضربت المطار المدني بطائرات مسيرة في هجوم متعمد ومحسوب وغير مبرر. مجلس النواب الأمريكي يدعم قراراً طرحه الديمقراطيون يهدف إلى وقف حرب إيران إلى حين إصدار تفويض بالأعمال القتالية من الكونغرس، مما يعكس تزايد القلق حتى بين الجمهوريين الذين ينتمي إليهم الرئيس ترامب بشأن هذه الحرب. حركة الركاب في مطارات أوروبا تنخفض في شهر أفريل للمرة الأولى منذ بدء التعافي إثر جائحة كوفيد قبل 5 سنوات، وذلك جراء الاضطرابات الناجمة عن حرب إيران. رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنيو يحث دولا أوروبية على مساعدة فرنسا في حماية أبني لبنان بعد خروج قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام بنهاية العام 2026 وسط مخاوف من فراغ أمني. يأتي ذلك في حين بات الكيان الصهيوني يحتل جزءا من الجنوب اللبناني. الأعلام الإسرائيلي يؤكد مقتل جنديين وإصابة آخرين بمسيرات حزب الله خلال ساعات الليل في الأيام الأخيرة. منظمة الصحة العالمية تعترف بأن وباء إيبولا تفشى بشكل كبير في وسط إفريقيا قبل أن تبدأ جهود التصدي حاليا بالاستجابة للوضع تدريجيا، والمنظمة تقر بأنها تأخرت في الاستجابة لتفشي هذا الفيروس. نهاية الموجز، خدمت لكم خولة الكعبي، إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس.

DJ Maru Vibrations.